0: دليل احضار دليل احضار وحير.
1: أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأحد الموافق 11 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 المصادف 30 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فرز 30 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، على الموجة 88 فرز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب، على الموجة 99 فرز 3 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فرز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخيرا نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صفا. والملائكة صفا.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النبأ. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفكرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: جريمة قتل في بئر السبع، مقتل 12 شخصا من جراء الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض، افتتاح العام الأكاديمي الجديد، اتحاد أبناء سخنين يفرض التعادل على مكابي تل أبيب بكرة القدم، والحرارة حول معدلها الموسمي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أولى نشرتنا الإخبارية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قتلت بعد انتصاف الليلة الفائتة في بئر السبع سيدة طعنا بآلة حادة داخل شقة سكنية، والمغدورة في الأربعين من العمر. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن الشرطة اعتقلت الزوج بشبهة ضلوعه في ارتكاب الجريمة. وفي طرعان أصيبت البارحة سيدة خمسينية بجروح خطيرة من جراء إطلاق النار على منزل هذا، واعتقلت شرطة لواء الجنوب شابا عشرينيا من سكان راهط بشبهة قتل موسى الجبور في المدينة أمس بإطلاق النار على خلفية نزاع جنائي بين عائلتين متجاورتين. كشفت قناة كان عن تفاصيل جديدة من ملف التحقيق في تزييف البروتوكولات المنسوب بحسب الشبهات لتساحب بريفرمان رئيس طاقم موظفي مكتب رئاسة الوزراء سابقا فيما يخص هجوم السابع من أكتوبر. ويشير المراسل روعي يانوفسكي إلى أن بريفرمان كان قد ادعى أن تغيير توقيت ساعة تلقي نتنياهو محادثة هاتفية بشأن هجوم حماس مرده تصحيح خطأ كتابي، غير أن التفاصيل الجديدة تثير تساؤلات حيال ذلك. ويستدل أن كاتبة الاختزال أوضحت لبريفرمان أنه لا يجوز له الاطلاع على البروتوكولات أو إدخال تغيير عليها، ووفقا للشبهات فإنه أجرى تغييرا بخط اليد على ساعة المحادثة من 6:46 إلى 6:29 وهو وقت بدء الهجوم. وترى جهات في إنفاذ القانون أن الغاية من ذلك إظهار رئيس الوزراء وكأنه أدرك فورا أن الحديث يدور عن هجوم مباغت وتصرف عملا بذلك. أعلنت الهيئة السعودية العامة للطيران المدني أن القصف الحوثي أمس على مطار الملك خالد في الرياض أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح 300 آخرين، وأوضحت أن الضحايا هم 4 سعوديين و2 من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تنظر في سبل الرد. تفتتح اليوم السنة الأكاديمية الجديدة، ويتوجه نحو 300 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 57 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد. ولأول مرة سيفتح مساق للقب الأول في تخصص الذكاء الاصطناعي. تعادل اتحاد أبناء سخنين سلبيا مع مكابي تل أبيب متصدر لائحة الدرجة العليا لكرة القدم في مباراة خارجية على استاد بلومفيلد في يافا بحسب ما وافانا به الزميل أحمد عويسات. وتألق حارس مرمى سخنين راؤول بالبارو الذي حافظ على شباكه نظيفة. وفي ختام اللقاء ألقيت حجارة على حافلة أقلت مشجعين من سخنين واقتصرت الأضرار على الماديات، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون اليوم درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، ويتوقع سقوط أمطار محلية رعدية في مناطق متفرقة لا سيما في الشمال، ويحذر من سيول محتملة في أودية البحر الميت والصحراء يهودا والعرفة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت، وفي أسبوع جديد نبدأه بالحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 المصادف 30 من شهر ربيع الأول بالربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. كعادتنا معكم مستمعينا الكرام، نحن والصحف العبرية التي نقلب صفحاتها نرصد أبرز ما فيها من مضامين وعناوين في الواجهات، في الصفحات الأولى، في صفحات الداخلية من مقالات تحليلية، تلك المظللة، أخرى بخط مفخم، وبعضها في سياق تحليلي يجعلونه مفصلا ممتدا إلى صفحات عدة، كلها نبحث عنها لنقرأ عليكم من تفاصيلها ولنجملها لكم على مدى ساعة حتى هي السابعة. والزميل رونين أور الذي يرافقني من وراء زجاج المراقبة وفي إعدادي وتقديم هذه الجولة كرم أبو مخ، نحن معكم إذن، والوقفات الغنائية التي تجمعنا حتى السابعة، كونوا معنا، ندعوكم لمرافقتنا من خلال هذا المشوار الصباحي. إذا مطالعة سريعة لكل الصحف مستمعينا تجعلنا نعتقد أن هنالك يعني عدم توافق بالضرورة، لا إجمال على موضوع واحد في الصفحات الأولى تجعله الصحف مضمونا رئيسيا، عدا عن ذلك الذي يتعلق بالحرب في يعني إيران، أو هذه الجبهة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران، أو حديث هنا عن لربما ضربة إسرائيلية محتملة يجعلون لها يعني مواعيد متوقعة. على أي حال هذا مضمون سنكون معه لاحقا، لكن في دعوة أحرونوت يجعلون مضمونهم المفخمة مختلفا، يتحدث بالضرورة عن إعلان جائزة نوبل للسلام الذي يعرضونه هنا لا بوصفه خبرا احتفاليا، بل بوصفه في دعوت مادة لمواجهة حادة جدا. بندرور يميني يكتب عن الحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، ويقول إن منحها الجائزة يمثل في نظره لحظة حضيض للمجتمع الدولي، وعنوان موقفه واضح، بيلاي حصلت على نوبل كما يكتب لسبب واحد، وهو كراهيتها لإسرائيل. يمين يعود إلى تقرير قدمته بلاي للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أقل من عام على هجوم 7 أكتوبر، وبحسب ما يريده ذكرت إسرائيل في التقرير 279 مرة في سياق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، فيما لم تذكر حماس وفق قوله ولو مرة واحدة باعتبارها منظمة إرهابية. ثم تستعرض الصحيفة سلسلة من تصريحات بلاي و مواقفها تجاه إسرائيل على امتداد سنوات من 2014 و 2022 وصولا إلى 2024 وحتى 2025، من بين ما تنقله عنها قولها إن الاحتلال يجب أن ينتهي، ولاحقا اتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في محاولة لتدمير الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. لذا يعني بطبيعة الحال هذه تصريحات تثير قلقا وغضبا إسرائيليين، خصوصا أنه تم اختيار الشخصية التي تقف وراء هذه التصريحات كالحائزة على نوبل للسلام، هذا في تصعيد آخر في السياق الدولي الناعم ضد إسرائيل. وبالتالي يعني هذا الإعلان عن فوز بيلاي بنوبل للسلام جاء يعني من بعده رد لوزارة الخارجية بعبارة شديدة القسوة نقلتها إذاعات كما هي في معناها، بأن يوسف جوبلز يعني يصفق لها من الجحيم. هكذا إذن يقرؤون هذا الفوز في إذاعات أحرنوت، وبن درور يميني تحديدا يعني يتحدثون عن الفائز بجائزة نوبل للسلام، بنظرهم يعني يقولون إنه هذه المؤسسات الدولية ولربما يعني موقفها من إسرائيل هو الذي طغى على الاختيار للحائز على هذه الجائزة
هذا العام. على أي حال هنا هذا يعني بالتالي حديثهم في يدعوت أحرنوت واجهة الشاحبة هنا على السادسة، يوسعون ذلك لمن شاء أن يستزيد. ونحن بدورنا ننتقل إلى مضامين أخرى كما قلنا، عناوين متفرقة لكن في سياقها تركيزهم أيضا على الحرب وما يعني في سياقها من يدعوت إلى معاريف. هنا يعني يتحدثون عن إيران، وإلى سؤال تضعه الصحيفة منذ صفحتها الأولى بصيغة مباشرة ومقلقة، يتساءلون فيها هل يمكن أن تقع ضربة لإيران قبل الانتخابات، أي انتخابات، الانتخابات النصفية في أمريكا ولا الانتخابات اللي عندنا. هنا سؤال يطرحونه ويوسعونه في الصفحات الرابعة والخامسة.

في الصفحات الرابعة والخامسة أيضا بن كسبيت هنا في مع ريف و يعني صحفيين آخرين في هذه الصحيفة يوسعون ما يخص هذه الحرب، ينقلون عن عدة مصادر برزة في يعني واشنطن من بعض الأقوال المقتبسة. هنا قولهم: برز في واشنطن خلال الأيام الأخيرة سيناريو تقوم فيه إسرائيل بتوجيه الضربة الأولى إلى إيران ثم تنضم الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة. هذا هو حديثهم بجملة عريضة: إسرائيل توجه ضربة أولى إلى إيران ثم تنضم الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة. هذا في إحدى السيناريوهات المطروحة هنا. التوقيت هنا ليس تفصيلا، لأن الضربة من هذا النوع إذا وقعت قبل الانتخابات الإسرائيلية قد تؤدي على الأرجح إلى إلغائها أو تأجيل هذه الانتخابات. وتكتب معاريف أن نتنياهو من جانبه لا يسارع إلى إسقاط هذا الاحتمال عن الطاولة، وإن كانت مصادر إسرائيلية أخرى تحاول تبريد الحديث وتقول إن مثل هذا السيناريو ليس مطروحا حاليا ضمن الخيارات العملية، إلى أنه لو وقع هذا السيناريو فعلا لتأجلت الانتخابات أو ألغيت. لكن خلف الكواليس يرسم بن كسبيت صورة شديدة الاضطراب لما يجري في واشنطن والقدس. ينقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن الأمريكيين مرتبكون ولا يعرفون حقا ماذا يريدون، ففي يوم يبدو أنهم يتجهون إلى ضربة، في اليوم التالي يعلن رئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. لذلك كما يقول المصدر: يصبح من الصعب بناء أي تخطيط جدي على موقف أمريكي قد يتغير من يوم إلى آخر. بل إن الصحيفة تقول إن واشنطن طرحت الأسبوع الماضي مطلبا بتنفيذ ضربة خلال فترة زمنية شبه فورية وقبل الانتخابات الأمريكية وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية أيضا، يعني في المدى المنظور مباشرة، وإن كان حجم العملية التي كان يجري التفكير فيها لا يزال خير واضح. القضية نفسها حاضرة أيضا على الصفحة الأولى وفي صفحات الداخلية من إذاعات أحرنوت على غرار ما ذكر في صحيفة معاريف، لكن هنا من زاوية أخرى يتساءلون فيها ماذا فعلت إيران خلال فترة الهدوء، وكأنهم هنا يحاولون صياغة مبررات أقوى يعني وأشد وقعا لما يدفع باتجاه هذه الضربة. نقرر أننا سنضرب ومن ثم نبرر هذه الضربة في مخيلتنا أو من خلال معطيات نستند عليها. الصحيفة تنقل تقريرا يفيد بأن الجمهورية الإسلامية نجحت في إعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، وكانهم يتفاجؤون هنا في عرض هذه التفاصيل قائلين إنها تستعيد قدرتها على إنتاج الصواريخ، بينما تحاول في الوقت نفسه الحفاظ على الوضع القائم وإرسال إشارات بأنها لا تزال معنية باستمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة. أي أن طهران وفق الصورة التي ترسمها الصحيفة تتحدث عن التفاوض لكنها تتسلح في الوقت نفسه، بل وتنقل عنها رسالة تهديد واضحة مفادها أنها لا تزال تمتلك قدرات وأهدافا استراتيجية لم تستخدمها حتى الآن. يضاف إلى هذا التصعيد على الجبهة اليمنية السعودية، هنالك تفاصيل أيضا تختص بهذا الموضوع يتطرقون إليها في كل الصحف. حديثهم هنا عن سقوط صاروخ في منطقة من الرياض، بينما تستمر يعني بالتالي هذه الهجمات للتحالف على الحوثي في اليمن، والحوثي أيضا من طبيعة الحال يرد يصعد. وهنا يعني حديثهم عن سقوط صاروخ يعني في منطقة استراتيجية، حقل نفطي رئيسي يعد الأكبر كونه يعمل يعني بشكل تقليدي هناك في السعودية. وفي واشنطن النقاش حتى حول ما إذا كان ترامب سيقرر استئناف القتال قبل انتخابات التجديد النصفي، يربطون هنا بطبيعة الحال إيران بمحورها، إيران بالحوثي، كله في سياق واحد، توتر هناك ودراسة لضربة أم لا، وحتى في سياق الحوثي يعني يقيسون كل ما يخص بالتالي التحركات الحوثية وتصعيد التوتر هناك بطبيعة الحال يعني السياق العام لإيران والتطورات الحاصلة. إذن هنا يعني تلتقي تغطية الصحيفتين عند مشهد واحد: إيران تعيد بناء قوتها، الحل لقضية النووي لا يبدو قريبا، واشنطن تتردد، وإسرائيل تراقب ويعني تدرس الخيارات المتعددة. وفوق كل ذلك هنالك
يعني ساعتان سياسيتان إن صح التعبير تدقان في الخلفية، واحدة في الولايات المتحدة الانتخابات النصفية تجديد النصفي، وأخرى تختص بالانتخابات الإسرائيلية. يعني هنا ساعتان دقيقتان جدا تدقان في الخلفية، لربما يعني كل منهما ستصيغ الأيام المقبلة أو التطورات الآتية.

مشوارنا متواصل معكم والمزيد من العناوين بعد هذه الأخبار الرئيسية من إيران والانتخابات إلى هارتس. صحيفة هارتس تعيدنا إلى الضفة الغربية والحديث المتواصل عما تصفه بعض الصحف بالإرهاب الاستيطاني أو التحركات الاستيطانية العنيفة المتصاعدة بالفترة الأخيرة، وبعض الصحف تؤطر ذلك بالعنف الاستيطاني. كل منها يعني يصف هذه التحركات الاستيطانية في الضفة الغربية أو التحركات من قبل المستوطنين هناك بوصف له، تختلف التحليلات والأوصاف حول ذلك، إلا أن المضمون واحد وهو يعني تصاعد هذه الاعتداءات هناك على السكان. هذه المرة حديثهم عن موسم قطف الزيتون الذي تقول الصحيفة إنه يشهد تصاعدا في الاعتداءات على الفلسطينيين. بحسب التقرير في صحيفة هارتس وثق خلال الأسبوعين الأخيرين وحتى يوم الجمعة قرابة 350 حادثة عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كلها أو جلها متعلق بموسم قطف الزيتون في هذه الفترة. وفق منظمة يشدين هو أكثر من 100 منها مرتبط مباشرة بموسم قطف الزيتون. وفي عدد من هذه الحوادث تقول المنظمة وثق أيضا وجود جنود في المكان. أما في الأيام الأخيرة وحدها فتتحدث هارتس عن 20 اعتداء على فلسطينيين خرجوا لقطف الزيتون في عدة مناطق من الضفة. وبحسب المصادر هناك أصيب من أمس 12 مزارعا فلسطينيا فقط، 10 منهم في أراضي دير أبو مشعل، وبالتالي هنا بينهم شخص أصيب برصاصة في ساقه وآخرون أصيبوا برصاص المطاطي يفصلون ذلك، كما أصيب مزارعان آخران في اعتداءات منفصلة في منطقة أخرى وفي منطقة بيرزيت كذلك الأمر، حتى يتحدثون هنا عن

0: والعودة منها تتراكم عشرات الحوادث والإصابات والمنع من الوصول إلى الأراضي، فيما تشير الأرقام التي تنقلها هآرتس بوضوح إلى أن أكثر من 100 حادثة عنف خلال أسبوعين ارتبطت مباشرة بموسم يفترض في الأصل أن يبدأ وينتهي بقطف الزيتون، ليتحول الآن قطف الزيتون إلى أشبه يعني بالحدث الأمني هنا كما يصفونه في صحيفة هآرتس من خلال توسعتهم. من الضفة الغربية إلى السياسة الإسرائيلية، حيث تضع صحيفة معاريف على صفحتها الأولى هذا الصباح رقما واسما 56 مقعدا ونفتالي بنت. هذا إذن ما يتحدثون عنه في بعض السيناريوهات التي يحاولون في صحيفة معاريف قراءتها على سبة أن المرحلة القادمة تحملها لنا. يعولون في إحدى السيناريوهات على نفتالي بنت الذي يعني يضم بشكل تلقائي إلى حكومة نتنياهو، علما بأن الرجل يعني شهد له تقلب سابقا في مواقفه السياسية، قيل يعني إنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو غير موقفه في هذا السياق. وهنا وكأنهم يعولون على سيناريو متكرر من هذا الصنف. على أي حال، نوسع هذا المضمون بعد أن نتوقف مع الزميل محمد بكري الذي ينضم إلينا هذا الصباح ليطلعنا على أبرز مضامين جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق عند السابعة. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك كرم، صباح الخير للمستمعين والمستمعات. من بين الملفات الإخبارية التي سنخوض غمارها كرم، الملف الجنائي مقتل امرأة في بئر السبع، كذلك عملية قتل في رهط وعدد من الإصابات في عرعر النقب، ملف جنائي واسع ومركب. على الصعيد الأمني، تصفية ناشط سوري وهجوم الحوثيين على مطار الرياض وسقوط عدد من القتلى السعوديين وإمكانية الرد العسكري الأمريكي على هذا الهجوم. الأوضاع الأمنية والحياتية في قطاع غزة، 8 غزيين لقوا مصرعهم، ومواصلة التعقيبات الصادرة من قيادات إسرائيلية على منح جائزة نوبل للقاضية في المحكمة العدل الدولية الجنائية نافي بيلاي. هناك انتقادات لأنها اتهمت إسرائيل بإبادة جماعية. سنكون مع مقابلة مع الدكتور أكرم حسون ليعلق على منح هذه الجائزة لبيلاي. محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يوقع على أمر بتأجيل الانتخابات التشريعية العامة بعام إضافي، يؤجل انتخابات مؤجلة أصلا. وسوف نكون أيضا مع الجو الانتخابي قبل 16 يوما من موعد الانتخابات، الليكود وسموتريتش ضد فينتر. كذلك سوف نتوقف مع موضوعات صحية، موضوعات تربوية في مقدمتها افتتاح العام الدراسي في الجامعة العبرية.
0: إذن جولة طافحة بالموضوعات والعناوين تنطلق عند السابعة فتابعها. نحن نواصل مضموننا، وكما ذكرنا حديثهم هنا عن إحدى السيناريوهات السياسية في العالم. تقول قيادات في الليكود إن معسكر نتنياهو قادر على الوصول إلى 61 مقعدا على الأقل، والحزب بدأ بالفعل بالتعاون مع صهيونية دينية في سياق حملة ميدانية هدفها إخراج نحو 200,000 ناخب من اليمين إلى صناديق الاقتراع، على أمل أن تكون هذه الأصوات هي التي تدفع معسكر الائتلاف إلى الفوز. لكن في الغرف المغلقة كما تكشف معاريف في صفحتين الثانية والثالثة تبدو الحسابات أكثر حذرا. هناك يتحدث مسؤولون في الليكود عن هدف يعتبرونه أكثر واقعية، 55 إلى 56 مقعدا. الرقم لا يكفي لتشكيل حكومة بمفرده، لكنه قد يكون كافيا لصناعة كتلة مانعة تحول دون تمكن يعني الحزب الآخر من تشكيل حكومة برئاسة

أي آيزنكوت في المعسكر المقابل؟ وماذا لو انتهت الانتخابات بلا حسم؟ هنا تبدأ الخطة التالية. أحد السيناريوهات المطروحة هو الذهاب إلى انتخابات جديدة، أما السيناريو الآخر فهو محاولة جذب شريك من معسكر التغيير إلى حكومة يقودها الليكود. وعندما يسأل مسؤولو الحزب أنفسهم من يمكن أن يكون هذا الشريك، إذن يظهر اسم واحد بصورة أساسية، نفتالي بينيت رئيس حزب أحد. ينقل التقرير عن مصدر في حملة الليكود قوله إنه إذا كان بالإمكان الحصول على شريك من المعسكر الآخر فلا يمكن أن يكون هذا الشريك إلا بينيت، مضيفا أنه سبق أن تراجع في الماضي وفق تعبير المصدر عن التزامات قدمها لناخبيه، لذا يسهل بالتالي لربما إقناعه على الإقدام على نفس الخطوة هذه المرة. وهكذا يعني بينما تبدأ المعركة بهدف معلن هو 61 مقعدا والفوز، تستعد يعني القيادة في الليكود لليوم الذي قد يلي نتيجة أقل واقعية أقل وضوحا، 55-56 مقعد، يعني بالتالي هنا هذا حاضر. وهنا يعولون على سيناريوهات مختلفة، إعادة الانتخابات، محاولة ضم شريك من المعسكر المقابل، كلها سيناريوهات حاضرة هنا في سياق توسعتهم في معرفة.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله وأطلع برة البلاد. لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

نواصل مشوارنا هذا المتواصل معكم حتى السابعة مستمعينا الكرام، ونحن مع عناوين أخرى من هذه الصحف العبرية. حديثهم هنا يعني عن موضوع آخر مهم، من حسابات المقاعد والانتخابات إلى حساب آخر يلتقي به الإسرائيليون كل أسبوع تقريبا عند صندوق الدفع في متجر المواد الغذائية. دراسة واسعة أجرتها جامعة تل أبيب تابعت سلة ثابتة تضم 80 منتجا غذائيا شائعا، وجدت أن أسعار هذه السلة ارتفعت منذ سبتمبر 2022 بنسب تصل إلى نحو 20%. بعض المنتجات قفزت أكثر بكثير من ذلك. بحسب الدراسة ارتفع سعر منتجات معينة كشوكولاتة مثلا، براء هذه الرائجة، بنحو 78%. ارتفع سعر منتج آخر ب 31%. الباحثون لم يعتمدوا على عينة عابرة، بل تابعوا بصورة متواصلة أسعار السلة نفسها في عدد من فروع شبكات التسويق الكبرى بالاستناد إلى بيانات الأسعار التي تجمع وفق قانون الغذاء. والخلاصة التي يصل إليها أن وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء خلال السنوات الأربع الأخيرة كانت أسرع بنحو 5 أضعاف من وتيرتها في السنوات الأربع التي سبقتها. أما المكان الذي نشتري منه فيصنع هو الآخر فارقا. في المتاجر داخل الأحياء ارتفعت تكلفة السلة بنحو 19.6% خلال 4 سنوات، في التسوق عبر الإنترنت بنحو 19%. أما الزيادة في شبكات الخصومات الكبرى هذه الرائجة المعروفة نحو 14.5%. بين الشبكات التي شملها الفحص تشير الدراسة إلى شوبرسال، حيث هنالك أعلى نسب ارتفاع. رامي ليفي الذي يعني حافظ على أسعاره وكان الأرخص هنا. كارفور أيضا يعني حاضر في هذا السياق. على أي حال، بعيدا عن المسميات وبعيدا عن أسماء الشبكات والنسب المئوية، هنالك رقم يعني يشعر به المستهلك بصورة أوضح. الحساب الشهري، دراسة تقول إن موجة الغلاء الحالية تعني إضافة مئات الشواكل إلى مصروف الغذاء الشهري للعائلة، بعدما كانت الزيادة خلال السنوات الأربع السابقة لا تتجاوز شواكل معدودة. من شواكل معدودة إلى مئات الشواكل، هذه قفزة يعني ضخمة كبيرة جدا يشعر بها كل مواطن. والباحثون يذهبون أبعد من وصف الأرقام ويقولون إن الشركات تستفيد من حقيقة أن غلاء المعيشة تراجع عن صدارة جدول الأعمال العام. وما دام يعني تراجع عن صدارة جدول الأعمال العام، فلا بأس في يعني زيادة المكاسب والمرابح والاستفادة من غياب هذا الموضوع عن جدول المهتمين والمسؤولين عن إدارته. على أي حال، هذا موضوع حاضر هنا موسع في هذه الصحيفة في دعوة أحرنوت لمن شاء أن يستزيد. في إسرائيل اليوم حديثهم عن مواضيع أخرى لربما نذكرها باكتضاب في هذه المرحلة. يفتتحون هذا الصباح عن يعني الدور القطري في قطاع غزة، يعيدوننا إلى هذا الدور القطري، يضعون الموضوع في الواجهة وفيه سياقه رقم لافت جدا. منذ 7 أكتوبر تقول الصحيفة إن حجم المساعدات القطرية للقطاع بلغ نحو 100 مليون دولار. بموافقة إسرائيل، بحسب التقرير، أدخلت قطر إلى غزة نحو 30 مليون لتر من الوقود، إلى جانب مساعدات غذائية ومشروعات وبنى تحتية ومكونات أخرى من الإغاثة. يوسعون هذا المضمون على الثانية والثالثة ويقولون إن هذه المساعدات استمرت على امتداد الحرب وخلال فترات وقف إطلاق النار، في الوقت نفسه الذي تعاظم فيه دور الدوحة في صفقات المخطوفين، فيما تتهمها صحيفة أيضا بمنح حماس غطاء سياسيا وإعلاميا. لكن السؤال الذي تحاول إسرائيل اليوم طرحه يتجاوز حجم المساعدات نفسها، إلى من استفاد منها في نهاية المطاف. هنا يوسعون هذا المضمون على أي حال، ويضعون الدور القطري بين مسارين متوازيين طوال هذه الحرب: مساعدات بمئات الملايين والوقود والغذاء من جهة، ووساطة ونفوذ سياسي من جهة أخرى. وفي الوسط يضعون هذا السؤال، يعني أين انتهت المساعدة الإنسانية وأين بدأت الاستفادة التي حصلت عليها حماس منها؟
نكون مع مضمون آخر من هذه الصحف العبرية. لربما هنا يستوقفني هذا المضمون من صحيفة إسرائيل اليوم، أيضا حديثهم عن إيلات والأحوال هناك، حيث تجد المدينة نفسها أمام مفترق في هذه المرحلة، مفترق طرق بين حاجة اقتصادية يومية وقلق أمني متزايد. نحو 4500 عامل أردني أو 2500 هنا في بعض السرديات يعملون في فنادق إيلات، وأصبحوا خلال السنوات الماضية جزءا أساسيا من قطاع السياحة هناك، وساهموا في حل مشكلة مزمنة تعانيها مدينة إيلات، وهو النقص في الأيادي العاملة. لكن مجلس بلدية إيلات يريد الآن تغيير هذه المعادلة. القرار الذي أقره أعضاء المجلس بالإجماع من الائتلاف ومن المعارضة يدعو إلى تقليص الاعتماد تدريجيا على العمال الذين يدخلون يوميا من الأردن، وفي المقابل زيادة حصة العمال الأجانب القادمين من دول أخرى. في قلب النقاش اعتباران متداخلان، وهم بالتالي الأمن واستمرارية عمل اقتصاد المدينة. الصحيفة تقول إن أصوات في إيلات طالبت منذ سنوات باستبدال العمال الأردنيين بعمال من دول تعتبر أكثر صداقة لإسرائيل، وإن هذه يعني المطالب ازدادت بصورة واضحة بعد 7 أكتوبر. في المقابل تؤكد الجهات المسؤولة عن التصاريح والتسجيل والرقابة وكذلك الشرطة أن العمال الأردنيين يخضعون للفحص والمتابعة، وتشدد جهات أخرى على أن العلاقات مع الأردن تتجاوز ملف العمالة ولها أهمية سياسية، لها أهمية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل. أما رئيس بلدية إيلات يضع المسألة في معادلة دقيقة، بأن المدينة يجب أن تستمر في العمل والفنادق تحتاج إلى من يشغلها، لكن في الوقت نفسه يرى أن تقليص الاعتماد على مصدر واحد للعمالة مهم اقتصاديا والأمنيا. والسؤال الآن هو كيف تحافظ هذه المدينة على يعني التي تعتمد فنادقها واقتصادها على مئات بل آلاف العمال من الأردن، كيف يحافظون على هذا الاستمرار للدورة الاقتصادية في قطاع مهم لمدينة إيلات، قطاع الفنادق والسياحة، وفي الوقت نفسه يعني يقللون من اعتمادهم الاقتصادي ويعني التشغيلي على هذا المصدر البشرية وهذه القوى البشرية القادمة من الأردن بشكل يومي، وأقلقت السكان بطبيعة الحال بعد 7 أكتوبر كما وصلت أصواتهم إلى المجلس المحلي.

نواصل هذا المشوار وإياكم مستمعين الكرام، والآن وقفة سريعة مع عناوين المواقع العربية المحلية نختتم بها جولتنا الصباحية هذه التي بدأت عند عقرب السادسة. في كل العرب يبدأون بخبر من بئر السبع، حيث حديثهم هناك عن مقتل سيدة طعنا داخل شقتها والشرطة تعتقل زوجها إثر اعترافه بالجريمة. فعلبون حديثهم هنا أيضا عن 5 إصابات بينها حالة خطيرة إثر حادث انقلاب مركبة على شارع 806. يتحدثون عن الجليل الغربي حيث هناك استنفار أمني ومروحيات تمشط المنطقة عقب انطلاق صفارات الإنذار في عربي العرامشي، وفي طرعان إصابة سيدة في 55 من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق النار. ننتقل إلى الصنارة، وفي موقع الصنارة أيضا واجهة من العناوين المحلية تبدأ بإصابة امرأة بجروح خطيرة بإطلاق النار على منزل في طرعان. حديثهم عن رصد بكتيريا في شبكة المياه بمستشفى عيمك في العفولة، عن رشق حافلة تقل مشجعين بالحجارة عقب مباراة مكابي. هنا حديثهم أيضا في هذه الواجهة عن عناوين أخرى لربما تنقلنا إلى موقع بكرة الذي يبدأ هو الآخر بإدانات عربية للهجمات على المطارات السعودية وتعازي للضحايا. الموحدة ترد على يوسف جبارين بالقول كنا على حق والجبهة والتجمع والتغيير أخطأت. حديثهم عن يعني إصابت امرأة بصورة خطيرة جراء عير ناري في طرعان، هذا الخبر مكرر في كل المواقع المحلية. سلطة الضرائب الإسرائيلية عنها نقلهم لهذا المبلغ 38.3 مليار شيكل تعويضات عن أضرار الحرب، هذا ما صرف على ذلك. وبطبيعة الحال في موقعنا موقع مكان في واجهتهم هنالك أيضا يعني عناوين مختلفة يبدأونها بإيران القادرة على تجديد قدرتها الصاروخية بسرعة، هذا وفق تقرير ينقلنا تفاصيله. شاب 30 بحالة خطيرة إثر إصابته بمحرك قارب في عكا. راز هيرشكو تحصل برونزية في بطولة العالم للجودو، هذا أيضا من جملة أخبارهم الحاضرة. هنا مصادر تفيد بأن المستوطنين يختطفون المزارعين في قفين شمال طول كرم، هذا أيضا من أخبارهم الحاضرة في هذه الواجهة. ونحن بطبيعة الحال كما دائما لنا وقفة مع أسعار صرف يعني الشيكل وفق معطيات بنك إسرائيل لهذا الصباح. الدولار الأمريكي يعني 3.05 شواقل، اليورو يصرف عند 3 شواقل فارزة 42، الدينار الأردني 4.3، والجنيه المصري يعني عند 0.05 جزء من الشيكل، هذا بطبيعة الحال وفق صرف يعني الشيكل وفق معطيات بنك إسرائيل لهذا الصباح. بطبيعة الحال بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الجولة من صحافة نت، ونشكر روني ناور رفقنا من زجاج المراقبة على مدى هذه الساعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، نتمنى لكم يوما طيبا سعيدا ومباركا. إلى اللقاء، سلامات.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أبرز عناوين الساعة: جريمة قتل في بئر السبع، مقتل 12 شخصا من جراء الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض، افتتاح العام الأكاديمي الجديد، 5 إصابات خلال حادث سير قرب عيلبون، انتر ميلان في صدارة الدور الإيطالي لكرة القدم، وأجواء معتدلة في غالبية المناطق.
1: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قتلت بعد انتصاف الليلة الفائتة في بئر السبع سيدة طعنا بآلة حادة داخل شقة سكنية، والمغدورة في الأربعين من العمر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الشرطة اعتقلت الزوجة بشبهة ضلوعه في ارتكاب الجريمة. هذا واعتقلت شرطة لواء الجنوب شابا عشرينيا من سكان راهط بشبهة قتل موسى الجبور في المدينة أمس بإطلاق النار على خلفية نزاع جنائي بين عائلتين متجاورتين، وفقا لما أورده مراسلنا أحمد أبو سويس. أعلنت الهيئة السعودية العامة للطيران المدني أن القصف الحوثي أمس على مطار الملك خالد في الرياض أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح 300 آخرين، وأوضحت أن الضحايا هم 4 سعوديين واثنان من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. وقال الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة تنظر في سبل الرد، ولحق اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا في محافظة الخرج. كشفت قناة كان عن تفاصيل جديدة من ملف التحقيق في تزييف البروتوكولات المنسوب بحسب الشبهات لتساحي بريفرمان رئيس الطاقم موظفي مكتب رئاسة الوزراء سابقا فيما يخص هجوم السابع من أكتوبر. ويشير المراسل روعي يانوفسكي إلى أن بريفرمان كان قد ادعى أن تغيير توقيت ساعة تلقي نتنياهو محادثة هاتفية بشأن هجوم حماس مرده تصحيح خطأ كتابي، غير أن التفاصيل الجديدة تثير تساؤلات حيال ذلك. ويستدل أن كاتبة الاختزال أوضحت لبريفرمان أنه لا يجوز له الاطلاع على البروتوكولات أو إدخال تغيير عليها. ووفقا للشبهات فإنه أجرى تغييرا بخط اليد على ساعة المحادثة من 6:46 إلى 6:29 وهو وقت بدء الهجوم، وترى جهات في إنفاذ القانون أن الغاية من ذلك إظهار رئيس الوزراء وكأنه أدرك فورا أن الحديث يدور عن هجوم مباغت وتصرف عملا بذلك. تفتتح اليوم السنة الأكاديمية الجديدة، ويتوجه نحو 300 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 57 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد. ولأول مرة يفتح مساق للقب الأول في تخصص الذكاء الاصطناعي من خلال 6 مسارات. أسفر انقلاب سيارة قرب عيلبون عن إصابة 5 شبان بجروح ما بين خطيرة وطفيفة. في إيطاليا حقق بطل الدوري الممتاز لكرة القدم إنتر ميلان فوزا عريضا على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة لينفرد بالصدارة في مستهل الأسبوع السادس. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، ويتوقع سقوط أمطار محلية رعدية في مناطق متفرقة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويحذر من سيول محتملة في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم في أورشليم القدس وجبال الجليل 27 درجة، تل أفيف وبئر السبع 29، حيفا 28، الناصرة 32، وفي غور بيت شان 34 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
5: الآن وفي كل مكان.
6: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات رونين أور، هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: مقتل سيدة طعنا بالسكين على يد زوجها في بئر السبع، إصابة امرأة خمسينية بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار في طرعان، الشرطة تعتقل مشبوها في جريمة قتل الشاب موسى الجبور رميا بالرصاص أمس في راهط. في الصفحة الأمنية، صفارات الإنذار تدوي الليلة الماضية في عرب العرامشة على الحدود اللبنانية بعد رصد قطعة جوية معادية، وجيش الدفاع يستهدف اجتماعا لنشطاء من حماس في مدينة غزة، والإعلام الفلسطيني يفيد مقتل 8 فلسطينيين في أنحاء القطاع. في السعودية، مقتل وجرح العشرات إثر تعرض مطار الرياض الدولي لهجوم صاروخ حوثي، الرئيس ترامب يدرس إمكانية الانضمام إلى الهجمات السعودية ضد الحوثيين واستئناف الضربات العسكرية على إيران. على الحلبة الحزبية، 16 يوما تفصلنا عن الانتخابات العامة. قناة كان تكشف تفاصيل جديدة من ملف تزييف البروتوكولات المنسوب لتساحب رافيرمان رئيس طاقم موظفي مكتب رئاسة الوزراء سابقا. رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبرين يعلن أن القائمة مستعدة لمنح شبكة أمان لأي حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو. في السلطة الفلسطينية، محمود عباس يلغي الانتخابات التشريعية، وتيار الإصلاح الديمقراطي في فتح يعتبر ذلك جريمة سياسية. في الصفحة الرياضية، ميدالية فضية لإسرائيل حصدتها راز هيرسكو في بطولة العالم بالجودو.
7: יש לה את זה, יש לה מדליה נוספת באליפות העולם. רז הרשקו עם מדליית ארד באליפות העולם 2026.
6: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. إلى هذا المدار الإخباري، على أن نبدأ هذا المدار بملف الجريمة، جنائيات بشعة ارتكبت في مناطق مختلفة، جريمة قتل في كل من بئر السبع، راهط، راح ضحيتهما سيدة وشاب، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة في بلدة طرعان في الجليل، 3 شبان في بلدة عرعر النقب. تفاصيل أوفى عن حيثيات هذه الجرائم مجتمعة معك نواف النباري. صباح الخير
8: محمد. محمد هل تسمعني؟
6: نعم أسمعك نواف، تفضل.
8: إذن محمد، نحن نتحدث الحقيقة عن جرائم، للأسف جرائم قتل جديدة والمزيد من ضحايا العنف نتحدث عنها أيضا في هذا الصباح، وهذه المرة مسرح الجرائم في منطقة النقب، حيث وقعت جريمتا قتل في أقل من 24 ساعة. الأخيرة وقعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم في مدينة بئر السبع، والثانية سبقتها أمس في مدينة راهط. في بئر السبع فتح تحقيق آخر في عقاب جريمة قتل داخل شقة سكنية راح ضحيتها سيدة من الوسط اليهودي تبلغ من العمر نحو 40 عاما، حيث يشتبه في أن زوجها أقدم على طعنها عدة مرات بآلة حادة وأصابها بجروح غائرة وخطيرة في أنحاء جسدها مما أدى إلى وفاتها لاحقا. وبحسب نجمة داود الحمراء، تلقى مركز الطوارئ بلاغا عن إصابة المرأة في الساعة 1:42 بعد منتصف الليل، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وشرعت في محاولة إنقاذ حياتها، كما يتحدث عن ذلك المضمض المسؤول.
9: קיבלנו קריאה על אישה מחוסרת הכרה עם קירות מרובות, הגענו לבית, מצאנו אישה שוכבת על הרצפה עם סימני קריאה רבים, הענקנו לה טיפול רפואי שכלל חבישות, מצד תרופות, הומתה על ידי אמבולנס טיפול נמרץ במצב קשה לבית החולים.
8: لقد تلقينا بلاغا حول وجود سيدة فاقدة للوعي إثر تعرضها لطعنات عديدة، وقد وصلنا للمنزل وعثرنا عليها ملقاة على الأرض وشرعنا في معالجتها وقمنا بنقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة. وحسب المعلومات الأولية، كان الزوج قد اتصل بالشرطة بنفسه مقرا بأنه أقدم على قتل زوجته، حيث قامت الشرطة باعتقاله على الفور. وفي مدينة راهط قتل أمس الشاب موسى يوسف الجبور البالغ من العمر 26 عاما في جريمة قتل في وضح النهار هزت أركان المدينة، وذلك إثر تعرضه لإطلاق النار. وبحسب بيان الشرطة، وفور تلقي البلاغ وصلت قوات من مركز شرطة راهط إلى مسرح الحادث وشرعت في جمع الأدلة والمعطيات بالتوازي مع تنفيذ عمليات تمشيط وإجراءات أخرى. وفي إطار التحقيق، تم ضبط مسدس ومشط ذخيرة في مسرح الحادث، كما أجري تفتيش في مجمع يقع في منطقة مفتوحة بالقرب من الحي رقم 25، حيث عثر خلاله على بندقية من طراز M16 وثمانية أمشاط ذخيرة، سبع منها معبأة بالكامل، وصناديق أيضا للذخيرة. وأعلنت الشرطة لاحقا عن اعتقال مشتبه فيه في العشرينات من عمره من سكان راهط الاشتباه في ضلوعه في جريمة القتل. وبحسب بيان الشرطة والتحقيقات الأولية، يتضح أن خلفية الواقعة تعود لنزاع بين عائلتين تقطنان على مقربة إحداهما من الأخرى، حيث نشب خلاف ومن ثم شجار تصاعد إلى مواجهات عنيفة تخللها إطلاق النار. وقد نقل المشتبه فيه إلى الوحدة المركزية في شرطة النقب للتحقيق. محمد، هذا عن جرائم القتل، وعد عن ذلك شهد المجتمع العربي حوادث عنف أخرى للأسف، من أبرزها في بلدة طرعان الجليلية فتحت الشرطة تحقيقا في حادثة إطلاق نار استهدفت منزلا وأسفرت عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 53 عاما بجروح خطيرة. وأيضا في عرارة النقب جنوبا، تلقت نجمة داود الحمراء عصر أمس بلاغا حول وصول مصابين إلى عيادة محلية في البلدة، حيث اتضح أن هناك إصابة لثلاثة شبان في العشرينات من العمر، حيث وصفت إصابة اثنين منهم منها متوسطة وثالثة طفيفة. ملفات عنف للأسف محمد تفتح في الوسط العربي رغم أن تراجعا نسبيا سجل خلال الأسبوعين الأخيرين في جرائم القتل، لأن دوامة الدماء النازفة عادت لتتصدر المشهد من جديد. إلى هنا.
6: شكرا لك نواف النباري على هذا الإسهاب. الآن إلى قطاع غزة ننتقل. مقتل 8 فلسطينيين، إصابة آخرين في غارات إسرائيلية يوم أمس والليلة الماضية في أنحاء القطاع. الناطق الإسرائيلي يقول إن جيش الدفاع استهدف تجمعا لنشطاء من حماس في قطاع غزة. عن هذه الحالة الأمنية في القطاع يحدثنا حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
10: صباح النور محمد. مصادر فلسطينية ذكرت أن 8 فلسطينيين من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام قتلوا جراء إطلاق النار وقصف مسيرات في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الجيش في خان يونس جنوب قطاع غزة. المصادر قالت إن الطفلة شهد عبد الرازق النجار قتلت إثر استهداف مسيرة تجمعا في منطقة الجوازات بمدينة غزة، كما قتل 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة لتجمع قرب دوار حيدر عبد الشافي في حي الرمال. وفي خان يونس أصيبت امرأة برصاص الجيش فيما أطلقت وفقا لمصادر فلسطينية زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات عسكرية النار شرق المدينة. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7/1 أكتوبر 2023 إلى 74,370 قتيلا، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 175,000. وقالت الوزارة إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 قتلى، أحدهم متأثرا بجروحه و65 مصابا. وأشارت إلى أن حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغت 1481. وجاء من الناطق بلسان جيش الدفاع أن جيش الدفاع أطلق النار واستهدف مجموعات وعناصر لحركة حماس في مناطق مختلفة في قطاع غزة كانت تعد العدة لإطلاق النار ولتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية. محمد،
6: شكرا لك حسن أبو زيد. سنعود إليك ومع الانتخابات الفلسطينية المؤجلة. نعم، الآن ننتقل إلى إيال عليمة لكي نواصل رصد الصفحات الأمنية. إيال، صباح الخير.
11: صباح النور محمد.
6: تصفية سوري دفع بمخططات إرهابية في سوريا بتوجيه من إيران في غارة جوية على الحدود السورية اللبنانية. والليلة الماضية على فكرة دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشي على الحدود اللبنانية. ما طبيعة هذه التصفية وما هو من هو هذا السوري؟
11: نعم، ربما نبدأ باستمرار التحقيقات وأعمال التمشيط في منطقة الجليل العالي وقرب قرية عرب العرامشي، حيث دوت مساء أمس صفارات الإنذار. المتحدث العسكري قال من جانبه أنه تم رصد هدف مشبوه أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار، ولكن خلال أعمال التمشيط في المنطقة لم يتم العثور على أي مسيرة أو صاروخ. قيادة الجبهة الداخلية دعت السكان إلى مزاولة مجرى حياتهم الاعتيادي. ومن الجانب الآخر، فإن الأوضاع في الجبهة السورية لا تزال متوترة، حيث تزداد المؤشرات حول تحول جنوب سوريا التي تخضع لسيطرة إسرائيلية منذ شهر ديسمبر 24 إلى جبهة مواجهة. في نهاية الأسبوع شنت إسرائيل هجوما غير اعتيادي على الحدود السورية اللبنانية في منطقة الهرمل في وقت لاحق. وعلنا أن الهدف كان يوسف علي الحسون. المتحدث العسكري قال إنه خطط لتنفيذ عمليات اعتدائية ضد قوات إسرائيلية في جنوب سوريا، وبضمنها إطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية. وذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة تم إحباط عدة محاولات من هذا النوع من قبل حسون. التقرير اللبناني أفادت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة مسيرة إسرائيلية، وذكر أنه كان يعمل بإيحاء من إيران. من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص أصيبوا في هذه العملية، ولم يذكر إذا ما كان حسون قتل خلال هذه العملية.
6: شكرا لك يا العليمة. تعالوا بنا ننتقل إلى التوتر الحاصل في السعودية. مطار الرياض يتعرض لهجوم صاروخي حوثي، هذا الهجوم يسقط ضحايا سعوديين. الرئيس ترامب يدرس الانضمام إلى الهجمات السعودية ضد الحوثيين. محرر الشؤون الدولية شمعان بن نعيم، تابعت ووكبت، وإليك البث، تفضل.
12: صباح الخير محمد. 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح، الحصيلة الدموية المرحلية للاعتداء الصاروخي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس. عدد الإصابات مرشح للارتفاع، علما بأن الصاروخ الحوثي استهدف إحدى صالات المسافرين الرئيسية، والاعتداء يضاف طبعا إلى مقتل 3 أشخاص. في هجوم مواصل شنته ميليشيا الحوثي على المطار ذاته الأسبوع الفائت. العمل معطل محمد حاليا في مطار الرياض الدولي، والجيش السعودي وعد برد حازم قد يزيد تصعيد المعركة التي يقودها أصلا ضد ميليشيات الحوثي المدعومان من قبل إيران. إعداد القتلى مضيفة طيران ومواطن أمريكي، إدانة شديدة صدرت بطبيعة الحال عن واشنطن، حيث وصف الرئيس ترامب الاعتداء بأنه فظيع وغير مقبول. للصحفيين قال ترامب إنه ينظر في توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التحقيق النسبي بداية الشهر المقبل حيال هذا التصعيد الصادر عن الحوثي. مرة أخرى نذكر المدعوم إيرانيا. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات ترامب.
13: We may. We're going to look at it. How soon? We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
12: علمنا للتو بالاعتداء الأخير وسنتخذ القرار بسرعة. أنظر في الأمر قبل الانتخابات النصفية. محمد الرياض أفادت باستهداف حوثي آخر الليلة الماضية لمطار الملك فهد في الدمام شرق المملكة، فيما ينتظر تنفيذ واشنطن للانضمام قرار ترامب الانضمام من عدمه إلى هذه الحملة ضد الحوثيين واستئناف الضربات ضد إيران. ترامب نذكر رفض حتى الآن طلبات ولي العهد السعودي بن سلمان بالتدخل العسكري في الحملة، في وقت وضع الجيش الأمريكي خطة توجيه ضربات مكثفة إيران تشمل حسب الأنباء الأمريكية مواقع عسكرية لا سيما لصواريخ باليستية وبنى تحتية ومنشآت نووية تعاود طهران النشاط فيها. من بين الخيارات المطروحة أمام ترامب إمكانية أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لهجوم إسرائيلي منفرد، أو يخوض حملة شاملة ضد الجمهورية الإسلامية بمشاركة قوات جيش الدفاع. محمد،
6: شكرا لك. شمعون بن نعيم.
1: غدا على قناة مكان.
14: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
15: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
16: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
17: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: اثنتان وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل رصد الأحداث التي طفت على السطح خلال هذا اليوم ويوم أمس. انتقادات إسرائيلية وأمريكية لمنح جائزة نوبل للسلام لقاضية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نافي بيلاي. لماذا جاءت هذه الانتقادات؟ محرر الشؤون السياسية شمعون أران يوفر لنا التفاصيل. صباح الخير شمعون.
18: صباح النور لكم جميعا محمد.
6: نعم نعم تفضل.
18: نعم، ردود أفعال شاجبة ومستنكرة بلا شك توجهوا إلى لجنة جائزة نوبل السلام التي اختارت هذا العام نافي بيلاي للحصول على هذه الجائزة. بيلاي هي من جنوب أفريقيا وأشغلت في الماضي منصب قاضية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تتخذ دائما موقفا مناوئا لإسرائيل، وكانت ترئيس لجنة تحقيق أممية ضد إسرائيل بشأن قطاع غزة. بيلاي ادعت في تقرير نشرته في عام 2025 بأن إسرائيل 23 قامت بإبادة جماعية على حد قولها في غزة، الأمر الذي رفضته إسرائيل بشدة. من بين هذه الردود شديدة اللهجة التي صدرت في المستويان السياسي والدبلوماسي ضد نافي بيلاي، جاء في رد وزارة الخارجية في أورشليم القدس أن إسرائيل تتهم لجنة الجائزة بمنح بيلاي الشرعية ببناء الكراهية والتحيز ضد إسرائيل. بيلاي ستكون من أبرز المرشحين لأي جائزة مخصصة للأكاذيب والكراهية وافتراءات الدم، قالت الوزارة. وخلصت إلى القول إن وزير الدعاية النازي جوزيف جيبلز كان يصفق لها بالتأكيد من الجحيم، جاء في بيان وزارة الخارجية. ديوان رئيس وزراء نشر بيانا باللغة الإنجليزية اتهم فيه اللجنة بأنها فقدت القيم الأخلاقية، مشيرا إلى أن الجائزة تمنح لمن قام ببناء مسيرتها على اختلاق افتراءات الدم ضد الدولة اليهودية الوحيدة، كما قال ديوان رئيس وزراء. وانتقد بشدة دور بيلاي في دعم المسار القضائي الذي تبناه المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات في لاهاي كريم خان ضد إسرائيل، معتبرا بأن تكريمها يمثل مكافأة لتشويه صورة إسرائيل والحق الأضرار بالعدالة. حتى الرئيس ترامب محمد والآخر أبدى غضبا كبيرا حيال قرار اللجنة، لسيما وأننا نعلم جميعا بأنه كان يتطلع للحصول على هذه الجائزة بعد أن عمل وحقق إنجازات كبيرة بضمن التواصل لاتفاقية إبراهيم بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في الإفراج عن المخطوفين الذين اختطفتهم حركة حماس الإرهابية. ولكن اللجنة لم تختار ترامب، وهو رد فعله على هذا القرار، فلنستمع.
19: Well, you know, it's very interesting because I ended 8 wars. I got all the hostages back, dead and alive. I brought in over 300 hostages from other countries. I stopped China and I stopped Taiwan. I mean, that's going along. Who knows what happens, but I stopped it. I stopped a lot of things from happening, but I ended 8 wars. 8 actually inflamed wars. They gave the Nobel Prize to a person that nobody ever heard of. I'd never heard of her. Nobody that I know ever heard of her. All we know is I think she's very anti-Israel. That's what I hear. But I've never seen her, I've never heard of her, and they gave her the Nobel Prize. Something wrong in Norway, let me tell you.
18: إذن يقول الرئيس ترامب، كما تعلمون هذا الأمر مثير للاهتمام لأنني قمت بوضع حد لثمان حروب وقمت بإعادة جميع المخطوفين قاصدا الإسرائيليين الأحياء والأموات من غزة، وقمت بإعادة 300 رهينة من دول العالم، وأوقفت الصين وتايوان، ومنعت حدوث العديد من الأمور والأحداث، منعت اشتعال ثمان حروب. ورغم ذلك اللجنة منحت الجائزة لشخص لم يسمع عنه أحد، أي شخص لم يسمع عنه أحد. أنا شخصيا لم أسمع عنها ولا أعرف أحدا كان يسمع عنها، يقول ترامب. كل ما نعرفه هو أنها معارضة ومناوية لإسرائيل. هناك شيء غير سليم في النرويج، يقتبس ترامب ما جاء في مسرحية هاملت لويليام شكسبير، حيث قيل هناك شيء غريب موجود في مملكة الدنمارك، في إشارة استيائية من عدم منحه جائزة نوبل للسلام. إذن هذه هي ردود الأفعال. إسرائيل على كل حال كما قلنا تعتبر منح هذه المرأة هذه الجائزة بأنه مؤشر قاطع إضافي لما تصفه إسرائيل بالانحياز ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، كما ذلك كما هو الحال مثلا مع أنتونيو غوتيريش سكرتير الأمم المتحدة وما إلى ذلك في مؤسسات الأمم المتحدة ضد إسرائيل. إليك محمد.
6: شكرا لك شمعون أران. يطيب لنا أن نرحب بالنائب دكتور أكرم حسون. صباح الخير دكتور أكرم.
20: صباح الخير أخي العزيز، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
6: يعني فوز الجنوب إفريقيا نافي بيلاي المفوضة السامية والقاضية في الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان عام 2026 بنوبل للسلام، هذه الجائزة فجرت موجة غضب في إسرائيل والولايات المتحدة. السؤال المطروح، ألا يجدر قبل هذا الغضب أن نفرق بين أمرين؟ الأمر الأول سيرة هذه الإنسانة المهنية، وعلى هذا الأساس منحت جائزة نوبل، والقضية الثانية انتقاداتها لإسرائيل، هذا جانب آخر منعزل.
20: هذا صحيح أخي الكريم، لو كان يعني كل الأمور اللي حكيت عنها كان حقيقة، أنت تعلم أنه قالوا أنه هي نشرت يعني تقرير 70 صفحة قبل أن يكون هناك أي عمل في غزة يعني عسكري لإسرائيل. ولذلك كيف يعني يمكن أن يعتمد العالم على تقرير غير دقيق وتقرير مسبق وإعطاء جائزة نوبل لإنسانة يعني عرفت بعدائها اتجاه إسرائيل هي ودولتها؟ وأكبر إثبات على ذلك أنهم هم يعني كانوا الأوائل لدعم القضية في المحكمة الدولية ضد إسرائيل. فلذلك أنا أقول يعني هذه الجائزة ستسبب كراهية أكثر لإسرائيل، لأن عادة العالم لا يفحص ولا يريد أن يستمع، هو يعرف أن هناك جائزة نوبل وهذه جائزة يعني عادة محترمة ومقبولة في كل أنحاء العالم، وهذا يثبت أن إسرائيل يعني هي شريكة في قتل جماعي للمواطنين. أنت تعلم والجميع يعلم أن من اعتدى على إسرائيل هي حماس.

0: كلية القانون وكلية لندن وجامعة رودس عام 2009 صنفتها مجلة فوربس للاقتصاد في المرتبة 64 المرأة الأقوى في العالم. سيرتها المهنية يجب أن تحكم اللجنة على سيرتها المهنية وعلى مساهمتها في دفع قضايا السلام، فيما موقفها من الحرب في غزة شأن آخر.
1: طبعا يعني هذا كلام معقول لو أنها أخذت مسؤولية أكبر بموضوع غزة. أنت تعرف أن جيش الدفاع الإسرائيلي يعني هو الجيش الإنساني الأول في العالم، هو يتصل بالمدنيين ويطلب منهم إخلاء الأماكن السكن قبل القصف على الأقل بربع ساعة، هذا لا يحدث مع أي جيش في العالم. ولذلك هي يجب كانت أن تجلس مع الإسرائيليين وتقول لهم لديها بحث أو تريد أن تكون يعني أن تنشر بحثا يتعلق بإسرائيل، ما هو رد إسرائيل؟ يمكن لو كانت أو أشركت إسرائيل بشكل ديمقراطي وأخلاقي وإنساني قبل أن تقوم بالإساءة إلى إسرائيل كان هذا التقرير يعني يكون مخالف كليا لما نشرته لغاية الآن. لذلك يعني إذا كان هناك شيء بنفس يعقوب من أجل الإساءة لإسرائيل وممكن اكتشاف من هو وراء هذه الأمور، هل هناك من مول هذا التقرير للإساءة لإسرائيل؟ وأنت ترى ما يحدث الآن، يعني هناك قطريين يدعمون جامعات العالم ضد إسرائيل، ونحن نعرف يوميا من خلال الاستخبارات الإسرائيلية ماذا يجري من أجل الإساءة إلى سمعة إسرائيل. فبرأيي يعني الإنسانية والأخلاقيات تتطلب مسؤولية كبيرة جدا قبل أن تنشر تقرير يسيء إلى دولة بشكل كامل.
0: كيف؟
1: وطبعا تصرف هذه الدولة عبر جيشها ومخالف
0: هذه الجائزة دكتور أكرم التقرير. هذه الجائزة تؤثر استراتيجيا على الجانب الإسرائيلي؟
1: أكيد.
0: كيف؟
1: أكيد عندما تنشر في كل دول العالم وفي كل جامعات العالم ويبدأ المواطنين يعني بالنظر إلى إسرائيل وكأنها دولة يعني تؤيد إبادة جماعية أو أنه إسرائيل دولة الاضطهاد، هذه دولة ديمقراطية، نحن عرب في إسرائيل وأنت تعلم نحن نعيش بديمقراطية وبحرية والأمور تختلف كليا عما قيل في هذا التقرير. فبرأيي هذا يسيء إلى سمعة إسرائيل، ولذلك الأمور يعني أخذت بشكل قاسي على من قبل جميع المسؤولين، وأنت سترى في الأيام القريبة هذا الموضوع سيشغل جميع المسؤولين وجميع من يعمل في قضايا الديمقراطية والحرية وطبعا كرامة الإنسان وحقوقه في كل العالم.
0: أشكرك دكتور أكرم حسون على أنك أبديت رأيك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا للقاء.
0: أريد أن أنتقل إلى حسن أبو زيد مجددا. محمود عباس يلغي الانتخابات التشريعية وتيار الإصلاح الديمقراطي في فتح يعتبر ذلك جريمة سياسية. عباس يؤجل انتخابات مؤجلة أصلا. حسن صباح الخير.
2: صباح النور. كان متوقع محمد أن يتم تأجيل هذه الانتخابات وكل ذلك بعد التحالف الذي أعلن في القاهرة ما بين محمد دحلان التيار الإصلاحي وبين حركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس، وبطبيعة الحال فتح والرئيس عباس يخشون من أن تنتقل السلطة فيما إذا جرت انتخابات إلى هذا التحالف الجديد. وعليه أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 من سبتمبر أيلول 2027، أي بعد عام تقريبا بعد إلغاء المرسوم السابق الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر تشرين الثاني 2026. جاء في المرسوم أو قال المرسوم إن تحديد الموعد جاء بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ضوء المشاورات مع الفصائل والقوى السياسية فيما وما أفضت إليه من توافق بشأن المعوقات التي تحول دون ذلك. المرسوم أو جاء في المرسوم أن الإجراءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة، التنقل، التوسع الاستيطاني كما جاء في البيان، احتجاز أموال المقاصة، كل ذلك تشكل تحديات أمام تنظيم الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس. فيما يتعلق بغزة، محمد أشار المرسوم إلى أن استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية وعدم البدء بإعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، كل هذه تعيق الانتخابات وتعيق

0: تحقيق وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى غزة. مصطفى البرغوثي من المبادرة الوطنية أكد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل لتعزيز الوحدة الوطنية قبل الانتخابات، وقال إنه كان متوقعا أن يلغي عباس هذه الانتخابات. فلنستمع إلى البرغوثي.
1: وأذكر بالحوار الوطني المهم الذي جرى في بكين والذي أسفر عن اتفاق وقعت عليه الفصائل جميعها 14، وللأسف لم تنفذ السلطة، ولو نفذ لحمت السلطة نفسها من محاولات فصل غزة عن الضفة الغربية واستبعادها أصلا من قطاع غزة. لذلك أنا برأيي الحوار له هدفان. الهدف الأول الآن يجب أن يكون ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ليس فقط للمجلس التشريعي وأعضائه، طبعا سيصبحون أعضاء في المجلس الوطني، بل لكل أعضاء المجلس الوطني بالانتخابات الديمقراطية وليس بالتعيين. الأمر الثاني أنه يجب أن يتم توافق على الاستراتيجية والرؤية الفلسطينية، أن يكون لنا قيادة موحدة.
0: وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة دحلان أدان قرار تعطيل الانتخابات التشريعية محملا الرئيس عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيلها. القيادي الفلسطيني محمد دحلان قال إن الفلسطينيين يقفون أمام لحظة فارقة في تاريخ قضيتهم الوطنية، معتبرا أن المرسوم الصادر عن عباس لتعطيل الانتخابات للمرة الثانية يشكل جريمة بحق الديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني. وأضاف دحلان يقول إن تعطيل الانتخابات يحرم الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وقيادتهم عبر صناديق الاقتراع، ويسهم في تكريس الانقسام والجمود السياسي. وأخيرا محمد دحلان اتهم قيادة السلطة الفلسطينية بالتفرد بالقرار وتحويل المؤسسات إلى أدوات تخدم مصالح ضيقة، محذرا من أن استمرار تعطيل العملية الديمقراطية يفاقم الأزمة السياسية الداخلية ويضعف الجبهة الفلسطينية. محمد،
2: شكرا لك حسن أبو زيد. يطيب لنا أن نلقي ضوءا أسطى على الانتخابات الفلسطينية المؤجلة بعد التأجيل باستضافتنا للمحلل في الشؤون الفلسطينية الأستاذ أحمد العملي. صباح الخير أستاذ أحمد.
3: صباح النور أستاذ محمد.
2: يعني
3: للمستمعين،
2: بحق عندما قال دحلان هذه انتخابات مؤجلة وأجلت مرة أخرى، القرار اتخذ بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد مشاورات مع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية. عباس يقول التأجيل جاء بسبب المعوقات الإسرائيلية تحول دون إجراء انتخابات في موعدها. دائما هناك ظروف تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها.
3: أستاذ محمد، أنا سمعت التقرير اللي تفضل فيه أستاذ حسن والمفقع له تقرير شامل وتقرير عن جد. هذا الواقع اللي إحنا بنعيشه. إحنا اليوم أنا ما بتوقعش أنه كان من الأصل في نية للانتخابات، كان من إعلان عن وجود انتخابات، كانت أكثر رسالة لأكثر من جهة، رسالة خارجية إنه إحنا جاهزين وإحنا بدنا انتخابات، وكان في رسالة داخلية لأنه إحنا بنشوف إنه في الوضع الفلسطيني الداخلي في ترهل عام.
2: كل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ هذه الانتخابات، هذا الاستحقاق الديمقراطي، كله يعني ضحك على اللحى.
3: أنا بدي أقول إنه ضحك على اللحى كان فيه أهداف سياسية. يعني إحنا بنعرف إنه الشارع أو خلينا الشارع الفتحاوي كان مش موجود، وكانت هاي الرسالة محاولة لتنشيط الوضع الفتحاوي الداخلي، لأن الوضع الفتحاوي الداخلي شبه كان مغيب. ففي محاولة كانت، في رسالة كما تنساش إنه كانت في رسالة للأوروبيين إنه إحنا عم بدنا، ولكن خنكون واقعيين أستاذ محمد، إحنا بنعيش على الأرض. هل الوضع الأمني أو الوضع السياسي في الداخل يسمح بخوض معركة انتخابية؟
2: وكان الوضع السياسي سابقا لا يسمح أيضا، وربما بعد عام. خلينا كمل أستاذ أحمد. في ظل رفض إسرائيل السماح لفرقة لجنة الانتخابات والوصول إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، يعني هذا أحد الأسباب الذي دفع السلطة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات، ما هو الضمان والضامن لأن يزول هذا السبب العام القادم؟
3: أيوة، إحنا اليوم أمام استحقاقين. استحقاق أولا انتخابات سرية، مش سر انه احنا 97 10 اليوم بدنا نخوض انتخابات على امل انه يكون في تغيير في النهج الاسرائيلي اللي موجود اليوم في ظل هذه الحكومه، في ظل هاي الفئات اللي داخل الحكومه الاسرائيليه اليوم. لا يمكن احنا اليوم الانسان استاذ محمد، احنا بنحاول نحط الامر الواقع انه في 1000 بوابه اليوم موجوده في مقطعات اوصال الضفه الغربيه، انت اليوم بين حاره لحاره بدك اذن او بدك تصريح. احنا بنعرف انه اليوم هذا الشيء عشان توصل استاذ محمد توصل تتمارس حقك الطبيعي في انك تقطف زيتونك اليوم ممنوع. احنا بنشوف انه كل يوم في عنا الاف الاعتداءات الموجوده من المستوطنين على ارضك على اغنامك على، فكيف بيكون امن تحط صندوق انتخابات او تقوم بعمليه انتخابات؟
2: طيب ما كانت السلطه تعرف يعني من عندما قررت اجراء هذا الانتخابات كانت تعرف الظروف
3: السلطه
2: وكانت على درايه بالظروف التي سردتها أنت، لماذا قرروا فتح باب الترشيح للانتخابات؟
3: أنا لست في مسافة
2: على هناك من يقول بأنهم يتخوفون من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة دحلان لأنه تيار قوي جدا،
3: وعليهم أن يتخوفوا لنكون صادقين
2: إن هذا السبب،
3: إن إذ عليهم أن يتخوفوا من هذا التيار ومن غيره، لأنه اليوم الوضع خلينا نكون واقعيين اليوم في نغمة في الشارع على السلطة، لأنه لم في شعور بعدم وجود السلطة في تحمي الشعب، وهذا الشيء موجود سواء في لا سياسيا ولا عسكريا ولا مدنيا ولا بأي نوع. عدم مؤاخذة لما اليوم على مدى 3 سنوات المعلم الفلسطيني أو أي موظف أو الدكتور لا يستطيع أن يقبض أكثر من 50% من راتبه، يعني بأي صفة؟ يعني أنا بستغرب أنه مثلا انه يعني احنا بنعرف انه السيد جبرين مرجوب خرج علينا قبل اكثر من شهرين وقال لن تكون هناك انتخابات، لا اتوقع حدوث انتخابات، يعني كان في كان في رسائل،
2: ولكن كان في مخطط كان في مخطط مبيت على ما يبدو.
3: انا بتمنى ان يكون كان في مخطط، كنت اتمنى انه يكون في مخطط، ولكن انا بتصور انه ما كانش في جديه في الطرح. كان الهدف من الطرح وضع الأوروبيين وضع العالم أمام استحقاقاته، إنه إحنا بدنا انتخابات ولكن أعطونا الفرصة. كان في استحقاق في رسالة للإسرائيليين إنه يا جماعة أعطونا الفرصة أو اخفف شوية من الأمور. كان في رسالة برضو للشارع الفتحاوي زي ما تفضلت في البداية.
2: طيب أحمد العملي ترجم لي ما يلي: دحلان يصف قرار عباس بأنه مرسوم كارثي، يعتبر أنه يمثل جريمة موصوفة بحق الديمقراطية بحق الشعب الفلسطيني إلى هذا الحد.
3: دحلان هو فقط معارضة، دحلان يعني لا أتوقع منه أنه يكون مع هذا القرار. أنا بتوقع أنه كل الشارع السياسي الفلسطيني اليوم نعم عنده نوع من الغضب على الوضع اللي احنا موجودين فيه، وانا بشوف انه نكون واقعيين كان في اتفاق في القاهرة على من كل الفصائل على دع موضوع الانتخابات او على تأجيل موضوع الانتخابات، ولكن هذا لا يعني انه يكون في نقد.
2: يعني الاشي مضحك، وفد رايح على القاهرة، وفد جاي، وفد رايح، واجتماعات وتوافق وطني واحزاب وتكتلات ودحلان مع حماس، مش يعني حتى حماس باركت هذه الخطوة وقالت خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن تقود إلى حوار وطني شامل وجاد. الآن يعني فطنوا في الحوار الوطني.
3: شوف يعني خلينا نكون واقعيين أستاذي، الموضوع الفلسطيني أو الفلسطينيين عامة هم عبارة يعني لو بنروحنا الاستنباطات من اللغة العربية مفعول به أكثر ما هم فاعل، خلينا نكون واقعيين. يعني الوضع الفلسطيني وضع مؤذي، أنا بتصور القضية الفلسطينية تمر في أحلك ظروفها منذ عام 1948 سواء على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي، يعني سواء تأثيرات داخلية ولا تأثيرات خارجية. إحنا فاهمين إنه موضوع أوسلو مشروع أوسلو فشل فشل ذريع أستاذ محمد، يعني ما بدها ولكن للأسف الشديد إنه فيش اعتراف داخلي فلسطيني إنه هذا المشروع مشروع فشل ولازم ندور على غيره.
2: يعطيك ألف عافية.
3: نعم في عنا الجرأة إنه نطلع للناس ونواجه الناس ونقول لهم يا جماعة
2: الفكرة
3: أخطأنا. إحنا ما بدنا ننسى إنه اليوم موجود على رأس السلطة الفلسطينية محمود عباس، هو من مصممين أوسلو، وكنت بتمنى إنه يخرج على الناس ويقول لهم يا عمي أخطأنا في هذا النهج.
2: شكرا لك أستاذ أحمد، وصلت الفكرة، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
3: ألف شكر أستاذ أحمد.
4: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: ونبدأ بهذه الزاوية مع فالح حبيب. إذ تتصاعد حدة الحراك السياسي المحموم داخل اليمين، تكشف التطورات المتسارعة عن سباق حاد بين أقطاب هذا المعسكر، لا سيما مع بروز تحركات عوفر فينتر وإعادة تموضعه في القائمة على الابتعاد عن نتنياهو في مقابل مساعي باقي الأطراف لتثبيت أقدامهم وحشد القواعد الجماهيرية. لنستمع إلى التقرير.
5: يشهد معسكر اليمين تطورات سياسية لافتة تعبر عن حالة من إعادة التموضع والاستعداد للمرحلة القادمة. ففي الوقت الذي يعمل فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتساليل سموتريتش على تعزيز تعاونهما الوثيق لإنعاش الشارع المحسوب على تيار الصهيونية الدينية، يتم حشد هذا الجمهور عبر شبكة واسعة تضم حخامات ونوى توراتية ومؤثرين على الرأي العام، توجت بإقامة مقر انتخابي مشترك يهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والميدانية. في المقابل يسعى العسكري السابق عوفر فينتر استنادا إلى قراءة دقيقة لاستطلاعات الرأي العامة إلى اعتماد استراتيجية تقوم على الابتعاد عن نتنياهو ومعسكره، وليس بالضرورة الانفصال التام عنه. وقد أدرك فينتر أن بقاه مرتهنا لناخبين يمينيين متمسكين بضرورة وجود نتنياهو أدى إلى تضييق قاعدته وإضاعة أصوات يمينية واسعة ترفض نتنياهو بالمطلق، مما جعله عاجزا عن اختراق المعسكر الآخر واستقطاب أصوات جديدة منه. بناء على ذلك بدأ فينتر يتخذ نبرة هجومية واضحة ضد نتنياهو غير آبه باعتباراته السياسية، خصوصا في ظل وجود توافق وتوجه ضمني داخل حزب الليكود ومعسكره لشن هجمات مشابهة عليه، مما يعكس حالة التباين المتزايدة داخل الخريطة السياسية اليمينية. وتشتد هذه المنافسة المحمومة مع اقتراب الموعد الانتخابي لإدراك الأطراف كافة أن الحسم قد يتوقف على صوت واحد، وأن نسبة الحسم ستكون الفاصلة الحقيقية في رسم خريطة القوى. ولهذا السبب تندفع الكتل والأقطاب في مطاردة شرسة خلف كل صوت، حرصا على استغلاله كاملا وتفاديا لأي هدر قد يقلب الموازين.
2: ياكوف عزرا، صباح الخير.
6: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين.
2: قناة كان تكشف عن تفاصيل جديدة من ملف تزييف البروتوكولات يعني المنسوبة لتساحب برافرمان رئيس طاقم موظفي مكتب رئاسة الوزراء سابقا.
6: نعم، المعطيات الجديدة التي نشرتها قناة كان والمستخرجة من ملف التحقيق ضد الرئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي برافرمان تكشف أبعادا جديدة تتجاوز مجرد شبهة جنائية لتصل إلى محاولة ممنهجة ربما لهندسة السردية التاريخية ليوم 7 أكتوبر 2023. هذه الأدلة تقود بشكل مباشر أقوال برافرمان التي ركزت على أن التعديل كان مجرد تصحيح لخطأ فني بنية صادقة، سيما وأن فرضية جهات إنفاذ القانون تقول بأن الهدف كان إعادة صياغة الوعي السياسي والتاريخي المحيط بأداء بنيامين نتنياهو في الدقائق الأولى للهجوم. القضية محمد تتمحور حول الفجوة الزمنية والسلوكية لنتنياهو بين 6:29 صباحا و6:40 من صباح 7 أكتوبر. فوفقا للتحقيقات التي نشرت في القناة 12 جرت المكالمة الأولى عبر الواتساب وغير المسجلة بالأنظمة الرسمية في الدقيقة الأولى للهجوم، وبدأ فيها نتنياهو متفاجئا حيث سأل المنسق العسكري لماذا يطلقون النار. هذا السؤال يثبت أن رئيس الوزراء حسب المحللين كان كغيره من القيادات الأمنية أسيرا للمفهوم السائد الكونسبسيا بأن حماس لن تبادر بهجوم مفاجئ. أما المكالمة الثانية فجرت بعد 11 دقيقة، أي في الساعة 46 عبر الهاتف الأحمر الرسمي والمسجل في هذه المكالمة. وبعد حصوله على صورة أوضح حول الهجوم الحمساوي الواسع، ظهر نتنياهو أكثر حدة وأصدر توجيهات أمنية وعملياتية مباشرة. على أي حال محمد، هذه التقارير أو تقارير تقديرات أجهزة إنفاذ القانون تستند إلى عدة ركائز تبدد رواية التعديل العفوي. عاملة الاختزال أوضحت لبرافرمان في حينه أن تعديل النصوص ممنوع قانونا. ثانيا أبلغته النساخة بأن التوقيت 46 دقيقة مثبت رقميا في أنظمة الكمبيوتر ولا يمكن حذفه، ولكن برافرمان أصر على إجراء التعديل بخط يده على النسخة الورقية. وعلى كل حال، وعلى الرغم من إحالة هذا الملف إلى المستشار القضائي للحكومة منذ أيار مايو 2024، إلى أن القضية لا تزال بدون قرار حسم بشأن تقديم لائحة اتهام، وهو ما يثير تساؤلات في الأوساط السياسية والقانونية نظرا لحساسية هذا الملف والموقف. في المقابل، يواصل الرد الرسمي من جانب برافرمان الهجوم على هذه التسريبات، ويصف التحقيق بأنه يعني مسيرة غباء لا تصدق، وشدد على أن تفاصيل المحادثات المبكرة عرفت لاحقا ولم يكن هناك أي تلاعب متعمد لإخفاق الحقائق.
2: شكرا لك يعقوب عزرا. إلى ملفات أخرى، انطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد في الجامعة العبرية في القدس، والمعطيات تشير إلى ارتفاع عدد الطلبة. وسام جبر.
7: العام الدراسي الأكاديمي الجديد لعام 2026-2027 في الجامعة العبرية في القدس ينطلق اليوم مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في مختلف الكليات والتخصصات الأكاديمية. ويأتي افتتاح العام الدراسي الأكاديمي الجديد في ظل تحديات تواجه مؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد 3 سنوات من الحرب وتداعياتها على الطلاب، سواء من الناحية التعليمية أو الاقتصادية والنفسية، وما رافقها من اضطرابات في الدراسة والعمل والخطط المستقبلية للشباب. وتواصل الجامعة العبرية، إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة في البلاد، تطوير برامجها التعليمية والبحثية في وقت أعلنت فيه عن تقدمها في التصنيف العالمي لعام 2026 في عدد من المجالات، من بينها الاتصال والرياضيات والقانون والسياسات العامة. كما توفر الجامعة تسهيلات ومساعدات للطلاب المصابين خلال الحرب، تشمل منحة خاصة بقيمة 2000 شيكل، إلى جانب مرافقة شخصية وتسهيلات أكاديمية للطلاب المؤهلين الذين يبدأون دراستهم الجامعية. ومن المتوقع يشكل افتتاح العام الدراسي الأكاديمي الجديد فرصة لاستئناف الحياة الجامعية بصورة منتظمة وتعزيز البحث العلمي والتعليم العالي، وسط تطلعات الطلاب إلى تجاوز أثار الحرب ومواصلة تحصيلهم العلمي. وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد في الجامعة العبرية في القدس، تتجه الأنظار إلى منظومة التعليم العالي في البلاد التي تضم عشرات المؤسسات الأكاديمية ومئات الآلاف من الطلاب. وتشير المعطيات إلى اتساع مشاركة المجتمع العربي في التعليم الأكاديمي، إذ تضاعف عدد الطلاب العرب بين العامين الدراسيين 2009-2010 و2023-2024 ليصل إلى أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وتصل نسبتهم إلى 20% بين طلاب البكالوريوس، مقابل 16% بين طلاب الماجستير، و 9% بين طلاب الدكتوراه، ما يسلط الضوء على استمرار التحديات المتعلقة بالانتقال إلى الدراسات المتقدمة.
2: زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
8: للمرة الثالثة في مسيرتها، أحرزت الليلة الماضية لاعبة الجود الإسرائيلية راز هيرشكو الميدالية البرونزية بالوزن الثقيل في بطولة العالم التي أقيمت في باكو عاصمة أذربيجان، بعد أن فازت راز على الكرواتية هيلينا بالنقطة الذهبية خلال الوقت الإضافي.
9: يشلا ميدالية نصفت بأليفوت العالم. راز هيرشكو ميدالية ترد بأليفوت العالم 2026.
8: راز هيرشكو عربت عن سعادتها بالفوز بالميدالية الميدالية، مع العلم أن هدفها كان حصد الذهبية، مؤكدة أن الهدف الآن التحضير للبطولات القادمة.
10: שמחה לסיימת היום עם מדליה, מדליה שלי בקסית עולם, זה לא משהו שינובה מאלה. די מבועסת, אפילו שרגיד מאוד, מהיום שנגמר ככה מדלת הרד, כי ציפיתי וכיוונתי למדלת זהב. אבל הפנים עכשיו קדימה, לעבר המקרות הבאות.
8: استأنفت الليلة الماضية مباراه الدوري الدرجة العليا لكرة القدم بعد التوقف الدولي للمنتخبات، حيث تغلب هبوعل حيفا بالوقت بدل الضائع على مكابي بتح تكفى بهدفين لهدف، وهزم هبوعل تل أبيب هبوعل كريات شموني بثلاثة أهداف لهدف، 1-1 بين هبوعل بتح تكفى ومكابي نتانيا. وأشرف الحكم النصراوي نائل عودي على اللقاء الذي فاز به حمل اللقب هبوعل بير السبع على طبرية بهدفين نظيفين، وعاد اتحاد أبناء سخنين بنقطة ثمينة من بحر يافا بعد تعادله سلبيا أمام المتصدر مكابي تل أبيب، بينما يتبارى هبوعل رمات جان الليلة الساعة 8:15 ضد بيطر أورشليم القدس.
11: המשחק הזה תם ונשלם, והמשימה של מכבי תל אביב לא הושלמה. 0-0 בתום משחק חד צדדי לחלוטין.
8: أوروبيا، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم انتصر أرسنال على ليدز يونايتد بهدفين لهدف، 1-1 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، وسحق تشيلسي في لندن بورنموث بخمسة أهداف لهدف. وبالدوري الألماني سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام أوكسبورغ، وفي فرنسا فاز باريس سان جيرمان على لومان بثلاثة أهداف لهدف.
12: إلى فيتينيا، إلى كفارا، إلى فابيان باريسيا، إلى الأمام ماغنيس أكليوشون راح، ربما الثالث، ربما ثالث، الله.
8: وبالدوري الإيطالي هزم حامل اللقب إنتر ميلان بارما بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء في إسبانيا لصالح برشلونة على حساب ختافي، حمل التوقيع جوردن خيسوس وكوندي، وواحد صفر لريال مدريد على فيا ريال سجله ديو ميندي، وتم إبعاد فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء وإلغاء هدفه بعد أن شد شعر لاعب الخصم.
13: كيليان رجعت أردا جولير تلعب على جريمة من هناك لفالفيردي، فالفيردي وما زال الجول يقترب، فالفيردي بيني ديومندي وغول.
8: ومن أبرز المباريات اليوم، ففي الدوري الإيطالي يلعب الساعة 1:30 ظهراً كومو أمام روما، والساعة 7 ساسولو ضد ميلان، ويلتقي كالياري ويوفنتوس الساعة 10:45. وبالدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف ليفربول الساعة 6:30 مانشستر سيتي. في كرة السلة، وضمن أولى مباريات الأسبوع الأول بدوري الدرجة العليا، هزم الليلة الماضية حامل اللقب مكابي تل أبيب في يافا هبوعل الجليل الأعلى بنتيجة 120 نقطة مقابل 93 نقطة بحضور 10,500 مشجع بالقاعة الرياضية منورة مفتاحيم.
14: نجمع المسرح مكابي تل أبيب فتحت الدارنا بيد يمين برجل يمين بنتقول 120-93 على الجليل العليون، مسرح شنجمع لمعسه بربع ريشون.
8: ويستقبل هبوعل بير السبع الساعة 6:30 مساء هبوعل تل أبيب كريات أتا ضد هبوعل عيمك الساعة 8:15، وبعدها بنصف ساعة يستضيف هبوعل حلون هبوعل أورشليم القدس.
2: الآن أقفلنا هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج يعقوب عزرة، أحمد عوسات، رونين أور، ومحمد بكري. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: الأجهزة الأمنية ترصد مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف الحرب. أفيحاي مندلبليت يدلي بشهادته في إطار محاكمة نتنياهو. افتتاح السنة الأكاديمية ونسبة الطلاب العرب 19%. أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ليدز يونايتد وأمطار متفرقة في بعض المناطق.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت قناة كان بأن المنظومة الأمنية ترصد مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف القتال في قطاع غزة، وتشير المراسلة كرميلا منش إلى أن عناصر الحركة يتحصنون في منشآت طبية ويخبئون فيها وسائل قتالية. وقال مصدر أمني إن حماس تفرض على المستشفيات تقليص ساعات العمل لإتاحة المجال لأفرادها للتصرف بحرية. يدلي اليوم المستشار القانوني سابقا أفيحاي مندلبليت بشهادته في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، وتم استدعائه من طرف فريق الدفاع، ويتوقع أن تستمر شهادته في المحكمة المركزية في أورشليم القدس على مدى أسبوع. تفتتح صباحا السنة الأكاديمية الجديدة، وتبدأ اليوم الدراسة في الجامعة العبرية بأورشليم القدس، ليعود الطلاب في غالبية المؤسسات التعليمية الأسبوع المقبل. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن إجمال عدد الطلاب يزيد عن 300,000، بينهم 65,000 من المجتمع العربي بنسبة 19%. في إنجلترا، فاز حامل اللقب أرسنال على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم، ويتواجد أرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي أو المتصدر بفارق الأهداف. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: تكون اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، ويتوقع سقوط أمطار محلية رعدية في مناطق متفرقة لا سيما في المنطقة الشرقية، ويحذر من سيول محتملة في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العربة، وتهب في البحر المتوسط رياح غربية إلى شمالية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. في 9 مستمعينا الكرام، لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
1: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
2: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: من مكان موسم قطف زيتون مبارك. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. الانتخابات تقترب والساحة السياسية تشهد تطورات متسارعة، تحالفات جديدة وحسابات حزبية ومواقف متغيرة، فيما تتزايد التساؤلات حول مستقبل التمثيل العربي ونسبة التصويت، وهل المقاطعون هذه المرة سوف يدلون بأصواتهم؟ نرى بعض الملامح لذلك. هل نشهد تغييرا في موقف الجبهة من المشاركة في الحكومة القادمة؟ أمس الدكتور البروفيسور يوسف جبرين يتحدث عن شبكة أمان ليس مقابل شيك أبيض، سنحاول أن نفحص منه هذا الموضوع. وهل تعكس هذه التصريحات توجها سياسيا جديدا مغايرا؟ ولماذا هاجمته الموحدة بسبب ذلك وهي تقول هذا ما كنا نسميه في الماضي بيضة القبان، وما كنا نحن نعرضه يوم أمس كنتم تعارضونه، فلماذا فجأة اليوم صرتم تسوقون أنفسكم كبيضة القبان الحقيقية؟

0: سنكون أيضا مع الجريمة التي تواصل تهديد الأمن الشخصي، جريمتان في رهط وبئر السبع بعد فترة من الهدوء، وإصابة امرأة بجروح خطيرة في طرعان. إلى متى سيستمر هذا المسلسل المحزن والحزن في سخنين، وفاة أب وابنته في غضون ساعة واحدة؟ نتابع أيضا أوضاع السلطات المحلية والصحة والملاعب والكثير من القضايا الأخرى. أنتم مع برنامج على الأجندة مع روبي فاتن حداد طبراني، طبعا مش موجودة معنا، نرجو لها دائما كل الصحة والعافية. شرهان حجير بيكي تنتج البرنامج، معكم في الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وأحمد عويسات يأخذنا معه إلى التلفزيون بطبيعة الحال إلى شاشة التلفزيون، ونحن إلى المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم بوشناق. تحيات إبراهيم.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: هل شهدنا تغييرات معينة الليلة إبراهيم؟ تعرف أنا كنت بدي أحكي معك عن فن الاختلاف، عن الاختلاف واختلاق الاختلاف والأخلاق في الاختلاف، لكن وجدنا يعني شيء جديد الليلة مع تصريحات وبيان بروفيسور يوسف جبرين اللي راح يكون معنا متأخر شوي. قالوا إحنا مستعدين نكون شبكة أمان لكن مش مقابل شك على بياض. هل هذا يعني اقتراب ما بين المواقف السياسية بين كلتا القائمتين، بين الموحدة وبين المشتركة؟
1: يعني لا أعتقد ذلك، لأنه في فوارق بالتوجه. يعني نرجع بس جملة واحدة لقضية الاختلاف بالآراء واحترام الرأي الآخر واحترام التوجهات الأخرى. يعني هناك طبعا فروقات بآراء وأفكار الناس، وطبعا في فرق كبير. أنا بقول دائما الخلاف ممنوع يكون اختلاف. يعني في خلاف وجهات النظر، وكتبت هذا الأسبوع وأشدد على ذلك، لأنه في مناكفات كثيرة، وخلال الأسبوعين القادمين راح يكون في طبعا سجال بين كل القوائم، وبالتالي يجب احترام الواحد الآخر كي نكمل المسيرة فعلا وتكون الانتخابات نزيهة وباحترام متبادل. بخصوص ما قاله البروفيسور يوسف جبرين، أعتقد أنه يعني كان في بالماضي في سنوات التسعينات أوائل التسعينات شبكة أمان لحكومة رابين من الجبهة والحزب العربي الديمقراطي وكل مركبات السياسية للمجتمع العربي آنذاك. تصريح جديد فعلا، ولكن يعني ليس بالضرورة مشابه لتصريحات أو لأداء القائمة العربية الموحدة.
0: يعني يوسف جبرين لا، هو يقول يوسف جبرين يقول بالحرف الواحد يعني بدهن يعملوا اي حكومه، هن بحاجه إلنا. هل هذه عوده الى بيضه القبانه اللي كنا نحكي عنها في الماضي؟
1: انا قلتها من اسبوعين عندك هنا اذا بتتذكر. يعني حتى لو دخلت، يعني امبارح كانت اخر استطلاعات 52 52، لو اعطوا الموحده مثلا انها تدخل ائتلاف بتكون ممكن 5 6 حتى لو 7، ما بيصلوا ال 61 اللي المفروض يكون فيه عشان تشكيل الحكومة. فبالتالي هم بحاجة للقائمة المشتركة كي تكون فعلا بيضة القبان.
0: وهذا ما يقوله إبراهيم، اسمع ما يقوله الدكتور يوسف بروفيسور يوسف جبرين كمالي. رح نستعمل كل أدواتنا، اسمعوني منيح، كل أدواتنا حتى نغير هاي الحكومة، كل أدواتنا، وراح نكون شبكة أمان. بس مش شبكة أمان، لا بنقول بالأول لشعبنا وما إلى ذلك، لكن إحنا ما بنعطي شك أبيض على بياض. يعني
1: صحيح،
0: إذا
1: يعني
0: بدهم دعمنا يتفضلوا يتفاوضوا معنا. صحيح. على مطالب مجتمعنا.
1: صحيح. يعني أنا كان في حديث مع الأخ يوسف جبرين مش من زمان، طبعا أنا أعرف توجهه جيد جدا، وأعرف توجه الجبهة والحزب ومركبات القائمة المشتركة كلها. في فرق، وأنا دائما بحكيها إنه إحنا مجتمعنا عشان يكون، أنا بقول لغاية الآن لم يأتي الوقت إنه يكون وزير عربي يحترم في حكومة داخل دولة إسرائيل، لأنه في طبعا إحنا عارفين إنه في مشكلة كبيرة جدا، ليست فقط في الميزانيات والمساواة، وإنما أيضا في القضية السياسية العامة في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية و يعني يوسف جبرين بيقول انه احنا سنستعمل كل ادواتنا فعلا، لانه دائما الجبهه والمشتركه بشكل عام بقولوا انه احنا دخولنا او دعمنا لائتلاف حكومي يرتكز على ركيزتين.
0: عمليا استاذ ابراهيم انت تقول بالحرف الواحد هذا الامر مش جديد في سياسه الجبهه التاريخيه. الجبهه في عام 1992 في عهد حكومه رابين ابدت قضيه شبكه الامان منذ ذلك الحين, وبالتالي هذا مش جديد. لكن اسمع رد الموحدين, يقولون طلع علينا مرشح الحزب الشيوعي والجبهه يوسف جبرين بدون بروفيسور بخطاب صادم, فما كانوا يعارضونه في الأمس ويهاجمون الموحد عليه أصبح اليوم صحيحا, وصاروا يسوقون أنفسهم كبيضة قبان.
1: لا هذا ليس بجديد بنظرية, تصريحات بروفيسور يوسف جبرين ليست جديدة, وإنما هو حط الأمور على المحك. يعني بدكم إيانا تعالوا تفاوضوا معنا في قضايا حارقة لمجتمعنا, تعالوا نتفاوض عليها, وفي قضايا عامة سياسية كبيرة يجب أن تكون. أنا متأكد يعني الدكتور بروفيسور يوسف جبرين ما طرح مشروعه للتفاوض, وإنما قال بشكل عام كإطار أنه إذا أنتم بدكم إيانا ندعم الحكومة الجديدة وإعطاء شبكة أمان لأيزنكوت أو لأي من كان يشكل الحكومة يجب أن نتفاوض. نتفاوض على ماذا؟ يعني هو لم يقول نتفاوض على مثلا قضية الأرض والمسكن والميزانيات وحل الدولة.
0: لا هو تركها مفتوحة, قال بدكو يانا نعم. في عنا مطالب ومنعطيكوش احنا الشك على بياض.
1: نعم صحيح, وهذا مش جديد على طروحات الجبهة أو المشتركة يعني, وإنما لم يدخلوا في تفاصيل ماذا ما هو الشك.
0: طب كيف يفسر إبراهيم ما جاء في بيان الموحدة بأنه ما يجري هناك في المشتركة هي ثلاثة أحزاب يجمعها الخوف من نسبة الحزب مش أكثر؟
1: لا أعتقد يعني بالتالي السياسي هي لغة التخاطب مع الواقع. فعلا شفنا حرق 140 ألف صوت, مش رح أدخل في تفاصيل التجمع آنذاك قبل 4 سنوات. يعني أنا بشوف أنه المشاركة كانت ممكن فعلا نوع من الخوف من تشتيت الصوت العربي وعدم إعطائه حقه بالتأثير, وبالتالي وجدنا هذه القائمة المشتركة. حبذا لو كان فعلا الموحدة كانت أحد مركبات هذه القائمة, وبالتالي منكون أقوى وصوتنا أقوى وتأثيرنا أقوى. يعني أعتقد أنه يجب على الجميع عدم التطرق إلى التصريحات والمناكفات في هذه الأمور. يجب العمل من أجل إخراج الناس. الناس طبعا تطلع القياديين وتطلع القادي. إذا كان في مناكفات على تصريح هنا وتصريح هناك, ففعلا ممكن يكون في عزوف عند المجتمع العربي من أنه يصوت, مع انه احنا قاعدين بنشوف انه في هناك يعني في رغبه عند الناس انها تطلع وتسلم اصواتها, وبالتالي هذه المناكفات فعلا قد تؤدي الى عدم.
0: سؤال ابراهيم, واحنا يعني فتره طويله في السياسه, هاي مناكفات ولا هاي جدل سياسي صحي من اجل معرفه مواقف الطرفين؟
1: انا مع انك تطرح برنامجك, مع انك تحطه على الطاوله, مع انك تتناقش مع جمهورك, تعال صوت لي لأنه أنا راح أعمل ألف باجيم, تعال صوت لي لأنه أنا راح أعطيك كذا كذا كذا. أنا مع النقاش الصحي, مع النقاش المختلف, لأنه أخرى مرة الاختلاف هو إشي حلو إشي جميل. يعني طروحات الأحزاب يجب أن تكون للناس, مش بس مجرد صوت لأحمد الطيبي أو صوت لمنصور عباس أو صوت, يجب عدم شخصنة. يعني أنا بطلع على الأرماط في الشوارع أنه فلان بحلها وفلان بجيبها وفلان بعمرها. يجب طرح برنامج وليس شخصنة الانتخابات, لأنه بالتالي أنت يجب أن تطرح برنامج عشان الناس تقتنع فيه وتفوض.
0: بس على الشوارع صعب تقترح برنامج, أنت بتوزع نشرة انتخابية فيها برنامج, على الشوارع بتحط مقولة صغيرة مؤثرة.
1: ممكن
0: يعني أنت
1: ممكن.
0: بتنتقد بس منصور بغير الحكومة؟
1: لا لا لا أبدا, أنا أحترم كل توجه لأي كامبينر بيعمل. أنا بقول إنه يجب عدم شخصنة فعلا. مثلا لو أنا مع كامبينر لنادر أبو تامر, كان ممكن أقول راح يجيب لنا ميزانيات, راح يحل مش عارف الجريمة والعنف, راح. ففي طروحات اللي أنا بشوفها مغايرة لشخصنة الانتخابات, لأنه بالتالي هل أنت حزب له مقومات وقوائم لها
0: قرار. وأنا عندي كمان سؤال اللي بدي رافقني كل البرنامج, بدنا جواب باقتضاب أخي إبراهيم, شغلتين يعني, جواب من شقين أو سؤال من شقين بده جواب. هل إحنا عم نحاول نقنع المقتنعين هيك؟ وثانيا هل نسينا الشباب؟
1: يعني أنا بتخيل أولا سؤالين صحيحين، يعني بدي أرد على الأول على الثاني آسف. الثاني عمليا في بالقائمة أكثر بالقائمة المشتركة، خلينا نقول طبعا مش بحكي مش منحاز لقائمة حاليا بالحديث، في شباب يعني أنا امبارح بصدفة أول امبارح بصدفة بحكي لي ابني بقول لي وين أحمد دراوش المفروض يكون يتنقل بين الشباب ويحكي له لأنه هو صوت الشباب. فأنا بشوف ضرورة ملحة للتوجه فعلا للناخبين لأول مرة وقطاع الشباب بشكل عام. يعني هذا هو اللي راح يجيب النتيجة، لأن مجتمعنا إذا بنطلع على أعمار المجتمع العربي هي شبابية، فبالتالي يجب محاكاة هذا القطاع من المجتمع عشان فعلا يطلع ويصوت ويكون شريك باتخاذ القرار أو بصنع القرار فيما بعد. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، عمليا يجب العمل بشكل مستمر من هون لغاية الانتخابات فعلا عشان نقدر نطلع أكبر كمية من الناس عشان تصوت، ويكون هذا التصويت له تأثير فيما بعد فعلا إعطاء الفرصة لتشكيل الحكومة لأي كان، وبالتالي كي يفرض المجتمع العربي رأيه بثقل وبحزم كي فعلا نكون شركاء في تغيير واقعنا.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية الأستاذ المحلل السياسي إبراهيم بوشناق على هذه المداخلة الصباحية.
1: صباح الخير.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا رئيس مجلس كابول المحلي الأستاذ نادر طه. تحياتي أستاذ نادر.
3: تحياتي لك للجميع المستمعين.
0: مع كل الاحترام للسياسة وللانتخابات وللمجالس المحلية وللميزانيات والأهمية التصويت، أنت اليوم مهتم في شأن آخر، شأن ذاتي صحي خاص يتعلق بنادر وبشقيقه. أولا ألف حمد لله على السلامة إن شاء الله.
3: الله يكرمك، شكرا لك.
0: شو بستنانا اليوم نادر طه؟
3: أنا اليوم موجود مستشفى بيلينسون لتحضيرات لإجراء اليوم عملية ضلع كلي. والمتبرع أخوي اللي أكبر مني في سنتين، وهو إسه حاليا إحنا بغرفة واحدة نستنى إن شاء الله إجراء العملية تقريبا الساعة 2:30 العصر، ونتأمل من رب العالمين إنه العملية تمرق بخير ونطلع الاثنين بصحة وعافية.
0: حدثنا شوي هيك عن شو اللي بمر على نادر في هذه اللحظات. أنت موجود في الغرفة تنتظر هذه الساعة اللي أنت بتنتظرها من زمان بسبب مشاكل الكلى اللي موجودة عندك وغسيل الكلى وما إلى ذلك اللي تغلبت معه خلال السنوات الأخيرة. حضرتك رئيس مجلس وشوي معطلك عن الشغل هذا، يمكن كثير معطلك كمان، لكن أنت رغم ذلك نشيط، واليوم هي الساعة اللي أنت بتنتظرها.
3: صحيح الموقع أنه أنا من شهر 7 في السنة السابقة كان في إشي مفاجئ لي، وبعد فحوصات اللي أجريتها بسبب أني أنا حسيت أنه إشي بوعكة بسيطة، فتوجهت للمستشفى وخبروني أنه عندي فشل كلوي. الكلوية حتى في أصعب وضع موجود اللي هني بيشتغل 2.7%، واضطريت أني دغري أكوت على موضوع دياليزا وتوابعها والأمور والفحوصات. مضبوط الأمر كان صراحة يأخذ مني مرات وقت كثير، لكن أنا حاولت أنه هذا ما يغلق على شغلي وأعطي حقي وحق بلدي علي. بالآخر مضبوط أني أنا بواعك صحي، لكن هذا واجبي، وأنا اخترت أني أكون في هذا المحل ولازم أكون على استعداد أني يعني أكون متوازن بين الأمرين. الأمر الصحي كان كثير صعب ومضني، وساعات الدياليزا كانت كثير طويلة، كنت أعمل أنا دياليزا اللي بالبيت وبالليل ساعات كثير حوالي 9 ساعات، والأمر كان يأخذ مني جهد وطاقات، وأحاول أن أنا أستثمر كل جهودي وكل طاقاتي عشان أن أقدر أوقف عجلي ثاني يوم الصبح وأذهب للعمل وأقدم واجبي كما لازم وأكون عنوان لكل مواطن كان يتوجه لي. الأمر ليس بالهين، وأنا اليوم عن جد المرحلة اللي بفكر ما بعد العملية كيف أتعافى وأكون بصحة جيدة، بس قبل كل هذا أنا عمال أفكر كمان يبقوي أنه ما يأثر عليه بشكل سلبي يطلع كمان هو بصحة وعافية. وبعدين أنا بفكر
0: بنفسي، شو رأيك بهي الخطوة البطولية الرجولية الكبيرة العظيمة المعطاء اللي فيها تضحيات هائلة من أخوك، إنه يعني يعمل الفحوصات ويقول لك تفضل خيا عشان أنت حياتك تصير طبيعية وجيدة وتقدر تستمر في حياتك بسرعة قيادية، تفضل بعطيك أغلى ما أملك، بعمل فحص وبعطيك كلوة مني.
3: الأمر يعني إحنا عنا في بيتنا الأمر ما كان مفاجئ. أنا صراحة كل إخوتي وأخواتي عملوا فحوصات، حتى أولاد إخوتي كمان عملوا فحوصات، وزوجتي كمان كانت موجودة لنعمل فحوصات، وبالآخر هو طلع أكثر واحد ملائم، حتى تقريبا هن فكرون إنه إحنا توأم، لأنه كانت المناقبة كثير ومتطابقة وملائمة لدرجة عادوا على الفحص أكثر من مرة، لأنه بيقولوا لي إنه هاي الملائمة بتكون عادة بس مع التوأم. الحمد لله رب العالمين، هذا الأمر مش شيء طبيعي، مش مفهوم جملا، لكن إحنا تربينا من الوالد على العطاء، تربينا من الوالد اللي كان دائما يعطي ويعطي لغيره حتى أكثر ما يعطي لنفسه، فإحنا هذا الإشي بالنسبة لنا طبيعي. حتى أخوي إذا بتحكي معه بتسأله بقول لي ليش عاملين منها إشي كبير،
0: ليش
3: يعني
0: عم يمنصر؟
3: عامل زواج
0: هو حواليك بده يحكي له كلمة؟
3: هو مش قابل. أنا حاولت إني امبارح كمان حتى مع الصحافة كمان بقول لي إشي طبيعي، أنا بالنسبة لي عامل إشي بشكل إشي كثير طبيعي. هو أخوي يعني الصراحة يعني أنا في مسيرتي حتى السياسية ومسيرتي بشكل يومي دائما بلاقي حد، دائما بلاقي سند،
0: الله يخليكم
3: أنا كمان
0: لبعض.
3: حتى مش مفاجئني. فالحمد لله رب العالمين، إحنا بسعادة إن شاء الله ما قبل العملية، ونتأمل إنه عن جد الإشي يتم على خير ونطلع اثنين في الحوادث.
0: لأي درجة أنت منفع النادر يعني؟ هاي أنا بعرفك رئيس مجلس وقدع وجامد ومش عارف إيش، بهاي اللحظات هي لحظات خاصة، لحظات بينك وبين نفسك.
3: صراحة أكيد لحظات خاصة، لأنه أنت في مرحلة معينة رح تنتقل مرحلة ثانية ترجع لحياتك الطبيعية. بس أنا بقول لك شغلة واحدة وما بحكيها لأني أنا بدي أحكيها، بس لأنه يعني بعد لي ساعتين ثلاثة بفوت على العملية، بس أنا بقول لك شغلة إني أنا شخصيا مش خايف، لأني أنا الحمد لله رب العالمين في عملي وفي حياتي اليومية عندي مخافة رب العالمين، متكل على رب العالمين وعندي إيمان مطلق. شو ربنا كاتب بده يصير فعندي إيمان مطلق. كل يعني تخوفي دائما عادة بفكر، الواحد بفكر بأولاده وعيلته وزوجته، هذا اللي بفكر فيه، إنه إذا كانت لا سمح الله نتائج سلبية من وراء العملية شو بده يصير مع أولادي، شو بده يصير مع مرتي، شو بده يصير مع مستقبلي.
0: شو بخطر ببالك عن الأولاد وعن المدام؟
3: كثير قلق بكون لإلهم، كثير قلق يعني التفكير كله عليهم صراحة. طبعا التفكير أنا حاليا كمان كيف إنه أخوي يطلع من العملية بخير وسلامة، كمان هو عنده مستقبل وعنده أولاده وعنده حياته، اللي ما بدي أنا تتأثر بشكل سلبي، لدرجة إنه أنا في أحد الفحوصات طلبت من المستشفى إنه يقولوا له إنه هو مش ملائم، لحتى ما اكون انا في قلق وعندي خايف عليه كل الوقت.
0: انت طلبت من المستشفى يحكوا له هو انه انت مش، انه هو مش ملائم للتبرع؟
3: صحيح،
0: عشان توفر عليه هذه العبء والمسؤوليه.
3: اي معناه، وظني انا يعني ما بدي انا اظني خايف وظني في هذا القلق، لكن
0: بس انت بحاجه لكلوي كمان،
3: مع كل حاجه لكلوي، بس من ناحيه ثانيه عندي خوف كثير لمستقبله. بتأمل انه عن جد الشيء ما يأثر عليه، وطبعا الدكاترة طمنونا انه احنا عملنا فحوصات وعملنا كل الامور اللازمة انه ما ينضر والشيء طبيعي، والانسان بيقدر يعيش كل وحده في حياته الطبيعيه. بنتأمل انه الشيء يمرق على خير ونمرق هيك مرحله.
0: طيب شو احكي لك كلمه هيك لاخوك اللي هو سمعك اكيد بشكل مباشر، مباشره من تخت لتخت انت بتحكي معه، بس عبر الراديو شو كنت بدك تقول لاخوك في هاي اللحظه؟
3: بدي اقول له انا عن جد يعني الاشي هو ماخذها كاشي مفهوم ضمنا، بس الاشي مش مفهوم ضمنا انه هو راح ينقلني انا كشخص يعني اللي بعاني كل يوم من عمل الدياليزا والادويه اللي انا باخذها بكميات كبيره، راح ينقلني لمرحله ثانيه. وانا بتامل من رب العالمين اني انا اكون له سند واكون له دعم، وان شاء الله ما بحتاجني في اي مرحله، ان شاء الله ربنا بيسر له اموره، لكن اي مرحله في من المراحل راح يكون راح يلاقيني حد وراح اضحي كيف وضحها لإلي. يعني نحن بحكي بصراحه، انا بس بحكي كمان لاخوي حتى اللي بده يتبرع لي، اقول لاخوتي ولاخواتي ولكل مجتمعنا، انا بقول لكل مجتمعنا انه هذا يعني انا هي رساله، يعني اخوي عمل هنا رساله اللي هي انسانيه مضبوط لاخوه، بس من ناحيه ثانيه احنا بنشوف انه في خير بعد مجتمعنا، في خير بناتنا، فهي رساله لكل مجتمعنا انه في بعد خير. خلينا نبعد عن العنف، خلينا نبعد عن الجريمة، خلينا نشوف الأشياء الإيجابية لمجتمعنا ونظهرها ونترك كل الأشياء السلبية الموجودة.
0: أنو أكثر واحد تأثرت بوجوده حواليك في التخت في المستشفى؟
3: كيف؟
0: من العيلة، العيلة طبعا أجوا يزوروك، أنو أكثر واحد تأثرت بوجوده حواليك؟
3: صراحة كل العيلة هون موجودة، وكل أما إذا أنا بفضل معرفش اذا اولادي يمكن بالطريق بدهم يجي، يعني بفضل النادي ما يجونيش لانه راح يكون الشيء كثير صعب علي.
0: انه تشوف الاولاد شو بتحكي لهم؟ طيب قبل التخدير ابو العفو شو بتقول للاولاد؟
3: انا الصراحه قبل ما اجي على المستشفى دائما بحكي لهم انه اي شيء بده يصير طبعا هاي بالاخر عمليه يعني تقديرات رب العالمين ما حدا بيعرفها يعني، بس لكن احنا نكون عندنا ايمان مطلق انه شو ربنا كاتب لنا بده يصير. وحتى الاشياء الصعبه اللي بتصير مع الانسان فهي بتكون ربنا مقدرها.
0: وبشكل شخصي شو بتحكي لهم؟ يابا ايش؟
3: انه كيف؟
0: يابا ايش؟
3: ديروا بالكم على بعض، دائما حطوا خطه ربنا قدامكم بحياتكم اليوميه. انا دائما بربيهم على انه يخافوا يكونوا بمخافة ربنا قدامهم، يشتغلوا الصح وربنا بكتب لك دائما التوفيق في امورك.
0: نعم، احنا طبعا نتمنى لك ولاخوك انها تكون عمليه ناجحه، وانت يعني ترتاح من هموم غسل الكلى والدياليز وما الى ذلك. استاذ نادر طه رئيس مجلس كابول المحلي، احنا هنا جميعنا طبعا نرجو ان تمر هذه العمليه بسلام ونشوفك انت واخوك في افضل صحه وعافيه، ونحكي معك قريبا. وانت بتفيق من العمليه؟
3: المفروض بكره ان شاء الله اكون. احنا كمان في عندنا هنا مرحله ثانيه اللي هي مرحله ضرع نخاع شوكي، يعني انا بمرق مرحلتين.
0: نعم،
3: فراح يكون من بكره، المفروض انه بكره اكون يعني صاحي ان شاء الله.
0: نعم، والاولاد بعد شوي بوصلوا. اريد ان اشكرك شكرا جزيلا وبالنجاح والتوفيق والف سلامه لك رئيس مجلس كابول المحلي نادر طه في هذه العمليه الجراحيه لزرع كلوي. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك. شكرا لك.
0: السلام.
2: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأقحام في أبهى صورها، الإيثار من أسمى مراتب الحب والإيمان، ندعو الله له بالشفاء، وهذه هي أصالة شعبنا في الداخل وفي كل مكان، كما ندعو الله عز وجل لكل المرضى بالشفاء العاجل. بخصوص دعواتي للإخوة المترددين أو المقاطعين بإعادة النظر في الموضوع، على اعتبار أننا نعيش فترة ليست عادية وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، وبخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. ومنطلقي في هذا الموضوع هو الحقيقة في مآلات الأمور وفي النتائج المترتبة على التصويت أو عدم التصويت. فإذا نظرنا إلى مجمل الأمور، الكل منا يدرك أنه يريد مصلحة الشعب ويريد الحصول على الحقوق والميزانيات ودعم القضية الفلسطينية وما إلى ذلك. ويبقى السؤال، كيف نحصل على هذه الحقوق وكيف نحقق ما نريد؟ أنا أرى أن الاختلاف في الرأي محمود كما قيل، ولكن الخلاف مذموم، لأن الاختلاف يبقي الحب والمودة والاحترام والأدب في التعامل، ولكن الخلاف يقود إلى النزاع والشقاق والخصام وإلى حد التخوين أو التكفير وما شابه ذلك. وعلى هذا الأساس عندما ننظر إلى المآلات وإلى ما يمكن أن يترتب عليه التصويت أو عدم التصويت، نقرر ماذا نريد. أنا أرى في هذه المرحلة، ولو باحتمال ظني ولو باحتمال وارد، أن تغيير هذه الحكومة واجب من الواجبات الشرعية والدينية والأخلاقية والإنسانية، ذلك لأنها عملت ما لم تعمله أي حكومة سابقة. هذا لا يعني
1: بس بتعرف أنا بستغرب دكتور، من شخص الذي عارض منصور عباس في الماضي ودخول الائتلاف، وأنت تقول أنا الأوان لتغيير هذه الحكومة. يعني أنا أعارض الدخول للائتلاف لكن لابد من تغييرها.
0: أخي الكريم، نحن الآن ننظر إلى الأمور بواقعية وبوضوح وبصراحة. نحن نواجه حكومة فاشية عنصرية، رموزها من أمثال سموتريتش وابن كفير، طبعا بالدعم الأساس من نتنياهو، يسعون إلى تهجير شعبنا في كل أماكن تواجده، ويسعون إلى تهويد ما تبقى من الأراضي في الجليل والنقب والمثلث، ويصمتون صمت أهل القبور عندما ترتكب الجرائم وعندما ترتكب عمليات القتل، ولكنهم ينشطون عندما يتعلق الأمر بهدم البيوت. ولا أدل على ذلك من قول ابن كفير، هذا الصوت يعجبني، يعني صوت الجرافات التي تهدم البيوت.
1: لكن في الماضي أيضا كان نتنياهو في يعني على رئيس الكثير من الحكومات السابقة أيضا،
0: مما لا شك فيه، ولكن في هذه المرحلة منصوب العنصرية قد ازداد، منصوب الاعتداءات على كل ما هو عربي قد ازداد، التلويح بالتهجير وارد، سحب الجنسيات مستقبلا وارد، تهديد الشخصيات الوازنة سواء كانت الدينية أو السياسية واردة. هذه الأمور كلها ينبغي أن تقض مضاجعنا وأن تقلقنا جميعا. فكيف يمكننا أن نفعل ذلك؟
1: واضح.
0: إذا أحجمنا عن التصويت أم إذا ذهبنا إلى التصويت؟ هذا هو السؤال.
1: التصويت حق ولا واجب؟
0: والله يا أخي هو حق سياسي ومدني مشروع، وفي هذه الحالة يصل إلى درجة الوجوب إذا اعتبرنا أن وجودنا في خطر، وأن عدم التصويت قد يعرضنا إلى نكبة ثانية أو إلى إبادة أخرى.
1: نعم.
0: وهذا أمر في غاية الخطورة.
1: كل
0: هذا المنطلق أتحدث.
1: أنت كنت من أوائل الذين عارضوا نهج منصور عباس، أما زلت كذلك؟
0: بالطبع، هناك تصريحات وهناك خطوات قام بها، خالفته فيها على الهواء مباشرة، والتزمت الأدب في التعامل مع هذه القضية وأمثالها، كما أنا عادة لا أخون ولا أكفر ولا يعني أناكف مجرد الخلاف في الرأي على الإطلاق، لا، إنما أنا أشير إلى موضع الخلل أو الخطأ الذي أخطأ به الدكتور منصور أو غيره.
1: أخطأ مثلا بعدم دخوله إلى قائمة مشتركة كبيرة؟
0: بالتصور، وهذه دعوة كانت واضحة مني، أن الأحزاب العربية ينبغي أن تنضوي تحت لواء قائمة واحدة عربية مشتركة، سمها ما شئت، وبعد ذلك هذه القائمة تجري حوارا موضوعيا حضاريا بناء مع الإخوة المقاطعين في الجناح الشمالي، ومن يعني يتخذ هذا الرأي عندها تكون الأمور فيها وجاهة أكثر.
1: ليلي أطل علينا البروفيسور يوسف جبرين.

0: بيان مهم جدا يقول فيه انه راح نستعمل كل ادواتنا، اسمعوني منيح، كل ادواتنا حتى نغير هاي الحكومه وراح نكون شبكه امان. بس شبكه امان طبعا هو بيحكي شبكه امان لشعبنا لشبابنا في موضوع العنف والجريمه وما الى ذلك، لكن احنا ما راح نعطي شك ابيض، بدهم دعمنا، يتفضلوا يتفاوضوا معنا على مطالب مجتمعنا. ماذا يعني لك يعني هذا التصريح من يوسف جبرين؟ احنا بنقدر نغير ونأثر، بس التأثير مش معناه انك تتنازل عن كل شيء، بحكي تقريبا من حنجرة محمد سلامة حسن.
1: دعني اقول الآتي، اذا كان ايزنكوت هو الذي سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة وستكون يعني المقاعد العربية في الكنيست هي بيضة القبان، فلكل قائمة الحق في استخدام الوسائل والأساليب التي تراها مناسبة. ولست هنا يعني بصدد مناكسة أحد. البروفيسور يوسف جبرين عنده من الطاقات والقدرات ما يعرفه هو أكثر مني، ولست بصدد انتقاده الآن. الأمور يعني أنا أنصح الجميع، دعونا الآن نقنع الناس بالخروج إلى التصويت، ولا يهم لأي قائمة هذا التصويت سيكون سواء للمشترك.
0: سؤال هذا تجديد، سؤال هذا تجديد للجبهة، هذا موقف جديد عند الجبهة، ما سمعناوش مثلا في الفترات الماضية.
1: والله يا أخي شوف، الكل بتذكر لما كانت شبكة الأمان في زمن حكومة رابين بالتعاون مع الحزب الديمقراطي العربي، يعني هذا الأمر ليس جديدا، ولكن
0: تستخدم بصورة
1: أوسع وأشمل، على اعتبار أن المشترك، دعني أقول أخي نادر، لأن المشترك الآن ليست عبارة عن الجبهة فقط أو الحزب الشيوعي، هي عبارة عن ثلاثة أحزاب.
0: سؤال كلمات جبرين أيضا تسحب على التجمع على سبيل المثال؟ كمان التجمع يقبل نفس الخطاب؟
1: يا أخي إذا كان هو يعني رأس الهرم في المشتركة الثلاثية بالتأكيد لا يقول هذا الكلام من فراغ، وإذا كانت هناك اختلافات يعني داخلية يجرونها في أروقتهم هذا شأنهم، لكن أنا أقول مطلب الساعة الآن ليس في النظر في كل تصريح يصدر من هنا أو هناك وأن تكون هناك سجالات، ينبغي أن يبقى.
0: طيب شو رأيك بما أصدرته قائماً؟ شو رأيك بما أصدرته يعني البيان الذي أصدره أو أصدرته القائمة العربية الموحدة؟ قالت ما كانوا يعرضونه بالأمس يهاجمون الموحد عليه أصبح اليوم صحيحا، وصاروا يسوقون أنفسهم كبيضة القبان، وأنتوا كنتوا أول بيضة.
1: يا سيد الكريم، أنا الآن يعني على مسافة واحدة من الجميع، لن أخوض في هذا السجال بينهما. أنا أدعو الجميع إلى التوافق على كلمة سواء في إجراء انتخابات والذهاب إلى تنافس حضاري أخوي يحافظ على السلم الأهلي.
0: أنت بتحكي كرئيس لجنة متابعة، وأنا مش متعود عليك هيك.
1: والله يا أخي الكريم، يعني أنا اتخذت موقفا عندما لم يصغوا إلى رأيي العقلاني في إقامة قائمة مشتركة واحدة، لي الحق أن أتخذ الرأي الذي أراه مناسبا، وأنا الآن يعني في موقع بالفعل مسافة واحدة من الجميع حتى مع الذين يقاطعون، هم إخوة وأحبة لي، وهذه هي نظرتي إلى أبناء مجتمعي
0: والمشتركة
1: من الشمال إلى الجنوب.
0: والمشتركة الثلاثية تعتقد بأنها مشتركة فعلية أم أنها كما تقول الموحدة ثلاثة أحزاب جمعها الخوف من نسبة الحسم؟
1: يا سيدي هذا رأي الموحدة، إذا أردت اسأل الدكتور منصور ومن أخرج هذا البيان.
0: لكن أنت يعني بتحكي أنت خارج الموحدة تماما، تحكيش حتى بنبرة الموحدة؟
1: لا لا لا تماما، لا
0: أنت بتحكي لا. بنبرة موحدة
1: تماما تماما، وهناك يعني فرق بين أن تدعو إلى الموحدة وأنت تتبنى برنامجها من الألف إلى الياء، وبين من يدعو إلى التصويت بما في ذلك للموحدة أو للمشترك، لكن وحدة شعبي هي أهم لي من أي شيء آخر.
0: كلمة أخيرة لكل الناس اللي بشكل أو بآخر متمترسة في مواقفها، بتقول لك طلع في نهاية المطاف شو يعني بدنا نغيره أعضاء الكنيسة؟
1: لا، أنا أقول أخي الناخب قف وفكر وتدبر جيدا. التصويت والاحتمال وارد أن يغير هذه الحكومة الظالمة بحكومة أقل سوءا، وعدم التصويت بالتأكيد سيبقي الكارثة مستمرة، وسيكون التهويد مستمرا والتهجير كذلك، وستكون كارثة علينا ربما تكون نكبة.
0: طب هل العرب لازم يكونوا جزء من الائتلاف حسب اعتقادك دكتور؟
1: في هناك يعني تحفظات كثيرة لماذا لا ينبغي أن يكونوا، ولكن أنا أقول بما أن الانتخابات وشيكة وقريبة جدا، وعلينا أن نخرج بصوت واحد من أجل إقناع الناس بالتصويت، لعل التغيير يعني يكون في صالح مجتمعنا العربي وفي صالح القضية الفلسطينية والمنطقة عموما.
0: إذا كان منصور عباس وزير الصحة بتروح تبارك له عادي؟
1: والله يا أخي نحن نلتقي في كل وقت وحين، ونحن إخوة وأحبة، لكن أنا أخالف نهجه، عبرت عن ذلك سابقا وأعبر عن ذلك الآن، ورغم هذا
0: لكن أنت ما انضميتش للجبهة أو التجمع أو العربية للتغيير،
1: يعني لست من الذين يغيرون جلودهم، يعني
0: لا ما هو إنسان بغير
1: مصلحة شخصية، لا لا لا على
0: دكتور
1: الإطلاق لا،
0: إنسان يعني إذا كنت إنسان يتغير مع مرور الزمن.
1: عفوا، إذا كنت مخالفا للنهج منصور عباس هذا لا يعني أنني سأقفز إلى الطرف المقابل أو المناقض على الإطلاق، لا، نحن
0: أنت كان
1: شعب واحد وإخوة وينبغي أن نكون كذلك.
0: تحفظك كان ديني من ناحية دينية للدخول في الائتلاف؟ أنت كرئيس مجلس الإفتاء سابقا كنت ترى أنه الموانع هي دينية؟
1: تحفظي كان نابعا من موانع دينية شرعية ومن موانع مهنية، على اعتبار أن الأمر لم يكن في حينه مدروسا بدرجة كافية لا على الصعيد الديني ولا على الصعيد المهني.
0: نعم، كلمة أخيرة لكل الناس اللي عم تسمعك الآن، كلمتك مفتوحة
1: لكل الناس، أقول اخرجوا إلى التصويت، تفاءلوا بالخير تجدوه، نحن في معركة مصيرية وجودية، لابد من أن نسمع صوتنا رغم التحفظات والانتقادات الكبيرة للقائمتين وللأحزاب العربية مجتمعة. انتقاداتنا واردة والتغيير وارد، ولكن البقاء في البيوت لا أبالغ إذا قلت خراب بيوت.
0: نعم، البقاء في البيوت خراب بيوت، يمكن هاي لازم الأحزاب تأخذها منك كشعار للشوارع. شو رأيك بشعار بس منصور بغير الحكومة؟
1: أو بغير بعدين معك يا أستاذ نادر، تلف الدور ترجع لي على منصور، يا أخي اللي عملوا هذا الشعار ناقشهن، أنا بقول يعني يد الله مع الجماعة. التغيير من خلال الجماعة أفضل من التغيير على صعيد الفرد الواحد، وشخصانية هذا الموضوع ربما تؤكد محورية الدكتور منصور في قضية الموحدة، لأن الموحد منصور ومنصور موحد يعني باختصار.
0: نعم، أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة الشيخ الدكتور محمد سلام حسن من قيادات الموحدة سابقا، شكرا جزيلا.
1: حياك الله.
0: المهم كما قلت البقاء في البيوت قد يكون خراب بيوت.
1: صحيح،
0: شكرا جزيلا،
1: حياكم الله.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة طبعا من القضايا أو الحوادث أو الحالات التي كنا فيها بنهاية الأسبوع وشعرنا بحزن شديد، وفاة أب وابنته في غضون يعني ساعات قليلة، يعني ضربة توجع، فكم بالحر عندما تكون ضربتان في الرأس توجعان ونص، وكل المجتمع العربي شعر بالأسى والأسف والحزن على هذا المصاب الجلل. نريد أن نتحدث إلى قريب المرحومين الأستاذ عثمان من سخنين. أهلا وصلا بك أخي عثمان.
3: صباح الخير أخي نادر إلى كل جميع المستمعين.
0: أولا نعزيكم بهذا المصاب الجلل والفقدان الأليم بوفاة الأب والابنة في غضون ساعات.
3: بارك الله فيك. احنا يعني المجتمع غمرنا بلطفه يعني وشعوره معنا بالأسى والحزن. صحيح كانت فاجعة كبيرة إلنا، المرحومة كانت مريضة ومتوقع يعني إنه في المستشفى تتوفى. الأب ما تحمل وفاة بنته هيك الظاهر يعني، وخلال ممكن فرق 4 ساعات توفى أيضا هو.
0: الوالد عابد سعيد غنايم والابنة فاطمة في غضون ساعات يغادر،
3: يعني في غضون ساعات يعني. والمرحوم يعني رجل عصامي مضبوط، هو عمره يعني 82 سنة بس يعني كل عمره هو رجل كادح، ولد يتيم من الأب وبنى حياته، صحيح تزوج أختي يعني تزوجها يعني هن 66 سنة زواج، يعني عمره 82 سنة وهن 66 سنة زواج، يعني أختي تزوجها عمرها 13 سنة، وهي قصتهن يعني وعلاقتهن معروفة بكل سخنين، محبة نادرة وعلاقة ودية وطيبة بيشهدوا فيها كل أهل سخنين.
0: عاشوا مع بعض على الحلو والمرة.
3: على الحلو والمرة، ربوا أولادهم 5 أولاد و3 بنات، ما شاء الله أحلى عائلة. بيتساووا والشباب يعني بيبيض الوجه.
0: وطبعا الحمد لله حدثت هذه الكارثة. هو كان مريض قبل يعني في الفترة اللي فيها مرضت البنات.
3: هي كانت مريضة صار لها 3 سنين يعني بالسرطان. هو بشهر 6 كان بألبانيا ومرته يعني رحلة وشعر بوجع راح عمل فحص ولا بقوله له عندك سرطان
0: كمان هو.
3: ومن يوم ما بدي صحته تتراجع شوي شوي بس يعني ما كان مش متوقع انه يتوفى يعني بهاي الفترة وبهاي السرعة يعني.
0: يعني انتم كنتم متوقعين انه المصاب الكبير يكون
3: لفاطمة
0: على اعتبار انها صار عدة سنوات مريضة.
3: صحيح. ونعيناها بالمسجد يعني الصبح الساعة 9 على اساس انه الجنازة الساعة 11 وكان بعده مش متوفي هو. يعني بعدية بنص ساعة توفى ونجبرنا نعود نغير النعي يعني وندفن مع بعض.
0: عمليا صار في نعيين, نعي لا لا لا
3: لا فاطمة,
0: لا فاطمة البنت في البداية
3: لحالها. أيوة. وبعدي بساعة تقريبا نعينا أخرى مرة, أجلنا الجنازة يعني من 11 لبعد صلاة الظهر وصارت الجنازة مشتركة.
0: لا أي درجة الوالد كان حزين على فاطمة التي مرضت بالسرطان؟
3: ما هو هيك يعني تعرف يعني كثير كان متعلق فيها للبنات وتظل عندهم يعني وتخدمهم كثير يعني الأمر محزن كثير على فاطمة يعني وتشوفها كيف تذوب يعني يمكن كان وزنها 70 كيلو صفت بالآخر 30 كيلو.
0: أوه.
3: تعرف يعني كيف
0: خلال العلاج
3: وكيماوي ووجع ومرض يعني لعين ما
0: نعم. هو كان شايفها كيف هي عم بتهمد أمامه.
3: بالضبط وهذا كان يؤذي يعني ويؤذي اللي حواليه كلياتنا.
0: لكن الغريب في الموضوع انت بتقول لحد شهر 6 كان يعني حتى كان برحلة
3: ولا يعني بس قالوا له انه معك سرطان بكع. تخيل يعني اشي نفسي انا بحسه انه يعني كنا بجدال هذيك المرة قدام الدكاترة وهيك انه ليش بقولوا له الواحد بجيل من هالشكل ليش تقول له يعني انه معك سرطان يعني لو ما قالولوش انا متأكد كان بيكمل.
0: انت بتقول الانسان اذا لم نبلغه انه عنده سرطان يمكن يكمل حياته بصورة اعتيادية.
3: في اللحظة يكمل حياته مع شوية وجع يمكن هو بتوجع وهيك بس بتمشي الحياة.
0: أخي أبو سامر حبيب. ما معنى أنه يطلعوا جثمانين مع بعض من بيت واحد؟
3: طلع الموقف والمنظر كان مؤلم جدا يعني جدا يعني لو تشوف يعني حتى البعيد يعني كثير تأثر على الموقف والمرة عندها 3 صبايا يعني هي فاطمة المرحومة. يعني المنظر بشلع القلب باختصار يعني صراحة. نعم. إن طلعوا تابوتين هيك مع بعض صعب كثير.
0: احنا قلوبنا معكم فعلا. هو يشلع القلب هذا المنظر انه يطلعوا جثمانين من نفس البيت الابو وبنته. البنت وفيت في البداية يعني تم نعيها وبعد ساعات ينعى الأب أيضا في حادث مصاب جلل كبير. إحنا طبعا قلوبنا معكم ونعزيكم بهذا المصاب الجلل والفقدان الأليم. أخي عثمان عثمان لك
3: بارك الله فيك أخي أبو فادي
0: لك ولجميع نعم ولجميع أفراد العائلة في سخنين وكل المناطق الأخرى رحمهم الله. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم.
0: شكرا أبو سامر. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع النبض الرياضي الأسبوعي. تعود الدوريات وتعود الأهداف وأيضا المفاجآت. تحياتي للدكتور زاهر عكري المحلل الرياضي.
1: تحياتي لك أستاذ نادر ولجميع مستمعات الأستاذ.
0: قراءة سريعة لمباريات الأمس بعد المنتخبات.
1: عودة الدوريات شاهدنا مثلا نبدأ بدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي اليونايتد مانشستر يونايتد وتوتنهام 1-1. اليونايتد لا زال يتعثر، لا يقدم ما متوقع منه في هذا الموسم على الرغم من توقع الكثير من التارجت وتلاميذه. أستون فيلا طبعا بتعادل أمام برنتفورد. النتيجة الأبرز كانت فوز تشيلسي على بورنموث طبعا وتألق كل من بيدرو زوال طبعا كان رائع جدا هذا اللاعب في تشكيلة تشيلسي، وأيضا هندرسون لاعب ليفربول اليوم مباراة قوية جدا طبعا. أيضا فوز الأرسنال على ليدز يونايتد اليوم فينا مباراة قوية جدا لتجمع ما بين ليفربول ومانشستر سيتي المهدد ب طبعا الهبوط إلى مستويات الدرجات الدنيا في الدوري الإنجليزي. الدوري الإسباني، المفاجأة كانت المفاجأة الكبرى كانت أن ريال مدريد رغم فوزه على فيا ريال مباراة اللي كانت قوية نوعا ما ولكن ضعيفة من جهة الملكي. الملكي لم يقدم يعني منك على أنه مورينيو لازال يبحث عن المعادلة التي تظهر قوة ريال مدريد بعد الاستخدامات الكثيرة التي كانت هذا الموسم. المباراة كانت ضعيفة حتى كان في تفوق، خلينا نكون يعني واضحين في الإحصائيات كان في تفوق واضح لفياريال في الاستحواذ وفي التسديدات على المرمى. يعني الهدف اللي سجله ديوميندي اللي كان جيد أو خلينا نقول نقطة الضوء يعني في تركيبة ريال مدريد، هدف أول لهذا اللاعب طبعا هذا اللاعب الشاب الواعد. ولكن طبعا دخول فينيسيوس
0: تعرف هاي نقطة الضوء كان أجت على حساب الكشاف الساطع فينيسيوس اللي امبارح جلس على دكة الاحتياط. هاي كانت خطوة هامة وشفنا بالآخر كيف طلع معط واحد من شعره أحد اللاعبين وبالتالي تلقى حمراء مباشرة وقد يتغيب عن الكلاسيكو.
1: نعم باعتقادي رغم أنه اعتذرت ونعتذره ولكن باعتقادي لن يكون في الكلاسيكو. ريال مدريد يلعب غرفة ملابس ريال مدريد يعني خلينا نقول شاهدناها بالأمس يعني تجلت بالأمس. كان في ضعف من مرتيف، ضعف من بيلينغهام، ضعف من تواميني، جولر، وحتى لما دخل فينيسيوس كان لم يكن جيدا رغم أنه طبعا سجل هدف ولكن بعد شفنا أنه يعني طبعا ما تلا الهدف البطاقة الحمراء التي عادت تظهر بالضبط حجم الضغط الذي يعيش به هذا اللاعب. يعني فينا مشكلة في ريال مدريد مع النجوم، فينا مشكلة في ريال مدريد مع النجوم العائدين من مباريات المنتخبات. يعني التركيبة حتى التركيبة اللي ببلش فيها مورينيو هي تركيبة ثابتة نوعا ما مع تغيير بسيط جدا طبعا في ظهير أيمن أرنولد ولكن كاريباس على حساب كوكوريا اللي دخلوا كان أفضل طبعا. الاثنين كانوا بنفس المستوى يعني لولا براعة كورتوا أنا باعتقادي يعني النتيجة ما بيكون في فوز لريال مدريد. يعني مبابي ضعيف وصل إلى طبعا إلى المرمى أكثر من مرة، كان كاد قبل قوسين أو أدنى من التسجيل ولكن ضعف في التسديد الأخير منعته طبعا من تحقيق هدف أو اثنين.
0: برشلونة كالمعتاد يقدم 3 أهداف وجمهوره لا يكتفي بهذه النتيجة بهذه الحصة التهديفية.
1: كان برشلونة طبعا مع العلامة الكاملة 24 نقطة من 8 مباريات. نحكى على فريق اللي يعني يتربع على عرش قائمة الدوري الإسباني، طلع على فارق الأهداف 34-27 هدف يعني يبعد 5 نقاط عن ريال مدريد. لماذا برشلونة طبعا هذا مش التركيب الكامل، احنا هذا مش التركيب لا طبعا.
0: طيب عسريع سؤال من أحمد عويسات، نقطة ثمينة لسخنين أمام المتصدر.
1: يجب أن نتطرق لهذا الموضوع. الأهم من النقطة الثمينية هو ما تلا المباراة، يعني ما تلا مباراة سخنين ومكابي تل أبيب 0-0 طبعا في مباراة خارجية لسخنين، نبارك لسخنين نقطة ثمينية جدا ولكن الأحداث التي عقبت هذه المباراة كانت يعني مؤسفة جدا. تم التعامل مع قافلة اتحاد الناشئين بشكل سيء وعنيف. طبعا هذه نقطة اللي احنا يوسف بوكسيس ولاعبي اتحاد الناشئين يجب ان يشحذوا الهمم في عقب هذا التعادل الاول لما كانت لعيبه في بلونفيلد وفي مباراة خارجية ومباراة صعبة بعد ما انه سخنين لم تقدم الكثير في منذ اندلاع او منذ بدايه الدوري. فانا باعتقادي انه انا بنشوف سخنين قادره اكثر على جمع النقاط في المباراه القادمه والانتقال رويدا الى مصاف الفرق في قمه اللائحه. اذا 0-0 نتيجه جيده جدا لقدر بن سعيد اوقف قطار مكابي تل ابيب
0: شكرا
1: اي نقطه قبل الانتهاء بسنتين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور زهر عكري على هذا التلخيص السريع. شكرا.
1: العفو.
0: شرهان حجير بيكي احمد عويسات روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود لمزيد من الملفات الانتخابية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة: الدوائر الأمنية ترصد مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف الحرب. نبأ يفيد بأن مدير عام عتسما يهوديت وأحد نواب الحزب ساعدا مشبوها على الفرار من الشرطة. أفيحاي مندلبليت يدلي بشهادته في إطار محاكمة نتنياهو. ريال مدريد يحقق فوزا صعبا في الدور الإسباني لكرة القدم. وأجواء خريفية اعتيادية.
1: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أفادت قناة كان بأن المنظومة الأمنية ترصد مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف القتال في قطاع غزة. وتشير المراسلة كارميلا مينش إلى أن عناصر الحركة يتحصنون في منشآت طبية ويخبئون فيها وسائل قتالية. وقال مصدر أمني إن حماس تفرض على المستشفيات تقليص ساعات العمل لإتاحة المجال لأفرادها للتصرف بحرية. ذكرت صحيفة هآرتس أن مدير عام عتسما يهوديت إتان إيل نيمان والنائب عن الحزب إتسحاك كروزر قدما المساعدة لمشبوه بممارسة العنف بحق فلسطينيين على الفرار من الشرطة قبل أكثر من أسبوع في منطقة أريحة. وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا ضمن حشد سد الطريق على دورية شرطية تواجد بداخلها المشبوه، ووقعت صدمات أسفرت عن إصابة 2 من أفراد قوات الأمن بجروح. كما حضر إلى المكان وزير الأمن الوطني إتمار بنغفير الذي وقف مع الحشد واتهم أحد أفراد الشرطة بممارسة عنف مفرط. وتعقيبا نفى الثلاثة ما هو منسوب إليهم. وجاء من شرطة لواء يهودا والسامرة أنها تجري تحقيقا مهنيا حيال ما حصل للتوصل إلى الحقيقة. من المقرر أن يدلي بعد نصف ساعة المستشار القانوني للحكومة سابقا أفيحاي مندلبليت بشهادته في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو. وتم استدعائه من طرف فريق الدفاع، ويتوقع أن تستمر شهادته على مدى أسبوع. في الدور الإسباني الممتاز لكرة القدم، فاز ريال مدريد بصعوبة على ضيفه فاريال بهدف يتيم. ويفيد الزميل أحمد عويسات بأن حكم المباراة طرد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب جذب أحد لاعبي الفريق المنافس من شعره. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: تبقى اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، ويتوقع سقوط أمطار محلية رعدية في مناطق متفرقة خاصة في المنطقة الجنوبية، ويحذر من سيول محتملة في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. في العاشرة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. غداً على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد؟ لبرا أكيد لا.
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة أنتم مع القسم الثاني من البرنامج الذي يمتد حتى العاشرة. أوسكار شريهان حجير بيكي أحمد عويسات ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. تعالوا نصبح على رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبرين. أهلا وسهلا بك بروفيسور يوسف.
2: صباح الخير نادر والمستمعين والمستمعات. صباح الخير.
1: يعني منذ بداية هذه الحملة الانتخابية ما شفناش هيك أخذ ورد بينكم وبين الموحدة. ليه بعد بيانك بخصوص بيضة القبان ما أسموه هناك وأنتم أسميتموه طبعا الاستعدادات لكي تكونوا شبكة أمان ومش شك على بياض، شفنا في يعني بيان مناقض ومضاد من قبل الموحدة. لكن تعالت نكون مع الفكرة نفسها. سألتك قبل أسابيع هل ممكن يوسف جبرين يقتفي أثر توفيق زياد؟ تذكر السؤال؟
2: نعم بلا شك تحدثنا عن ذلك، وطبعا الإشارة هي إلى موقف كتلة الجبهة في حينه مع الحزب الديمقراطي العربي. كتلة الجبهة كانت برئاسة توفيق زياد، وفي حينه يعني اتخذت يعني الكتلة قرار بأن تكون جسم مانع لحكومة رابين في 92، استمر لعدة سنوات، وهذا يعني فعلا هذه الكتلة وهذا الجسم المانع منع عودة اليمين المتطرف تحديدا في حينه نادر من كان رئيس المعارضة هو بنيامين نتنياهو. يعني الوقت يمر و كيف يبدو نتنياهو يعني على الخارطة السياسية، وفعلا هذه كانت يعني تجربة هامة في التأثير على يعني اتخاذ القرار. كان هناك أيضا يعني اتفاق خطي حول يعني الانطلاق بعملية السلام مع شعبنا الفلسطيني، حول ميزانيات وموارد ودعم بالسلطات المحلية العربية، إلغاء يعني عدد من مناحي التمييز ضد المجتمع العربي. كانت تجربة هامة جدا يعني تعلمنا منها، وطبعا السؤال هو هل سيسمح الظرف السياسي اليوم بتجربة قد تكون مشابهة ما بعد 27؟
1: طيب دكتور انت بتقول بالحرف الواحد احنا بنعطيه شك ابيض، بدهم دعمنا، يتفضل يتفاوضوا معنا على مطالب مجتمعنا، احنا بنقدر نغير ونأثر، بس التأثير مش معناه انك تتنازل عن كل شيء. بينما الموحدة تهاجم يوسف جبرين وتقول ما تعارضونه بالامس اصبح اليوم موقفكم السياسي.
2: يعني الحقيقة انا يعني استغربت يعني هذا البيان من الأخوة في الموحدة. يعني امس اولا نحن اتفقنا على ميثاق يعني شرف وعدم الدخول الى مناكسات، ولكن تمام هم اختاروا شيء اخر، هذا ليس الموضوع.
1: يمكن مش هذا، يمكن مش هذا كمان اللي اثر عليك، وانما كمان كيف بدأ طلع علينا مرشح الحزب الشيوعي والجبهة يوسف جبرين بدون بروفيسور ولا دكتور. يعني مش مهم الالقاب، بعرفك انك مش بتفركاش كتير، بس يمكن تكون مقصودي، بخطاب صادم فما كانوا يعارضونه بالامس ويهاجمون الموحدة عليه اصبح اليوم صحيحا، وصاروا يسوقون انفسهم كبيضة قبان. امبارح كنتوا رافضين البيضة، ليش اليوم اخذتوها؟
2: يعني طبعا كل هذا الحديث هو يعني غير دقيق ولا يعكس يعني موقفنا كما طرحناه، وهو كان اكثر بمحاوله الهجوم. انا يعني يبدو ان هنالك من هو يشعر بالضغط بين الاخوه في الموحده بسبب هذا الخطاب الواضح، ويعني اذا ممكن نادر ان نوضح الفرق بين ما نطرحه نحن
1: أيوة. ما نسمع من مهم جدا.
2: احنا كنا بشكل واضح احنا مش بجيبه حدا، واي حديث على شبكه امان يعني انا بسمع الاخوه في الموحدة بيحكوا على دخول للحكومه لا يمكن ان يكون منفصل عن طروحاتنا وعن ثوابتنا وعن مطالبنا. لذلك في خطابي امس تطرقت الى اربع قضايا مركزيه هي في صلب ما نطرحه وفي صلب اي عمليه تفاوض ستكون ما بعد الانتخابات. قضيه العنف والجريمه، قضية تطوير بلداتنا العربية، إيقاف هدم البيوت، هدم كرة بالنقب، طبعا يعني إلغاء قانون كامينتس، قضايا الشباب بما يتعلق بالتربية والتعليم، بما يتعلق بالسكن، بما يتعلق بالعمل، والموضوع الرابع طبعا يعني أفق سياسي بما يتعلق بالعودة إلى المسار التفاوضي والتقدم في مسار يعني السلام مع شعبنا الفلسطيني. هذه القضايا طرحتها بوضوح أمس، وللأسف عندما يعني أسمع الأخوة في الموحدة يتحدثون بخطابهم السياسي حول دخول الائتلاف، لا أرى أي نقاش جدي حول هذه المواضيع وحول هذه الطروحات. لذلك نحن نقول ما فيش هنا شيك على بياض، علينا أن نحافظ أيضا على ثوابتنا وعلى مواقفنا السياسية في أي عملية تفاوض ما بعد الانتخابات. ولذلك يعني طرحنا بوضوح، نحن شبكة أمان أولا وقبل كل شيء لشعبنا لأهلنا لمجتمعنا.
1: لكن الجديد في هذا الموضوع على الأقل هو الاستعداد للتفاوض مع الجهات الساعية إلى تشكيل الحكومة البديلة، واستخدام جميع الأدوات السياسية لتغيير الحكومة الحالية مع طرح مفهوم شبكة الأمان المشروطة بمطالب المجتمع العربي، وهي قفزة نوعية يمكن في الموقف اللي كان في الماضي.
2: يعني أردنا فعلا أن نكون صريحين مع أهلنا ومع جمهورنا في هذا الموضوع. نحن نقول في أعلى سلم أولوياتنا إسقاط حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش. لذلك يعني الخطوة الأولى نحو إسقاط هذه الحكومة برأينا طبعا هي أن تكون قائمة مشتركة يعني كبيرة فوق 10 مقاعد وأكثر من ذلك، مما سيضمن أنه معسكر نتنياهو لا يستطيع أن يصل إلى طبعا أي إمكانية لتشكيل حكومة. بالتالي هذه ستكون الخطوة الأولى. الخطوة
1: الثانية تعرف أن ردوا عليكم في هالجزئية وقالوا أنكم كل يعني هي كنتوا أنتم 15 عضو كنيسة في الماضي ولم يفاوضنا أحد ولم يكترث بنا أحد وبقي نتنياهو هو الذي بقي في الحكم.
2: الآن الظرف السياسي كما نرى، خلينا إذا بنشوف نادر الاستطلاعات اليوم، واضح أن يعني المعسكر البديل لا يستطيع أن يصل إلى 61 دون أن يتوجه إلى المشتركة، دون عمليا أن يتفاوض معنا حول ما ممكن وما غير ممكن ما بعد الانتخابات. إذا كان هنالك بين قادة المعارضة من يريد أن يطرح بديل لحكومة نتنياهو وهو جدي في ذلك، فأعتقد أنه سيكون مضطر لأن يتوجه إلى المشتركة.
1: ونحن في إلا إذا المعارضة دكتور بروفيسور يوسف،
2: عندنا أدوات برلمانية، اسمح لي فقط أوضح، لدينا أدوات برلمانية هامة جدا في قضية التصويت. نعم يمكن أن يعني أداءنا سواء بالامتناع أو ما شابه ممكن أن يكون حاسم، ولذلك احنا كنا بإيدنا فعلا نحسمها، ولكن مش بأي ثمن ودون التنازل.
1: هاي مش دعوة مباشرة، مش دعوة مباشرة للدخول للائتلاف ولا كمان
2: هاي؟ لا طبعا لا طلع، ما هو يعني خلينا نكون واضحين، وانا تحدث
1: يعني الجبهة والمشتركة ترفض الدخول للائتلاف من حيث المبدأ.
2: القضية ليس ان نرفض وان نوافق، القضية هي ان هنالك قضايا مركزية في قضية الائتلاف هي حساسة جدا بما يتعلق بمواقفنا وثوابتنا. مثلا الحكومة يجب أن تصادق على ميزانيات تخص الاستيطان والعسكر والاحتلال، الحكومة تكون مسؤولة مباشرة عن يعني استمرار عملياتها العسكرية في غزة، عن الاقتحامات للمسجد الأقصى، عن الاعتداءات على أهلنا، وهذا ما قلت في خطاب أمس. هذه قضايا بالنسبة لنا هي قضايا هامة وقضايا مركزية. هناك القومية، هناك قانون كامينتس، وهناك طبعا يعني قضية يعني السلام مع شعبنا الفلسطيني. من يدخل إلى حكومة يتحمل كامل عن هذه السياسات، فبالتالي
1: بروفيسور يوسف
2: تستطيع أن تكون جزء من اتخاذ هذه القرارات.
1: أنا بدي أعطيك كمل خطابك، لكن لأنه في عندي بعض الأسئلة أيضا، بتصور عند الناس في هاي الأسئلة لا شك أنه يعني بارح سمعنا أيزنكوت يقول بالحرف الواحد أنا لن أعتمد على أصوات العرب، وبالتالي حتى ما تطرحه أنت بروفيسور يوسف جبرين اللي باعتباره قفزة نوعية في مواقف الجبهة كمان هذا مرفوض على أيزنكوت نفسه اللي بيقول أنا لن أعول على أصوات العرب ولا الحريدين.
2: نعم طبعا سمعت هذا التصريح، ولكن الأرقام تقول كل شيء ما بعد الانتخابات. من سيحكم كيف سيتصرف أيزنكوت أو غيره، يعني ما بعرف كيف ستكون بالضبط تفاصيل الخارطة السياسية،
1: ولكن يعني ممكن يجي يتوسل، ممكن يجي يقرع بابك في أم الفحم ويقول لك بروفيسور يعني يوسف أنا بأمس الحاجة أعمل معك اجتماع وانت بتفضي لي 5 دقائق.
2: نعم يعني هو تشبيه بالضبط دقيق لما يحدث ما بعد الانتخابات. الحقيقة نادر اللي أجا ودق على الباب في أم الفحم كان بن غفير فعلا، يعني أجا ودق على
1: أبواب
2: في أم الفحم لتوزيع أوامر إخلاء. نعم بعد الانتخابات على الأقل كما نرى الآن بالاستطلاعات، أيزنكوت إذا أراد أن يطرح بديل لحكومة نتنياهو لا يوجد أمامه فعلا إمكانية دون أن يتوجه إلى المشتركة، وبهذه الحالة نعم سنطرح مطالبنا.
1: طيب.
2: أي حزب سياسي يريد
1: سؤال جوهري من الجمهور
2: ومطالبنا تقول يعني هذا هو الامتحان لا تكون حكومة بديلة، يعني لا نريد أن نبدل شخص بشخص بنفس السياسات، نريد فعلا سياسات بديلة بما يتعلق بمكانة أهلنا وحقوقنا، بما يتعلق يعني سياسات طبعا تجاه شعبنا الفلسطيني، وهذا طبعا متعلق بالمواقف التي سنسمعها.
1: بروفيسور يوسف، هل خطابك هذا، هل خطاب الأمس هو خطاب المشترك ولا خطاب الجبهة؟ يعني هل هذا مقبول مثلا على التجمع وعلى العربية للتغيير، أم أن هذه رؤية يوسف جبرين كفرد كشخص كرئيس للقائمة المشتركة؟
2: لا يعني يوسف جبرين الآن يقود يعني قائمة مشتركة بمركباتها الثلاث، نحن على تواصل دائم، نضع يعني رسائلنا السياسية وبرنامجنا مع بعض، وكل أسبوع طبعا لدينا نقاشات حول هذه القضايا، وأيضا نادر هذا ما نطرحه في الحلقات البيتية والاجتماعات والمهرجانات، فلذلك نعم هذا هو مشروع مشترك لنا جميعا.
1: إذا أنت تمكنت من أن تقنع التجمع أنه يقبل بأن يكون شبكة أمان في تركيب معين، هذا إنجاز عظيم.
2: يعني كما قلت هذا يتعلق بما نسمعه ومن استعداد يعني أحزاب المعارضة أن تتجاوب مع مطالبنا. نحن نقول نعم شبكة أمان لشعبنا، التجمع الجبهة العربية للتغيير بالنسبة لنا هذا هو المبدأ، وباعتقادي هذا ما يوحدنا. نحن يعني نريد أن نحمي أهلنا، نريد أن نحمي شعبنا، نريد أن نوصل شبكة الأمان في الأربع قضايا المركزية، قضية الأمن والأمان، تطوير سلطاتنا المحلية، قضية الشباب، وقضية السلام مع شعبنا. هذا برنامجنا السياسي المشترك،
1: يعني
2: ومن أجل هذا نادر نحن في السياسة لكي يعني نحمي شعبنا، ولكي يعني نحمي هذه القضايا التي بالنسبة لنا قضايا وجودية الآن.
1: هاي نفس بيضة القبان تبعت منصور لكن بيضة جديدة من نوع آخر؟
2: والله أنا يعني للحقيقة ويعني ليس من باب المناكب وإنما من باب يعني النقد يعني والنقاش السياسي، أنا لم أسمع طروحات سياسية في خطاب الموحد الذي يتحدث عن الدخول إلى الحكومة، وكأن يعني بدون أي شروط، بدون أي خطوط حمراء، بدون أي ثوابت، هذا يغيب عن خطاب الموحد. من هنا جاءت أهمية أن نشدد على هذه المواقف، أن نطرح مواقفنا بكرامة. نعم نريد أن نؤثر ولكن بكرامة بشموخ ودون طبعا التنازل عن مواقفنا وعن ثوابتنا الوطنية.
1: زعلك
2: وبرأيي هذا رأي جمهورنا. نعم. وهذا ما يريده أهلنا.
1: زعلك بيان الموحد اللي قالوا فيه اليوم لا توجد أصلا مشتركة، بل هناك ثلاثة أحزاب كل اللي بيجمعها إنها خايفة من نسبة الحسم، وهي بتحاول تسوق نفسها بمخاطبة المشاعر وبشعارات لا رصيد لها، كلها للأسف قيلت في السابق ولم تأتي بنتيجة.
2: يعني للصراحة جواب الموحد أمس يعني في خروج عن الاتفاق أن على ميثاق شرف وعلى أن يكون نقاش سياسي وليس مناكفات، هم اختاروا أن يدخلوا في المناكفات، هذه ليست طريقنا. الأجدر بالموحدة كان أن يكونوا جزء من المشتركة في المفاوضات التي كانت بيننا، مجرد وجودهم الآن خارج المشتركة هذا يعني أنهم من اختار طريق آخر، ولكن نحن في المشتركة نواصل عملنا، نواصل طروحاتنا، وأنا أقول لك فعلا بكل يوم أشعر بالتفاف متزايد، أشعر بتأييد واسع، وبالنسبة لنا هذا هو الأساس، وهذا يعطينا الثقة
1: وهذا مش تبني
2: في الحملة الانتخابية، وأمامنا يعني أسبوعين وتقريبا أسبوعين لكي نحسب الاتجاه.
1: على فكرة بروفيسور يوسف، أنا شايف أنه هذا سجال سياسي جميل جدا، بل على العكس من المهم أن يرفع يمكن الوعي السياسي في الجمهور العربي اللي يطلع ويصوت ويشوف الفرق بين سجالين، بين طرحين، بين خطتي عمل. احنا تحدثنا في البداية عن بيضة منصور، أنا أتحدث عن بيضة يوسف، لكن الفرق هو في الثوابت في كل منهما. أنت تطرحها مع ثوابت، هو أنت بتقول منصور بدون ثوابت. ألو، يبدو أنه يوسف جبرين، بروفيسور يوسف، لا مش عم بسمعنا، يبدو أنه أنا بسمع نفسي كمان بالخط الهاتفي. إذا كان ما زال معنا، إذن بعض الإعلانات ونتابع.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: سنعود. طبعا ما سمعناش بروفيسور يوسف في نهاية المكالمة. كنا بروفيسور يوسف، أهلا وسهلا بك من جديد. طبعا قضية التصويت وأهمية التصويت الآن، بتعرف قضية إقناع المقتنعين وإقناع غير المقتنعين، هاي عم تطرح، وقضية الشباب قضيتان هامتان. هل أنت ترى أنه في بعض غير المقتنعين سابقا بلشوا يقتنعوا، وهل انتبهتوا لفئة الشباب؟
3: أسمع ذلك بوضوح، يعني أحيانا يعني خلال الندوات التي نعقدها، يعني أنا أسأل الجمهور: من منكم لم يصوت في السابق والآن يريد أن يصوت، ولماذا؟ وفي فعلا يعني في الكثير من هذه اللقاءات نسمع هذا الصوت نادر وبقوة، أنه أنا قبل ما صوتش، البعض يقول لي ولا مرة بحياتي صوتت، لا أنا ولا عيلتي. الآن نرى استثنائية المرحلة، إحنا عايشين بطوارئ، عينينا الأمرين في السنوات الأخيرة، وعلينا وإحنا مجبورين نطلع نصوت. ولذلك أنا متفائل أن نسبة التصويت هذه المرة سترتفع بشكل جدي. المرة الأخيرة نادر كانت 52 مقارنة في حوالي 75 أو فوق 75% في المجتمع اليهودي. هذا فرق كبير، وللحقيقة عندما أنظر إلى أقليات يعني أخرى في العالم تعاني التمييز، أرى بشكل واضح أن هذه الأقليات تصوت بنسب أعلى من مجموعة الأغلبية، وهذا طبيعي. الأقلية تريد أن تستغل فرصة الانتخابات لكي تغير من واقعها، فبالتالي يعني أنا أسمع هذا الصوت من أهلنا وأيضا بين الشباب، وفي اعتقادي كلما اقتربنا من موعد الانتخابات سنلمس ذلك أكثر. أيضا في الاستطلاعات يعني سنرى ارتفاع في نسبة يعني التصويت في مجتمعنا، لأن نحن أيضا يعني نركز بطبيعة الحال أيضا على التوجه لشبابنا. الشباب هم عماد كل مجتمع، فكم بالحري في مجتمع زي مجتمعنا أمام التحديات الكبيرة.
2: يعني الموجود بروفيسور يوسف أمام المجتمع العربي الآن، بيضة قبان بمواصفات المشتركة وبيضة قبان أخرى بمواصفات الموحدة.
3: أنا لا أستعمل نادر يعني مصطلح بيضة القبان. أنا أقول يعني قائمة مشتركة قوية تستطيع أن تكون شبكة أمان لشعبنا، نستطيع أن نؤثر تأثيرنا هذا يعني بكرامة ضمن مشروعنا السياسي الوطني. ولذلك نرى بأنفسنا نعم العنوان الوحدوي والعنوان يعني الوطني لشعبنا الذي يضمن يعني أولا إمكانية استغلال قوتنا السياسية للتأثير، وطبعا ضمن الحفاظ على كرامة أهلنا وشعبنا.
2: وأنا بروفيسور يوسف بحييك كمان على عدم تمييع المرحلة، بمعنى هذا السجال السياسي مهم جدا أيضا للوعي ولتحريك الناس، عشان الناس يعيشوا أجواء الانتخابات، ومهم أنها تزداد نسبة التصويت في المجتمع العربي. يعني بلاش نعتبرها هاي مناكفات بينكم وبين الموحدة، هذا حديث، هذا السجال السياسي مهم.
3: لا، سجال سياسي طبعا نحن مع هذا مهم، وهذا يجب أن يكون. للأسف يعني بيان الموحدة بالأمس ردنا على خطابنا أصلا لم يذكر الموحدة، كان نقاش سياسي صرف، ونقاش هام جدا. وعلى فكرة نحن يعني نرى الكثير من الأصداء الإيجابية والدعم بعد يعني بعد خطابي بالأمس، هذا يعزز ثقتنا بطريقنا وبطروحاتنا. وأمل فعلا يعني أن يبتعد الأخوة في الموحدة عن أي يعني محاولات لمناكفات أو إساءات.
2: يعني أنت بتقول إحنا بدناش نرد على،
3: لدينا نقاش سياسي هام جدا، ونريد نعم أن يكون جزء من الحملة.
2: يعني بتقول بدناش نرد على هذا، على ما قالوه بحقنا؟
3: لا، احنا من امبارح كان موقفنا واضح، يعني لن ننزلق الى نقاشات من هذا النوع، لا على المستوى الشخصي ولا على مستوى الاحزاب. لدينا ثقة بنفسنا داخل المشتركة، لي ثقة ايضا يعني بدوري القيادي في قيادة القائمة المشتركة، و سنواصل ذلك.
2: رغم اتهامكم
3: هامة جدا نعم. لكي نحسم الموضوع بما يعني يحمي أهلنا نعم. ويحمي مكانتنا.
2: بروفيسور يوسف، رغم اتهامكم من قبلهم بأنكم تكذبون على الناس وتبعونهم الأوهام،
3: يعني تماما هذا نوع من يعني النقاش يعني الذي نريد ان
2: بعد امتار بذكروك انكم سقطتوا الحكومه وهتفتوا مع بن غفير وسموتريتش.
3: لا انت تعرف يعني انت تعرف ان من اسقط الحكومه كان يعني سلما ومن الداخل هي سقطت من صوت الى جانب اسقاط الحكومه الغالبية الساحقة من أعضاء الكنيست. هذا العودة إلى الوراء برأيي هي يعني أكثر
2: بسبب لا داعي لها.
3: لا داعي لها. أمامنا مشروع سياسي نحن نطرحه بوضوح بقوة بمسؤولية بوطنية، وأنا ألتزم فعلا أن نواصل النقاش السياسي
2: وأنت بتقول
3: الإيجابي والحفاظ على أجواء طيبة بين أبناء وبنات مجتمعنا.
2: وأنت متأكد
3: الأسبوعين القريبين
2: وأنت تؤكد ما طرحته أمس في بياني هو ليس نسخة عن طرح ونهج الموحدة؟
3: لا ليس فقط أنه مش يعني مش نسخة، هو يختلف كليا.
2: نعم.
3: أنا أتحدى هذه الأربع نقاط الأساسية التي نطرحها.
2: تفضل.
3: الأمن والأمان.
2: شكرا.
3: سلطاتنا المحلية، قضية السلام،
2: ذكرناها.
3: قضية الشباب، وأنا لا أسمع أي نقاش تحديدا حول قضية السلام، حول قضية
2: العسكر،
3: حول قضية الحرب. من لديه برنامج سياسي آخر فليتفضل ليطرحه، نحن نعتز بما نطرحه وسنواصل هذا الطرح بقوة في الأسبوعين القريبين.
2: شكرا جزيلا لك بروفيسور يوسف جبرين على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة بوركت.
3: شكرا صباح
1: الخير. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى رئيس مجلس أو بلدية كفر قاسم الأستاذ هيثم طه. تحياتي أستاذ هيثم.
4: صباح الخير أخ نادر لك ولكل المستمعين والمستمعات.
2: كيف تبدو الانتخابات في كفر قاسم، الأجواء الانتخابية بشكل أو بآخر قبيل يوم الانتخابات اليوم الموعود 27/10؟
4: كفر قاسم كسائر البلدان العربية أعتقد في هناك استنفار تام، ويجب أن يكون هناك استنفار تام لكل المواطنين العرب، لأن إحنا نمر في مرحلة انتخابية مصيرية تحدد مصيرنا ووجهتنا إلى أين. يعني أمام المواطن العربي خيارين لا ثالث لهم، الخيار الأول إنه نطلع نصوت ونزيل هذه الحكومة على الأقل، منشوف إيش سموتريتش وبن غفير في الحكومة القادمة على الأقل وهذا في إيدينا، والخيار الثاني إنه ما نطلعش نصوت ونخرب بيتنا بإيدينا ونستنى ونشوف بن غفير وفي عندهم برنامج خاص في الوسط العربي. يعني أنا بحكي لك رئيس سلطة محلية ما ظلش عندهم ولا أي خطة اللي بالشكل اللي السطحي مبيني خطة ساذجي، ولكن هي خطة كيف تقليص الميزانيات خصوصا في الوسط العربي.
2: انبسطت انه المشترك امبارح طرحت بيان جديد اللي قالت فيه احنا على استعداد لنكون شبكة امان لحكومة مستقبلية من اجل تغيير الحكومة الراهنة؟
4: هذا تطور فكري في لقائمة المشترك، هذا تطور كل الوسط العربي بده اياه. احنا ممنوع نكون جزء او نكون لاعبين على صف الاحتياط فقط، يجب ان نكون اذا احنا روحنا على الكنيسة لشان نمارس السياسي لازم نمارس السياسي بكل حذافيرها. انا جدا كنت مستاء من الهضرة اللي احنا عملناها لحالنا في السياسي الداخلي في اسرائيل. انت بتحكي في دول العالم بتكون هناك اقليات يهودية بتقدر تكون رئيس الدولة، احنا عندنا هنا على مجرد عضو كنيسة مش قادرين نفوت حكومي ومختلفين على فوتة حكومي وعدم فوتة حكومي. حسب رأيي احنا وصلنا الى تفكير سيء سابقا، اليوم في تطور. انا جدا مبسوط من هذا التطور للمشترك، وانا اسعى وكمان اتمنى الاكثر من هيك كمان.
2: لكنني بأكدوا أنه أنتوا فتحوا الحكومة بدون يعني التمسك ببعض الثوابت بينهم يتمسكون بأربع نقاط رئيسية.
4: أخي نادر، الثوابت اللي بتحكي عنها المشترك موجودة في الموحدة وموجودة بقوة. الثوابت اللي بتحكي عنها لا أعتقد أي واحد بيقدر يحكي عن وطنية الموحدة، الأخ منصور والأخ وليد. ثوابت موجودة في الموحدة ومن اليوم الأول اللي دخلوا في الحكومة كانت هناك ثوابت واضحة، وكانت هناك خطوط حمراء وكانت هناك انتقادات داخلية وخارجية، وكانت هناك خطوط حمراء اللي الموحدة لم تتعداها.
2: لأي درجة الحكومة الأخيرة كانت صعبة معكم كمجالس محلية؟ وإحنا بنعرف أنه

0: دخولها للائتلاف. اكثر الشغل الموجود اليوم في البلدات العربيه يقول لي اذا كان الشغل اكثر من 70 و80% في الشوارع في الوسط العربي في المؤسسات هي من تقنيه 550 اللي الائتلاف. الحكومه الحاليه كانت سيئه جدا، ميزانيات يعني كانت شحيحه جدا، يعني بشق الانفس كنا نطلع منها ميزانيات. استطعنا انه نحصل بعض الميزانيات وعلى اساس انه نشتغل في البلدات العربيه. انا شخصيا حصلت بعض الميزانيات، ولكن هذا لا يكفي، يعني انه الفجوه اللي موجوده اللي احدثتها ذات الحكومات المتعاقبه، الفجوه الموجوده في البلدات العربيه فجوه كبيره جدا، بدها كثير ميزانيات على اساس انه احنا نقدر نسكر هذه الفجوه.
1: وجود حزب عربي في الائتلاف ممكن يأثر إيجابا في كل ما يتعلق في هذه الميزانيات بشكل ملموس؟
0: طبعا وجود حزب عربي يؤثر إيجابيا، وذلك احنا شفنا وجود حزب عربي في الائتلاف السابق سنة 2021، تخنيت او برنامج كامل متكامل من 550 30 مليار شيكل، صحيح لم ينفذ كله بسبب الحكومة الحالية، ولكن شفنا اثر هذا الائتلاف على الميزانيات اللي حصلتها السلطات العربية. وانا بقول لك كفر قاسم من البلدان اللي حصلت او اخذت تقريبا كل اللي مجيع لها من التقنية 550. لذلك وجود حزب عرب في الائتلاف مهم جدا، انا ادعم هذا بقوة، لانه احنا صرنا واصلين هناك للكنيسة. ليش وصلنا؟ من اجل ان نعارض، من اجل ان نناقش؟ لا، يجب ان ناخذ دورنا في السياسي، يجب ان ناخذ كلاعب اساسي، يجب ان ناخذ دورنا في سن القوانين. هناك قوانين عنصرية تسن ضد الوسط العربي للاسف، يجب ان ناخذ دورنا وعدم السماح لهذه القوانين أن تسن في الكنيسة. يجب أن نأخذ دورنا في تشريع قوانين تخص الوسط العربي. الوسط العربي يعاني من عدة آفات، أكبرها آفة الجريمة والعنف. إحنا شفنا في سنة واحدة 21 نزلت آفة الجريمة والعنف تقريبا 30-45% حسب الإحصائيات، وتصاعدت في فترة هذه الحكومة.
1: بتعرف أنا قرأت البيان، وقبل قليل كنت أجري يعني مكالمة مع البروفيسور يوسف جبرين، وقال بالحرف الواحد إن قالوا إحنا ما بنعطيش شك على بياض، إذا بدهن دعمنا يعني الحكومة القادمة يتفضلوا يتفاوضوا معنا على مطالب مجتمعنا، إحنا بنقدر نغير ونأثر، بس التأثير مش معناه أنك تتنازل عن كل شيء، التأثير مش بثمن التصويت لميزانيات الحرب والاستيطان. هل هذا ما فعلتموه في حكومة التغيير السابقة؟
0: أولاً يعني ببارك هذه الخطوة اللي خطاها الأخ يوسف جبرين، سابقا لم تحدث هذه الخطوة. ثانيا لا أعتقد في حزب أو أي في عضو كنيسة بفوت ائتلاف ببلاش، وأكبر دليل على ذلك تقنية 550 اللي وضعها عباس منصور وليد طه. فيش حزب وفيش حزب بده يفوت حكومة وائتلاف من غير ما يكون الثمن اللي يعود بالمنفعة على المجتمع العربي. كذلك أنا أعتقد أنه التحصيل اللي كان في فترة الحكومة 2021، التحصيل اللي كان للمجتمع العربي أعتقد لم يكن من 50 و60 عام. بتأمل الفترة القادمة كمان الموحدة كمان المشتركة تفوت على الحكومة بشكل أو بآخر، ويحطوا هناك يتنافسوا في حشد الميزانيات للمجتمع العربي، حشد القوانين، إلغاء القوانين المجحفة بحق المواطن العربي، سن قوانين للمجتمع العربي اللي تعود عليه بالمنفعة بالجريمة والعنف وما شابه.
1: كفر قاسم عادة بتصوت لأبناء، هاي المرة عندكم مرشح واحد في البلد ولا كمان الأصوات منوعة؟
0: كفر قاسم تصوت بشكل كبير، في تشارك بشكل كبير في
1: انتخابات. مذكرين لما كان عساوي فريج أخذ عدد كبير جدا من الأصوات، وليد طه يأخذ، إبراهيم صرصور في حينه حصل على عدد كبير.
0: كفر قاسم خرجت بنسبة أكثر من 67% سابقا. نحن بنتأمل السنة هذه أو الأسابيع القادمة في 27 تخرج كفر قاسم بنسبة 75%، يعني أقل شيء 15 ألف صوت راشحين يطلعوا على التصويت. وليد طه الموحدة طبعا هناك لهم الحصة الأسد في هذه الكمية الأصوات. نتأمل كل الوسط العربي يطلع على التصويت. إحنا نسبة 70%،

0: 60 ل 70% ضمن حكومه متطرفه، نسبه 70% احنا بنقدر
1: يعني انا الاوان
0: نكون
1: انه
0: فاعلين.
1: هيثم طه معناته انا الاوان بشكل او باخر انه كل البلدات العربيه تصير زي كفر قاسم، تطلع بجماهيرها الغفيره على التصويت من اجل التاثير والاقتراع. اريد ان اشكرك، يعطيك الف عافيه على هذا الحديث.
0: نادر، لا يوجد لدينا اي خيار اخر. يا أمي بتهمونا إن إحنا نهرين للكلفي، خلينا يا أخي نحقق حلمهم، خلينا نطلع ننهر للكلفي.
1: نعم.
0: يوم تتهمونا يكون اتهامهم صادق المرة.
1: تدفقوا تدفقوا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون الآن مع ملتقى أذربيجان ورؤى المعالجين لتطوير الرعاية النفسية من خلال المؤتمر الذي عقد هناك بمشاركة معالجين واختصاصيين من البلاد. تنضم إلينا المعالجة النفسية طالبة الدكتوراه حكمة كناني. أهلا وسهلا بك أخت حكمة.
1: صباح الخير إليك أخ تامر ولجميع المستمعين.
0: حدثينا عن هذا الملتقى بداية، هذا المؤتمر.
1: هذا المؤتمر هو المؤتمر السادس للمنتدى النفس والجسد والمجتمع. الفكرة الأساسية هي أنه نلتقي كمهنيين من مجالات النفس والجسد والمجتمع، نلتقي من خلال التفاعل بين السياق الاجتماعي، خلق حوار مهني بين اللي بخلينا نصل لفهم لرؤية تكاملية للإنسان.
0: شو أبرز المضامين اللي سمعتوها هناك، اللي اطلعتوا عليها هناك؟
1: المضامين كانت جدا متنوعة. اللي اشتركوا بالمؤتمر هني مهنيين من جميع المجالات، مجالات النفسية العلاجية، من مجالات الأبحاث ومن مجالات الطبية. الفكرة كانت أنه بعد ما نتبادل هاي الخبرات نعزز الحوارات ونربط البحث بالممارسات المهنية، يعني نخلق مجالات اللي احنا نتعاون بين البحث بين الواقع وبين الغرف العلاجية عشان نقدر نطور خدماتنا ونطلع بأحسن صورة كمان للفرد وكمان للمجتمع.
0: شو بيعطينا هيك مؤتمر؟ بأي طاقة منرجع؟ يعني أنا شفت الصور وأنا نفسي تشجعت لما شفتكم هيك مجتمعين بهذا الاجتماع الجميل والهام والحيوي.
1: أولاً منرحب مشاركتك للمرة الجاية، أكيد
0: الله يشرفنا.
1: الفكرة هي إنه إحنا بشغلنا في كثير مرات للأسف منفوت بقوقعة أو بوحدة مهنية. الفكرة إنه أنا الخبرة تبعتي مع الخبرة تبعت كل المشاركين اللي هي خبرة جداً كبيرة ومهمة، إنه نلتقي بهاي الخبرة، نرجع بأسئلة، نرجع بأفكار، نرجع بعلاقات وتطوير علاقات اللي ممكن يكون منها لبعدين لمبادرات لمشاركات اللي هي من خلالها نطور أنفسنا كمهنيين ونطور الناس اللي نشتغل معهم ونطور المجتمع. بنروح بأسئلة مهمة، كيف نربط البحث اللي احنا سمعنا كثير ابحاث مهمه ومن يعني من خلال العالم البحثي، وسمعنا كثير حالات علاجيه وتجارب من خلال الحقل، وربط هذول الجانبين مع بعض هو اللي بيعطينا صوره تكامليه وخدمه افضل.
0: شو بيعطينا انه نلتقي هناك؟ بتعرف يعني انتم كمعالجين من البلاد كنتوا تقدروا تلتقوا بتل ابيب، كنتوا تقدروا تلتقوا بحيفا، بالناصره، بشفا عمر، بباقه الغربيه، باي بلد هون. شو بيعطينا انه احنا نسافر إلى ما خلف البحار، أنتوا رحتوا على باكو لكي تتبادلوا هذه التجارب؟
1: أولا التشبيك والجانب الاجتماعي كان جدا مهم، بس أنا بفكر اللي أهم من هيك عشان نقدر إحنا شوي ننفصل عن عالمنا الشخصي، عن الالتزامات المهنية والكثير اللي موجودة عندنا هون، كنا بحاجة نبعد عشان ننغمس ونكون كلياتنا بالمحل اللي إحنا موجودين فيه وبالأهداف اللي إحنا رايحين عشانها. هون للأسف كنا رح نضطر إن كنت بباقة أو إن كنت بالناصرة أرجع على البيت، أرجع على شغلي، أكون هناك في هذا الانقطاع اللي هدفه إنه عن جد نكون كلنا بهذا المحل ونقدر نعطي الماكسيموم اللي إحنا بنقدر نعطيه لهاي الأفكار اللي طلعت هناك.
0: نعم، أعطينا هيك بعض الاستنتاجات اللي أنت شخصيا يعني حكمة رجعتي فيها.
1: أول شيء رجعت فيها إنه مع أسئلة كثير كبيرة للبحث. أنا كمعالجة نفسية اللي الوجود تبعي بداخل الغرفة العلاجية محل اللي أنا بعرف أكون فيه منيح، بعرف أساعد فيه منيح، بس كان الهدف أسمع وأشوف كثير ناس كيف بيشوفوا هذا المحل من برا، كيف أعرف أطور شراكات مهنية اللي تساعدني أرفع من مستوى هاي الخدمات. كثير شغلة ملفتة كانت جدا إنه المؤتمر كله من أوله لآخره باللغة العربية. للأسف هذا إشي إحنا بنفتكره هون، أغلب الخدمات هي مش باللغة العربية. إحنا كمان بنتعلم على الأغلب أو باللغة العبرية أو باللغة الإنجليزية. إنه إحنا نطور لغة علمية مهنية كاملة باللغة العربية، أنا بفكر هذا ربح لإلنا، إنه هذا الإشي بيساعدنا إنه الخدمات تكون متاحة أكثر، بيساعدني أنا الانكشاف والرؤية إني أبطل أشوف المحلات اللي أنا بشوفها وبعرفها منيح بس من هاي الزاوية. كتير ساعدوني كل شخص كان هناك، كل كلمة، كل ملتقى كان هناك ساعدني أوسع نظرتي للأمور وأشوف الأمور من زوايا مختلفة.
0: هل ممكن، أنا عارف مثل هذه التوصيات المختلفة اللي رجعتوا فيها من هذا المؤتمر في باكو أذربيجان، هل ممكن أيضا تترجم إلى خطة عمل، إلى منهجية معينة؟
1: بعد ما خلص المؤتمر احنا بنعمل مردود اللي بنسمع منه من كل الاشخاص، طبعا بنسمع منهم هناك بشكل مباشر، بس بنسمع بنطلب منهم بشكل كتير مرتب ومنظم يكتبوا لنا المردود شو التوصيات اللي بتكون. واحدة منها كان انه ممكن نطلع بمجلة علمية اللي فيها كل هاي الملخصات مع افكار لتطويرها لبعدين. هاي واحدة من الاقتراحات اللي احنا اكيد صح، المؤتمر هو مرة بالسنة، والسنة بشكل خاص تأجل. احنا المؤتمر عادة بيكون بالربيع بشهر 4 أو 3 بسبب الظروف الصعبة اللي كانت والحرب. صممنا إنه بدناش نلغي السنة وكنا بشهر 10. خلال السنة إحنا بنضلنا نشتغل، الإشي مش مؤتمر 5 أيام وبس وانتهى. هذا التواصل، هاي اللقاءات المستمرة، الأفكار وتحسينها من مؤتمر لمؤتمر في اختلاف، والأشخاص اللي بيشاركونا دايما بيعرفوا وبيلمسوا هذا التطور اللي احنا بناخده وبنستنتجه من أفكارهم، من التوصيات اللي احنا بنسمعها منهم.
0: ورسالتك لكل الناس اللي عم بسمعوك بعد هذا التشبيك اللي عملته، وعلى فكرة عم تسمعك أيضا دكتورة نهاية وشاحي، تعال نرحب فيها أنا وياك وإحنا بنقول لك بعدين. فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيك المرشحة في القائمة المشتركة دكتورة نهاية وشاحي.
2: أهلا بك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: ومعنا طبعا حكمة كناني معالجة نفسية طالبة دكتوراه، كانوا موجودين في أذربيجان في باكو بعد ما مجموعة من المعالجين النفسيين اجتمعوا والتأموا هناك للتداول في فكرة وتبادل التجارب المختلفة في العلاج النفسي.
2: أهلا بك.
0: نعم، شو رسالتك حكمة للدكتورة نهاية اللي عم تسمعك وبشكل عام؟ حكمة نزلت عن الخط، اوكي، بقولوا لي انه حكمة نزلت عن الخط. شكرا جزيلا، يعطيها الف عافية، وبتضلي معنا دكتورة نهاية وشاح. بداية، شو رأيك مثل هذه المؤتمرات التي تجرى؟ بتعرفي مرات احنا بنبعد عن البلاد هون، نلتقي في الخارج لكي نرى الامور هيك من بعد.
2: برأيي مؤتمرات هامة جدا لتبادل الخبرات بين عدة مجتمعات، فمثل هذه المؤتمرات لابد أن تعود بالفائدة على كل المشاركين فيها من عدة أماكن، من عدة دول، من عدة ثقافات. فدائما في مؤتمرات من هذه النوع في نوع من الإثراء المتبادل.
0: نعم، وإحنا نتوق يمكن في هذه الفترة، فترة اللي كلها سياسة، كلها اجتماعات وتوزيع نشرة انتخابية وما إلى ذلك، حدثينا بداية كيف عم تمتص الشارع، هيك عم بتشوف الشارع، عم تقرأيه كل يوم، شو قراءتك للشارع اليومي؟
2: حقيقة ما نشعر به من خلال جولاتنا وحواراتنا في الشارع هو الدعم المتزايد والالتفاف الجماهيري الواسع نحو القائمة المشتركة. الناس متشجعة والناس تريد التغيير، لأن وصلنا إلى مرحلة تتطلب المسؤولية من كل فرد من أفراد مجتمعنا. فهذا ما نلمسه في الشارع يوميا، أن هناك نوع من التشجيع، هناك نوع من المسؤولية. الأرضية جاهزة، الأرضية جاهزة، لأن الناس تريد أن تغير فعلا، تريد أن تؤثر.
0: بتعرف سمعت بعض الأشخاص في أماكن مختلفة وقالوا لي أنه الناس مش منتبه كثير للانتخابات. هل يوم الموحدة والمشتركة والأحزاب الأخرى ربما في بعض الأماكن لم تصلها كما يجب؟
2: أعتقد أنه من خلال لقاءاتنا مع جمهورنا ومع مصوتينا ومع الناس وفي عدة بلدات، نرى أن الناس على وعي تام و كما قلت متشجعة لأن تؤثر ولأن تغير، لأنه خلال ال4 سنوات لم يتبقى أحد من مجتمعنا لم يعاني من سياسات هذه الحكومة ومن تبعات وانعكاسات سياسة هذه الحكومة تجاه المجتمع العربي. فلذلك يعني ما نلمسه في الشارع هو مختلف عن بعض الآراء، وهذا لا ينفي وجود بعض من أبناء شعبنا، ممكن أن نقول العازفون عن المشاركة في الانتخابات. أعتقد أن التحدي الأساسي الذي يواجه الأحزاب السياسية اليوم هو ليس فقط مسألة التصويت وإخراج التصويت، بل مسألة الثقة بالعمل السياسي وجدواه. واليوم الناس وصلت إلى مرحلة أن هناك دور أساسي لكل مواطن بالتأثير بتغيير السياسات لما وصلنا إليه، بسبب ما وصلنا إليه من الوضع الحالي.
0: أنا بتصور دكتور أنه هذا أملك دون أدنى شك، وهذا رجاؤك يمكن، هذا اللي بتتمنيه أنه الناس تطلع تصوت. لكن احنا بناء على الانتخابات، جولة الانتخابات الأخيرة، وصلت النسبة إلى 50%، وهذا الأمر غير كافي بتاتا إذا كنا نريد أن نصنع أي تغيير.
2: نعم، علينا أن نعترف أن هناك فئات فعلا من جمهورنا تشعر بخيبة أمل حقيقية، وأن هذه المشاعر لم تأتي من فراغ. فالناس تعيش واقعا صعبا، من تفشي العنف والجريمة إلى ضائقة السكن وغلاء المعيشة والتمييز في فرص العمل والتعليم، فضلا عن تداعيات الحرب والملاحقات السياسية. هنا يجب أن نميز بين فئتين، هناك المتردد الذي لم يحسم موقفه بعد من الأحزاب، وهناك العازف الذي فقد الثقة أصلا بقدرة العمل البرلماني على تحقيق التغيير. لا يمكن التعامل مع الفئتين بالطريقة نفسها. المتردد عادة يبحث عن إجابات واضحة بشأن البرنامج والمواقف والأداء السياسي، وهذا واضح بالنسبة لنا كقائمة مشتركة. أما العازف فقد يكون سؤال أعمق، ماذا تغير في حياتي نتيجة الانتخابات السابقة، ولماذا ينبغي أن أتوقع شيئا مختلفا هذه المرة؟ والنتيجة بعد سياسات هذه الحكومة يمين متطرفة نتيجة لكل التحديات التي ذكرناها مسبقا، فأعتقد أن هناك نوع من الوعي عند أهلنا وشعبنا أن هناك أهمية قصوى للتصويت هذه المرة من أجل تغيير هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي عانينا بما فيه الكفاين من سيادتها.
0: نرجع طبعا لمزيد من الأسئلة، لكن بتحكي لي شريان أنه أيضا حكمة كنان رجعت لنا بعد ما انقطع الخط الهاتفي، حكمة من جديد، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك، أهلا.
0: كنت طالب منك طبعا رسالتك، والدكتورة نهاية وشاحي موجودة بتقدر توجه لها طبعا خطاب، وأيضا رسالتك للناس ككل بشكل عام في كل ما يتعلق بقضية منتدى النفس والروح والجسد والمجتمع.
3: أول شيء أهلا وسهلا فيك دكتور نهاية. اللي بحب أوصله بس بالآخر إنه المؤتمر كانت كمان تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية. رسالتي هي إنه أوصل رسالة لكل أبناء شعبنا إنه نعرف إنه الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. التشبيك اللي موجود بين كل جوانب النفس والجسد والمجتمع، واليوم إسا منضيف بوجودك معنا كمان السياسي، كتير مهم هذا التشبيك، لأنه أنتوا صوتنا، يعني هذا الصوت المحلات اللي احنا منقدرش نصل عليها، انتوا صوتنا. اذا هذا التواصل بيكون موجود، لانه احنا بنكون بجوانب بالحقل، احنا بنعرف كثير مرات ألم الناس بالغرف المسكرة المغلقة اللي فيش حدا بيقدر يوصلها غيرنا. انا بفكر انه كمان هذا التشبيك جدا جدا مهم، لانه المؤتمر هيك وسألتني اختامر قبل عن اللغة العربية، لانه اللغة العربية هي مش بس لغة، احنا بنعرف نستعمل لغات تانية، بس اللغة هي هويتنا ثقافتنا اللي احنا من خلالها بنقدر نصل كمان لانفسنا وكمان للاخرين بطريقه جدا اوضح وسلسه اكثر ومحترمه اكثر. بفكر للانسان
0: كل احترام، مش صدفه انا كنت عم بسمع دكتورة نهاية وشاي حتى بتحكي بالفصحى. دكتوره هذا مبدا دكتوره، يعني بتعرف انا بجرب مرات بخربط بين الفصحى والعاميه، بس انا شايفك كل الوقت في الفصحى، ليش؟
2: أنا أحب اللغة العربية وأريد دائما، عندي رسالة وهي تعزيز مكانة اللغة العربية. أنا أفتخر بلغتي لأن لغتي هي هويتي. وفي سياق الأمر، إذا تحدثنا عن الأخصائيين النفسيين، شاركت قبل يومين في مؤتمر حول الصحة النفسية وما هي خططنا المستقبلية، وأنا أفتخر بأن القائمة المشتركة ورفاقي أعضاء الكنيسة المتواجدين الحاليين دعموا ونضال الأخصائيين النفسيين من أجل تحسين ظروف عملهم، وما أحوجنا في هذه الفترة بالذات في ظل العنف والجريمة لأخصائيين نفسيين في كل المجتمع العربي بالذات. ونوهت خلال المؤتمر أن لم كانوا هناك حضروا المؤتمر مندوبون عن كل الأحزاب السياسية الموجودة الممثلة في الكنيسة، ولا أحد تحدث عن مشكلة المجتمع العربي ومعاناة المجتمع العربي في كل ما يخص الصحة النفسية. أنا الوحيدة التي تحدثت عن تحديات وعن قضايا المجتمع العربي فيما يتعلق بالصحة النفسية.
0: نعم،
2: ولنا الفخر أننا أيضا على استعداد، ونحن سنكمل المسيرة، مسيرة عايدة توما سليمان وأوفر كثيف في هذا الموضوع، من دعم لكل نضال الأخصائيين النفسيين.
0: نعم. حكمة سؤال أخير، لأي درجة شبح الجريمة بخيم على صحتنا النفسية؟
3: شبح الجريمة بخيم بشكل مباشر واضح بشكل جدا كبير، لأنه هو واحد من أكثر الضغوطات اللي إحنا بنعاني منها اليوم. هو واحد من الأشياء اللي غيرت نمط حياتنا، غيرت تفكيرنا للمستقبل أو شعورنا بالأمان. وشعور بالأمان هو واحد من أهم العوامل اللي بتخلينا نحس بالرفاهية النفسية. نعم. للأسف هو بيأثر بشكل جدي.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية حكمة كناني، وبالنجاح والتوفيق. السنة الجاي، السنة الجاي وين؟
3: حاليا بنخطط للسنة الجاي، بس أكيد بنخبركم على آخر التطورات. حاليا مرحلة التخطيط.
0: بوركت شكرا جزيلا، وأيضا شكر جزيلا لبروفيسور رياض غبري اللي يعني وافانا بهذه المعلومات الهامة. دائما هو بوافينا بالإنجازات الطيبة المشرقة اللي بحققها أبنائنا، وهي من ضمنها. يعطيك ألف عافية حكمة.
3: جملة أخيرة
0: تفضل. إيه؟
3: اللي يمكن كمان تناسب مع اللي إيش حكت أخت نهاية إسا، إنه كل شغل المؤتمر هو من قامات ومن ناس اللي كتير مع خبرات وشهادات عالية وكله متطوعي. يعني إحنا بنشتغل من بادر بمحل تطوعي، بس مشاركة تامة عشان نقدر ننجح هاي المبادرة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
3: شكرا لك ويعطيك العافية.
0: دكتورة نهاية وشاحة، قلت رفاقي، أنت مش بالجبهة، أنت بالمشتركة، المشتركة فيها أكثر من جبهة.
2: أنا تحدثت عن رفاقي الموجودون حاليا في ضمن قائمة الجبهة والعربية للتغيير، الذين كان لهم الأثر المباشر وكانوا شخصيا بادروا لرفع أجور الأخصائيين النفسيين.
0: نعم.
2: أنا أفتخر كوني في المشتركة حاليا، وأنا أنتمي إلى المشتركة، وأنا أرى المشتركة إنها تمثلنا. هناك اتفاق سياسي بيننا، ونحن قائمة مشتركة الآن، قائمة مشتركة.
0: عفر كسيف ممكن بعد إدانته يصير عليه علامات استفهام؟
2: أنا لا أعتقد، رغم أن نحن جميعا نعرف أن المحكمة مسيسة، وأن استهداف عوفر كثيف ليس عبثا. استهداف عوفر كثيف هو نوع من الملاحقة لكل من له رأي آخر مغاير ومخالف لهذه الحكومة. نحن رأينا ذلك بقضية الإقصاء وأهداف الإقصاء شعبنا من الحلبة السياسية، واستهداف عوفر كثيف هو أحد سياسات هذه الحكومة الحالية.
0: دكتورة، بعد سحب ترشيح سامة وشحاد أنت صرت في مكان أفضل، حاليا تقدمت إلى الموقع التاسع.
2: نعم.
0: يعني احتمال الانتخاب موجود بناء على الاستطلاعات. شفنا بعض الاستطلاعات بتتنبأ بتتكهن ب 7-8-9 يعني انت موجودة.
2: نعم، انا كل ثقة انني داخل الكنيسة من خلال الحوارات واللقاءات مع شعبنا. شعبنا جاهز وشعبنا مستعد، وهناك نية صافية برفع نسبة التصويت من اجل تغيير الواقع كما قلت. ونحن في القائمة المشتركة على ثقة اننا سوف نصل الى 10 مقاعد فما فوق.
0: شفنا دكتور بروفيسور يوسف جبرين طبعا يدلي ببيان جديد في قفزة نوعية في كل ما يتعلق بالجبهة هذه. هذا الامر طبعا كان في ايام توفيق زياد الراحل وعبد الوهاب دراوشي الله يرحمه، لكن الآن هاي قفزة نوعية جديدة في كل ما يتعلق بأنكم مستعدين توفروا شبكة أمان للحكومة القادمة اللي ممكن تلبي مطالبكم.
2: نعم، نحن منفتحون على كما قال بروفيسور يوسف جبرين، منفتحون على دراسة مختلف الخيارات السياسية وفق الظروف والمواقف والبرامج، لكن بشروط تحفظ حقوق مجتمعنا وثوابتنا الوطنية والمشتركة، تسعى إلى التأثير بكرامة وندية، وتوفير شبكة أمان لشعبنا أولا، وهذا مهم جدا أننا شبكة أمان لشعبنا أول.
0: إذن يعني بشكل أو بآخر إحنا شايفين إنها نسخة من برنامج الموحدة، ليش أصلاً ما مشيتوش مع بعض طالما أنتوا في نفس النسخة؟ يعني إذا أنتوا مستعدين تكونوا شبكة أمان وكذلك الموحدة وتفوت على ائتلاف، كان ممكن تتشاركوا مع بعض.
2: الفرق بيننا وبينهم أننا موحدون، ولن نتنازل عن انتمائنا، ولن نقدم تنازلات، ولا وهدفنا الأول هو إسقاط حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، هذا هدف آني. وأدواتنا لإسقاط هذه الحكومة تبدأ بمنع ائتلاف نتنياهو من الحصول على 61 مقعد، ونحن لن نسقط هذه الحكومة دون قيد أو شرط، ولا نحن نكون نمنح شك على بياض لأي أحد. ثوابتنا الوطنية وبرامجنا وانتمائنا وكرامتنا فوق كل شيء، هذا هو المختلف، ليس بأي ثمن، ليست أي حكومة وليس بأي ثمن.
0: لكن انت شايف باقي المرشحين يقولون، المرشحين يعني لتشكيل الحكومة القادمة يقولون بشكل واضح، احنا بدناش عرب معنا، لن نعتمد على الأصوات العربية. يعني انتم كجبهة لن، او كمشتركة او كموحدة، يعني بيقولون لن نعتمد على أصواتكم.
2: أنا أعتقد أنه ما بعد الانتخابات لكل حادث حديث، وهناك الظروف والمواقف تتغير والبرامج تتغير، وما بعد الانتخابات توصيتنا عند رئيس الدولة هي ورقة قوة لا نعطيها ببلاش، هي قوة الناخب العربي وهي القوة التي منحنا إياها مصوتونا، ونستطيع أن نؤثر بهذه القوة ولكل حادث حديث ما بعد الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة نهاية وشحي المرشحة في القائمة المشتركة في الموقع التاسع. إلى اللقاء. أوسكار أحمد عويسات، نادر أبو تامر، وشريهان حجير بيكي. إلى هنا، وأنت كمان مرة أوسكار ثلاثاء، الثلاثاء في 8 صباحا. إلى اللقاء، نجدد ملتقانا. سلامات.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
9: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
10: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد بأن مدير عام عتما يهوديت وأحد نواب الحزب ساعد مشبوها على الفرار من الشرطة. سلاح الجو يغير في جنوب لبنان وفقا لمصادر محلية. بحث يشير إلى زيادة ملحوظة على أسعار المنتجات الغذائية في السنوات الأخيرة. إصابة حرجة للشاب في يفنى إثر انفلات رصاصة من سلاح أخيه وأجواء معتدلة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أفادت صحيفة هآرتس بأن مدير عام عتما يهوديت إيتان إيل نيمان والنائب عن الحزب إيتسحاك روزر قدما المساعدة لمشبوه بممارسة العنف بحق فلسطينيين على الفرار من الشرطة قبل أكثر من أسبوع في منطقة أريحة. وأشارت الصحيفة إلى أنهما كانا ضمن حشد سد الطريق على دورية شرطية تواجد بداخلها المشبوه، ووقعت صدامات أسفرت عن إصابة 2 من أفراد قوات الأمن بجروح. كما حضر إلى المكان وزير الأمن الوطني بنغفير الذي وقف مع الحشد واتهم أحد أفراد الشرطة بممارسة عنف مفرط، ونفى الثلاثة ما هو منسوب إليهم. وجاء من شرطة لواء يهودا والسامرة أنها تجري تحقيقا مهنيا لاستيضاح الحقيقة. جاء من جنوب لبنان أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة المنصوري، كما تعرضت مجدل زون مجددا لقصف مدفعي بحسب وسائل إعلام محلية. يستدل من بحث أجرته جامعة تل أبيب أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4 أضعاف قياسا بالفترة ما بين عامي 2018 و 2022. وتشير معطيات البحث الذي أجري على 80 منتجا استهلاكيا أساسيا أن الزيادة طرأت 20% في بقالات الأحياء. في يفنى أصيب شاب عشريني بجروح بالغة الخطورة إثر انفلات رصاصة من مسدس شقيقه الذي يعمل حارسا أمنيا في إحدى المؤسسات التعليمية. ويستدل من تحقيقات الشرطة أن المسدس مرخص. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: تبقى اليوم درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، ويتوقع سقوط أمطار محلية رعدية في مناطق متفرقة، ويحذر من سيول محتملة في أودية البحر الميت وصحراء يهودا وشمال العرفة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم في أورشليم القدس وجبال الجليل 27، حيفا 28، تل أفيف وبئر السبع 29، الناصرة 32، وفي إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله وأطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أبرز عناوين الساعة: السجن 10 سنوات على مساعدة في روضة أطفال في هودة شارون بعد إدانتها بالتنكيل بعدد منهم. مصرع سيدة من جراء شبوب حريق في قرية مسعدة بهضبة الجولان. ضغوطات حكومية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابي قاتل المواطن نتنئيل شكرا. بحث يشير إلى ارتفاع ملحوظ على أسعار المنتجات الغذائية في الأعوام الأخيرة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أنزلت المحكمة المركزية في اللد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على مساعدة في روضة أطفال بهودة شارون بعد إدانتها بالتنكيل بثمانية أطفال 270 مرة، وتدعى المحكوم عليها روان عبد الحي من سكان الطيرة. كما ألزمتها المحكمة بصرف تعويضات لذوي الأطفال المعنفين ب450,000 شيكل. لقيت سيدة مصرعها في قرية مسعدة شمال هضبة الجولان من جراء استنشاق الدخان إثر شبوب حريق داخل منزل، والمرحومة في 60 من العمر، وتم إقرار وفاتها في المكان. تمارس الحكومة ضغوطا على النيابة العسكرية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام على المخرب الذي قتل المواطن نتنئيل شكرون عشية يوم الغفران في منطقة رام الله، وذلك عملا بالقانون الذي تم سنه بهذا الشأن قبل نصف عام تقريبا. ونقلت مراسلة إذاعتنا بالعبرية يعار شبيرة عن مصادر مطلعة قولها إن النيابة لا تستبعد ذلك وتفحص إذا كان الأمر ممكنا في ظل الملابسات. وجاء من جيش الدفاع أن التحقيق لا يزال مستمرا ولم تتم بعد إحالة النتائج إلى النهاية إلى النيابة عفوا. يستدل من بحث أجرته جامعة تل أبيب أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4 أضعاف قياسا بالفترة ما بين عامي 2018 و2022. وتشير معطيات البحث الذي أجري على 80 منتجا استهلاكيا أساسيا أن الزيادة طرأت ب 15% في شبكات التسوق الكبرى. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون الفرصة مهيئة الليلة لسقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. في 12 مستمعين الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الأبي والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، بنكفي مع بعضنا بموضوع علاقة الليتورجية بالكنيسة البيزنطية. وصلنا للبعد الكوني والشركوي للليتورجية. حينما تدخل الكنيسة في صلاتها الليتورجية لا تدخل في فعل تعبدي محدود بالمكان والجماعة المحلية، بل في حدث كوني يتجاوز حدود الجغرافيا والزمن. فالليتورجية البيزنطية في جوهرها ليست وضعا بشريا خالصا، بل هي مشاركة في حركة السماء نفسها، هي دخول في فضاء آخر حيث ترفع الحواس من محدوديتها فيشارك المؤمنون في تسبيح الخليقة كلها لله. من هون بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم: الكنيسة على الأرض هي صورة للسماء. في هذه الصورة بيلتقي البشر بالملائكة والزمن بالأبدية والخليقة بصانعها. الليتورجية بوصفها انفتاحا على الأبدية. الليتورجية في التقليد البيزنطي منا مجرد ذكرى لحدث وقع في الماضي، بل هي حضور فعلي للحدث الخلاصي نفسه. في الإفخارستية يصبح الزمن شفافا، يلتقي الماضي بالحاضر ويلقي المستقبل بظلاله على اللحظة الليتورجية الراهنة. من هون بيقول القديس ماكسيموس المعترف أن الليتورجية هي جسر بين العالمين، حيث يتقدس الزمن بفضل دخول الله فيه. هذا البعد الزمني الأبدي بيجعل الاحتفال الليتورجي خبرة تمس الكيان البشري كله. فالمؤمن لا يقف أمام الله من الخارج، بل يدعى ليدخل في سره ليصبح جزء من قصة الخلاص. بهذا وبحسب القديس نيكولاوس كاباسيلاس، الليتورجية ليست وسيلة نقترب بها من الله فحسب، بل المكان الذي يدخل فيه الإنسان إلى حياة الله نفسها. هي خبرة تتجاوز الإدراك العقلاني لتدخل في سر الله الحي، فلا تعود الصلاة حدثا منفصلا عن الواقع، بل تفسيرا للوجود بكامله وتحوله من الداخل. في هذا الجسر يلي قال عنه القديس ماكسيموس المعترف أنه الليتورجية هي جسر بين العالمين، في هذا الجسر تتقدس اللحظة الزمنية، لأنه الله نفسه بيدخل فيها لا كفكرة أو رمز، بل كحضور فاعل. إن فعل اليوم الذي يتكرر في صلوات الكنيسة ليس استعمالا لغويا فقط، بل هو تعبير عن حقيقة لاهوتية. اليوم العذراء تأتي للمغارة، اليوم ولد المسيح، اليوم علق على خشبة، اليوم قام المسيح، اليوم ظهر الخلاص. لأن الزمن الليتورجي ينهل من زمن الله فيصير حاضرا أبديا. هذا البعد الزمن الأبدي بيجعل الاحتفال الليتورجي خبرة تمس الكيان البشري كله، لا مشهدا خارجيا يتفرج عليه المؤمن كما يتفرج على حدث ماض. فالإنسان لا يقف أمام الله من الخارج، بل يدعى ليدخل إلى عمق السر ليصبح مشاركا لا متفرجا، وشريكا لا مشاهدا. بهذا المعنى يصبح كل فعل لترجي تقريبا إعادة خلق للإنسان. فالشخص الذي يدخل الليتورجية لا يخرج كما دخل، لأن الزمن يلي اختبره في الصلاة ليس الزمن نفسه اللي بيختبره خارج الصلاة. هي لحظة بيتقدس فيها العقل والقلب والجسد والحواس كلهم بحسب طاقته. فالإيمان هنا ليس مفهوما فكريا ولا خبرة عاطفية فقط، بل هو خبرة وجودية تعيد تشكيل الإنسان من الداخل. كرمال هيك تتجاوز الليتورجية الإدراك العقلاني المحض، مش لأنها بتلغيه، بل لأن تدعوه إلى تجاوز ذاته والعبور إلى مستوى أعمق من المعرفة، معرفة المشاركة، معرفة التذوق،
معرفة الخبرة للمعلومة. هنا يقوم الفرق بين تعلم اللاهوت وبين اختبار الله. في الليتورجية لا يتأمل الإنسان الله كموضوع خارجي، بل يعيش في حضرته ويتذوق نعمته فيتحول داخليا بواسطة هذا اللقاء. إذن الليتورجية بهذا السياق هي خبرة تفسر الوجود نفسه. فالصلاة الليتورجية لا تأتي كفصل عن الحياة اليومية، بل كنافذة على معناها العميق. إنها تكشف للإنسان حقيقة ذاته، أنه مخلوق لله، وأن الزمن ليس دائرة مفرغة بل مسيرة نحو الملكوت، وأن الكون ليس مادة صماء بل مسكن الروح. بهذا المعنى بتصير الليتورجية قراءة لاهوتية للإنسان نفسه. إنها تقول له من هو وأين يقف وإلى ماذا يتجه. في اللحظة الليتورجية يتلمس المؤمن أن العالم غير مغلق، وأن الأبدية ليست بعيدة، وأن الله ليس غريبا عن تاريخ البشر بل يدخل إليه ويحوله. لذلك تتحول الصلاة من فعل فردي إلى حدث كوني، من طقس إلى سر، ومن كلمات إلى خبرة حياة.

الليتورجية بهالمعنى هي اللغة اللي بيتكلم فيها الله إلى الإنسان، بلغة بتعلم الإنسان من خلالها أن يصغي إلى الله وأن يرى العالم بعيني الله وأن يعيش في قلب الخلاص الذي أعطي له. هذه خبرة مار يوحنا في رسالته الأولى الفصل الأول: ذاك الذي رأته عيوننا، وذاك الذي سمعته أذاننا، وذاك الذي لمسته أيدينا، به نبشركم. هذه الاختبار الجميل. ثاني نقطة مهمة بهالسياق هي الشركة الأرضية السماوية في ذروة القداس الإلهي. بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم تتردد العبارة يلي بتختصر اللاهوت الليتورجي بأكمله: نسبحك، نباركك، نشكرك يا رب، ونسجد لك مع كل الذين في السماوات. منا عبارة عابرة، بل هي باب يفتح على سر آخر. كنيسة الأرضية تدخل في آن واحد في حركة تسبيح لا ينقطع، حركة بدأت منذ لحظة ولادة الخليقة ولن تتوقف ما دام الله هو الله. هنا لا يعود الزمن خطا متتابعا، بل يصبح دائرة مضيئة تدور حول عرش الحمل، بحيث بتتحد كلمات البشر بأنغام الملائكة، تتحول لغة الأرض للهيب يصعد نحو السماء. يعلن للمؤمنين أنهم ليسوا وحدهم، فالليتورجية ليست اجتماعا بشريا يرفع صلاة نحو فوق، بل هي انضمام، دخول، التحاق بجوقة كانت قائمة قبلهم وستبقى بعدهم. في اللحظة الليتورجية ينفتح حجاب العالم ويظهر ما هو حاضر على الدوام، إن الكنيسة التي على الأرض ليست سوى نصف الحقيقة. النصف الآخر هو كنيسة الأبكار المكتوبين في السماوات، بحسب مربولوس برسالته للعبرانيين الفصل 12، وهي التي نبلغها في كل مرة نقف فيها أمام المذبح. قديس يوحنا الدمشقي يعمق هذا الكشف قائلا: عندما نقف أمام المذبح نقف مع جوقات السماويين، بل نحسب معهم. هذه العبارة ليست استعارة شعرية، بل توصيف لاهوتي لواقع وجودي. فالإنسان بحسب التقليد البيزنطي ليس كائنا منقسما بين لحم وروح، بل كائنا قادرا على العبور، قادرا على الوقوف عند التخوم حيث يلتقي المحدود باللامحدود. والمذبح هو هذا التخوم، أو بتعبير الأباء السماء النازلة إلى الأرض. وهيك تصبح الليتورجية أيقونة حية للكنيسة في معناها الأعمق. الكنيسة هي شركة، لا شركة الأحياء فقط، بل شركة الأحياء والراقدين، شركة الزمن والأبدية، شركة الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. في القداس لا يصلي الإنسان وحده، بل يصير عضوا في جوقة كونية تتقدم نحو الله، حيث يختلط صوت الصبيب بنشيد الشهداء وتنهدات المتألمين بترتيل العذارة ودموع التائبين بألحان السرافيم. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدوس. آمين.

0: من الأراضي المقدسة. يا مريم البتول سيدة الوردية التي نحتفل بها، يا سلطانة الوردية المقدسة، يا ابنة الآب السماوي وأم الابن الإلهي، إن شفاعتك يقبلها الثالوث الأقدس، فامنحينا النعمة التي نلتمسها منك أيتها البريئة من كل دنس بأفراحك وأحزانك وانتصاراتك. يا نجمة البحر بك نثق، فخلصينا من كل شر، آمين. لعيد سيدة الوردية نخصص حلقة اليوم. بمناسبة عيد سيدة الوردية، كلمة الأحد يقدمها لنا اليوم سيادة المطران رفيق نهرة، النائب البطريركي لللاتين في الجليل.
1: نهاركم سعيد جميعا وأحد مبارك. أنا حابب أحكي معكم اليوم عن عيد سيدة الوردية اللي نحتفل فيه كل سنة ب7 أكتوبر. عيد عزيز كتير على قلوب المسيحيين لأنه بنحب العذراء، بنحب كل أعيادها. أول شيء شو هو هذا العيد؟ خلينا نبتدي بلقب سيدة الوردية. هذا اللقب أكيد مربوط بصلاة مسبحة الوردية يلي هي صلاة شائعة كتير بالكنيسة، بنكرر فيها ببساطة صلاة السلام عليك يا مريم، ولكن بنفس الوقت بنتأمل بأسرار حياة المسيح، يعني بمراحل حياته، بنمرق على كل مراحل حياته. بنبتدي أول شيء بيسموه أسرار الفرح، بتركز على طفولة المسيح من البشارة لمريم مرورا بالميلاد لحد ما صار عمر يسوع 12 سنة ووجدوا أهله بالهيكل جالس بين العلماء بيسمعون وبيسألون. بعدين عنا بنسميه أسرار النور يلي بنتأمل فيه بأحداث أساسية بحياة يسوع، المعمودية، عرقان الجليل، البشارة بالملكوت، التجلي، العشاء السري. بعدين عنا كمان أسرار الحزن، نتأمل فيها بألام المسيح وموته على الصليب. وآخر شيء في أسرار المجد اللي هي قيامة المسيح من بين الأموات، صعوده إلى السماء، العنصرة، انتقال العذراء إلى السماء وتكليله بالمجد كسلطاني على السماوات والأرض. شو جذور هذا العيد؟ أول شيء خلينا ننتبه أنه هذا العيد له جذور كتابية، يعني مربوط بالكتاب المقدس بالإنجيل. القسم الأول من الصلاة، صلاة السلام عليك، بنقول فيها السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. كل هالكلمات اللي قلتها هي مقتطفات من آيات بإنجيل لوقا، يعني كلها كتابية. ولكن القسم الثاني من الصلاة هو بيصير التقليد الكنسي، صلاة الكنيسة، بنقول لها يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. نطلب صلاة العذراء من أجلنا في كل حين، ولكن بشكل خاص لساعة الموت. ليش؟ لأنه هذه هي ساعة اللقاء مع الله اللي هي بآخر الأمر أهم ساعة بوجودنا، نوقف أمام وجه الله. بنفس الوقت هالعيد، عيد سيدة الوردية، له كمان جذور تاريخية. أول شيء مسبحة الوردية مين علمنا إياها؟ أول شيء بدنا نذكر القديس عبد الأحد دومينيك، القديس دومينيك اللي أسس رهبنة الدومينيكان، كان هذا بالقرن 13 بجنوب فرنسا، كانت ظهرت له العذراء السلام لاسمه سنة 1212 وأعطته وردية وطلبت منه أنه يصليها لاهتداء الهراطقة. هو كان يكافح ضد الهرطقات، كان في كتير هرطقات بهديك الفترة، ولكن بهالطريقة فهمته العذراء أنه اهتداء الخاطئين ما بيكون بس بخطابات طويلة وكتابات لإقناعهم بخطاياهم ولا بالعنف أكيد، ولكن بالصلاة من أجلهم، صلاة التشفع. طب ليش نعتفل بهذا العيد يوم 7 أكتوبر بالذات؟ هون في عنا حدث تاريخي لازم نذكره كمان. بالقرون الوسطى وللأسف كان مثل اليوم، يعني كان في كتير حروب كل الوقت. واحدة من المعارك المهمة اللي كانت صارت كانت هي معركة بحرية بيسموها معركة ليبانتو اللي صارت ب 7 أكتوبر 1571، كانت بين العثمانيين وتحالف أوروبي كان بيضم إسبانيا، البندقية، الدويلات البابوية ودويلات مسيحية أخرى. وكانوا الأوروبيين خايفين الصراحة من تقدم العثمانيين بالبحر المتوسط بأوروبا، من هيك لهذا السبب قبل المعركة طلب البابا بيوس الخامس من كل المسيحيين أنه يتلوا صلاة المسبحة الوردية طلبا للحماية الإلهية، والمعركة انتهت بالانتصار على العثمانيين، وبعد الانتصار أسس البابا هذا العيد كشكر للعذراء على شفاعتها وحمايتها. من اليوم لما بنعيد هالعيد نكرم العذراء يلي لها دور مهم جدا بالخلاص. هي قالت نعم لبشارة الملك، هي ولدت يسوع ربته وقفت جنبه بإيمان لما مات على الصليب، آمنت بكل كيانها، حفظت كلمة الله بقلبها، رافعت ولادة الكنيسة يوم العنصرة، ولحد اليوم بعدنا بنعرف أنه مريم دايما ترافق الكنيسة، بترافق عائلاتنا، تسمع صلواتنا، بتحمينا بصلاتها وشفعتها. إن شاء الله هيك اليوم بصلاة أمنا مريم العذراء تكون باركة علينا جميعا، على كل عائلاتكم، وتعطينا السلام. أحد مبارك للجميع.

0: وفي هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد سيدة الوردية لنا هذا اللقاء مع الأخت الراهبة جوفانا عيد من رهبنة الوردية المقدسة الأورشليمية في مدينة القدس. وبداية نبذة تاريخية لعيد سيدة الوردية المقدسة.
1: أحد مبارك، تحتفل الكنيسة بعيد أمنا العذراء سيدة الوردية المقدسة في 27 الأول من كل عام، ويرتبط تاريخيا بتكريم العذراء مريم من خلال صلاة الوردية التي أصبحت من الصلوات المحبوبة في الكنيسة. ووضع هذا العيد القديس البابا بيوس الخامس بعد نهاية معركة ليبانتو عام 1571، فقد أمر بتلاوة السبحة الوردية ورفع الابتهالات إلى والدة الإله لنيل النجاة من ويلات الحرب. والاحتفال اليوم بهذا العيد يحث الجميع على التأمل في أسرار حياة سيدنا يسوع المسيح بمرافقة مريم العذراء التي شاركت ابنها في أسرار فرحه وحزنه ومجده.
0: وما هو المعنى الروحي والكنسي لهذا العيد؟ تضيف الأخت جوفانا.
1: الوردية ليست مجرد تكرار للصلاة، بل هي تأمل في حياة يسوع المسيح مع مريم العذراء. فنحن نتأمل أسرار الفرح والنور والحزن والمجد، ونعيش من خلالها أهم مراحل حياة السيد المسيح ومريم العذراء. ومريم تقودنا دائما إلى ابنها، ولذلك فالوردية هي مدرسة للصلاة والتأمل والثقة بالله، وهي دعوة إلى السلام في القلب وفي العائلة وفي العالم أجمع.
0: وما هي أهمية هذا العيد لرهبنة الوردية المقدسة تحديدا؟
1: هذا العيد له مكانة خاصة جدا لرهبنة الوردية المقدسة التي انطلقت من القدس على يد القديسة ماري ألفونسين غطاس مؤسسة الرهبنة في القرن التاسع عشر، استجابة للدعوة التي شعرت بها من العذراء مريم لتأسيس جماعة تخدم الكنيسة وأبناء الأرض المقدسة. ومن القدس انطلقت رسالة الراهبات إلى أماكن عديدة، وكان لهن حضور مميز في التعليم وتربية الأجيال وخدمة العائلات ورعاية الفقراء والمحتاجين وخدمة الكنيسة.
0: وعن عيد الوردية المقدسة واليوبيل المئوي لميلاد القديسة ماري ألفونسين في السماء، تضيف الأخت جوفانا عما يحمله هذا العيد.
1: يحمل عيد الوردية في عام 2027 معنى مميزاً، إذ يتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد القديسة ماري ألفونسين غطاس في السماء في مسيرة إيمانية تمتد من 1927 لغاية 2027. وتدعونا هذه المناسبة إلى التوقف أمام حياة قديسة عاشت دعوتها بمحبة عميقة للعذراء مريم وبروح الصلاة والتواضع وخدمة الكنيسة. وكانت الوردية المقدسة جزءا أساسيا من حياتها الروحية، فكانت ترى فيها طريقا للتأمل في حياة المسيح والاتحاد بقلب مريم وطلب النعمة من الله.
0: فما هي الفعاليات التي تقوم بها رهبنة الوردية لإحياء هذا اليوبيل المئوي لميلاد القديسة ماري ألفونسين 2026-2027؟
1: بمناسبة اليوبيل المئوي لميلاد القديسة ماري ألفونسين غطاس في السماء ابنة القدس وابنة حارة النصارى في القدس القديمة، سنضيء معا أهم الفعاليات التي تقوم بها الرهبنة. نحن بدأنا وافتتحنا في الناصرة كنيسة البشارة القداس الأول افتتاح بهذا اليوبيل، وأكيد رح نختمه في مملة في 25 أدار

0: مع صلاة اليوبيل المئوي بشفاعة القديسة ماري ألفونسين. بها تنهي الأخت الراهبة جوفانا عيد من رهبنة الوردية المقدسة الأورشليمية في مدينة القدس.
1: صلاة اليوبيل المئوي بشفاعة القديسة ماري ألفونسين. نرفع إليك أيها الآب السماوي تسبحة الشكر والحمد. أنت الذي اخترت القديسة ماري ألفونسين لتكون أيقونة حية تعكس تواضع مريم العذراء ومحبتها الشاملة. ومع إشراقة هذا اليوبيل المئوي نبارك اسمك القدوس. نضع بين يديك شبيبتنا لكي يستلهم من شجاعة القديسة ماري ألفونسين عزما يبنون به مستقبلا راسخا على صخرة الإيمان. كما نبتهل إليك من أجل عائلاتنا يا قديسة ماري ألفونسين، يا من علمتنا أن القداسة تبدأ بكلمة نعم. ساعدينا كي نمجد الله بكل فكر وقول وعمل. أيتها القديسة ماري ألفونسين صلي لأجلنا.

0: ونحن الآن مع هذه الفقرة عن سيدة الوردية مع الزميلين ربيع سالم وريم مارون.
1: أهلا بك يا زميلة إيمان، وتحية لك ريم ولجميع المستمعين. اليوم سنتكلم عن عيد سيدة الوردية. ريم، متى بدأ الاحتفال بهذا العيد؟
2: تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في 7 من شهر أكتوبر من كل عام بعيد العذراء سيدة الوردية، وقد أقام هذا العيد البابا بيوس الخامس عام 1573 تخليدا لانتصار في معركة ليبانتو في اليونان عام 1571، الذي أوقف تقدم الإمبراطورية العثمانية نحو الغرب، وعزى الحبر الأعظم هذا النصر لمعونة العذراء مريم التي استنجدها المؤمنون بتلاوة صلاة الوردية.
1: إن وردية العذراء مريم التي انتشرت تدريجيا خلال الألف الثاني هي صلاة أحبها العديد من القديسين وشجعتها الكنيسة. إنها ليست تسبيحا للعذراء، بل تسبيحا لله مع مريم العذراء التي قالت تعظم نفس الرب. والتكرار فيها إعلان متجدد يعبر عن حب المؤمنين لوالدتهم الروحية. إنها ببساطتها وعمقها مستمرة بقوة حتى اليوم، لأنها صلاة

0: ذات معنى كبير، معدة لتحمل ثمار القداسة ولتسير في نهج المسيحية الروحي دون أن تفقد شيئا من نضارة جذورها.
1: من خلال سيدة الوردية نعرف كيف نصلي ولمن نصلي ولماذا نصلي، نعرف كيف نركز صلاتنا على حياة يسوع المسيح وموته وقيامته من خلال أسرار الفرح والنور والحزن والمجد.
0: إن عيد سيدة الوردية هو دعوة لنا جميعا لأن نحب أم نورنا المسيح وأمنا مريم البتول ونكرمها ونسلم عليها ونطوبها مدى الأجيال، وأن نتخذ من سيرتها قدوة لنا ومثالا يحتذى به، وأن نستذكر من خلال ورديتها أسرار الحياة الإنجيلية المباركة.
1: عيد سيدة الوردية دعوة للمؤمنين للتضحية من أجل المسيح والثبات بمحبته، كما أنه نداء إلى أمنا النقية العذراء لتؤتينا الحصانة والسلامة والنجاة، ولتعلمنا الخدمة والطاعة والتواصل مع الله خاصة في هذه الظروف الصعبة من حياتنا.
0: بقي أن نشير ريم ومستمعين إلى أنه يحتفل أيضا بعيد سيدة الوردية في 8 أيار مايو مع تلاوة صلاة الابتهال الاحتفالية، ويعود تاريخ هذه العبادة إلى 13، وقد انتشر بفضل الرهبنة الدومينيكانية.
2: السلام عليك أيتها الملكة أم الرحمة والرأفة، السلام عليك يا حياتنا ورجانا، إليك نتنهد فأصغي إلينا يا شفيعتنا، وانعطفي بنظرك الحنون نحونا. إلى هنا رسالتنا من الأراضي المقدسة، خصصناها اليوم لعيد سيدة الوردية، لتحرس العذراء مريم بيوتكم وعائلاتكم. آمين. تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد. لا
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غداً بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
7: عناوين الساعة: السجن 10 سنوات على مساعدة في روضة أطفال من الطيرة بعد إدانتها بالتنكيل بعدد منهم. الوزير كيش يرى أن القتال مع إيران لن يستأنف قبل الانتخابات. ضغوطات حكومية لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابي قاتل المواطن نتنئيل شكرون. اعتقال شخصين بشبهة ممارسة العنف في عقربة منطقة نابلس، وانخفاض الحرارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أنزلت المحكمة المركزية في الليد عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة في روضة أطفال بهدى شارون بعد إدانتها بالتنكيل بثمانية أطفال 270 مرة، وتدعى المحكوم عليها روان عبد الحي من سكان الطيرة. كما ألزمتها المحكمة بصرف تعويضات لذوي الأطفال المعنفين ب450,000 شيكل. قال الوزير يؤاف كيش إن المواجهة القادمة مع إيران أمر لا مفر منه، ورأى مع ذلك أن المعركة لن تندلع قبل الانتخابات. وأدلى الوزير كيش بهذه الأقوال في سياق حوار مع راديو كان على خلفية الاستعدادات في إسرائيل لإمكانية إعازة الرئيس الأمريكي ترامب باستئناف القتال ضد إيران. تمارس الحكومة ضغوطا على النيابة العسكرية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام على المخرب الذي قتل المواطن نتنئيل شكرون عشية يوم الغفران في منطقة رام الله، وذلك عملا بالقانون الذي تم سنه بهذا الشأن قبل نصف عام تقريبا. ونقلت مراسلة إذاعتنا بالعبرية يعارة شبيرة عن مصادر مطلعة قولها إن النيابة لا تستبعد ذلك وتفحص إذا كان الأمر ممكنا في ظل الملابسات في الحال. وجاء من جيش الدفاع أن التحقيق لا يزال مستمرا ولم تتم بعد إحالة النتائج إلى النيابة. اعتقل شخصان بشبهة ممارسة عنف في قرية عقرب منطقة نابلس قبل نحو شهر، ويحقق الشباك والشرطة العسكرية في الملابسات. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، ويحتمل صباحا سقوط أمطار محلية غالبيتها خفيفة لا سيما في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في الواحدة بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع ماريا عبد ربه. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
8: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع ماريا عبد ربه حديث الظهيرة.
1: أهلا بكم مستمعينا مع برنامج حديث الظهيرة لهذا النهار، ويرافقكم فيه محمد سلام، ناصر سعيد، روني نأور وماريا عبد ربه.
0: الظهيرة وفي كل يوم
1: 16 يوما تفصلنا عن انتخابات الكنيسة، والسجال السياسي يحتدم بين القائمتين المشتركة والموحدة على خلفية قرار الأولى بتوفير شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو. إقليميا، تصعيد خطير يفتح أبوابا جديدة للمواجهة، هجوم دام في الرياض يخلف قتلى ومئات المصابين، والسعودية تتوعد بالرد فيما تدرس واشنطن خياراتها العسكرية، وفي الخلفية تقارير عن حسابات أمريكية وإسرائيلية تجاه إيران. في البلاد، شهادة مفصلية في محاكمة نتنياهو تعيد إلى الواجهة شرعية إجراءات التحقيق، وشبهات تطال مسؤولين في حزب عتصمة يهوديت بشأن مساعدة مشتبه بالاعتداء على فلسطينيين على الفرار من الشرطة. فلسطينيا، تأجيل جديد للانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل وسط انتقادات وتحذيرات من تداعيات المساس بالمسار الديمقراطي. وفي النقب، مزاعم جديدة عن تهديد البدو لطائرات F-35 في قاعدة نباتيم تثير جدلا وردود فعل واسعة. هذه أبرز العناوين والملفات التي نفتحها معكم على مدى الساعة المقبلة، بالتفاصيل، بالتحاليل والضيوف والمراسلين. ابقوا معنا. في صدارة حديثنا لهذه الظهيرة، السجال بين القائمتين المشتركة والموحدة على خلفية إعلان رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبرين استعداد قائمته لتوفير شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتبرته القائمة العربية الموحدة تبنيا لنهج سياسي سبق أن تعرض لانتقادات من المشتركة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. أهلا بك فالح. السؤال المطروح، لماذا الآن بالذات؟ ما الوراء؟ ماذا يقف وراء هذا الإعلان من جانب المشتركة 16 يوما قبل الانتخابات فالح؟
2: يعني الواضح أنه هنالك مزاحمة على نفس الرسالة التسويقية لتفريغ رسالة الموحدة التسويقية السياسية من مضمونها، وهذا ما يعرف في العلوم الاستراتيجية مارية بالغزو أو السطو على التموضع الذهني. بمعنى هنالك محاولة، هذا على الأقل ما على هذا الشكل تفسره الموحدة، وإلا كيف يمكن أن نفسر اختشاطاتها غضبا بعد رسالة رئيس القائمة المشتركة يوسف جبرين. هي عمليا
1: ما رأيك زميلي فالح أن نستمع إلى تصريحات بروفيسور يوسف جبرين بهذا الصدد؟
2: صحيح، ومن ثم نواصل الحديث التحليلي.
3: بإيدنا نسقط هاي الحكومة ونفرض شروطنا على أي تشكيل سياسي ما بعد الانتخابات. ما حدا يهمكم أنه خياراتنا محدودة، ورح نستعمل كل أدواتنا، اسمعوا لي مليح، كل أدواتنا حتى نغير هاي الحكومة، ورح نكون شبكة أمان. بس شبكة أمان أولا لشعبنا، شبكة أمان ضد الجريمة، خطة واضحة بجدول زمني وميزانية ومراقبة على التنفيذ، شبكة أمان ضد هدم البيوت، خرائط هيكلية، أراضي الأزواج الشابة، ترخيص الاعتراف بالقرى، مسلوبة الاعتراف بالنقب، شبكة أمان لشبابنا وصبيانا، أمان شغل إسكان تعليم، وشبكة أمان لكرامتنا ولحقوقنا القومية والمدنية، وأفق سياسي حقيقي لشعبنا الفلسطيني. إحنا منعطيش شك عبياض، بدهم دعمنا يتفضلوا يتفاوضوا معنا على مطالب مجتمعنا. إحنا بنقدر نغير ونأثر، بس التأثير مش معناه إنك تتنازل عن كل شيء. التأثير مش بثمن التصويت لميزانيات الحرب والاستيطان، مش بثمن القبول بقانون القومية وإدامة الفوقية اليهودية. حسب كل المعطيات، فيش حكومة بديلة لحكومة نتنياهو بينغفير سموتريتش اللي ممكن تتشكل بدون التفاوض مع المشترك. لذلك هاي الانتخابات هي فرصتنا نقوي صوتنا، نكبر تمثيلنا ونفرض حضورنا.
2: الموحدة بطبيعة الحال ماريا سرعان ما فسرت ذلك على أنه غزو أو السطو على التموضع الذهني. بمعنى هنالك محاولة من قبل المشتركة اقتحام المساحة الذهنية التي لطالما حفروها طويلا في الموحدة في عقول جمهورهم المستهدف. وعندما يتم تكرير نفس الرسالة فهذا واضح أنها محاولة تشتيت الولاء الذهني وجعل المواطن العربي يربط تلك القيمة إذا سمحت لي بالمفهوم التجاري بالسوق عموما وليس فقط برسالة الموحدة. بمعنى هنالك من ينافس الموحدة على عملية التمايز التي حاولت خلقها في المجتمع العربي، وبالتالي عندما يتم الحديث عن التأثير هذا يعني إسقاط التأثير الذي تتحدث عنه الموحدة، ولطالما حاولت أن تتمايز عن منافستها المشتركة من خلالها. والواضح أنه استطلاعات الرأي العامة الأخيرة بما فيها الداخلية منحت المشتركة قوة دفع لأن تبدأ بخلق أيضا أمل، فيما وهي تدرك وجع الشارع وتزاحم الموحدة على وجع الشارع، فهي تريد خلق أمل من خلال أنه نعم نحن نريد أن نكون مؤثرين، ولكن مؤثرين على طريقتنا، ليس بالضرورة التصويت كما هم يتحدثون عن ذلك على ميزانيات الاحتلال، ميزانيات الجيش إلى آخره.
1: يعني بعبارة أخرى نعم ولكن.
2: صحيح، ولكن تأتي بالمقابل الموحدة التي تستشيط غضبا وتدرك تماما أن الهدف من هذه الحملة هو امتصاص إذا سمحت لي أصوات أيضا من الجمهور، جمهور الهدف للموحدة الذي يريد التأثير. عمليا المشتركة تسعى لاقتطاع حصة لا بأس بها من أصوات الموحدة من خلال هذه الحملة، ولهذا يمكن أن نفهم لماذا الموحدة غاضبة جدا التي تأتي وتتحدث بشكل واضح عن أي تأثير تتحدثون، وكنتم نفس التأثير الذي تدعون إليه الآن انتقدتوه وأسقطتوا حكومة التغيير آنذاك. ليس هذا فحسب، وإنما رئيس الموحدة الدكتور منصور عباس أوضح أن هذه الحملة فيها نوع من المغالطة والتضليل للجمهور، لأنه عمليا المشتركة لم تخطو تلك الخطوة الجريئة بمنطق الموحدة على الأقل، وتقوم بالانخراط بإئتلاف حكومي. وراح يطرح تساؤلات، يعني كيف يمكن أن تشكل شبكة أمان دون مثلا على سبيل المثال أن تصوت على الميزانية؟ وباي ذا واي يعني بطريقة أو ما عندما تصوت على الميزانية يعني صوتت على ميزانيات أيضا اللي موجهة
1: ميزانيات الأمنية
2: بالضبط مريا والميزانيات الأمنية. على كل أنا باعتقادي في العلوم الاستراتيجية ينظر إلى هذه الحملة كدليل قاطع على أن رسالة الموحدة تلامس وجعا حقيقيا أو حاجة ملحة لدى الجمهور، وإلا لماذا ذهبت بهذا الاتجاه المشترك؟ ولكن في المشترك يتحدثون أن حملتهم وتأثيرهم لن يكون تأثير أو بمعنى أدق انخراط في ائتلاف بشكل كامل دون شروط مسبقة، حتى يتحدثون على أن التوصية ستكون أيضا ضمن شروط واضحة، من على استعداد لتوظيف موارد وميزانيات للمجتمع العربي وفق جدول زمني واضح، من يتحدث على إمكانية السلام ولا يعتبرها كما يعتبرها غالبية الشارع الإسرائيلي اليوم، أو بمعنى أدق الأحزاب الصهيونية على أنها نوع من أنواع الشتيمة أو المسبة أو القذف أو حتى ضرب من ضروب الخيال. هم يتحدثون على أن تأثيرهم سيكون مشروط بمعنى وفق مفاوضات سيحاولون من خلالها توظيفها أو سيحاولون توظيفها من أجل در وجلب مصالح للمجتمع العربي. وبالمناسبة هذا ما تحدثت عنه طيله الفترة السابقة الموحدة مع فروقات وتباينات نوعا ما صغيرة، لهذا هنالك غضب في الموحدة واضح ومفهوم لماذا هذا الغضب، وفي المشترك يحاولون مواصلة لربما ما بدأت به الموحدة ولكن على طريقة.
1: أشكرك الزميل فالح حبيب، ولمزيد من التحليل على هذا الموضوع دعونا نرحب بالكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحة. أهلا وسهلا فيك معنا.
4: أهلا وسهلا أستاذ ماريا.
1: نريد أن نفهم منك يعني ما عرضته المشتركة في الماضي وكان طابو بالنسبة لها، تخرج الآن بموقف يعتبر صادما يعني أسبوعين قبل الانتخابات.
4: لماذا صادم؟ يعني أنا أريد أن أسألك لماذا صادم؟ يعني
1: لأنها في الماضي كانت تعارض ذلك بشدة،
4: لا والآن تغير، هي تعارض الانضمام
1: 360 درجة، غيرت موقفها.
4: لا أبدا، ليس 360 درجة، لم تغير موقفها. أنا أعتقد أن هناك فرق. أنا استمعت إلى تعليق المحلل الإذاعة، أبدا ليس موقف المشترك ليس كموقف الموحد، هناك فارق جوهري كبير.
1: بس أستاذ أنتوان تتفق معي أنه منح شبكة أمان لم يكن مطروحا في البرنامج السياسي للمشتركة.
4: أستاذ ماريا اسمعيني للآخر. أولا صدق. عندما تحدث رئيس القائم المشترك عن شبكة أمان، شدت شبكة أمان لمجتمعنا، شبكة أمان لشعبنا. إذا حصلنا على شبكة أمان لمجتمعنا وشبكة أمان لشعبنا، يمكن أن نقدم شبكة أمان للقوى التي تريد أن تغير حكومة نتنياهو، مش شبكة أمان غير مشروطة.
1: ماشي، مشروطة بس بأمور.
4: هذا لا يعكس أي تغير في موقف المشترك. بدي أذكرك أنه بفترة اتفاقية أوسلو كان في مثل هذه التجربة من خلال الجسم المانع. الجدل مع الموحد ممنوع الأد يتم تبسيطه بأنه تأثير مش تأثير. لا، الموحد تريد الانخراط في الائتلاف الحكومي. أعتقد أنه الموقف المشترك من ناحية مبدئية أنه لا يمكن أن ننخرط في أي ائتلاف حكومي، لأن هناك موانع بنيوية سياسية في العمق لا يمكن أن تؤدي إلى أن يكون أي حزب عربي شريكا في أي ائتلاف حكومي إسرائيلي. هذه نقطة اختلاف جوهرية.
1: صحيح، ولكن أستاذ أنتوان بدي أعيدك للسؤال الأول، لماذا لم تكن جملة منح شبكة أمان برلمانية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو مطروحة في البرنامج السياسي للمشتركة؟ ألا يبلبل هذا الأمر الناخب العربي؟
4: لا، هو ما يعني المطروح عندما تأسست المشتركة أعلن على رؤوس الهشهاد أن الغاية من هذه الوحدة أولا الدفاع عن المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، اثنين السعي له إسقاط حكومة نتنياهو التي توصف بحق أنها الحكومة الأسوأ في تاريخ كل الحكومات الإسرائيلية. هذا لا يعني أن الحكومات البديلة ستكون الحكومات الأمثل بالنسبة لنا كعرب وكفلسطينيين، ولكنها ستكون أقل سوءا. ولذلك هذا السعي لتغيير هذه الحكومة ولمنح شبكة أمان لمن ينوي بحق أن يستبدل حكومة بنيامين نتنياهو.
1: يقال أستاذ أنتوان إنه هي محاولة من جانب المشتركة لأخذ أصوات من الموحدة، تتفق مع هذا الموقف؟
4: يعني أصلا الساحة الانتخابية هي ساحة تنافس حر وشريف بين القائمتين. موضوع إسقاط حكومة نتنياهو أستاذ ماريا في كل التصريحات التي صدرت ليس فقط عن القائم المشترك، عن أطرافها الثلاثة طوال الوقت كان هناك حديث عن الضرورة القصوى في إسقاط حكومة نتنياهو. فيش إشي جديد باللي حكاه البروفيسور يوسف جبرين، إنه نحن سنحاول أن نمنح شبكة أمان ولكن بشروطنا لأي قوى سياسية تحاول أن تستبدل حكومة نتنياهو. ما بعتقد إنه هذا الموقف هو موقف جديد. يعني ربما المشكلة هنا أن القائمة الموحدة
1: ربما التوقيت اللي خرج فيه البروفيسور يوسف جبرين 16 يوما قبل الانتخابات.
4: لا،
1: بهذا
4: أنا بعتقد أن القائمة الموحدة تحاول أن تجير هذه الدعوة اللي هي دعوة مش جديدة من أجل فعلا أن تبتز أصوات من القائم المشترك. يبدو أن القائم الموحدة لديها أزمة الآن الشارع الانتخابي، لأنه طرحها السياسي من أجل الدخول في الائتلاف الحكومي أنا لا أعتقد أنه يلقى قبولا جماهيريا، كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي العام.
1: طب أستاذ أنتوان، يعني الموحدة علقت على إعلان المشترك هذا، على إعلان بروفيسور جبرين بأنها تبيع الناس أوهاما، يعني ألا يؤدي هذا التغيير؟ ومرة أخرى أسألك يا أسبوعين قبل الانتخابات إلى التأثير على ثقة الناخب العربي الذي يعتزم التصويت لصالح المشتركة.
4: أنا لا أعتقد أنه يؤثر، بالعكس هذا يؤثر ربما للتصويت للقائمة المشتركة أكثر، لأنه فعلا القائمة المشتركة أولا تمتلك برنامجا سياسيا جيدا يتعلق بكل القضية الفلسطينية، لأنه إحنا أزمرية، إحنا لا يمكن أن ننكر أننا نذهب إلى هذه الانتخابات ليس فقط من أجل حقوقنا المدنية، إنما أيضا من أجل حقوقنا القومية التي لا يمكن فصلها عن حقوقنا المدنية. نحن صحيح إنه أقلية قومية، ولكننا لسنا مثل الأقليات الأخرى، لسنا أقلية طائفية، نحن أقلية قومية، أقلية أصلية، وقضايانا هي جزء من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، لذلك لا يمكن الفصل بينهما، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون جزءا من أي ائتلاف حكومة إسرائيلي. هذا هو الفارق الجوهري بين المشترك والموحد، وهذا سيطرح الآن في الانتخابات.
1: جملة أخيرة إذا أمكن.
4: نعم، وليقرر الناخب أي من هذين الخيارين يمكن أن يختار.
1: أريد أن أشكرك الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت على هذه المشاركة.
4: تحياتي.
1: ونبقى مع الشؤون المتعلقة بالتحضير للانتخابات، إذ تكثف الأحزاب العربية حملاتها وجهودها لكسب تأييد الناخبين في المجتمع البدوي في النقب. عن هذه الحملات ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. سالم، صف لنا الصورة مع هذه الأجواء الانتخابية.
5: نعم، تحياتي مريا لك ولكافة المستمعين.
1: تفضل سالم.
5: نعم ماريا، فيما يتواصل العد التنازلي للانتخابات الكنيسة، تكثف كما ذكرت الأحزاب العربية جهودها لكسب تأييد الناخبين من المجتمع البدوي في الجنوب، واستعدادا للانتخابات تعقد كل يوم تقريبا أمسية انتخابية، وأيضا مهرجانات في البلدات البدوية في الجنوب بمشاركة مرشحي القوائم من المجتمع العربي إلى جانب المئات من أنصارها. وخلال جولة في عدد من البلدات البدوية في الجنوب استمعنا لعدد من آراء المواطنين البدو حول هذه الانتخابات، فلنستمع للسيد موسى العبرة من مدينة طرعه.
6: بنشوف في حراك جدا كويس من ناحية الشباب ومجتمعنا العربي أن يطلعوا صوته في 27 أكتوبر لانتخابات الكنيسة 26. هذا الحراك ما جاء من فراغ، وإنما من كبت موجود وألم موجود من الشباب والأمهات والأهالي في ظل هذه الحكومة الفاشية اليمينية التي تسلطت على شبابنا وبناتنا وأمهاتنا، هدمت بيوتهم. نرى أن الجريمة والعنف ليست من أولويات هذه الحكومة، فنحن نرى أن كل الشباب عندهم برنامج يوم الانتخابات أن يطلعوا صوتوا ويغيروا ويأثروا في تكوين الحكومة القادمة إن شاء الله.
7: أخ موسف، بنشوف في الأونة الأخيرة مهرجانات كبيرة في البلدات العربية في الجنوب، أنه اليوم بحثوا الناس المشاركة أيضا في الانتخابات من خلال رؤساء القوائم اللي بنشوفهم اليوم بلفوا في بلداتنا.
6: نعم، في مهرجانات ولقاءات انتخابية في كل الحارات والبلدات العربية، والمشاركة هي مشاركة جدا كبيرة وفعالة، وهذا يدل على أن الشعب واعي ويريد أن يؤثر يوم الانتخابات.
5: نعم ماريا، السؤال هنا، هل ستنجح القوائم العربية في هذه الانتخابات في كسب أصوات الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب؟ والإجابة ستكون في الصناديق الاقتراع يوم 27 من أكتوبر
1: في يوم الناخب. شكرا لك سالم أبو جامع. حديث الظهيرة، دعونا نتحول الآن إلى التصعيد الخطير بين السعودية والحوثيين في عقاب هجوم دام استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا. الرياض تتوعد بالرد وواشنطن تدرس التدخل عسكريا. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. شمعون، التطورات في السعودية تأتي بالتوازي مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لمهاجمة إيران بمفردها، وذلك سعيا لتجنب تداعيات سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي. وبموازاة ذلك شمعون، تقارير أخرى تفيد بأن إيران نجحت في الحفاظ على مصانع الصواريخ والمسيرات رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي أيضا.
8: مساء الخير ماريا. الميدان أولا وهو محتدم فعلا، غارات مكثفة تشنها منذ ساعة الصباح ماريا مقاتلات سعودية على هدف للحوثي، وهي تتركز هذه الضربات على منطقة تعز جنوب غرب اليمن. يبدو بأنه تنفيذ لوعيد الرياض بالرد الصارم على الاعتداءات الصاروخية التي شنها الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي، وقد أسفرت منذ الأسبوع الماضي عن مقتل 15 شخصا الحصيلة يجب القول مؤقتة مريا وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح. العمل مريا في مطار الرياض يبقى معطلا حتى منتصف هذه الليلة. السلطات السعودية نشرت حتى الآن أنه من بين القتلى طيار في الخطوط الجوية السعودية ومضيفة طيران ومواطن أمريكي. من هنا إدانة شديدة اللهجة صدرت عن الولايات المتحدة، حيث وصف الرئيس ترامب اعتداء الليلة الماضية بأنه فظيع وغير مقبول. بدوره المسؤول في وزارة الإعلام الحوثية محمد منصور قدم اليوم تبريرا يمكن القول لما تقوم به الميليشيا من هذه الهجمات الجديدة. دعينا نستمع.
9: ووصلنا إلى قناعة أنه لا يمكن أن يزال الحصار والعدوان إلا عندما ترتفع تكلفة هذا الموضوع على السعودية. كل ما يقوم به اليمن الآن هو الضغط لكي تصبح تكلفة استمرار العدوان والحصار على اليمن غير ملائمة بالنسبة للسعوديين.
8: وهذا يربطنا فعلا ماريا بسؤالك، لا أعلم إذا كانت إدارة ترامب تمارس ضغوطا بالضرورة على إسرائيل لضرب أهداف إيران قبل موعد الانتخابات في العام لدينا وقبل التحقيق النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر القادم، ولكن الواضح ماريا أن خطط البنتاغون موجودة ومعدة لإمكانية أن تقوم إسرائيل بهجمات منفردة في إيران، وهذا ما تستعد له ويستعد له المستوى الأمني والعسكري في البلاد، أو أن الخطة الأمريكية تنص على عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وجيش الدفاع. الرئيس ترامب سئل عن هذه الاحتمالات الليلة الماضية وهذا ما قاله للصحفيين.
10: We're going to look at it. How soon? We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
8: علمنا بهذا الاعتداء الأخير، يقصد ترامب بطبيعة الحال الاعتداء الحوثي، وسنتخذ القرار بسرعة. انظروا، يضيف ترامب في الأمر قبل الانتخابات النصفية. ماريا، وفقا للأنباء سواء إسرائيلية أو أمريكية، ستستهدف الضربات الجديدة في حال إتمامها بطبيعة الحال مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية وبنى تحتية ومنشآت نووية تعاود طهران النشاط فيها. تجر الإشارة ختاما ماريا إلى أن ترامب وخصوصا في الأيام الأخيرة نفى ترة وأكد ترة أخرى سيناريو الهجوم الوشيك على الجمهورية الإسلامية، ولكن ماريا كعادة ترامب هذا البندول قابل لمزيد من التراجح. ماريا،
1: شكرا لك شمعون بن نعيم. ويطيب لنا أن نرحب من لندن بالسياسي اليمني الأستاذ علي البخيتي. مساء الخير.
11: مساء النور، أهلا وسهلا بكم.
1: الحوثيون يحاولون نقل المواجهة إلى عمق الأراضي السعودية ردا على الضربات الجوية التي تستهدف مواقعهم في اليمن. ياريت تعطينا صورة إلى أين تتجه بوصلة هذا التصعيد أستاذ علي.
11: الحوثيين لا ينوون نقل المعركة، هم نقلوها بالأمس استهداف مطار الرياض في 10 أكتوبر 2026 وقتل وجرح العشرات من السعوديين والمقيمين، هو أشبه باستهداف برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 بالنسبة للولايات المتحدة. قد لا يكون الرد الواسع فوريا، فالسعودية لا تغضب ولن تدخل في حرب شاملة في التوقيت الذي تريد إيران والحوثي، لكنها لا تنسى ولن تنتهي حربها إلا باستعادة اليمنيين لصنعاء، بل واستعادة الإيرانيين لطهران. احفظوا ذلك جيدا وسأذكركم به لاحقا إن شاء الله. المملكة لا تعمل بردات الفعل ولا بضغط من مواقع التواصل الاجتماعي، ونفسها بحسب متابعتي وقراءتي التاريخية الكبيرة عن المملكة نفسها طويل، وهناك ردع معجل سترونه خلال الساعات والأيام القادمة، وهناك ردع طويل المدى مؤجل يحفر للخصم من على بعد آلاف الكيلومترات وبنفس يطول لسنوات، كما تم الحفر للكثير من الأنظمة التي عادت آل سعود، وفي النهاية كلهم سقطوا وبقي الملوك الذي أنجبتهم الدرعية. فسلامي من الجناح الإسرائيلية.
1: هي حرب استنزاف طويلة أم مواجهة مؤقتة بين الطرفين؟
11: لم تعد القضية قضية مواجهة مؤقتة، القضية هي قضية حرب شاملة على الدولة السعودية، على هذا البلد، على مقدراته الاقتصادية. الحرب ليست يا عزيزتي ما بين الحوثي وبين السعودية، الحرب بين طهران والرياض، بين نظام الملالي الذي يحكم طهران ونظام آل سعود الذي يحكم السعودية. الحرب يا عزيزتي بين نموذجين، نموذج الرفاه، نموذج الاستقرار، نموذج السلام الذي أرساه آل سعود لشعبهم وأرسوه بالتعاون مع دول الإقليم وبالتعاون كذلك مع دول العالم، بعكس نظام طهران، نظام الذي أرسل فقر لشعبه والجوع وصدر الثورات واختلف مع الإقليم ومع العالم. نحن أمام صدام نموذجين، كل نموذج يسعى للنجاة.
1: طب أستاذ علي، يعني هجمات الحوثيين على مطار الرياض يتفق عليها الجميع بأنها خط أحمر، هل هذا يعزز احتمالات التدخل الأمريكي في هذه المواجهة؟
11: لا أتصور أن تتدخل الولايات المتحدة علنا في هذه المرحلة، لأنها مرتبطة بالانتخابات النصفية، وترامب لا يريد أن يفسد هذه الانتخابات أو يدفع الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة والتجارة بما يرفع التكلفة.

0: لا يكتفون بمطار خالد في الرياض، بل يتوعدون بأن هجماتهم لن تتوقف عند استهداف هذا المطار، بل توسيعها لتصل إلى كافة البنى التحتية في السعودية.
1: يا عزيزتي، ليس لدى الحوثي بل وليس لدى إيران، ولم يعد لدى حزب الله ما يخسرونه. هم في أصعب الأوضاع، دمرت بنياتهم التحتية، تعرضوا لضربات هائلة. المملكة لديها ما تخشى عليه، المملكة عندما تصبر أو تتحمل ليس ذلك ضعفا أو عجزا أو خوفا، إنما احتراما لمقدرات شعبها، احتراما لحالة الرفاه التي وفرتها لشعبها، احتراما لنفسها، لأنهم يتصرفون بعقلية الدولة وليس بعقلية الميليشيا كما يتصرف عبد الملك الحوثي وكما يتصرف نظام طهران. نظام طهران وإن كان دولة لكنه يتصرف بعقلية الميليشيات. المغامرة بالشعوب وبمصالحها وبمقدراتها وبتاريخها وبإرثها وبكل ما فيها من حضارة هي تصرفات ميليشياوية وليست تصرفات دول. علينا أن نتذكر أن حكام باريس فرنسا في الحرب العالمية الثانية اضطروا للاستسلام للنازيين، بل وسلموا باريس حتى لا تتعرض باريس للدمار، بينما جماعة الحوثي وإيران لا مشكلة لديهم في أن يباد الملايين من اليمنيين والإيرانيين، المهم أن يبقى النظام وليس الدولة.
0: يعني تريد أن تقول، يعني بحسب من خلال ما أفهمه من موقفك، إنه الحوثيون يستخدمون هذا التصعيد العسكري الحالي لتعزيز موقفهم التفاوضي، أم إنهم باتوا يرون في استمرار المواجهة وسيلة للحفاظ على تمسكهم الداخلي في ظل ما يشهده اليمن حالياً؟
1: الحوثيين يصدرون أزمتهم الداخلية، وهذا ليس كلاما إنشائيا مني. عبد الملك الحوثي نفسه قال الناس وصلوا في مناطقنا لمرحلة الجوع، البعض يأكل من أوراق الأشجار، ونريد من السعودية أن تدفع المرتبات. عملية ابتزاز واضحة ووجحة للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنهم يعني يعتقدون أن وجود حرب ما بين أمريكا وإيران فرصة لهم ليكونوا ضمن هذه الحرب بالتعاون مع إيران حتى يتم إلحاقهم بأي اتفاق أو تسوية بين الولايات المتحدة وطهران لكي يأمنوا على أنفسهم لاحقا، ولا تستفرد بهم السعودية مع القوات اليمنية بعد وجود سلام أو اتفاق ما بين إيران وأمريكا.
0: يعني هم باتوا يشكلون ورقة الضغط الأقوى والأكثر فاعلية في المنطقة.
1: أنا قلتها مسبقا، بيضة القبان أو يعني رأس الحربة في محور إيران لم يعد حزب الله. حزب الله تراجع إلى الوراء قليلا، بل أصبحت جماعة الحوثي هي الكرت الأهم في هذه الورقة، ولذلك إيران ترسل جماعة الحوثي أكثر أسلحتها فتكا. أغلب الأموال الموجهة لمحور المقاومة لم تعد تذهب للضاحية الجنوبية بل تذهب لصعدة.
0: أريد أن أشكر السياسي اليمني علي البخيتي، حدثتنا من لندن، أهلا وسهلا فيك، دائما مرحب بك معنا، أهلا وسهلا.
1: العفو عزيزتي وأهلا وسهلا.
0: نتابع مع التحليلات، ومعنا أيضا من لندن الآن المحلل السياسي أبو بكر بشير، أهلا وسهلا فيك في برنامج حديث الظهيرة أستاذ أبو بكر.
2: أهلا فيكم.
0: كيف ترى هذا التصعيد في المنطقة مع الحوثيين واستهدافهم مطار خالد الدولي في الرياض؟
2: يعني يعتمد على أي مستوى من الصراع نتحدث. هناك مستوى صراع يمني داخلي هذا ممتد منذ سنوات، وهناك صراع يمني سعودي أيضا عمره سنوات، ولكن الصراع الأهم هو الصراع الإيراني الأمريكي في اليمن. الاستهداف للسعودية يخدم مصلحة الصراع الإيراني الأمريكي من جهة، والصراع السعودي اليمني من جهة. لا يمكن إبعاد إيران عن المشهد، ما يحدث مرتبط بالضرورة بإيران. ورق الضغط، إيران خسرت أوراق ضغط مهمة في سوريا، في غزة، في جنوب لبنان. الورقة الأهم المتبقية لها والتي خدمتها خلال الأشهر الأخيرة كان قدرتها على السيطرة على هرمز أو إلحاق الأضرار بهرمز، والآن أيضا باب المندب كورقة جديدة، وهنا يظهر جماعة الحوثي وقيمة جماعة الحوثي. العدو المباشر أو أكثر جهة تقاوم الحوثي أو تقاتل هي مدعومة من السعودية، وبالتالي الضغط على السعودية يعني يخدم الهدف النهائي لإيران، ويهدف الهدف المباشر لجماعة الحوثي بإضعاف السعودية وربما إبعادها عن المشهد، ليتأتى للجماعة السيطرة على باب المندب، وبالتالي إيران أيضا أن يكون

0: هذه الرافضة بالمندب. الأمور معقدة جدا، ولكن اليمن جزء من معادلة كبيرة إقليمية. يعني هو الآن نعم رأس الحربة فيما يحدث الورقة الأهم، ولكن يعني قد تتغير الأمور في أي لحظة حسب معطيات الميدان. هناك حرب مفتوحة، وبالتالي معطيات الميدان هي التي تحكم.
1: طب يعني هل انتخابات التجديد النصفي هي التي تمنع ترامب من ضرب الحوثيين رغم أن لديه يعني كل أدوات القوة؟
0: لا، مش الانتخابات. ما يمنع ترامب هو أولا لو ذهب إلى ضرب الحوثيين ماذا بعد؟ يعني هل هو قادر على إنهاء جماعة الحوثي؟ لقد جرب ذلك سابقا وضرب جماعة الحوثي ولم يأتي بنتائج. هذا واحد. اثنين، هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي مبرم بالفعل، بموجبه جماعة الحوثي لا تستهدف المصالح الأمريكية والسفن الأمريكية العابرة من مضيق باب المندب. فلو ذهب ترامب إلى ضرب جماعة الحوثي، أولا لن ينهيها، ثانيا سوف يعرض المصالح الأمريكية والسفن الأمريكية في باب المندب إلى الخطر في ظل تعقيد المشهد في هرمز، وهذا يؤزم موقفه الانتخابي ويؤزم موقفه السياسي، لأنه لن ينجح في جبال اليمن. سلاح الجو الأمريكي لن يكون قادرا على حسم معركة ولم يحسمها في إيران، وبالتالي هذا ما يمنع ترامب من الذهاب إلى الحرب. ولذلك عندما تحدث عن إمكانية ضرب الحوثي قال نحن قد ندرس فكرة المشاركة في الضربات على جماعة الحوثي، هو مستائم مما حدث في السعودية. لم يكن قاطعا وجازما في مسألة توجيه ضربات إلى الحوثي، لأنه يعرف العواقب على الاقتصاد الأمريكي وعلى فكرة السياسة الأمريكية أنه لن يكون قادر على حسم معركة أخرى.
1: أريد أن أسمع منك تحليلا لهذا التقرير الذي ذكر بأن واشنطن مارست ضغوطا على إسرائيل لمهاجمة إيران وضربها بمفردها. تعتقد أنه هذا التردد الأمريكي يقف وراءه فقط الانتخابات، أم إن هناك أمور أخرى تلعب دورا، مثلا هذا التراجع الكبير في الاستطلاعات من حيث التأييد لترامب في هذا الصراع المتواصل مع إيران؟
0: الانتخابات الأمريكية حاضرة في كل السياقات، هذه واحدة، ولكن إلى أي مدى هذا شيء مختلف. إسرائيل رفعت يدها عن إيران منذ أشهر، وبالتالي لا أرى أنه فقط الانتخابات الأمريكية هي العامل المباشر لذلك. الولايات المتحدة ربما دفعت باتجاه أن تخرج إسرائيل من المعادلة المباشرة في استهداف إيران لتخفيض مستوى حدة الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدنا ذلك بالفعل، وانحصر الأمر بين ضربات أمريكية مباشرة لإيران ورد من إيران على دول المنطقة لا يستهدف إسرائيل، وبالتالي مستوى التصعيد كله منحصر. الانتخابات الأمريكية تلعب أدوارا مثلا في الآن نغمة ترامب المرتفعة تجاه احتمالية توجيه ضربة إلى إيران، هذا نعم بسبب الانتخابات الأمريكية وبسبب أن إيران مستمرة في إزعاج الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير على أسواق الطاقة برغم كل محاولات ترامب للسيطرة على ذلك. من الواضح أن الهادف الأساسي على ترامب في إطار الانتخابات هو أسعار المحروقات والديزل، وجدناه يهرول باتجاه موسكو بوتين يحصل على اتفاق معه فقط لتحسين وضع أسواق الديزل والمحروقات ليخدم الناخب الأمريكي. هذا ما يشغل باب ترامب، وهذا يجعلنا نقول أن ترامب أبعد ما يكون عن توجيه ضربات حقيقية إلى جماعة الحوثي مثلا، وربما يذهب باتجاه ضربات منفردة مع إيران. ولكن يبقى السؤال دائما المتكرر أمام ترامب والإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي، ضربوا إيران في بداية الحرب قبل 6 أشهر أو 7 أشهر، حرب مفتوحة، اغتالوا المرشد وقاموا بكل شيء يمكن القيام به، ثم بعد ذلك كل جولة عسكرية كانت أخف حدة من التي قبلها. ماذا يمكن للجيش الأمريكي ولإدارة ترامب الآن أن يقوم به عسكريا أكثر مما قام به سابقا؟ ولماذا يتوقع أنه سوف يكون قادر على إحداث فارق؟
1: ولهذا هو يتردد في الوقوف إلى جانب السعودية في ضرباتها للحوثيين ردا على استهداف مطار الرياض.
0: انخرط في حرب من أجل السعودية، هو يعتبر نفسه أنه بالأساس يشارك في مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها عبر دعم السعودية بالأسلحة وبالمعلومات الاستخباراتية، وبالتالي الولايات المتحدة تقوم بما عليها أن تقوم به تجاه حليفتها السعودية. ليس مطلوب من ترامب أو من الجيش الأمريكي أن يبادر إلى عمليات هجومية في اليمن، هكذا يرى المشهد، وبالتالي لن يقوم بذلك مرة أخرى حتى لا تنقلب الطاولة عليه قبيل الانتخابات. لا أحد يضمن رد فعل الحوثي والإيرانيين هناك.
1: طب إلى أين تتجه الأمور بحسب رأيك؟ أمام السعودية وهذا الصدام المتواصل مع الحوثيين؟ نحن أمام حرب استنزاف أم مواجهة عسكرية مؤقتة؟
0: نحن أمام الاثنين. هناك مواجهة عسكرية على الأرض، السعودية تقوم بما عليها أن تقوم به، وهو دعم يعني الجماعة الشرعية وقوات الشرعية في اليمن. والكل يدرك أنه في حال أن هناك حرب منعقدة، حرب مستمرة، هناك خسائر. الآن الأهم قدرتك على تحمل الخسائر. الحوثيون بشكل عام لديهم قدرة كبيرة على تحمل الضربات والخسائر، وعداد القتلى عندهم ليس ذي أثر كبير. المشكلة في دولة مثل السعودية أنها ضعيفة أمام تحمل الخسائر البشرية بالأساس، والخسائر المؤثرة على صورة الأمن والاستقرار. هذه دولة يعني عودت على الازدهار ولديها برنامج طموح، والأمن شيء مهم في قلب هذا البرنامج، فبالتالي ضعف من جماعة الحوثي فيما يتعلق بقدرتها على تحمل الضربات. الآن العامل المهم إلى أي مدى تستطيع السعودية أن تتحمل ضربات من هذا النوع. إذا كانت قادرة على الاستمرار والتحمل سوف تستمر في المعركة، ولكن على المستوى الهجومي هذا الاستمرار في المعركة هل يحقق نتائج على الأرض؟ حتى هذه اللحظة ليس هناك نتائج كبيرة، يعني القوات المدعومة سعوديا لم تدخل تعز، لم تسيطر على تعز كاملا، لم تحرر كل منطقة باب المندب، وبالتالي الثمن المدفوع على المستوى الداخلي السعودي لا يوازي تقدم حقيقي كبير على مستوى اليمن. إذا استمرت الأوضاع بهذا المشهد مدة أسابيع أعتقد أن السعودية قد تذهب باتجاه حل ما والعودة إلى مربع ما قبل انفجار الأزمة الأخيرة على الأقل لضمان الداخل السعودي بحالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي.
1: أريد أن أشكر ضيفنا من لندن المحلل السياسي أبو بكر بشير على هذه المشاركة. شكرا لك أستاذي.
0: شكرا لكم.
2: غدا على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: نتابع مستمعينا مع تقارير وحوارات حديث الظهيرة، والآن نتوقف عند واحدة من المحطات الحساسة في محاكمة نتنياهو. المستشار القضائي السابق أبيحاي مندلبليت يمثل أمام المحكمة شاهد دفاع في مواجهة سؤال جوهري قد يمس شرعية إجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء، وما إذا كانت الشرطة قد تجاوزت القانون. عما يحدث داخل قاعة المحكمة في تقرير مراسلنا وسام جبل.
6: جلسة جديدة أخرى تعقد ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أدلى خلالها المستشار القانوني للحكومة سابقا أفيحاي مندلبليت بشهادته أمام المحكمة، وذلك بناء على طلب من فريق الدفاع عن نتنياهو. وقد وصف ممثل النيابة العامة المحامي يوناتان تدمر هذه الشهادة بأنها استثنائية بكل المقاييس، موضحا أن استدعاء مسؤولين كبار من النيابة للإدلاء بشهاداتهم قد يثير إشكاليات تتعلق بكشف المداولات الداخلية، لكنه أشار إلى أن النيابة لم تعارض استدعاء مندلبليت نظرا للظروف الخاصة بهذه القضية. وخلال الاستجواب سأله محامي نتنياهو عميد حدد عن التحقيقات في الملفات المعروفة بالأرقام 1000 و2000 و4000، فأكد أفيحاي مندلبليت أنها جرت خلال فترة توليه منصبه، كما أوضح أنه لم يكن على علم بأسباب اختيار هذه الأرقام، ونفى أن يكون قد رأى في ملف الغواصات المعروف بالملف 3000 مؤشرات تستدعي التحقيق مع نتنياهو، مؤكدا أنه لم يحدد آنذاك شبهات ضده في هذه القضية. وكان ماندلبليت قد أشرف على التحقيقات التي أدت إلى تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الملفات 3، وفي الملفين 1000 و2000 قرر توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة من دون تهمة الرشوة، خلافا لموقف النائب العام سابقا شاينيتسان. وشهدت المحكمة حضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، بينهم وزير الخارجية جدعون سعر، ورئيس الكنيسة أمير أوحانا، والنائبة تالي كوتليف، ورئيس نقابة المحامين سابقا إيفي نافي. ومن المقرر أن يدلي ماندلبليت بشهادته خلال جلستين هذا الأسبوع، مع احتمال استدعائه مجددا الأسبوع القادم. وتستمر محاكمة نتنياهو منذ أكثر من 6 سنوات، فيما تسعى المحكمة إلى تسريع وتيرة جلساتها تمهيدا لاستكمال الاستماع إلى شهود الدفاع عن رئيس الوزراء وبقية المتهمين في تلك القضايا.
1: الآن إلى شبهات خطيرة تطال مسؤولين في حزب عتسما يهوديت بتسهيل فرار مشتبه بالاعتداء على فلسطينيين من الشرطة قرب أريحة، وسط صدمات أسفرت عن إصابة شرطيين، الاثنان ينفيان والشرطة تحقق في ملابسة الحادث، وتفاصيله مع مراسلنا سامح قادري.
7: تفحص الشرطة الإسرائيلية شبهات حول مشاركة عضو الكنيسة يتسحق رويزر ومدير عام حزب عتسما يهوديت إتئيل نيمان في حادثة عنف ضد شرطيين في مستوطنة متسبي ياريخو، أصيب فيها 3 شرطيين قبل نحو أسبوع ونصف. وبحسب تقرير لصحيفة هارتس، يشتبه في أن كرويزر ونيمان ساعدا مشتبها به في أعمال عنف ضد فلسطينيين، وشاركا في تجمع أحاط بسيارة الشرطة كان المعتقل داخلها، ووقع خلاله اشتباك مع الشرطيين. وتحقق الشرطة في تفاصيل الحادثة وتفحص مواد متعلقة بها، مع احتمال استدعاء كرويزر ونيمان للتحقيق أو للإدلاء بإفادتهما. وأصيب أحد الشرطيين وهو عنصر في وحدة الشرطة الخاصة بكسر في أنفه، فيما أصيب شرطي آخر بكسر في يده، كما تعرضت سيارة تحقيقات شرطية للضرر باستخدام سكين. وتشير التقارير إلى أن المعتقل تمكن من الفرار خلال الفوضى، وأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصل إلى المكان لاحقا وفقا لما نشرته الصحيفة. في المقابل، نفى كرويزر الاتهامات وقال إنه تعرض لاعتداء شرطيين حتى بعد أن عرف عن نفسه بأنه عضو في الكنيسة، ووصف ما نسب إليه بأنه أكاذيب لا أساس لها. كما وصف نيمان وبن غفير الاتهامات الموجهة إليهما بأنها تشهير. وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري بمهنية وبدون تحيز لكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة والاعتداء على الشرطيين.
1: الآن إلى الشؤون الفلسطينية، وإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة نهاية الشهر المقبل إلى 11 من شهر أيلول سبتمبر العام القادم، ويقول إن القرار اتخذ بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وجاء بسبب المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها. هذا القرار أثار انتقادات لدى قوى فلسطينية كانت تستعد لخوض الانتخابات، واعتبر بعضها تعطيل الانتخابات جريمة بحق الديمقراطية والشعب الفلسطيني. للحديث حول ذلك ينضم إلينا رئيس قائمة مسار جديد سامر السنجلاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامر.
8: أهلا ماريا.
1: مبدئيا أنت تتفق مع إعلان محمود عباس إرجاء الانتخابات إلى العام المقبل؟
8: لا طبعا، هذا إعلان محبط جدا، صاعقة على
0: ملايين الفلسطينيين التي انتظرت هذا التاريخ. أولا هي وثقت بكلامه بمرسومه، عندما أصدر الرئيس عباس المرسوم في شهر تموز شهر 7 الماضي، وثقت الناس في هذا المرسوم ووثقت في التاريخ وبدأت بالاستعداد. الاستعداد للانتخابات عملية معقدة كبيرة، تستهلك مجهود، تستهلك إمكانيات، تستهلك طاقات. إذا انخرط ألاف، عشرات ألاف، يمكن مئات ألاف من الفلسطينيين في هذه الحملات الانتخابية، تسجلت 11 قائمة، 11 قائمة، أي يعني 33-34 ألف توقيع تأييد لهذه القوائم، لأن كل قائمة تتطلب 3000 تأييد. سجل مسبقا للانتخابات 90% من أصحاب حق الاقتراع، 2.5 مليون فلسطيني، من ضمنهم 1,600,000 فلسطيني ما دون سن 38، والذين ينتخبوا للمرة الأولى، كانت هذه ستكون تجربتهم الأولى. تخيلي أن يعني أنتم في إسرائيل، كان لكم في العشر سنوات الأخيرة أكثر من 7-8 انتخابات في سنة واحدة، كان لكم 4 تجارب انتخابية. في سن 38 أي مواطن في الناصرة أو في يافا أو في حيفا زار على الأقل مراكز الاقتراع 10-12 مرة. الآن الفلسطيني الذي يعيش في رام الله لم يتمكن حتى وصل سن 38 من أن يفهم ماذا يعني صندوق انتخاب، ماذا يعني أن تدلي بصوتك. إذن كان محبط.
1: حسب رأيك سامر، يعني ما هي الحسابات السياسية من وراء هذا القرار، خاصة وأنه أنت أسلفت أنه يعني المفارقة أنه فتح أكدت التزامها في مؤتمرها في 8 من شهر مايو الأخير أنه هي نفسها توصي بإرجاء الانتخابات، شو اللي خلى هناك خشة يعني من الخسارة؟
0: هو أولا ما دفع إصدار المرسوم بشهر تموز الضغط الأوروبي الذي اشترط عقد اجتماع الدول المانح في بروكسل في بداية شهر 7 بالإعلان عن تاريخ للانتخابات. فاضطر الرئيس الفلسطيني أن يعلن عن تاريخ حتى يتسنى لهذا الاجتماع ولهذه الدول أن تلتقي، وأقرت في هذا الاجتماع 1,400,000,000 يورو مساعدات للشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه كان ينوي المضي قدما في الانتخابات لولا الضغوط الداخلية التي اشترك بها كل من نائب الرئيس ونائب أمين سر الجبهة الشعبية، شخصين تحركوا بشكل واسع ومكثف واستطاعوا أن يؤثروا على قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها بحجج واهية. يعني أولا أن نقول أن إسرائيل لا تسمح بدخول لجنة الانتخابات إلى غزة وإلى القدس،
1: بس هذا إشي مش جديد، دائما وقت ما كان في انتخابات كانت تمنع.
0: ما فيش حاجة له مريم، لجنة الانتخابات لا تحتاج أن تزور كل مدينة وكل قرية فلسطينية، هناك مكاتب للجنة الانتخابات في كل مدن غزة، وهناك مكتب للجنة الانتخابات في القدس، ولديها طواقم، والطواقم تعمل وتستعد، واستأجرت مقار لمراكز الاقتراع وهيئت الطواقم وأجرت ترتيبات الأمن والمراقبين. إذن لا يحتاج رامي حمد الله أو نائبه أو أي من أعضاء لجنة الانتخابات المركزية أن يزور لا رام الله ولا الخليل ولا غزة ولا القدس. إذن هذه حجة واهية. اثنين، حول معيقات عقد الانتخابات في غزة والقدس، في تاريخ إصدار المرسوم بشهر تموز الماضي كانت نفس المعيقات، صدر القرار والمعيقات نفسها موجودة، لم يتغير شيء الآن في شهر أكتوبر ولن يتغير شيء في شهر أيلول السنة القادمة، الظروف نفسها. هذه ظروف
1: أريد أن أشكرك
0: متلازمة مع الشعب الفلسطيني ولا تنتهي من آن لآخر. الهدف شكراً. من تأجيل الانتخابات هو خوف هؤلاء الأشخاص من أن لا يعبروا هذا الامتحان الانتخابي.
1: شكرا لك سامر سنجلاوي، رئيس قائمة مسار جديد. انتهى حديث الظهيرة، نشكر مستمعينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: أبرز عناوين الساعة: الوزير كيشير أن القتال مع إيران لن يستأنف قبل الانتخابات. شاس ويهدوتها تراي يوقعان اتفاق فائض أصوات. ضبط 12 قنبلة قرب يركا. انفجار بطارية دراجة كهربائية يوقع إصابة خطيرة في منطقة شارون. اتحاد أبناء سخنين يطالب الشرطة بتوفير الحماية للاعبين والمشجعين خلال المباريات الخارجية، وأجواء دافئة إلى باردة نسبيا الليلة.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قال الوزير يؤاف كيش إن المواجهة القادمة مع إيران أمر لا مفر منه، ورأى مع ذلك أن المعركة لن تندلع قبل الانتخابات. وأدلى الوزير كيش بهذه الأقوال في سياق حوار مع راديو كان على خلفية الاستعدادات في إسرائيل لإمكانية إعازة الرئيس الأمريكي ترامب باستئناف القتال ضد طهران. وقع حزب شاس ويهدوت هاتورا على اتفاق فائض الأصوات كما كان متوقعا، وبقي على إجراء الانتخابات العامة 16 يوما. ضبطت قوة من حرس الحدود في منطقة مفتوحة قرب قرية يركا 12 قنبلة وكمية كبيرة من الرصاصات. في منطقة هشارون قرب القرية الزراعية إزرائيل أصيب عامل أجنبي 30 بجروح خطيرة من جراء انفجار بطارية دراجة كهربائية على الأغلب. طالبت إدارة نادي اتحاد أبناء سخنين في رسالة بعثت بها إلى مفتش الشرطة العام بتوفير الحماية للاعبي الفريق وجماهيره خلال المباريات الخارجية بما في ذلك خلال سفريات الذهاب والإياب. جاء ذلك في أعقاب رشق حافلة تقل مشجعين من الفريق بالحجارة بعد انتهاء المباراة مع مكابي تل أبيب مساء أمس في استاد بلومفيد في يافا. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: تكون الفرصة مؤية الليلة لسقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في أورشليم القدس 17 درجة، تل أفيف يافا 23، حيفا والناصرة وبئر السبع 22، وفي منطقة البحر الميت 26 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا،
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
12: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
12: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.

0: تحياتي روى أحد مبارك لجميع الأحباء المستمعين. دعونا نحكي بصراحة، كل أحد على الوحدة هو معادنا لنلتقي عبر أثير راديو مكان ونتحدث بصراحة عن أي موضوع بخطر ببالنا، وبختار إنه يكون موضوع الساعة وموضوع الحلقة.
1: ما عد انفارشي ماشي واضح بصراحة، ما عد
0: موضوعنا لليوم قديم جديد، قديم من زمن جداتنا وأمهاتنا وأبائنا، وجديد في المصطلح اللي إنه إحنا عم نستعمله اللي هو الصمت العقابي. يعني اخترعوا مصطلح جديد مع إنه قديم جدا، كلنا بنتذكر أمياتنا لما كنا نعمل شغلة ويزعلوا علينا ويبطلوا يحكوا معنا ونحكي ونبكي وننادي ونعمل السبعة ودمتها، بس ردوا علينا وسمعان مش هون. العقاب كان إنه خلص اتركوه تردوش عليه للأولاد. هلأ اليوم طلعوا له مصطلح جديد اللي هو سموه الصمت العقابي. بين الناس في اللي بيحكوا كتير، بيحكوا كتير كتير كتير وبسكتوش، ونقول ولا وإمتى رح يسكتوا. وفي النوع الثاني اللي بيحكوا بالتنقيط، يعني بيعلوك ليخلصوا جملة، وبتقول مشان الله خلصوا هالجملة خلينا نفهم شو اللي بدكم إياه. واليوم عم نحكي عن الصمت مش اختياري أو لظروف، ولكن كعقاب. هل فعلا ممكن الصمت يكون عقاب ولمين؟ الخصام بين الأزواج أحيانا بأدي لصمت عقابي، يعني أنا زعلاني منك خلاص تحكيش معي، بديش أسمعك تحكيش معي، وهو نفس الشيء تحكيش معي خربت الدنيا خلاص بدناش نحكي أحسن. وجمعة وجمعتين ويمكن أكتر، يمكن قلبه قعدوا ببيت واحد مع بعض بتخت واحد ببيت واحد فيش حكي بيناتهم. مثل الأم ولادها، مثل ما كنا وبعدنا ورح يكملوا. طبعا الأمهات وقت اللي بيزعلوا من أولادهن لأي شيء وبعصبوا خلصنا ببطلوا يحكوا، بسكروا دنيهن، حلوا عني بديش أسمع، لو بيحكوا مئة مرة وبيبكوا وبيصرخوا فيش حدا هون. السؤال، هل هو فعلا الصمت العقابي فيه إله فايدة، وبأي حالات ممكن تكون؟ هل فيه إله أيضا تأثيرات سلبية؟ يعني وقت اللي الطرف الصامت وهو عم بيعاقب اللي قباله بيرجع بيحكي خلص من بعد عادي، الطرف الثاني شو المفروض يعمل؟ يتقبله، يرجع يحكي معاه، ولا يصير دوره انه يزعل انت زعلت وانا كمان بزعل انا ما ازدكاش، وساعتها بيفتحوا الموضوع من اول وجديد. ويمكن هاي الطريقة هي اللي بتعود انه الازواج يكونوا بعاد عن بعض وما يحكوا مع بعض، واحد يخاصم التاني ويبعد عنه نهائي نهائي، انه خلص ما بديش تحكي معي، خلصت القصة، انتهت القصة. ممكن حياة كاملة تنتهي بلحظة غضب. ليش؟ لأنه انتهت القصة. اليوم احنا عم نتحدث بصراحة عن هالموضوع، قديش انتو فعلا بتمارسوا هذا النوع من العقاب على الأشخاص، إذا كان القريبين منكو، إذا كان بالبيت، أو إذا كان في أماكن العمل، وهل فعلا بتشوفوا انه عقاب مفيد؟ ممكن اللي قبالكو يحس ويفهم انه انتو زعلانين او هو عمل اشي غلط، وقديش هالشي بهمكو. هذا ايضا بيعتمد عليكو وعلى مكانة الشخص الاخر بحياتكو، قديش بهمكو لا تزعلوا تحكوا ما تحكوش، تزعلوا شهر شهرين سنة تبعدوا نهائي، كله بيعتمد على المكانة، مكانة الشخص الاخر بقلبكو. عالحنين دا 072-33-55-99-30. طيب نحكي بصراحة، أنا يا أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم شريهان حجير بيكي معنا بالإنتاج، روبي أوسن هول سندسة إذاعية في الأعداد والتقديم، معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي، وأنا قلبي نار. ما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: نسكت ولا نحكي؟ إذا سكتنا أوقات منضايق حالنا ومنأذي حالنا ومنمرض حالنا، إذا حكينا منأذي اللي قبلنا ومنضايق اللي قبلنا، ممكن جدا نمرض اللي قبلنا. صفر 072-33-55-99-30 صفحتين على الفيسبوك سوزان سي داود بيني باللغتين العربية والإنجليزية. رح نبدأ معكم أحبائي ومع الاتصالات. مع مين انتبهتوا انكم عم بتمارسوا الصمت العقابي ولا منسكتوا خلص بدون ما نعطي أسباب مثل ما دائما بنعمل؟
1: غني يا حالي.
0: على تنتين إلى ربع رح بتكون معنا ضيفتنا العزيزة تريزا شوفاني، مستشارة زوجية عاملة اجتماعية ومعالجة عاطفية. مساء الخير، مين معنا؟
2: مرحبا سوزان.
0: مرحب، أهلا وسهلا.
2: شو أخبارك جمال؟
0: أهلا أهلا يا جمال، كيفك؟
2: الحمد لله تعالى.
0: آه يا جمال، سامع بالصمت العقابي ولا هو شيء جزء من حياتنا، منه إحنا أولاد صغار بمارسوا الأهل علينا وإحنا بنمارسه على أكوتنا وعليهن؟ شو رأيك؟ على مين أنت ممكن تمارس هذا الصمت العقابي وتسكت وما تردش عليه لو مهما حكى ومهما قال؟
2: الصمت العقابي أول إشي لما تسكت أول إشي عن النسوان.
0: كيف؟
2: أول إشي من واحد يسكت يتكتب ومرته ولا إشي،
0: الصمت العقابي.
2: بس اسكت وما تجادليش، خلاص اعمل حالك اطرش
0: بس مع النسوان.
2: ومع الصحاب طبعا، مش مع أصحابك، لليت مع كل واحد بطب فيك أو أنت ندمة ترد عليه اسكت بتعاقبه، وبدك تحكي تحكي على برنامج سوزان إنه نمبر واحد بعلام زي ما بيقولوها.
0: أول شيء الله يسعدك.
2: لا هاي حقيقة تنقال. ليش؟ إذا كل العالم بيسمعوا برنامجك مرة بالشهر، مش أربعة أيام بالشهر، خير.
0: أنا بتمنى تكونوا دائما بألف خير. أول شيء مرسي كتير إلك جمال.
2: بدون مجاملية، بس هاي حقيقة. يعني الواحد ما يسمع برنامج بتغير، مثلا يبكي مثلا 20% عنده أمل، ما يسمع برنامج 100%.
0: أنا بتمنى الأمل يكون دائما بقلوبكم بحياتكم معاي وبدوني يا جمال. شكرا كتير كتير إلك.
2: السكوت برضو بعد أشياء إنه الواحد يعني ما يتكبرش المشكلة.
0: أوكي.
2: يسكت بجوز بزرم، بس السكوت إنه ما يجاوبش أو ما يعاقبش، اسكت خلاص أنت بحالك وأنا بحالي.
0: انت بتمارس هذا النوع من العقاب، ولكن بتمارسه كعقاب ولا كأريح إلك؟ أريح راس يا عمي.
2: لا أريح، خلص كل واحد بحاله. أريح وجع راس، أريح إشي وجع راس، خلص بديش أحكي، بديش عاقب، بديش أقول. انت إذا ظلت تحكي هذا بسمعك وهاي تسمعك وهذا بنكي الخراب، لا، رب في ربنا فوق بعاقب أو ربنا بهدين إنه يسكتني بيصبرني إنه أسكت. إيش بقولوها؟ وجع راس يعني نزل 100%،
0: يعني أخف وجع راس. نسكت معناته خلاص أخف وجع راس من ما إنه نضلنا نحكي ونضلنا نجادل في مواضيع، وبالذات جمال والنسوان. يعني يبعد عن النسوان جمال، والله بعيش أحلى عيشة شكله.
2: نقدرش نستغني عنهم.
0: هذا الحكي.
2: طيب. حقيقة نقدرش نستغني عنهم، أما إذا بتحكي بتحكيش.
0: شكرا كتير لك يا جمال. الله يبعث لك شيء واحدة تضل تحكي ما تعطيكاش تنفس حتى. شكرا كتير.
2: بس بحكي على برنامجك.
0: طيب تسلم لي، الله يسعدك ويخليك. شكرا يا جمال، يا هلا فيك، تحياتي، باي باي، الله معك. 072-33-55-99-30 معنا كمان اتصال. مساء الخير. يا عافية قلبك. ألو.
3: والله زمان كانت الأم أو الجدة لما واحد يغلط بتخاف منه وما بتحكي معاه، هذا أحلى عقاب.
0: أوكي، هذا أحلى عقاب. كل عمرهن أمهاتنا وقت اللي بيزعلوا منا على أي شغلة بنعملها ببطلوا يحكوا معنا، مصير نبكي ونحكي وننادي ونعبتهن غصب عنهن، وإنه خلص وسامحونا وقت العقاب الشديد ولا أمي بتحكي خلص تبعد الكل عنها.
3: بعدين كمان لما يطولوا بنصير نعيط بنقول الأم ما بتحكي معنا، لأنه عقاب فعلا يصير واحد يتأسف ويقول خلص ما بدي أغلط ما بدي أعمل هيك ولا هيك ولا هيك.
0: هذا العقاب نوع من العقاب اللي اليوم صاروا يسموه الصمت العقابي. قبل كان ومثل ما هو اليوم بس كان بدون اسم، كان على السليقة الإنسان على طبيعته هيك كان يتصرف. اليوم الصمت العقابي صار مدروس، صار موضوع. يعني أنا اليوم صرت أعرف إنه إذا في إنسان هالقد مضايقني بدل ما أحكي وأشكي أو أهتم أنا بقطع الصلة نهائي، بعيش لحالي، بتعيش لحالها أو بعيش لحاله. هذا صمت عقابي مريح للنفس. أنت اليوم بتمارس هذا النوع من الصمت لأنك فاهمه ولا لمجرد لأنه إحنا هيك كنا بالقبل وهيك عملونا؟
3: لا شوفي، اليوم في اختصار، اليوم أنت لازم ودك تحسس الطرف الثاني أنك زعلان منه أو مخطي، يا إما بتخاصمه يا إما بتحكي معاه عقاب. احنا في عقاب لما يكون طفل عندك عمل في البيت، اليوم احنا نضربه بنطاوش بنعيط عليه بنصوت عليه. احيانا اذا احنا كمان في ضرر في الافضل الصمت، ممكن في ناس يفهم الصمت او في ناس ما يفهم الصمت، في ناس كمان ما بيجي بلا بالصمت ولا بالاختصار. يعني في احيانا درجات، في ناس الا تغوش عليه تعيط عليه تزعل وتسمع كلام.
0: انت شو بتعمل بهالحاله؟ شو بتعمل انت بهالحاله؟ بتسكت ولا بترد له؟
3: شوف إنسان كبير في العمر، أنا مش معقول بدي طاوش بدي أضرب.
0: لا لا مش إنسان كبير بالعمر، أنا بحكي بشكل عام، من عشان لا نعمل كبير وصغير وسط
3: بالعيلة، يعني مثلا تقصر عنه
0: معناتها
3: إنك أنت مقصر عنه، إنه هو غلطان ومخطي وإني أنا بدي أقصر عنه وما بدي أتعامل معاه عشان
0: هذا برجع بالدم. فإذا هذا برجع لمكانة الإنسان بقلبنا، طول ما عنا هاي المكانة لشخص معين بحياتنا بنتقبل منه كل شيء. لما المكانة هاي تنزل لصفر وتتسكر معناتها منصير نحكي ومنصير نهتم أو نخانق، أو إنه إذا سكرناها على الآخر منطلع من حياتنا ومنبطل نحكي، خلص كل واحد بحاله ما حدا يحكي مع حدا. وإنت اخترت هذا المجال أمجد، شكرا كثير لك عزيزي.
3: يعني بصير بين الزوجين كمان، حياك الله.
0: بين الكل، بين الكل. شكرا شكرا أمجد.
3: المرة تتعاقب الرجل تشمت أسبوع ثلاثة أيام بتعاقبه
0: أسبوع ثلاثة أيام.
3: والرجل أحيانا
0: معناته حظه بيكون حلو، لأنه في من اللي بعاقبه أسبوعين وشهر. شكرا يا أمجد، تحياتي. ناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
4: هلو، مساء النور يا ست سوزان.
0: يسعد لي هالمساء،
4: وان شاء الله هيك ربنا بنور عليك الحياة في برنامجك وفي حياتك الخاصة ومع المجتمع ومع كل.
0: تسلمي حبيبتي، أهليني خزني. تسلمي يا عيوني. حبيبتي رأيك بالموضوع، نسكت نحكي عقاب هيك هذا الصمت العقابي ولا نتركها على التسابيح كيف بتيجي؟
4: والله أنا بقول يعني في حياة الإنسان، الإنسان لازم يكون في كل شيء يكون على الوسط.
0: طيب،
4: إن كان في كلامه إن كان في نظراته إن كان في ملاحظاته، يعني كل شيء على الوسط بيجي حلو خفيف ولطيف.
0: هاي إذا كان في من الطرفين قبول لموضوع الوسط، ولكن إذا واحد اللي خلينا نقول مشكلجي وأنت تحملتي أول وتحملتي تاني وحكيتي مرة حكيتي مرتين،
4: ببعد عنه
0: تسكتي، يعني بتسكتي وبتعاقبي بسكوتك. أنا سكتت مش لأنه أنا بدي، ولكن هذا عقاب إلك لأنك أنت بعدك بتعمل مشاكل.
4: لأنه بيحرز، أكيد لأنه بيحرز الإقبال. يعني بدنا نقول ابنك مثلا، ابنك إذا بدي يكون بتصرف في حياتك كياته كثير او بزعجك، بس هذا بضل ابنك، يعني شو ما حكى شو ما هذا بضلك تحبيه، يعني تتحمليه. عم نقول انسان ثاني من طرف ثاني، انه بريه البيت بريه العائله، يمكن بنادم بيحكي كثير في كلامه، يمكن يكون دمه ثقيل، يمكن يكون بمعنى كلامه.
0: أوكي، بس ابنك
4: هيك.
0: يعني الاشخاص القريبين لقلبك خزني، الاشخاص اللي انت بتحبيهن هدول بتقدريش تعاقبيهن انت بالصمت العقابي؟
4: بتعاقبوش هذول، حتى اذا عاقبتيهم مستحيل انك تعاقبيهم من قلبك، يعني بيكون اشي عفوي
0: وبيكون لفتره قصيره. يعني انه بس
4: زي مثلا جارك بعيد او قرابك بعيد او هيك انسان مثلا بده يثقل دمه عليك بده يحرم،
0: فاذا بنرجع لموضوع
4: يعني
0: مكانتهن بالقلب،
4: تبعد عنه تبعد عنه، او يكون الكلام هيك كل شيء يكون على الوسط بين الطرفين بيكون حلو.
0: نعم، شكرا كثير يا خزن، بتمنى لك احلى نهار.
4: ما رديت علي على الهاتف تبعك على الاتصال، مسحت غازي وصرت طافي تحت الاكل ورق العنب
0: ايش ايش ايش
4: ومجهزه غداي.
0: كمان مرة شو قلتي؟
4: بقول لك عبين ما رديتي على الهاتف تبعك.
0: عبين ما رديت، اسفه. اول شيء احنا بنبدا على الوحدة، يعني الاكل بده يكون صار حاجه موجود على الطاوله، مش ذنبي.
4: شفتي هسه كيف احنا عم نجادل بعضنا؟ انا مرات بسبق عليك في الكلام، او مرات انت بدك تكملي كلام، هذا كمان شيء بخلي الواحد
0: هذا بخليك ترجعي تحكي معي ولا لا؟
4: يعني يمكن لانك انت لانه بنحبك وبتحب المتصلين تبعونك، أكيد مش رح نزعل منك
0: ولا أنا بزعل منك ولا مهما صار. أنت حياتي وسنين عمرك، نص عمري أنا وأكثر قضيته معك
4: حبيبتي. كل إنسان دمه خفيف ولطيف وبحكي وبعرف يتعامل مع اللي قباله في لطافة وفي كلام صادق وحلو من القلب للقلب، صدق عمره بينكره الإنسان.
0: الحمد لله على كل شيء. ألف شكر لك يا خزنة، بتضلك بالقلب دائما حبيبتي. هلا يا عيوني،
4: باي باي.
0: باي باي. الله معك. بناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، تعال نحكي بصراحة.
5: مساك يا خزان.
0: مساء الفل،
5: كيفك؟
0: أهلا يا سحر، كيفك أنت؟
5: الحمد لله.
0: يا سحر، سحر أنا حاسب صار لك فترة أنت عم تطلع عنا على الهواء، صوتك مجروح وقلبك مجروح وفي إشي مضايقك، وأول ما بتقولي أو أول كلمة بتحكيها بحس إنه مش سحر اللي كانت دايما. أنا بتمنى إنه الأمور تكون معك بخير وسلامة وكل شيء يكون تمام
5: الحمد لله.
0: إذا كنت صادقة بإحساسي مش عارفة.
5: أكيد أكيد أكيد أكيد
0: أكيد. طيب
5: هي طبعا كافت على الظروف، وإنت بالضبط أنا وصمت العقاب اللي أنا أخذته حل لمشكلتي. صراحة.
0: أوكي، هاتي لنسمع منك.
5: أول شيء اللي بضرك زي ما كانت الحلقة الماضية إنه أعطينا فرص مرة ومرتين ثلاثة، لما يكون فيش فرصة لا إصلاح أو التواصل فنقطع شريان التواصل للآخر، حتى مشان تخسر أذيته وكلامه الكتير بنحط عليه حظر في كل المواقع مشان تخلص.
0: حظر؟ تحطي حذر بكل
5: المواقف.
0: إذا بدك تحطي عليه حذر معناتها هو بني آدم يعني بهمك وبدك تزحيه ومش عارفة كيف بتحطي حذر. لا، حطي خليه مثل ما هو، أنت تجاهلي هيك بتتغلبي عليه وبتتغلب على حالك وعلى رغبتك إنك تحكيه، بتقوي أنت إيمانك بنفسك.
5: أنا حاضر على التعامل معه، على قطع قنوات التواصل والامتناع التام عن الرد والنقاش حتى.
0: حلو، ممتاز ممتاز.
5: هذا ما عقبته، لكن
0: هاي لكن خطرة. لكن شو؟
5: لكن إذا في إنسان ابنك أو زوجك مثلا بتعقبي لساعات، ممكن لساعات ممكن لأيام، مش لأنك بتكرهي أو بدك تعاقبي، لا، مشان يرجع يشوف خطأه، يراجع نفسه إذا كان هذا الخطأ بيقدر هو يرجع يقول متأسف، عذرا، أنا أخطأ. هذا كتير، هذا بكون الصمت العقاب الهادف يعني لهدف الإصلاح.
0: طيب إمتى سحر ممكن تكون مع أقرب الناس إلها الأذن مغلقة، سمعان مش هون، مش سامعين وبدناش نرد، ومع أقرب الناس إلك بأي الحالات؟
5: طبعا الحالات إني أنا بتضرر زيادة عن اللزوم وبعطي فرص وقفت قلص يعني لسنين عديدة، يعني خنقول أو يعني بتدوم الصمت العقاب، ممكن يدوم.
0: Okay.
5: أنا بوصل لما أنا بكون فيش حل إلا الابتعاد، لأنه الإنسان هذا خلص ما في رجاء منه للصلاح أو رجاء منه للرجوع لراسه أو يبطل يعمل اللي بيعمله. لما يتكرر الإشي ما خلص، ما في مجال لإصلاحه.
0: سحر شكرا كثير لك، كوني دائما معنا مثل دائما حبيبة قلبي، بتمنى هيك قلبك يكون مرتاح وصوتك يكون حبيبتي. فيه هيك الحياة لحتى ترجع سحر اللي ملاني كلها حيوية.
5: حبيبتي سوزان كل التوفيق ان شاء الله.
0: تسلمي لي يا عيوني، تسلمي. الف شكر حبيبه قلبي،
5: الله يسعدك.
0: خلينا نتوقف، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني، من بعد بنرجع بنواصل حلقتنا لليوم من برنامج تعو نحكي بصراحه، الصمت العقابي.
6: كل كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
1: نرجع لنواصل معكم أحبائي حلقتنا من برنامج اليوم تعنيك بصراحة الصمت العقابي 072-33-55-99-3. بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا.
2: شو الأخبار يا حلوة؟
1: تمام بألف خير من الله. مين معي؟
2: ماريا حبيبتي معك.
1: ماريا كيفك يا ماريا؟
2: الحمد لله حبيبتي الله يسعدك.
1: أهلا وسهلا في ماريا. يا عيوني
2: ان شاء الله. والله يا سوزان الموضوع مؤلم بس دائما البرنامج اسمه بصراحه.
1: بس
2: وأنا
1: بصراحه
2: انا جدا صريحه وانت بتعرف ان انا جدا صريحه.
1: بعرف يا عيوني بعرف.
2: فانا هيك ممكن اعطي صمت العقابي لشخص
1: اوكي
2: اللي هو اامنه على شغل معينه وروح يسرها لحدا تاني اللي هن من عيلتي مثلا.
1: أوكي.
2: لما يقرب للعيلة ويصر إشي عني يطلع إشي عني هذا على المحل برجعه غريب غريب كأني بعرفوش مش بس أنا بس برجعه غريب لأنه اللي بيكشف إشي اللي أنت أمنتيه عليه لا يؤتمن ولا أي حالة.
1: بس سؤال إلك يا ماريا لما أنت اليوم عم بتأمني لأشخاص اللي دخلوا حياتك مش عارفة أنت عم تحكي عن إنسان قريب ولا غريب ولكن هل فعلا في عندك إيمان أنه إذا أنت أمنت شخص على حياتك أو على سرك أو على أشياء خاصة أنت قلت له إياها أنه ممكن هو يحافظ عليها؟ شو بعرفك يكون صار موزع على 100,000 واحد؟ شو بعرفك؟
2: لا ما هو انا بدي اكون عده مواقف انا وياته عشان احكم هذا يؤتمن ولا لا.
1: كل الناس فيك تأمني لكل الناس الوقت اللي بيكونوا اصحاب معك بس مش كل الناس اصحاب ماريا ومش صح. كل الناس قلبها طيب ومش كل الناس شريفة ونظيفة فممكن جدا الإنسان اللي أنت بلحظة معينة لقيتي إنه هالقد قريب أو قريبة إلك وحكتي له عن وجعك أو حكتي له عن أشياء بتخصك بعد يوم أو بعد سنة ممكن أي تاكل صغير بيناتكو يصير في مشكلة تروح تحكي كل شيء. فأنت بتفضل إنه الإشي يكون إلك ما خاص فيكي بس بقلبك ولا تحكي لأشخاص اللي أنت بتأمني لهم؟
2: بفضل انه احكي لاشخاص اللي انا بكون صرت مجربتهم كيف بيكونوا معي بالخلاف.
1: حلو.
2: ما هو هون
1: حلو.
2: انت بتحكمي هون انت بتحكمي هل انا هذا الشخص لما انا بختلف انا وياه هل هذا يؤتمن ولا لا. ما انت بتقدري تعرفيه لما تختلفوا مع بعض سوء تفاهم كلمه من هون لكش من هون.
1: هذا اوكي هذا موضوع ثاني انه نامن او ما نامن لاشخاص او نطلع سرنا من قلبنا لاي انسان. بالنسبه للصمت العقابي
2: موضوع ثاني هو في موضوع في صنف ثاني بالنسبه للصمت العقابي لما انا بنصح شخص مره ومرتين وثلاثه واربعه بشغل معين وكثير بحبه او بحبها
1: اوكي
2: وبردوش علي بكون كلب عليهم بالاخر لما بشوف فيش استجابه وبالنسبه لهم اذا انت بتنصحينا بتتدخلي فينا معناها معناته اوكي كسر راسته. انا نصحت مره وتنتين وثلاثة واربعة وعشرة انتوا مش راضين كسروا راسي خلص.
1: يعني عمليا انت بتستعمل الصمت العقابي باللحظة اللي بتحسي انه اللي قبالك مش مقدرك ولا مقدر اهتمامك فيه فهون بيكون الصمت العقابي.
2: فانا هون برجعه غريب كأني بعرفوش ولكن بالمقابل بنساش مثلا اذا عمل معي معروف اذا عمل معي وقف معي بشغلة هاي بنساهاش منيحه بالمرة ولكن خلص إلى اللقاء أنت بطريق وأنا بطريق.
1: كل الاحترام ماريا.
2: هيك أريح لوجع راسك.
1: صحيح.
2: أريح لك. لأن اليوم مؤسف أنك أنت عم كثير مرات بتصير معنا بالحياة أنت بتكون قلبك على شخص معين وبدك تنصحيه وبتحبي وعارفي شو وضعه وخايفة عليه أو عليها. فاليوم كثير أشخاص بيفهموا أنه أنت بتنصحيني معنى أنت بتتدخلي بحياتي.
1: وفي منهم كتير اللي ما بيقدروا هالإشي فلهيك الأفضل إنه نبعدهن عن حياتنا وهيك بضل راسك مرتاح.
2: بالضبط.
1: شكرا كتير إلك يا ماريا. شكرا حبيبة قلبي وكوني دائما برعاية الله مش برعاية الناس هذا أهم شيء.
2: لا طبعا
1: يعطيك ألف عافية. أكيد حبيبتي. باي باي يا عيوني. باي باي. 072-33-55-99-3 معنا كمان اتصال تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
3: ألو
1: مساء الخير.
3: بس السعادة أنا اللي عندي حيوية دايما مش حي.
1: نهى أسعد سعيد من كفر كنا.
3: يسعد صباحك ومساكي
1: يسعدك ويسعد قلبك يا نهى. أهلا وسهلا.
3: أول إشي من حبي ما بنى لي قصر، من كرهني ما بحش لي أبر زي ما بتحكي. الناس يعني ما تتعلمش تتعلمش يعني. قول انت في واحدة طلعت قبل الصمت، الصمت احسن اخرى بكون الحق معك تصير عليك انت فاهمة يعني، عتبناهن بقلبوا عليك. بس الصمت اقوى من الرصاصة. الصمت انك تتجاهل الناس، التجاهل فيش اصعب منه لانسان بتعرفيه وبتحبيه. بعدين بحب اقول للناس من يتقي الله يجعل له مخرجة. هو هيك بده، احنا هيك بدنا. اللي بده الثاني مش عايزه بحبه هو بيرجع له. بس اليوم ما فيش شيء من الشكل سوزان يعني
1: الناس شو هو اللي ما فيش شيء مثل هالشكل؟ ايش يعني فيش انسان اللي انت بتحبيه وبتخافي عليه هو بيقدر وبيقدر اهتمامك؟
3: في بيقدر بس في مين بفزدوه مثلا يعني
1: انت من هاي الناحية ما فيش عندك ايمان انه ممكن انسان يقدرك ويضل مثل ما انت قلبك صافي تجاهه، انه يضل هو كمان قلبه صافي تجاهك. فانت بهاي الحالة بتلتزمي بالصمت العقابي انه هيك اريح لك واريح لي وخلي كل واحد يبعد عن الثاني.
3: سوزان انا اعد بالله من قلت انا الحمد لله قلبي كثير كثير طيب وسخية. بس صرت انقذ من الناس ترشو بنقذ يعني ببطل يجي ان احكي معاه او اشي بنقذ خلص مرة واحدة. كم مرة الواحد يقع بالجحر؟ كم مرة؟ هلا انا صرت اتعامل مع الناس مش انت بحالك وانا بحالي، انا متجاهلك انت مش بكون منيحة كثير كثير يعني. شو بدي اوصف لك؟
1: طيب تعالي نحكي شغلة هيك. احنا قلنا بصراحة نها كل واحد فينا بمرحلة معينة وقت بيكون مع انسان

0: بديش انا بديش انا مش ب... يعني بتعلم اني ابطل اواجه زي ما كنت زمان.
1: اه هذا هو منحطه يعني على جنب ونستعمل الصمت العقابي.
0: خلصت القصة. أصعب أصعب الصمت التجاهل. ما صعب التجاهل، واحد يتجاهلك وانت تكوني مليحة معه. بس أنا بنجز، صرت أنجز من الناس. يعني بطلت يعني أحب، مش أحب يعني خلص بطلوا يشكلوا لي إشي يعني.
1: لا هني موجودين بحياتك ولكن من بعيد لبعيد، لأنك انأذيت كتير منهن، وهي أفضل طريقة الواحد يعملها. أنا أصحاب مع كل الناس بس بسمح لحدا يقرب على حياتي أكتر من اللازم.
0: بالضبط، هن مش تطاول او شيء. انا بتعرف ما حدا بيسترجي يطاول علي.
1: ايه بدك تقولي لي انت؟
0: انا بتعرفنيش
1: لا بعرفك، بعرفك من سنين، بس انت مش قادره تعلمين القال هاي اللي بتقوليها كيف تطلع معك هيك. انا مش قادره اتعلمها هاي.
0: قولي قال.
1: طيب نهى شكرا كثير لك حبيبه قلبي، وتابعينا دائما، تكوني معنا دائما، بتعطي هيك جو حلو للبرنامج. شكرا يا عيوني.
0: الله يسعدك.
1: هلا فيكي. بناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير. ألو خطينين، مين معنا؟ شوش مختار معنا؟ لا مختار مش عم بسمعنا. طيب بناخذ كمان اتصال.
2: مساء الخير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: معك لينا.
1: لينا كيفك يا لينا؟
2: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا لينا إكسال.
2: ايوه
1: واو قد ايش لك مش حاكي يا لينا؟
2: كان والله معي ظروف صحيه.
1: سلامتك سلامه قلبك
2: مثلني.
1: واهلا وسهلا فيكي من جديد.
2: فيكي.
1: يا لينا كيف كنت بتتعاملي مع موضوع الصمت العقابي؟
2: بدي احكي لك بصراحه، دائما انا صريحه سوزان.
1: نعم بعرف يا قلبي.
2: كثير اعطيت ثقه للناس بس كنت دائما في غدر. فصرت اتعامل معهم بحدود، تجاهل، صمت عقابي. يعني أي شخص بتعامل معي بتعامل نفسي يعني بتجاهلني بتجاهله.
1: يعني موضوع الصمت العقابي بريحك من ناحية نفسية؟
2: أكيد كتير.
1: مع الكل، مع القريب، مع القريب ومع الغريب،
2: مع الكل، مع الكل. بعرف حال أول شيء شو فيه أنا مثل أشياء غلط فيها، أشياء درجعها من أول وجديد. أعطاني إنه مثلا عد العشرة كيف أتعامل مع الناس. أعطي لكل واحد قيمته، يعني تحترميني راح احترمك. اتعامل مع الناس مثلا اللي بيحترمني راح احترمه. okay. تجاهلني بتجاهله، لانه اليوم احنا عايشين مجتمع للاسف سوزان اذا ما استعملناش الصمت العقابي الكل راح يكون ضدك. يعني اليوم تكون طيبه القلب الكل بيستغل طيبتك، الكل بيستغل يعني بيصير يعني اشياء كلها ضدك.
1: اوكي. فإذا الأفضل إنك تبتعدي وتستعمل الصمت العقابي. مزبوط. هيك بتحمي حالك من أذية الغير.
2: مزبوط. بحب أقول لك شغل، من أول ما بلشت يعني بالبرنامج كثير أول شيء بتعامل مع أولادي، يعني حتى أنا كمان شخصيتي تغيرت.
1: أوكي.
2: ودايما حتى بحكي للكل دايما يعني دايما تابع برنامجي بصراحة. أه. إنه دايما بتحكي دايما الصراحة.
1: ما في أحلى من أنه نحكي بصراحة، وما في أحلى من أنه برامجنا كمان بالإذاعة تكون من واقع حياتنا. ومعظم البرامج معي ومع الزملاء كمان كلها من واقع الحياة، فحاولوا كمان أنه تكونوا معنا على طول، لأنه دايما في إشي اللي يفيد. شكرا كتير إلك يا لينا.
2: مش حد أقول لك كلمة.
1: قولي يا قلبي.
2: دايما برنامجك برادي مكان دمتم تألقا وإبداعا ونجاحا، ودايما دوما إلى القمة.
1: ألف ألف ألف شكر للقلب الطيب. شكرا كتير لينا.
2: شكرا
1: لك. هلا فيك يا قلبي. باي باي. نأخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: هذا البرنامج ناجح مش عم عاد صار 30 سنة وأكثر وبيضلوا ماشي إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويخليك يا رب. مين معي؟
3: وسيم دياب مجلكون.
1: واو وسيم، يعني مثلك مثل لينا لازم. لازم احنا نمارس عليكم الصمت العقابي لانكم كتير صرتوا غايبين عن الاذاعه.
3: بس كتير فكرت حالي انا كمان.
1: اهلا وسهلا يا وسيم. يلا نسمع.
3: يلا عشان في مستمعين كمان نختصر. انا بقول شغله واحده بالنسبه لعامه الناس كلياتها، بضل اقول مقولي: اذا صرت فوق الماء وطرت بالهواء ومشيت مع جبريل لن تنفذ من القيل والقال. يعني على جميع الأطراف شو ما تعمل الناس بدها تعلي عليك. بس هذا ما بيمنع أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حسب قدرتي أنا.

0: فيش نتيجة. الإنسان للإنسان راحة، وإن لم يكن راحة فالبعد عنه راحة.
1: البعد عنه راحة، معناتها الصمت العقابي لحتى نريح نفسنا ونريح أعصابنا ونعيش حياتنا مثل ما احنا بدنا.
0: بس لا نمل أننا كل من الإصلاح دي إذا نقدر نصلح نصلح، إذا لا ما نيأسني
1: ما هو ما حدا بوصل يا وسيم للصمت العقابي إلا إذا كان مارق مراحل التصليح والحكي والتفهيم والشرح وغيره وغيراته لحد ما يتعب قلبه. آخر مرحلة بسكر الباب، سكرنا الصمت العقابي كل واحد بحاله.
0: بس للأسف كله عمال يجي لهاي لآخر لآخر حل، هذا الحل الأخير يعني، وكله ماشي عليه لأنه ما الناس بدهاش تسمع.
1: ما هو ما فيش عندك حل تاني، شو بدك تعمل يعني؟
0: إلا من رحم ربه يعني بسمع، ياك أنت بتسمعي وبتاخذ بتاتي، الأغلب لا.
1: وسيم أنا كتير سعيدة أنك رجعت واتصلت، وبتمنى دائما تكون معنا وتتابعنا بكل البرامج أنت وجميع المستمعين، بتنورونا دائما. تسلم لي، الله يخليك، شكرا كتير يا وسيم، باي باي، الله معك.

0: على خلفية هالأغنية بنذكر في برامجنا بكرة الساعة 9 سهرية، ويعاد بث البرنامج يوم الجمعة الساعة 11 الأربعة على الوحدة هايد بارك، والأربعة الساعة 10 بالليل بنسهر مع بعض مع الهدوء نسبي والأغاني الرومانسية بكل اللهجات، والأحد الجاي بإذن الله برجع بنجمعنا برنامج بصراحة. نفسي أقول له
1: كنت قبل واستنيته ليه.
0: هنا بضل سؤال، نسكت ولا نحكي، نقول ولا ما نقولش؟ برضو بكل شيء منلاقي هالجملة هاي حاضرة.

0: صار الوقت أحبائي لنكون مع ضيفتنا العزيزة بحلقتنا لليوم. البرنامج تعالوا نحكي بصراحة، تيريزا شوفاني، مستشارة زوجية، عاملة اجتماعية ومعالجة عاطفية. مساء الخير تيريزا.
1: النور في سوزان وجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا فيك. نفسي هقول لك أليسا عم تغني، نفسي أقول له أنا نفسي أقول لك كل عام أنت بألف خير. اليوم
1: بألف خير
0: عيد ميلادك واليوم عم نحتفل فيه على الهوى مع بعض.
1: الله يسعدك،
0: فإن شاء الله بتكون سنة خير وبركة وسلام عليك ونجاح دائم إن شاء الله.
1: آمين لإله وللجميع يا رب.
0: تسلم يا عيوني تريزا. خلينا نسمع منك عن موضوع الصمت العقابي، إمتى يمارس وهل في إله مميزات خاصة، هل في إله سلبيات ممكن تأذي اللي قبالنا؟ خبرينا شوي عنه.
1: طيب أول إشي العقاب الصامت إحنا نسميه silent treatment، هو المقصود فيه الامتناع المتعمد عن تواصل مع شخص معين بهدف إنه يعاقبه أو يضغط عليه أو التعبير عن غضب بطريقة غير مباشرة. تمام.
0: أوكي.
1: إسا الأشياء اللي لازم نميزها هي ثلاث أمور،
0: اللي هي
1: الصمت إذا كان بهدف التهدئة، واحد يهدي حاله، ولا الصمت الناتج عن صعوبة التعبير عن مشاعر، في كثير أشخاص بعرفوش يعبروا، ولا الصمت اللي إحنا اللي في بعض الأشخاص بيستخدموه كوسيلة للسيطرة أو العقاب، وهذا هو أخطر نوع. إذا منيجي بنسأل حالنا ليش الناس تلجأ لهذا النوع من العقاب، العقاب الصامت.
0: أوكي.
1: مش كل الأشخاص طبعا عندهم نفس الدوافع، في أشخاص زي ما قلت ما تعلموا كيف يعبروا عن غضبهم، وفي أشخاص بيخافوا من المواجهة بيعرفوش يواجهوا.
0: طيب.
1: وفي أشخاص بيستخدموه كانسحاب عاطفي حتى يضغطوا على الطرف الآخر. طبعا احنا بنحكي عن سلوك اللي بيكون هو مش اشي جديد عليهم، بيكون كثير مرات بيكون نمط مكتسب من الطفولة. لما متعود الشخص يكون الصمت والحرمان من الاهتمام وسيلة لتأديبه داخل الأسرة، فهي كمان.
0: طب انت اللي عم تحكي هلا دائما برجعنا، انا كل ما اقول صمت وكل ما اقول سكوت برجعنا لأهلنا كيف كانوا بالقبل، لما يتعبوا منا ومن طلباتنا ومن حكينا هن بيعملوا حالهن خلص مش سامعيننا، شو ما حكيتوا احنا مش سامعين.
1: صح.
0: وبسكتوا لفترات اللي بتجننا وبتعصبنا وبتبكينا وبتخلينا نصرخ وهن فيش حدا هون.
1: ابرد ما عندهن.
0: لا ابرد ما عندهن.
1: احنا هيك بنفكر.
0: احنا هيك بنفكر لانه ما كناش نفهم. احنا اليوم عم نمارس احيانا نفس الشيء مع اولادنا، بس بنعرف انه من جوا الواحد يبقى نار عم تاكله بالضبط. طيب
1: النقطة اللي بدي أكمل فيها، شو تأثير العقاب على الطرف الآخر؟
0: أوكي.
1: تأثيره ممكن يكون له عدة وجوه، ممكن يخلق شعور بالرفض والقلق والحيرة، إنه شو عم بيصير مع شخص اللي قدامي، شو عم بفكر، شو المشاعر اللي عم تصير، شو الصراع الداخل عم بيصير معه لما أنا مش سامعه، لما هو مش معبر، لما هو مش عم بطل ردة فعل، شو عم بيصير؟ كمان الشخص يعني اللي عم نمارس احنا العقاب الصامت عقباله بصير يفكر انا شو عملت انه اتسهل معاملة، شو حكيت، كيف بدي اراضي، شو لازم اساوي.
0: بس هذا غلط اذا واحد بيكون متضايق من الثاني وبمارس عليه موضوع الصمت العقابي، انه يعطيه وقت انه يفكر شو عملت غلط ويمكن يحاول يصلح.
1: اطلعي اذا احنا اذا العقاب
0: الصمت العقابي
1: استمر لفتره طويله، الاشي في له نتائج جدا عاطله.
0: بس ما بعتمد على مكانه الشخص الثاني عندك، اذا بهمك فعلا انه يبقى بتصيري انت تحاولي انك تحكي، اذا بهمكيش بقي فهم ما فهمش خلص هذا خلصنا يعني انتهى الموضوع.
1: هاي راح اجيلها النقطه سبحكي عنها، بس بدي اوضح اذا اللي تكرر الصمت العقابي احنا اللي عقبالنا بنضعف الامان العاطفي والثقه بالعلاقة.
0: أوكي.
1: يعني كل ما استمرنا بهذا الأسلوب العلاقة بتضعف، وخاصة بين الأزواج. يعني أنا بحكي كمستشارة زوجية، اللي اليوم ملان أزواج عايشين تحت سقف واحد، بقولوش لبعض صباح الخير
0: بدون حوار، الحوار مفقود
1: مش
0: بالبيت.
1: حوار. يعني الإشي بأدي للامتناع عن الأخذ والعطاء باليوم يوم بأمور الأولاد، بصير في امتناع عن كل العلاقة الحميمة بيناتهم، بصير في امتناع عن العلاقة الاجتماعية بيناتهم. الخطر تبعها هو مش بس إنه أنا مارست الصمت العقابي وخلاص، لا، في له كثير نتائج عاطلة إذا الزوج استمر فيه.
0: طيب،
1: كثير مرات يعني الأشياء بتصير عادة، يعني النسبة الكبيرة الزلمة بيستخدم العقاب الصامت ضد مرته، هاي النسبة الكبيرة. فالمرأة بتصير كثير مرات تسأل حالها كيف أتعامل معه، هل حسب مكانته بقلبه ولا حسب كرامتي؟ لأنه هون كمان بتصير في
0: تدخل موضوع الكرامة، أحكي أنا ولا أضلني ساكتي؟
1: بالضبط بالضبط.
0: أوكي، شو الحل الأنسب بالنسبة إليك؟ كيف أنت بتشوفيه؟ أنت مش عارفة ليش قلتي إنه الزلم اللي بالمجمل أو بالأكتر اللي بمارس هذا العقاب، بينما المرأة بعقليتها إنه صار إشي وما عجبنيش أنا ببعده خلص ومش رح أحكي معه، ويطبش راسه يعمل اللي بده إياه. يعني تقريبا مثل الرجال بنفس الشيء.
1: هاد أحكي شغلة مهمة اللي في مجتمعنا العربي للأسف الشديد مش واعيين إلها،
0: اللي هي
1: بالعلاقة الزوجية. والعلاقة الزوجية اللي بحدد كيف تكون وكيف تستمر هو الزوج. هاي مش تريزر اخترعتها من راسها، هاي هيك الأبحاث بتقول، وهاي كل المعادلات اللي في الاستشارة الزوجية بتقولها. يعني أعطيك المثال، بتلاقي كثير، بتلاقي نجاح البيوت، الاستقرار العاطفي والاستقرار العائلي بشكل عام في البيوت اللي الزلمة فيها هو المبادر ومحرك لكثير امور في قلب البيت. يعني هو اللي اذا ما بقدر مرته، بقدر اولاده، عنده مرته واولاده بسلم اولوياته، بيحترمهم خارج البيت وداخل البيت، بفرض احترام مرته على اللي حواليه، في احتواء، في اخذ وعطاء من الزلمه مع المراه، في شغلات اللي هي طلعات ونزلات اللي كمان هو بيكون مبادر فيها، باخذ زمام الامور وهو قائد البيت. لما بكون
0: خليني اسالك مع انه احنا هون هلا طلعنا شوي من موضوعنا، بس كثير بهمني يا اوكي، بس كثير بهمني انه انت اخذتي موضوع رجال، يمكن هذا كان قبل. احنا اليوم عايشين في عصر المراه هي اللي بتقرر وهي اللي بتعمل وهي اللي بتشتغل وهي اللي بالبيت بتقرر وبرا بتقرر وهي اللي بتفرض سيطرتها. هذا موضوع انه الرجل هو اللي بيقدر يسير هذا يمكن كان قبل، اليوم صار مناصفه بكل شيء.
1: استاذن بقول لك شغله،
0: يلا
1: اللي عم تحكي عنه هذا انا بسميه بمصطلحات تريزا استرجال. ايش يعني؟ لما المراه تبلش تاخذ دور الزلمي.
0: ليش تاخذ دور الزلمه؟ ما لها دورها بحياتها وبحياه الزلمه.
1: يا روحي، ربنا خلق المراه شكل مع عروضتها مع دورها في الحياه شيء، والزلمه شيء ثاني. يعني اليوم انا بقدرش اخذ جوز دوري.
0: تعرفي شو؟ اسمعيني انت هلا فوتي براسي لحلقه كامله اللي نحكي عن هذا الموضوع، بين المراه وبين الرجل، مين القائد في البيت وبسفينه الحياه وبالبيت وبكل شيء. هذا رح نخليه على جنب، وبنوعد المستمعين يكون حلقه كامله شرح كامل وقت اللي بتكون تريزا عندي بالاستوديو برنامج هايد بارك، نتحدث عن الموضوع من كل الجوانب. خلينا هلا نرجع لموضوع الصمت العقابي. امتى لازم الرجل او المراه يكسروا هذا الصمت ويقولوا خلص لحد هون بكفي؟
1: ما يطولوش باي حاله. اثنيناتهم واحد عم بعاقب بين اقواس الثاني، وعارف في اجواء مشحونه في قلب الدار. لازم يكسر اشي دغري باقرب فرصه، ما يطولوش بالاشي. يعني ما ينموش وهن متذاقين من بعض، ما يحطوش راسهم على المخده يفوتوا يناموا وهن مش متمنين لبعض الخير وتصبح على خير، ومش حاضنين بعض وبيسين بعض فاتين يناموا بقلب نظيف. ممنوع يطولوا.
0: قديش يعني اللي بتقولي ممنوع يطولوا قديش يعني؟ يومين ثلاثة؟
1: لا، أنا كمستشارة زوجية ممنوع يناموا نفس الليل اللي بيناموا فيها، كل واحد دار وجهه للحيط، والعقاب الصمت مكمل كعقاب. أنا بالنسبة لي ما يناموش. يضلهم قاعدين ومصحصحين ومفتحين عينيهم ويشربوا قهوة ويحلوا قضيتهم بعدين يناموا.
0: وانت عارفة انه المجمل بحط راسهم وبيناموا، واللي بشخور بشخور، واللي بحلم بحلم.
1: مع عشان هيك احنا بنشوف اضرار
0: الصمت هذا بنشوفه بالحياة اليومية على كل العائلة.
1: مش بس هيك، لما الاشي ببلش يستمر وياخذ وجه روتين من هون اعرفي الرجوع لورا بصير جدا جدا صعب، جدا صعب. كان على المرأة وكان على الزلمة جدا صعب.
0: أوكي، بس موضوع الصمت العقابي حسب رأيك وحسب معرفتك وعملك تريزا، مش أوقات كتير بيكون أفضل من النقاش ومن الخناق ومن تطليع الصوت ومن الأولاد يسمعوا؟
1: عشان هيك أنا قلت
0: ما هو يمكن الوقت القصير اللي يبقوا اتنيناتنا معصبين فيه يمكن يحكوا شغلات مش قصدينا، وبدالها الصمت العقابي يكون لجمعة يصير لشهر.
1: ما عم بقول أنا، ما أنا قلت إنه ياخذوا نفس. أنا حكيت من أول اللقاء إنه في أنواع للصمت. في صمت اللي هو الشخص اللي عقبال ما يعرفش يعبر بعطيه مساحته، أو طفران أو حاجة كلمة بساعة غضب بعطيه مساحته، بعطيه نص ساعة، بعطيه ساعة. بس أكثر من ساعة الواحد بده يعني تعرف شو 4 ساعات روحي طلعت تمشيت عملت رياضة اتحممت غيرت جو قريت قصة سمعت موسيقى. بس ممنوع يستمر الوضع هيك، ممنوع منع ذاتا.
0: يعني انت بتفضلي انه الصمت العقابي ولا مرة يكون في حديث حتى لو كان فيه جدال او خناق او صوت عالي، بس انه يحل الموضوع وما ينامش كل واحد وقلبه ملان على الثاني؟
1: لا، ياخذ مساحتهن ساعة ساعتين 4 ساعات 5 ساعات، لا قبل ما يناموا بدقيقة منيح ياخذوا وقتهن من 24 ساعة، ياخذوا 24 ساعة لدقيقة ما يناموش بلا ما يكونوا لو حكين عن الموضوع على أساس ثاني يوم يحكوا فيه يكون في حوار بيناتهم لو بسيط. حتى نعطي
0: بالأكثر بالأكثر مين بيكون السلام. أوكي، بالأكثر مين بيكون البادئ بهاي عملية الصلح، الرجل ولا المرأة حسب نظرية تريزا؟ حسب نظريتك أنت مين بيكون البادئ؟
1: أنا إلي سنوات أشتغل مستشارة زوجية. بالعادة اللي بشوفهم ببلش بالصمت العقابي هو الرجل.
0: أوكي.
1: والبادر إنه تكسر الإشي هي المرأة. يعني 90% من الحالات اللي أنا رافقتها وبعد ما رافقها لحد اليوم المرأة بهنش عليها إنه جوزها ينام حديها
0: وليش هو بيتهون عليه مرته؟ يعني ليش المرأة ما بيهون عليها جوزها ينام زعلان وهو بيهون عليه وبينام وما هوش خبر؟
1: انت قلتها بدها حلقة كاملة ده اقول لك شغلة استنزال بس هيك بجملة.
0: طيب يلا وقتنا انتهى، بس اعطيني اخر جملة وحياتك تريزا.
1: احنا اليوم عم نعيش في عصر السرعة، بعصر الاي اي وتطور السريع بكثير شغلات.
0: اوكي،
1: انا نصيحتي للمستمعين من هاي المنصة الحلوة المتواضعة كل شخص في قلب العيلة ياخذ دوره. لما الزلم موجود في قلب البيت خلي دوره للآخر، في مرأة في الدار تاخذ دورها للآخر. لما كل واحد عارف شو دوره وشو حدوده هو بيحمي حاله بالآخر. وهذا راح يكون لنا على حلقة مرتبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وبحاجة شديدة إنه تكون الحلقة هاي بقرب وقت لأنه كل واحد فينا بحاجة لهذا الموضوع.
1: تكرمي من عيونك.
0: تسلم عيونك تريزا شوفاني، مستشارة زوجية عاملة اجتماعية ومعالجة عاطفية. كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله خلال السنة هاي كمان بتكوني عنا عدة مرات، وان شاء الله بيوم ميلادي كل جاي كمان بتكوني معنا. شكرا كتير، ألف شكر. شكرا حبيبتي. يا هلا، باي باي، الله معك. لهون أحبائي انتهت حلقتنا من برنامجنا تعال نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان. مكان في وقت نقرأ التعليقات، عنا كتير تعليقات على صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغة العربية والإنجليزية. شكرا لشريهان، شكرا لروبي، ومني دائما كل الحب، سوزان دبيني. باي باي، إلى اللقاء. الشكر لتريزا كمان. Bye-bye.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: عناوين الساعة من مكان: المحكمة العسكرية تفرض السجن الفعلي لمدة 45 عاما على الإرهابي محمد سعيد. وفد من زعماء وقياديين ومؤثرين من أنحاء العالم يزور بنيامين ويدعو إلى الاعتراف بهدى والسامرة. مندلبليت يدلي بشهادة في إطار محاكمة نتنياهو. اتحاد أبناء سخنين يطالب الشرطة بتوفير الحماية للاعبين والمشجعين خلال المباريات الخارجية.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. حكمت المحكمة العسكرية على الإرهابي محمد وليد أحمد سعيد بالسجن لمدة 45 عاما بعد إدانته بالضلوع في التخطيط لهجوم وتنفيذه ضد حافلة كانت تقل جنودا من جيش الدفاع في 4 من سبتمبر 2022، مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة وجنديين كانا يستقلانها. ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بشركائه الثلاثة جارية. شارك 1100 زعيم وقيادي ومؤثر من أنحاء المعمورة في حدث أقيم في موقع شيلو القديم الأثري في بنيامين للإعراب عن دعمهم لإسرائيل والاستيطان. وقال مايك إيفانس الذي يترأس عدة جمعيات صهيونية مسيحية أمريكية ويعتبر من المقربين إلى الرئيس ترامب، قال إن علينا أن نعترف بهدى والسامرة. ويشار إلى أن الوفد الكبير الذي يضم مشاركين من 123 دولة وصل إلى إسرائيل في إطار إحياء الذكرى 3 لمجزرة 7 أكتوبر. ومن جانبه ناشد رئيس المجلس الإقليمي بنيامين إسرائيل جانتس أعضاء الوفد العمل في بلدانهم ضد الدعوات لمقاطعة إسرائيل. تتواصل في المحكمة المركزية بأورشليم القدس شهادة المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو. وأفاد مندلبليت بأن الشرطة أقدمت خلال التحقيق على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يكن قد صرح بها مسبقا، مشيرا إلى أنه ألغى إجراء معينا قامت به الشرطة وكان قد أثار استياءه الشديد. وتطرق مندلبليت من بين أمور أخرى إلى أسلوب التحقيق الذي استخدم مع شاهد الدولة نير هيفيتس واصفا إياه بأنه غير سليم. وكان نتنياهو حاضرا في قاعة المحكمة حيث قال في مستهل الجلسة: الحقيقة بدأت تتكشف. وقع حزب شاس ويهدو تاتورا على اتفاق فائض الأصوات كما كان متوقعا، وبقي على إجراء الانتخابات العامة 16 يوما. أفاد الإعلام الإيراني بأن الحرس الثوري أطلق 30 صاروخا باليستيا من طراز خرمشهر وعماد لأغراض تجريبية اليوم. ضبطت قوة من حرس الحدود في منطقة مفتوحة قرب قرية يركة 12 قنبلة وكمية كبيرة من الرصاصات. توجهت اليوم إدارة نادي اتحاد أبناء سخنين بكرة القدم برسالة إلى المفتش العام للشرطة، وطالبت فيها بتوفير الحماية اللازمة للاعبي الفريق وجماهيره خلال المباريات الخارجية بما في ذلك سفريات الذهاب والإياب. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن هذه الخطوة جاءت في عقاب رشق الحافلة التي أقلت مشجعين من الفريق بالحجارة أثناء عودتهم من يافا الليلة الماضية بعد المباراة أمام مكابي تل أفيف في استاد بلومفيلد. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: تكون الفرصة مهيئة الليلة لسقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في بعض المدن: أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 23، و22 في حيفا والناصرة وبئر السبع. في الثالثة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أجا
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش، نتذكر فنان كبير 11/10/1904 ولد هالفنان، ورحل عن عالمنا غازي ب 14 أيار عام 1955.
2: بالضبط أحد أهم صناع السينما المصرية في القرن العشرين، أنور وجدي.
3: أنا اسمي أنور.
4: وأنا اسمي عنبر.
3: الله أكبر، الله أكبر.
4: أنت إيه اللي جابك هنا؟
3: الصوت الملائكي الجميل، النغم الحلو الرقيق، هم اللي سحروني، هم اللي جرجروني على ملا وشي.
4: حد شافك من أهلي؟
3: لا ما حد شافني، وإلا كان يحسدني.
4: على إيه؟
3: على السعادة اللي أنا بسرقها.
4: الله، أنت حرامي.
3: لا أبدا.
4: أمال أنت إيه؟ والأوام، أنت إنس ولا جن؟
3: أنا جن.
4: جن؟ جن إزاي؟
3: أيوة جن، الإنس مخلوق من طين، لكن الجن مخلوق من نار، وأنا نار، والع، مشاعلي، ملهب على الآخر.
4: أنت كلامك لطيف قوي.
3: وأنت شكلك ظريف قوي.
4: يا ترى هتقدر تخلصني من السجن اللي أنا فيه؟
3: يا ترى هتقدري تخلصيني من الحرية اللي أنا فيها؟
4: أنا عايز أخرج برا.
3: وأنا عايز أدخل جوه.
4: ده أنا في سجن.
3: وأنا في نار.
4: أنت عندك الشمس.
3: وأنت عندك الهوى.
4: افتح لي الباب.
3: هو أنا رضوان.
4: افتح لي الباب أوام.
3: قلبي. قلبي.
1: أنور وجدي نتذكره كلنا كممثل، بس هو كمان كان مخرج وكان منتج أفلام.
2: بالضبط، عشان هيك أنا قلت أحد أهم الصناع في السينما المصرية. أنور وجدي أولا شادي نذكر أنه من جذور شامية، نشأ عمليا في مصر. اسمه الأصلي أنور محمد الفتال، حول اسمه لأنور وجدي.
1: ليش؟
2: على اسم الريجيسير. الريجيسير هو الشخص اللي بيجيب ممثلين يعني. حاول يتقرب منه
1: فسمح يجيبه.
2: عشان يجيبه. وعمليا أنور وجدي من أوائل الفنانين اللي يعني دخلوا السينما من أول ما بديت السينما، بلشت 1927. 1930 كان أنور وجدي موجود بالسينما.
1: يوسف وهبي كان له دور طبعا بنجاحه أو ببداياته.
2: بالضبط، أنور وجدي دخل بالأول المسرح، ما كانش في السينما. دخل مع يوسف وهبي.
1: عم نحكي أي سنوات غازي؟
2: بالعشرينات.
1: بالعشرينات.
2: هو من مواليد 1904،
1: عشرينات القرن الماضي.
2: بالضبط. فأنور وجدي شادي كان ينام بالمسرح وين الديكور، وكان يشتغل أشياء بسيطة بس يدخل عالم الفن. بعدين تخلى عن المسرح ودخل السينما في أعقاب يوسف وهبي، مع يوسف وهبي اللي الشيء خلاه يشارك معه في فيلم أولاد الذوات 1932، بعدين فيلم الدفاع 1935 تقريبا، وبلش يفوت بأدوار صغيرة.
1: هالمرحلة ابتعد عن المسرح أكيد. لا،
2: تخلى عن المسرح نهائيا. وخلينا نقول هون إنه هو تميز عمليا بدور واحد بالثلاثينات والأربعينات تقريبا، أو نص الأربعينات،
1: اللي هو دور الحبيب.
2: الحبيب الغني الثري العبان الشرير اللي بوقع البنات في
1: الناس. حبوه
2: الناس، حبوه، ولكن انه شخصيته كانت شريرة. فيما بعد رح نشوف انه غير جلده الفني. ثلاثينات قدم عندك حوالي 10 أفلام، نذكر منها أولاد الذوات، الدفاع، باعت التفاح مع عزيزة أمير، العزيمة، هاي أهم أفلام، 1939 مع المخرج كمال سليم. وأنا عم بذكر هون المخرجين على أساس أنه لأنه هو تعلم من كلية لأنه صار مخرج. عندك ب 1939 فيلم الدكتور مع نيازي مصطفى، 1940 مع أحمد بدرخان وأحمد جلال وتوغو مزراخي، وكمان خلينا نقول في استيفان روستي كان ممثل وصار مخرج، مثل معه أنور وجدي. نقدر نشوف انه هو عمليا تعلم من غيره، فشاف انه مثلا هذا ممثل صار مخرج، ليش انا ما اصيرش كمان زيه.
1: نسمع مقطع من فيلم غرام وانتقام اللي قدم عام 1944 مع اسمهان، وشارك كمان فيلم الاول انتصار الشباب
2: عام 1941.
5: وحيد، انت كل امالي.
6: انا حكون عبدك طول حياتي،
5: فني وشهرتي ومجدي كله ضحيته في سبيل السعادة الزوجية اللي كنت بحلم بيها.
6: مصر كلها بتحسدني، ربنا يقدرني على رضاكي.
5: الخياطة بعتت لي تروسوه
6: كده. طب حاجة اشوفه بكرة.
5: لا ده بعدك، انا مخليها سيرفريز.
6: بكرة هبعت السواق ياخد شنطك عندي زي ما اتفقنا، هتتعشي معايا وتباتي معايا، وبعد بكرة الصبح نطير في سماء النعيم.
5: جوزي
6: حلو قوي من بقى.
1: أنور وجدي اليوم عم نحكي عن هالفنان الكبير اللي رحل عن عالمنا، نذكر بعام 1955.
2: بالضبط، اثر اصابته بمرض عضال
1: بستوكهولم. ليش بستوكهولم؟
2: هو عمليا سافر للعلاج. بس هو شغله مهمه معروفه وهي مؤكده، يعني انه انور وجدي بفتره الفقر تاعته بالعشرينيات دعا لربه، قال له يا رب خليني اكون غني كتير حتى لو أكون مريض. فهذا اللي
1: تحققت الأمنية.
2: اتحققت.
1: كان غني بس مريض. بس مرض.
2: اسمعنا فيلم غرام وانتقام عام 1944. 1945 كانت نقطة التحول الكبيرة بحياته.
1: صار منتج.
2: ايه صار منتج وصار مخرج عمليا. لأنه أولا تزوج من ليلى مراد. وتحول إلى مخرج عن طريق هذا الفيلم وكان منتج وكان عمليا صار زوج أغنى وأشهر ممثلي في السينما المصرية
1: ليلى مراد.
2: ليلى مراد
1: طبعا أسس هالشركة زي ما حكيت عام 1945 وسماها شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السينمائي.
2: ونذكر ونشادي أنه بنهاية الفيلم ليلى بنت الفقراء كان أغنية إحنا الاثنين كانت هي العرس تبعين. فلما الجمهور حضر الفيلم
1: حضر العرس
2: فيعني كان الحقيقة اختلطت بالخيال.
1: حلو.
2: الجمهور بطل يعرف هذا خيال ولا حقيقة.
1: رح نسمع عنبر اللي بتشارك فيه ليلى مراد مع نور وجدي.
2: تم تقديمه هذا عام 1948.
0: مع سلامة.
7: حلوين.
0: مع تقطين.
7: مع صفير.
0: لغليل.
7: الله يسعدهم
0: ويهنيهم
7: ويفرفشهم
0: وينصرهم.
7: كان لازم نبخر.
0: بس بعيدوا انتوا عنهم.
7: يعني انا حكلهم.
0: لا هتحسدوهم.
7: بحبهم.
0: ما كلنا بنحبهم. مادام كده ادعوا لهم ان ربنا يوفقهم.
7: ان شاء الله يا رب.
4: انت خايف؟
8: ابدا.
4: ولا انا. انت معك مسدس؟
8: ابدا.
4: انا كمان ما عنديش مسدس.
8: يا خبر. طب وبعد اعمل ايه؟
4: ايه انت خفت
8: قوي؟
4: ازاي؟
8: قلبي بيطب.
4: يا خبر.
8: ايديا بتترعش.
4: وبعدين؟
8: قربي جنبي. قربي جنبي خالص
4: كده.
8: ايوه. انا دلوقتي احسن.
4: لكن انا ضايقتك كده.
8: لا ابدا بالعكس انا في منتهى السعاده.
4: تعرف انهم صدقوها؟
8: هي ايه
4: الكذبه اللي انت كذبتها؟
8: انا كذب؟
4: ايوه حكاية الجواز اللي انت اخترعتها.
8: بس ما كانش في طريقة غيرها.
4: تعرف انها كانت فكرة مدهشة.
8: ايه الجواز؟
4: لا قصدي النمرة. النمرة اللي انت لعبتها عليهم.
1: قدم بطولات عديدة مع ليلى مراد كوننا سمعناها. غازي تذكرنا بالأفلام البدليلي طبعا.
2: إيه عنا طبعا كثير أفلام.
1: عنبر اللي سمعنا قصة مقطع منه.
2: عنبر، الهوى والشباب، غزل البنات، هذا أهم الأفلام مع بعض.
1: عام 1949.
2: ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت الأكابر، كل هاي الليستة تاعت وحبيب الروح. عاملين هم التقوا مع بعض ب 11 فيلم. ثلاثة قبل الزواج وثمانية بعد الزواج كانت بطولة عمليا لأنور وجدي أمام ليلى مراد.
1: سنحكي بعد شوي عن الأزمة اللي هو تسبب فيها
2: بالضبط. بس خلينا نذكر كمان انه قبل زواجه من ليلى مراد هو كان متجوز من ممثلي إلهام حسين. طلب ايد صباح الفناني صباح. ابوها ما قبلش. وطلب ايد الفناني ليلى فوزي كمان.
1: غاوي فنانات
2: بالضبط. أبوها ما قبلش. فيمكن كانوا متأثرين الأهالي إنه شوفوا بشوفوه العبان على الشاشة. بلك هذا بتكون العبان بالحياة كمان.
1: فكان يرفض.
2: فكان يرفضوا بالضبط. ولكن كمان بعد ليلى مراد رح نحكي إنه رجع تزوج من ليلى فوزي.
1: نسمع قصة مقطع من ياسمين، واحد من الأفلام اللي شاركت البطولة فيه فيروز.
2: فيروز هو عمليا عدا عن يعني الدويتو من أنجح الثنائيات في السينما المصرية
1: مع ليلى مراد.
2: مع ليلى مراد اكتشف أكثر من فنان
1: من هن الطفلة.
2: الطفلة المعجزة فيروز اللي لحديت إسا ما فيش إلها مثيل.
1: أختني اللي نذكر.
2: أختني اللي بالضبط. وهو اللي أنتج له يعني عملين أول أفلامه ياسمين 1950. وهو عرض على الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي هو كمان كان منتج أفلام. قالوا شو رأيك ننتج لها الطفلة فيلم؟ عبد الوهاب خاف. قال له أنا مستحيل أحط مصاري لطفلة عمره 5 سنوات. فلما حقق الفيلم نجاح ساحق قال له عبد الوهاب أنت كان عندك بعد نظر ويعني رؤيتك كانت ثاقبة.
1: قدمها طبعا كمان بفيروز هانم عام 1951 وبدهب عام 1953.
2: بالضبط. فيروز هانم هو كان دور المنتج. وبالأفلام الثانية عملين كان هو صاحب القصة والمخرج والمنتج
1: كله. نسمع مقطع من فيلم ياسمين اللي قدم عام 1950.
2: يلا
8: قولي لي بقى انت تبقي ايه؟
4: ابقى بني ادم.
8: ما انا عارف انك بني ادم، انما يعني اسمك ايه؟
4: اسم بطوطة. استنى محطوطة نص اسم قط نص اسم قوطة. حظك تبقى ايه؟
8: ايه هو ده؟ انا بقولك اسمك ايه تقولي لي طوطة وبوطة ومش عارف ايه محطوطة. انا عايز اعرف اسمك ايه؟
4: يعني ما انتش حدث؟
8: لا مانيش حدث.
4: غلب غلبك؟
8: غلب غلبي.
4: اسمي مطمزيل قطوطة.
8: مطمزيل قطوطة. الله اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو.
4: نعم نعم نعم. حضرتك
9: حضرتك بتبسط لي والله. عاد انت شويه شويه رقصت لي حواجبك وتقول لي يا باشا اجيب لك فغاشه. لا فوق لنفسك انا مش من دول يا مقص.
8: مقص ده انت عايزه لك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابصبصتك ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك.
9: لا ما تزعلش.
8: لا انا خلاص زعلان.
9: لا ما تزعلش حقك عليا. انت لسه زعلان؟
8: لا خلاص مش زعلان.
1: اسمنا فيروز الطفلي.
2: اللي صار مع فيروز انه والدها خلاها تقدم افلام معه وصار ينتج لافلام وخلى انور رشدي يبعد. فلو انه الوالد فيروز ما تدخل بمشوار الفني كان انور رشدي قدم له اكتر وخلاها تستمر عمليا بالحياة الفنية اكتر. وبنشوف كمان انه كمل مع الاطفال يعني تعال نقول او شبه اكتشف الفنانة لبلبة اللي قدمها عمليا باخر افلامه تقريبا اربع بنات وظابط اللي رح يوصل له لاحقا.
1: نسمع إسا مقطع من أمير الانتقام.
2: أمير الانتقام هذا من أهم الأفلام اللي قدمها. وهون خلينا نقول قبل شوي ذكرنا أنه في البداية كان دور الثري اللعبان الشرير. بالقسم الثاني من حياته الفنية انتقل لدور الشريف الشرطي اللي صح اللي بدور على الحق وبعت يعني الحق لأصحابه.
1: حلو. معه بهالفيلم سامية جمال، فريد شوقي ومديحة يسري.
2: بالضبط.
8: أنت دلوقتي اللي تحت رحمتي، حركة بسيطة وخليك تقابل ربنا علشان يعاقبك على شر أعمالك.
10: اقتل. الموت عندي أهون من إني أطلب منك العفو.
8: لا، علشان أقتلك مش ضروري ألوث السيف ده بدماء الغدر والخيانة. علشان أقتلك يكفيني أقول لك السر اللي عرفه ابنك، السر اللي بتحاول أنت إخفاؤه من 20 سنة. علشان أقتلك كفاية علي أنك تعرف أنا مين.
10: أنت مين؟
8: أنا حسن الهلالي.
10: حسن الهلالي؟
8: أيوة حسن الهلالي اللي رميته في السجن من 20 سنة طمعا في زوجته. حسن الهلالي اللي شاء ربنا أنه ينتقم منك ويكشف ماضيك القذر أمام زوجتك وأمام ابنك. عيش بعد كده ما استطعت. أما إذا كان فاضل عندك شيء من الكرامة، إذا كان فاضل عندك شيء من الرجولة، فالسلاح هو قدامك. أهو ده الخنجر اللي حاولت من 20 سنة إنك تموتني بيه. قدامك.
2: ذكرنا كمان انه عمليا دعم فنانين هو نقدر نقول اكتشف الفنانة سميرة احمد كانت بدور صامت، فقال لها انت حتبقي نجمة، فبالفعل صارت نجمة. وبعدين هو تعال نقول دعم كمال الشناوي رغم الخلاف اللي كانوا كان بيناتهم.
1: صح. حكينا بالقصة
2: القصة
1: قال له عندك كرش.
2: بالضبط. انه كمال الشناوي عملوا معه لقاء قالوا له شو رأيك بأنور وجدي، فهو كان واصله كلام انه يعني أنور وجدي متضايق من وجوده بالسينما. فقال لهم انه أنور وجدي كبر وبنفعش يقدم دور الحبيب لانه عنده كرش.
1: زعل منه.
2: زائل منه، ولكن مع ذلك يعني كتب له وأخرج له فيلم ليلة الحنة مع شادية. ويذكر أنه قال له لكمال الشناوي قال هذا الدور كان بالبقلي قبل 10 سنوات. بما أنه أنت أصغر مني فالدور رح يروح لإلك.
1: نسمع مقطع من أربع بنات وضابط
2: مع لبلبة ونعيمة عاكف أيضا.
11: حرمنا وحياتك نخالف اللوائح ونخالفنا اللوائح بعد كده بقال وحرابتنا، ومستعدين نحلف لك أن ما فيش فينا حد أبدا هيعمل حاجة تزعلك، وحنمشي كويسين وحنبقى أربع بنات هاديين.
12: طيب أنا هسامحكم بس على شرط لو صدرت منكم بعد كده أي مخالفة للقوانين أو أي تهور أو أي تمرد هجيبكم انتوا الأربعة صف واحد كده وهمسك المسدس ده وطخ طخ طخ طخ 4 رصاصات يريحوني منكم ومن شقوتكم. فاهمين؟
13: فاهمين.
12: فهمتوا ايه؟
13: لو عملنا اي ذنب هتجيبنا عندك في المكتب
12: كويس
13: وتوقفنا احنا الأربعة صف واحد وتمسك المسدس ده وطخ.
1: أنور وجدي طبعا الكل بيتذكره، بيتذكر الثنائي الناجح كان مع ليلى مراد اللي هو أذى بمرحلة معينة.
2: خلينا نقول أنه أولا هو تزوجها وصارت مشاكل كتير. أول سبب أنه هو كان ما يعني يأخذ كل المصاري
1: ما يعطيها أجرة
2: ولا قرش. وبعدين كان يستخدم ديكور البيت يخدد العفش
1: يوفر.
2: فإحنا عملين عشرات الأفلام بالسينما المصرية. هذا عفش ليلى مراد اللي بالبيت.
1: حلو.
2: فخلال يعني هن استمر زواجهن تقريبا 8 سنوات ولكن خلال صارت 3 حوادث طلاق. يعني قدموا فيلم فيلمين طلاق يرجعوا بعدين طلاق بعدين عودة. عمليا اللي بدي اقوله انه صار انعكاس تجاري لانه الناس كان يقولوا هذا اخر فيلم لليلى مراد وانور رشدي.
1: كان يستغل الموضوع
2: بالضبط. بعدين يقول رجعوا مع بعض فيلم العوده بعدين فيلم الطلاق فيلم العوده. فلعب بالجمهور 8 سنوات.
1: بس الازمه الكبيره اللي صارت وقتها لما ليلى مراد اتهمت انها هي بتتعامل مع اسرائيل والصهيونيه.
2: بالضبط. ليلى مراد رفضت ترجع له بالاخر. فهو طلع اشاعه قال ليلى مراد ما انه هي يهوديه الاصل. هي طبعا اسلمت عام 1945 بعد ما تزوجت من أنور وجدي. فقال إنه هي عم بتبرعت بمبلغ كبير حوالي 50,000 جنيه بوقتها إلى جمعيات خيرية بإسرائيل. فعمليا صار يعني منع لأفلام وأغاني ليلى مراد. اللي خسر هو أنور وجدي,
1: هو المنتج
2: لأنه هو منتج هاي الأفلام.
1: صح.
2: دين عملوا طبعا بحث طلع أنه هي بريئة من هاي التهمة. وحتى هاي الشغلة يعني كانت من أسباب اعتزال ليلى مراد الفن.
1: نسمع أغاني غازي إسا
2: مع فيروز الطفلة المعجزة كروان الفن اللي هي على لحن أغنية عبد الوهاب مضناك قفاه مرقده. غيروا الكلمات فيروز مع أنور وجدي بغني معها.
1: خلينا نسمع.

0: نسمع من ليلى بنت الفقراء.
1: احنا الاثنين الحان رياض صنباطي اللي على انغام هالاغنيه عمليا تم الزواج الحقيقي بين ليلى مراد وانور وجدي.

0: اللي بيقدر على قلبي.
1: هاي محاورة يعني مشهورة جدا، شارك فيها عدة فنانين، فنانين بالأغنية بطلبوا ود ليلى مراد، بترفض، بالآخر هي بتركض ورا حبيبة اللي هو بكون أنور وجدي.
2: ماما فاتت لي بالبلد أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12

0: تجوز أنور وجدي غازي 3 مرات
1: بالضبط،
0: إلهام حسين حكيت لنا، ليلى مراد، والثالثة
1: ليلى فوزي بعد طلاقه عمليا الثالث والأخير من ليلى مراد، ولما مرض وقفت حده ليلى فوزي.
0: شاركوا مع بعض بأفلام ولا ما لحق؟
1: بلا، مع ليلى فوزي شاركوا مثلا بخطف مراتي اللي كان فيه كمان صباح وفريد شوقي.
0: ما أنجب أولاد أنور وجدي؟
1: لا ما أنجب، مع أنه هو اتهم ليلى مراد أنه هي عاقر، ولكنها أثبتت له أنه هي مش عاقر وتزوجت طبعا مرتين وأنجبت ولدين من هالزواج.
0: نحكي أنه رحل عن عالمنا عام 1955 مرض؟ شو المرض اللي كان عنده؟
1: مرض عضال، وعمليا راح للعلاج لأوروبا
0: وتوفى هناك.
1: وتوفى هناك، رجع يعني بتابوت.
0: نعم. قدم أكثر من 70 فيلم غازي؟
1: حوالي 70 فيلم.
0: مات بكير.
1: مات بكير، ونقول هيك بعض الأرقام من مشواره. حوالي 70 فيلم، أخرج منهن 13 فيلم، ألف 16 فيلم، الإنتاج
0: فيه أكثر من 20 فيلم أنتج؟
1: في عندك 6 أفلام بضمن قائمة أفضل 100 فيلم. من بناتهم غزل البنات، أنا هذا بحبه كتير وكتير بحبوه. في عنا ريا وسكينة، عملين إخراج صلاح أبو سيف، غرام وانتقام إخراج يوسف وهبي. وإحنا بنشوف من مين نتعلم كمان، لأنه ما تعلم إخراج ولا
0: صح.
1: فهو عملين يتعلم من خلال احتكاك هاي الأسماء. بالضبط
0: فهمنا أنه غزل البنات فيلمك المفضل لكان.
1: بالضبط بالضبط، فيلمك المفضل
0: كمان غزل البنات.
1: انه شو رايك، شو السر بحلاوه وسحر هذا الفيلم؟ فيه سحر، الكل بحبه.
0: صح، فيه فنانين كبار، فيه اغاني حلوه، والقصه كمان حلوه.
1: القصه حلوه يمكن عشانها بسيطه جدا.
0: صح،
1: فالناس حبوه لليوم عمليا،
0: صار من كلاسيكيات السينما.
1: بالضبط، وعمليا مثل ما ذكرنا واحد من اهم 100 فيلم بالسينما المصريه.
0: صح.

وطلبوا عنا ما نشوي واتركوا يا

0: وادخل هو عنم وانتوي واصرخون بيده ويتي علشان يتنكي انتوي بالنار ولا احبيت بيتي وادخل هو عنم وانتوي
1: اسمع اغني من الأغاني الحلوة اللي ارتبطت كمان باسمه مع ليلى مراد.
2: أنا قلبي دليلي اللي حتحبي
1: يلا

0: إسا أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: شيء من الخوف.
2: بطولة شادية محمود مرسي. قصة ثروة أباضة. إخراج حسين كمال. إنتاج عام 1969. المنتج كان صلاح ذو الفقار الممثل طبعا، واللي كان زوج شادية في هداك الوقت. وبعدين فيما بعد انضمت مؤسسة السينما.
0: في جملة مشهورة كتير بهالفيلم، عتريس جواز عتريس من فؤادة باطل.
2: بالضبط، صاروا المصريين يستعملوها يعني عمليا فيما بعد بكل الأحداث السياسية.
3: جواز عتريس من فؤادة باطل.
0: بحكي على قصة الفيلم عشان الناس تفهم عايش الجملة هاي.
2: بحكي عن ديكتاتور خلينا نقول أو عصابي بتتحكم في البلد، وبكون الجد عنده حفيد يعني قلبه طيب ولكن بعلمه على التوحش، وبقوم بالدورين محمود مرسي.
0: فيلم أثار جدل كبير وقت عرضه، صح غازي؟
2: عمليا لما انكتب السيناريو الرقابة المصري وافقت عليه، ولكن بعد ما تم تصويره
0: اعترضوا
2: لأنه شافوا أنه في إسقاط على الرئيس أنذاك جمال عبد الناصر. والفيلم وصل لجمال عبد الناصر عشان يقرر إذا أو لا.
0: وشو قال؟
2: قال في جملتين مشهورات، قال لحنا عصابة ولا أنا رئيس عصابة.
0: صح.
2: بعدين قال في جملة تانية إنه لو هيك إحنا منستحقش نكون بالحكم. مميز بهذا الفيلم شادي إنه منقدر نقول فيلم موسيقي.
0: بليغ حمدي.
2: الغناء بيحكي الأحداث يعني وبيشرح الشخصيات. في أحد المشاهد المهمة شادي بالفيلم مشهد الهويس، اللي هو عبارة عن زي مقود بيفتح المي. كان هناك بالبلد اللي صوروا فيها ما فيش هويس، فصلاح ذو الفقار المنتج جاب هويس للبلد وقال على شرط انه أهل البلد يشاركوا بتصوير الفيلم. فإحنا بنشوف بالفيلم أهل البلد الحقيقيين
0: بيشاركوا
2: بالفيلم عمليا. وبالفيلم شارك محمود ياسين بدور صغير، والفنانة بوسي كمان شاركت بدور صغير، كان اسمها صارفيناز قدري. بعده الرقابة اعترضت. نجيب محفوظ كان مسؤول على مؤسسة السينما.
0: نعم.
2: كان بده يشجع الفيلم، فكتب يعني
0: مقال.
2: كتب خطاب معين وقال انه الفيلم بعبر عن الاستعمار الأجنبي. حاول يساعد الكاتب ثروة أباضة، ولكن ثروة أباضة مثل ما ذكر إنه هو صرح بأنه كان قصده إنه عتريس هو جمال عبد الناصر.
0: بعد الأفيشات إجا موعد الإيرادات.
4: سينما الشويش.
0: غازي رقم واحد مين؟
2: محمود الثاني. عاملين بالمرتبة الأولى أحمد
0: غزي
2: وكزبرة، أكثر من 86 مليون جنيه.
0: خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا 80 مليون جنيه بالمرتبة الثانية.
2: الجواهرجي محمد هنيدي ومنى زكي 41 مليون جنيه بالمرتبة الثالثة.
0: بالمرتبة الرابعة ريد فلاج لأحمد حاتم وجميلة عوض، 33 مليون جنيه، رقم مش بطال لهالفنان الشاب أحمد حاتم.
2: باسم سمرة بيحتل المرتبة الخامسة بفيلم شيش دو، 5 مليون جنيه بس. بوسي بتغني لنا فلتر.

0: وشهدة.
1: ولهون وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
2: العفو شادي بلان.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سينما شويش.
4: غدا على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا أكيد لا.
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
8: ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
9: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
1: عناوين الساعة من مكان. ليفين يتعهد بتغيير الجهاز القضائي في حال فوز اليمين في الانتخابات. المحكمة العسكرية تفرض السجن الفعلي لمدة 45 عاما على الإرهابي محمد سعيد. مصدر أمني فلسطيني يقول إن القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. قداسة البابا يعلن خضوعه لعملية جراحية في الأيام المقبلة بعد اكتشاف عقدة رئوية.
4: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قال وزير الدفاع كاتس قبل قليل إن الرئيس التركي إردوان يواصل فرش السجاد الأحمر لقتلة حماس ومغتصبيها ودعم الأنشطة الإرهابية التي يدبرونها من تركيا بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل ودول إسلامية رئيسية في المنطقة. لقد قضينا على قادة حماس في غزة وسيأتي دور الحية أيضا، حيث سيرسل ليلحق بهنية وأعوانه في دركات الجحيم. قال وزير العدل ليفين إنه إذا فازت كتل اليمين في الانتخابات فيواصل العمل من أجل تغيير الجهاز القضائي. وخلال مؤتمر في أورشليم القدس حول فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، أضاف أنه في الولاية المقبلة سيكون هناك قضاة آخرون ومنظومة قضائية ملائمة لدولة ديمقراطية وليس ثلة قضاة يحاولون فرض قيمهم على الجمهور بعد خسارة في الانتخابات حسب تعبيره. حكمت المحكمة العسكرية على الإرهابي محمد وليد أحمد سعيد بالسجن الفعلي لمدة 45 عاما بعد إدانته بالضلوع في التخطيط لهجوم وتنفيذه ضد حافلة كانت تقل جنودا من جيش الدفاع في 4 سبتمبر 2022، مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة وجنديين كانا يستقلانها. وقام هذا الإرهابي مع 3 آخرين بقطع طريق الحافلة وسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإطلاق النار نحوها باستخدام بندقية من طراز M16، ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بشركائه الثلاثة جارية. اعتقلت قوات من حرس الحدود في قرية الرام إلى الشمال من أورشليم القدس الليلة الماضية فلسطينيين مشبوهين بإلقاء الحجارة على شرطية في بنيامين، مما أسفر عن جرحها قبل شهرين. قال مصدر أمني في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق انتشارها إلى مناطق تقع غرب الخط الأصفر، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها باتت تتجاوز بقليل 70% من مساحة القطاع. وأضاف المصدر لقناة الشرق السعودية أن القوات الإسرائيلية وضعت فجر اليوم مكعبات إسمنتية مطلية باللون الأصفر وتحمل عبارات تحذيرية بالعربية والعبرية قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة على مسافات تقع غرب المواقع السابقة للخط. أعلن قداسة البابا لون 14 أن الأطباء اكتشفوا عقدة رئوية في مرحلة مبكرة للغاية لديه، وأضاف أنه سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون الفرصة مهيئة لليلة لسقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة في بعض المدن: أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 23، و22 في حيفا والناصرة وبئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الجمعة على قناة مكان
0: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
0: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق، موعد مع الأغاني الجديدة للأربعة. تحية من إيلان مساعدة اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم لي دائما شادي بلان أحلى التحيات. أغاني جديدة متواصلة معكم للأربعة. ريمكس على الطريق، أغنية من زمان معنا اليوم. أخبار الفن والفنانين، عارين زميلتنا بإجازة، مش راح يكون معنا.

مجنون أو جنون راغب علامة إسا سيبو سيبو جديدي من هيفا وهبي. غنينا مكملي معكم، تعرف عليها أنا وإنتو

0: أمجد جمعة هذا هو أحدث أغنية، هو نفسه اللي حضر وجهز وكتب ولحن الأغنية لأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: أصالة غنتنا الأصالة إسا وقفة إعلانية قصيرة جدا دقيقة ونعود لنكمل معكو عالطريق.
1: غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا مع نجوى كرم.

أنا حبيت نزوى كرم هاي حبيت عيد ميلاد مين اليوم؟ عمرو دياب قد ايه بتقولوا؟ 65

شبه البنات لولا البنات عمرو دياب اليوم اليوم اليوم عيد ميلاده 65 أكثر من 40 سنة موجود معنا عمرو دياب نجم كبير كل سنة تقريبا كل صيف بيصدر ألبوم بحق نجاح كبير زي هالسنة كمان مغني من زمان عندنا موعد كمان مع فنان بيحتفل بعيد ميلاده احتفل بعيد ميلاده امبارح

حابين نحكي لكم انه على الطريق رح ياخذ اجازه، رح نعود لكم على الطريق الاسبوع القادم ب 20/10. بكره موعدنا مع لقاء فن فنان.

بكرة حكينا لكم لقاء فن فنانينا، رح نكون معكم مع لقاءات فنية لفناني بلادنا، وأولهن سابين جبال اللي سمعتنا أغنيتها الجديدة، تعرفنا على أول أغنية الخاصة. لقاء تاني مع السما شوفاني بكرة على التنتين. إسا مع الأغنية اللي تحتل المرتبة الأولى بسباق الأغنيات العربية توب 10، وائل كفوري

0: عصرني جديد هالأغنية من أنغام. إست الوقت لنكون مع أغنية من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
0: احتفل مبارح بعيد ميلاده 72 محمد منير. أول الأغاني اللي اشتهرت لإله الليلة يا سمرة. نود لهالأغنية من زمان اليوم 1981.

قبل أكثر من 40 سنة صدرت هالأغنية، تحديدا 1981 يوم تذكرناها نسبة عيد ميلاده الكينج محمد منير اللي احتفل امبارح بعيد ميلاده القديش 72.

0: لحن لحن أبو ورد هذا أنا بعد مجال لأغني أخيرة اليوم. مش قبل ما نذكركم أنه بكرة رح نكون معكم من التنتين كل يوم برامج الساعة التنتين رح تكون موجودة هالأسبوع. أما الساعة الثلاثة فرح نكون مع موسيقى وأغاني. رح نعود من الإجازة بعشرين عشرة. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية وإلكم اللي دائما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.
1: عالطريق عالطريق.

0: شكلك بكش بيع كلامه كله مش حقيقي. تلا صاحب بس معاكي دوت من اللحظة.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
9: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
10: نظاراتك أوبتينايز.
9: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
12: عناوين الساعة من مكان: كاتس يتهم إردوان بدعم الإرهاب ضد إسرائيل ودول إسلامية مهمة في المنطقة، جيش الدفاع يواصل تقويض قدرات حماس في قطاع غزة، ساعر يدعو إلى إلغاء جريمة الرشوة المنسوبة لنتنياهو، وأجواء مطرة الليلة وغدا في بعض المناطق، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار،
12: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال وزير الدفاع كاتس إن الرئيس التركي إردوان يواصل فرش السجاد الأحمر لقتلة حماس ومغتصبيها ودعم الأنشطة الإرهابية التي يديرونها من تركيا بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل ودول إسلامية رئيسية في المنطقة. وأضاف أنه لقد تم القضاء على قادة حماس في غزة، وأنه سيأتي دور خليل الحية أيضا، بحيث سيرسل ليلحق بهنية وأعوانه في دركات الجحيم. أعلن جيش الدفاع اليوم تدمير بنى تحتية تابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة، هي عبارة عن مركز قيادة ومراقبة في منطقة الدرج والتفاح، ومنصة لإطلاق الصواريخ في منطقة الفقران، وثلاثة مستودعات أسلحة. وقال المتحدث العسكري إن حماس كانت تخزن داخل هذه المستودعات عشرات الأسلحة من أنواع مختلفة، بما في ذلك قذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقذائف هون وبنادق من طراز كلاشنيكوف ومعدات قتالية أخرى. رفض مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الانتقادات التي وجهتها أمس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لإسرائيل من أنها لا تسمح بإدخال إمدادات المأوى إلى قطاع غزة قبل الشتاء، وأن تلك الموجودة لا تسد سوى 17% من احتياجات السكان. وأوضح مكتب المنسق أن دعاءات المنظمة منحازة ومضللة، إذ إنه لا قيود على عدد الخيم التي تدخل إلى القطاع، وأنه في إطار الاستعدادات للشتاء دخلت أكثر من 53 ألف خيمة إلى جانب شاحنات لبطانيات وملابس دافئة. وأكد أن الشحنات التي منع دخولها في معبر كرم شلهم تحتوي على قضبان خشبية تستعملها حماس لبناء أنفاق إرهاب، وتم شراؤها بدون تنسيق مسبق مع إسرائيل. قال الوزير جيدون سار إن شهادة المستشار القانوني للحكومة السابق ماندلبليت تثبت ضرورة إلغاء جريمة الرشوة المنسوبة لرئيس الوزراء نتنياهو. وقد قال ماندلبليت في شهادته إن أسلوب التحقيق الذي استخدم مع شاهد الدولة نير حيفيتس لم يكن سليما، وأن الشرطة اتخذت إجراءات خطيرة لم يكن قد صرح بها مسبقا. ورأى سار الذي حضر الجلسة مع رئيس الوزراء أن تصريحات ماندلبليت تجعل المحاكمة عديمة القيمة ولا أهمية لها. أعلنت شركة الطيران إير حيفا إطلاق خط رحلات جوية جديد بين مطار بن غوريون الدولي وإيلات، على أن تبدأ الرحلات في 25 من الشهر الجاري بأسعار افتتاحية تبدأ من 79 شيكلا للاتجاه الواحد. في تل أفيف أصيب راكب دراجة نارية ثلاثيني بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. قدم تصريح مدعي ضد شاب من سكان إكسال في 19 من العمر قبل اتهامه بطعن طالب خلال شجار اندلع داخل مدرسة في القرية الشهر الفائت. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
13: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
12: تسقط مساء اليوم في جنوب العربة وإيلات أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وليلا يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وصباحا تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. وبعد ساعات الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعربة، ومساء تسقط أمطار محلية في جنوب العربة وإيلات، وليلا تسقط أمطار محلية في شرق البلاد. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل موسى جبور في رهط إثر تعرضه لدهس وإطلاق نار، وفي بئر السبع مقتل امرأة بعد طعنها بآلة حادة والشرطة تعتقل طليقها. مصرع امرأة في الستينيات من عمرها إثر استنشاق دخان جراء حريق انشب داخل منزل في قرية مسعدة بهضبة الجولان. المستشار القضائي السابق للحكومة ماندلبليت يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو، مؤكدا بأن الشرطة أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يصادق عليها. السعودية تتوعد برد حازم على الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تبحث واشنطن سبل الرد. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
14: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
16: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
17: لبرة؟ أكيد لا.
16: شكله راح افشل اهلي واعيد حساباتي من جديد.
13: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
17: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
13: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
18: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
13: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
18: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
13: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. 184 قتيلا منذ بداية العام، إلى متى يستمر نزيف الدم؟ 100 في الشمال، 48 في المركز، 24 في النقب، بينهم 9 في راهط، 11 في القدس. واليوم تودع راهط الشاب موسى يوسف الجبور ضحية جديدة لرصاص العنف والجريمة. هذه ليست أرقاما، هذه أرواح أزهقت وأمهات تكالى وعائلات تحطمت. كفى قتلا، كفى صمتا، كفى دما. لا خلاف يستحق روح إنسان، ولا انتقام يعيد قتيلا. نريد أن نزف أبناءنا إلى أعراسهم، لا أن نودعهم إلى قبورهم. رحم الله موسى وجميع الضحايا، وألهم أهلهم الصبر والسلوان. أوقفوا نزيف الدم قبل أن يطرق الموت بابا آخر. في هذه الأثناء تودع راهط الشاب موسى يوسف الجبور ضحية جديدة لرصافة العنف والجريمة. الألاف يشاركون في هذه الجنازة. بعد قليل سنكون مع الزميل أحمد أبو سويس من هناك. باقي مواضيع الحلقة: في أعقاب تصريحات رئيس جهاز الأمن العام حول الكتائب المسلحة في المجتمع البدوي، المواطنون البدو يعبرون عن استيائهم من هذه التصريحات، ويدعون الحكومة إلى حل مشاكل المواطنين البدو لا اتهامهم. مكان في الجنوب، سنكون أيضا مع صوت المرأة البدوية والوعي الانتخابي. صوت النساء يؤثر، والمشاركة تقول تصنع الفرق. سنكون أيضا مع دور لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس النقبوية. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها هنا في راديو مكان حتى الساعة 5. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. الآن إلى راهط. راهط تودع في هذه الأثناء الشاب موسى يوسف الجبور ضحية جديدة لرصاص العنف والجريمة. من هناك انضم إلينا الزميل أحمد أبو سويس. مساء الخير، ما هي صورة الوضع الآنية في راهط أحمد في هذه الساعة؟
2: مساء الخير حسن. نعم، المئات من سكان مدينة راهط يشاركون في هذه الأثناء كما بينت في تشييع جثمان المغدور موسى يوسف الجبور إلى مثواه الأخير في مدينة راهط. طبعا حيث تسود فعلا الجنازة حالة من الغضب والحزن، وذلك نتيجة هذه الجريمة التي وقعت ظهر يوم أمس السبت على خلفية خلاف بين عائلتين. وطبعا حسن تطورت إلى إطلاق نار أودى بحياة الشاب موسى. طبعا في عقاب ذلك يعني شهدت مداخل الحي الذي تسكنه العائلتان المتخاصمتان انتشارا مكثفا لقوات الشرطة. يعني شهدت ذلك منذ ساعات الفجر، ازدادت هذه القوات ربما مع اقتراب الجنازة طبعا في ظل حالة التوتر طبعا السائدة، فيما يتواصل وجود قوات الشرطة أيضا في محيط مركز شرطة راهط وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات في الجريمة. حيث أعلن طبعا الشرطة مساء يوم أمس عن اعتقالها مشتبه به على خلفية الجريمة. وأفادت الشرطة في بيان لها بأنها ضبطت مسدسا وبندقية من طراز M16 إلى جانب 8 أمشاط ذخيرة ومئات طلقات نارية. طبعا لا يزال التحقيق مستمر فيما يعني في هذه الجريمة، وتوقع الشرطة توقيف بحسب طبعا البيان التي قامت بإصداره مشتبهين إضافيين خلال الأيام القادمة. طبعا تتواصل التحقيقات لكشف ملابساتها. حسب نشير بأن منذ بداية مقتل الشاب يعيد إلى الواجهة، يعني تصاعد جرائم العنف في منطقة النقب، إذ قتل منذ بداية العام الجاري 14 مواطنا من منطقة الجنوب، من بينهم 7 مواطنين من مدينة رهط وحدها، وهي طبعا حصيلة تعكس حسن استمرار نزيف الدم وحالة القلق التي تعيشها البلدات العربية في المنطقة. نشير يعني قبل تقريبا الشهر عندما كانت هناك أحد المؤتمرات في مدينة نتيفوت، قاد المنطقة الجنوبية فيها الشرطة يعني أشاد بعمل الشرطة وبين بأن هناك انخفاض كبير في عدد جرائم وظواهر إطلاق النار في البلدات العربية في الجنوب وبالتحديد في مدينة رهط. فعلا كان هناك هدوء، هذا الهدوء يعني انكسر وخلال الأسابيع 3 الأخيرة.
1: نعم،
2: فعلا ظواهر إطلاق النار كبيرة.
1: ما هي خلفية أحمد هذه الحوادث؟ يعني حادث يعني كبرياء، هل هو شجار على قسيمة بناء؟ يعني هان الآتوات والخاوة لم تصل بهذا الحد إلى منطقة الجنوب، الأمر يختلف عن الشمال، أليس كذلك؟
2: نعم، يعني ما يختلف فعلا، هناك اختلاف كبير بين جرائم العنف في منطقة الجنوب والشمال. يعني قضية الخاوة هي بعيدة تقريبا، يعني هناك بعض الحالات المعدودة ولكنها بعيدة قياسا مع منطقة الشمال في منطقة الجنوب. يعني أكثر الخلافات على منطقة الجنوب ربما تعود لعدة أسباب. السبب الرئيسي خلاف على قطع وقسائم أرض، والنقطة المهمة جدا هو خلافات بسيطة ما بين فتية سرعان ما تتطور إلى خلافات كبيرة يقوم في عقابها العائلات أو تقوم في عقابها العائلات المتخاصمة بإطلاق العيارات النارية وإطلاق النار، مما يؤدي إلى إصابات وإلى طبعا قتل كما شاهدنا. يعني في هذا الخلاف، يعني حسب طبعا المصادر بينت بأنه كان خلاف بسيط جدا، ولكن هذا الخلاف تطور إلى خلاف تم إطلاق فيه النار ووصل إلى ما وصل. طبعا في هذه المشكلة هي لا تقف يعني حسن في هذه النقطة وفقط، نحن سكان منطقة الجنوب نعرف ما يدور في منطقة الجنوب. هناك قضية الثأر وهناك قضية الانتقام، وهذا الشيء يأخذ الكثير.
1: نعم، حادث يجر حادث، ولا مجال لي ربما بعد عملية القتل. يعني الثأر أحمد آتن لا محالة، يعني لا يوجد ربما صل على ثأر في الجنوب خلافا لأي مناطق أخرى.
2: في كثير من الحالات يتم فعلا الوصول إلى حالات إصلاح، ولكن للأسف الشديد قضية الثأر داخل المجتمع العربي في الجنوب هي منتشرة. يعني نأمل فعلا أن تزول هذه الظاهرة وأن تم يعني الوصول إلى الصلح. ولكن حسن رغم يعني الحديث عن هذه الحادثة، منطقة الجنوب قياسا مع مناطق أخرى إن كان منطقة المركز أو منطقة الشمال هي من المناطق التي تعتبر هادئة قياسا نوعا ما. عدد جرائم القتل رغم ما يحدث وما خلال الأيام الأخيرة وظواهر العنف الكثيرة والمتزايدة، إلا أن ظواهر العنف وجرائم القتل عدد القتل في منطقة الجنوب هو أقل بكثير، ربما هي يعني منطقة الجنوب في المرتبة أو المكان الأخير من حيث عدد الضحايا. منطقة المركز ومنطقة الشمال هي مناطق التي تنتشر فيها وهناك يعني ضحايا، عدد كبير من الضحايا. يعني نتأمل فعلا أن يكون هذا العدد، ربما طبعا هذا لا يعود يعني لم يأتي من فراغ، هنالك العادات والتقاليد وأيضا كما بينت قضية الثأر وقضايا أخرى هي تمنع ذلك. تماسك الأسري ما بين السكان العرب والعائلات العربية في منطقة الجنوب هو يساعد، ولكن رغم ذلك نتحدث يعني بينت ذلك منذ بداية هذا العام كانت هنالك 14 حادثة قتل في منطقة الجنوب. يمكن لهذا العدد يعني
1: نعم 9 منها يعني أحمد كما ذكرت 9 منها في رهط،
2: 7 من نصف هذا العدد من 14
1: نعم
2: حالة
1: وهذا
2: يعني 7 في النغم من
1: نعم يعني
2: من
1: نسبيا
2: رهط.
1: عدد كبير بالنسبة لمدينة رهط، مدينة متطورة وأيضا فيها مدارس، فيها مساجد، فيها رجال صلح. غريب مثل هذا مثل هذه الحوادث وهذا الرقم
2: حسن. كل قتيل هو يعني مصيبة، يعني لا احنا نحن لا يعني نقيس المدن بعدد القتلى، احنا نريد ان نصل الى وضع لا يتم وصول هناك تكون ظواهر اطلاق نار في بلداتنا وفي مدننا، وان تكون مدننا فعلا قدوه لكثير من المدن التي ربما يعني تتغير نوعا ما. ولكن بالتاكيد يعني هنالك يعني القضاء العشائري هناك نوعا ما يساعد، التماسك الاسري والعادات والتقاليد والعائليه والقبليه في مدينه او في منطقه الجنوب لها يعني باع طويل في هذا العدد القليل، هذا تحدث فعلا العدد القليل، ولكن لا ننكر بأن هناك فعاليات. من ينكر ذلك يعني لا يبرم يضع رأسه في التراب ولا يريد أن يشاهد. أيضا نريد خطوات الشرطية، خطوات الفعاليات الشرطية، الخطوات أيضا إمة المساجد، كل هذا الشيء ربما يساعد إلى حد معين، ولكن بالتأكيد العادات والتقاليد المختلفة في منطقة الجنوب عن باقي البلدات في المركز وفي منطقة الشمال هي تساعد وهي سبب يعني حاليا في هذا العدد، رغم أن هناك 14 قتيلا إلا أنه أقل بكثير مما عليه في منطقة المركز أو في مناطق أخرى.
1: شكرا جزيلا لك أحمد أبو السويس، إن إذا بجد من جديد عد إلينا من جديد. نحن حتى الخامسة هنا. رحم الله موسى وجميع الضحايا وألهم أهلهم الصبر والسلوان. مكان في الجنوب
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: أهلا بكم، وأقول مساء الخير للشيخ عقل الأطرش من كبار رجال الإصلاح في الجنوب.
3: مساء الأنوار لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: نعم، وصلنا إلى 184 قتيلا منذ بداية العام في النقب لوحدها، 24 بينهم 9 في مدينة رهط. إلى متى، دائما نسأل نفس السؤال شيخ عقل، إلى متى يستمر نزيف الدم؟
3: نعم أخي العزيز، نحن نسير نحو الهاوية، وهذا ما حذرنا منه، وهذا ما قلنا، وهذا ما رددنا، وهذا النداء كان نداء مستعطافيا ونداء يعني نستجير به من هول المصائب ومن هول القتل والموت والتشريد ومن هول المصائب التي تقع علينا. أخي كل هذه الأمور ترجع لأننا نحن لم نكن على قدر المسؤولية الاجتماعية والتربوية والأخلاقية. نحن في فترة انتخابات نرى اللقاءات ونسمع الخطابات ونسمع التوجيهات ونسمع الطبل والزمر، ولكن يا أخي حينما نتكلم عن قضية اجتماعية معينة مثل عمليات القتل والعنف المستشري، هناك صمت رهيب من كثير من المؤسسات والكثير من الأشخاص الذي من يعني من الجدير بهم أن يكونوا في الصف الأول وفي المقدمة بمحاربة العنف الذي يهدم المجتمع، وليس مستشرا فقط وإنما هذا العنف يهدم المجتمع. نحن نتكلم هنا يعني بصدد هذه الجريمة النكراء الأخيرة التي الآن يعني يقبر أحد زهور أحد يعني يعيش في ربيع عمره.
1: نعم، موسى الجبور. نعم،
3: موسى الجبور هذا الآن يدفن بالتراب نتيجة تهور ونتيجة استعجال ونتيجة أمور مغلوطة جدا. وسمعنا قبل أن يحدث القتل كان هناك استرحام واستعطاف واستداج من بعض الشخصيات في رهط، أن يا جماعة يعني تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى رهط. ونحن نتساءل أين مدينة يعني غنية برجالها وبمثقفيها وبأكاديميها وبرجال الدين فيها، أين أنتم؟ يعني هذه المدينة يعني كان من ليس بالقرى يعني المبعثرة أو القرى الغير معترف فيها، وإنما هي مدينة يتمركز لها مراكز ثقافية، كان من الأجدر ومن الأولى حقن دماء هؤلاء الجيران وهؤلاء أبناء المدينة الواحدة.
1: عقل، هل فقدنا السيطرة على هذا الجيل الذي لديه شيء كبير من الكبرياء، يريد أن يرد الصاع بصاعين، يريد أن يعني يريد أن دائما أن ينتقم، لديه عقدة الانتقام، يعني هو غلط علي لازم أرد عليه، ما في تسامح لدى الجيل هذا. الأباء يختلفوا، الأجداد يختلفوا
3: يا أخي. كل هذه المسؤولية وكل هذه الثقافة المعوجة والعوجاء والثقافة التي لا تخدمنا، من المسؤول الأول؟ المسؤول الأول نحن الأباء، المسؤولون الأولون نحن الكبار. نحن لماذا لا نعلم أولادنا أن هناك يوجد تسامح، أن هناك ثقافة اسمها محبة وصلح ووئام وحياة مشتركة؟ نحن لا نطرق هذه الأبواب، وإنما إذا وقعت كوارث، والكوارث نحن الكبار شركاء بهذه الكوارث.
1: هل جميع يعني جميع من في المجتمع فشل؟ شيخ عقل، جهاز التربية والتعليم، رجال الإصلاح، المساجد، يعني ناهيك عن دور الشرطة، هل كلها يعني فشلت في أن تحقن هذه الدماء وتمنع كل مرة حدوث مثل هذا القتل؟
3: أخي تشهد علينا الأرقام التي ذكرتها آنفا،
1: نعم.
3: تشهد علينا الدماء التي تسيل، تشهد علينا الجنازات التي نحضرها. هذا أكبر شاهد وأكبر دليل أن هناك فشل ذريع. نحن لا نتعاون من أجل محاربة العنف، ذكرناها كثيرا ما رددنا هذه الكلمة، وكثيرا ما تمنينا أن يكون لقاؤنا مع منبركم الطيب، أن يكون لقاء محبة، وأن يكون لقاء يعني يفرح القلب ويثلج القلب. ولكن الآن وأنا أكلمك يعتصر القلب دما يا أخي، لأن الذنب يقع علينا نحن المربين، نحن الآباء، نحن الموجهين.
1: نعم.
3: نحن الموجهين، احنا من غرسنا هذه.
1: ماذا
3: الفجرة
1: تقول لهذا المجتمع الشيخ عقل، ونحن نودع وبحزن في هذه الأثناء الشاب المرحوم موسى يوسف الجبور، الضحية الجديدة من يوم أمس؟
3: أخي هو نداء، يعني ككل مرة حينما تحدث جريمة قتل ويحدث أيضا هذا الفقدان وهذا الألم، نحن نوجه النداء إلى الجميع. كما هناك تعاون في البرامج السياسية وفي البرامج الانتخابية وفي المجالس المحلية، وتسموها فزعة، تسموها نخوة، تسموها مروءة، ولكن لابد من التعاون والتكاتف والتآزر حتى يمكن لنا أن نقف في وجه هذا المرض السرطاني الذي ينتشر في جسم الأمة، الذي قتل أبناءنا، الذي دمر مجتمعاتنا. لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض وهو مجتمع متناحر متقاتل، مجتمع ينظر تحت قدميه ولا ينظر إلى المستقبل والأمام. هذا نعم يا أخي، يعني هناك مصائب تحدث ونحن لا نعيرها كثير من الاهتمام. والله يا أخي يعني لفت انتباهي يعني في الأونة الأخيرة،
1: نعم.
3: يعني وكانت هناك لقاءات مع رجال أكاديميين من داخل دولة إسرائيل، عرب من داخل دولة إسرائيل، أكاديميين على مستوى عالي، أسمعهم في أحد برامج الصباح،
1: نعم.
3: ولديهم القدرة الفكرية والذهنية والتربوية. أتساءل أين أنتم والعنف يأكل مجتمعنا؟ أين أنتم؟ عملتوا لجنة وفاق، اعملوا لجنة صلح ووفاق ووفاق ووفاق، اعملوا وثر الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
1: كلام مؤثر شيخ عقل، نرجو أن يكون الضحية موسى الجبور آخر الضحايا. رحم الله موسى وجميع الضحايا وألهم أهلهم الصبر. شكرا جزيلا لك شيخ عقل، شكرا جزيلا.
3: تعزينا للعائلة، ألهمهم الله الصبر والسلوان.
1: شكرا شيخ عقل. مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون. راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، بعد أن كنا في راهط الآن نعود إلى واقعنا العادي، إلى الانتخابات. بعد حوالي أسبوعين ستجري الانتخابات، وكل الأحزاب في هذه الأيام الكل يجري ويحاول إقناع أكبر عدد من المصوتين المقترعين ليكون بجانبه. والمرأة في الجنوب لها دور هذه الأيام، حتى هي تعمل وتشارك في الحملات الإعلامية. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا كرام العطاون، مدربة لياقة بدنية، فنون قتالية وناشطة جماهيرية. مساء الخير كرامة.
2: يا أهلا، مساء النور، شو الأخبار، كيف الصحة؟
1: أهلا كرامة. كرامة، قبل أن نبدأ بنسألك، حكينا بصراحة عن نفسك، ليش أنت قررت هذه المرة أنك تكوني شريكة في الانتخابات؟
2: أولا مساء الخير للجميع ولجميع كمان المستمعين. كمان حبيت أكثر شيء أن أحكي بنقطة الانتخابات، لأنها نقطة جدا موضوعية وجدا مهمة بخصوص الفترة الحساسة اللي احنا جد بنمر فيها، والأشياء والنقاط السلبية اللي احنا مرينا فيها بمجتمعنا، خصوصا مجتمعنا البدوي في النقب. وكواحد من الأشخاص اللي جد أنا كنت بفترة من الفترات اللي بقول إن إحنا لازم نحدث التغيير، خصوصا بإدلاء أصواتنا، أو حتى بإن إحنا نطلع ويكون لنا رأي خاص وصوت كمان خاص فينا في مجتمعنا البدوي بالذات. كانت فترة لي صعبة، كلنا مرينا فيها، وكلنا بنسمع الأخبار، وكلنا بنصير نسمع مواضيع هد الدور والهدم، بنسمع على مواضيع العنصرية، على كثير شغلات اللي هي تجاه العرب والبدو كمان بالذات، نركز على مجتمعنا وعلى نقبنا بالذات. فأنا صراحة قبل كذا سنين ما أدلأت ولا حتى صوت ولا حتى أعطيت رأيي بهذا الموضوع، وحتى لما حدا يقول لي كرامة ليش ما تروح تصوت، ليش ما كذا، إيش دي سووا، ايش ممكن ان هم يدموا لنا، بحس على الفاضي، بنصوت على الفاضي، ما في داعي لكل هذا الاشي. ففعليا لا انا صوتت ولا اي حدا من اطراف او من افراد عائلتي ولا اي حدا صوت.
1: وين نقطة التحول عندك، ليش غيرتي رايك؟
2: لاني شفت ان احنا جد بحاجة ان يكون لنا صوت، احنا العرب بحاجة يكون لنا صوت في هذه الدولة بالذات، احنا بحاجة يكون لنا يد واصلة، بحاجة ان احنا نكون لنا اشخاص داعمين، بحاجة احنا نكون لنا ظهر مسنود بشكل عام بالقصص الثانية اللي بتصير مجتمعنا. ما بدي ادقق بشكل شخصي او بتفاصيل اكثر اضافية، فشفت اني انا لازم اني اروح اصوت، وانه صوت واحد له بيعطي تأثير وله كمان تغيير علينا احنا في مجتمعاتنا.
1: نعم كرامة، ليش كثير من الناس فقدوا الثقة بالانتخابات، وهل عدم التصويت هو تعبير في نظرك عن الإحباط، ولا في أسباب ثانية بتخلي الناس تبتعد عن المشاركة؟
2: يمكن لأنه بتحت مسمى أنه والله مش راح يساوي إشي، ويمكن لأنه مثلا بتحت مسمى أفراد مجتمعنا أو الأشخاص بالمجتمع ماخذين فكرة أنه هم مش راح يساوي إشي، الكل بيفقد حاله اليوم، الكل أناني، الكل كذا. بس إحنا مش بنحكي على قضية شخص واحد وشخصين، إحنا مش بنحكي على قضية مجتمع بحاله، مجتمع كامل متكامل اللي هو بيضم نساء وأطفال ورجال وشيوخ وشباب وبنات. فإحنا نياتي لما نروح ما ندليش بصوتنا أو ما نحكيش على أو ما نروحش نصوت أساسا، إحنا قاعدين نحكي على إشي كامل، ما بتحكي على نفر واحد، بتحكي على الدولة بحالها.
1: نعم، ليش يعني في كثير
2: وكمان الأصوات من جهة ثانية، إحنا لما ما بدناش نصوت وبدناش ونخلي الموضوع إنه بإهمال أو إنه والله مش راح يصير إشي، أكيد في حدا ثاني هو راح يسلم الموضوع، هذا إحنا عارفين مين بالضبط، ما بدي أفوت بالأشياء السياسية. نعم. والإشي راح يطيح عروسنا، وإحنا عارفين الأشياء السلبية هذه شو.
1: نعم.
2: حتصير فينا.
1: ليش حسب رأيك في نساء ما بتشارك في الانتخابات، وهل في نظرك السبب هو عادات تقاليد أو ظروف اجتماعية أو عدم ثقة أو ربما صعوبات حقيقية تواجه هؤلاء النساء يوم التصويت؟
2: صراحة كيف ما أنا بشوف إنه في النقاط المشاكل أنت حكيتها الحين باللحظة هذه، هي أغلبها اللي جد بتكون اساسها وسببها هذا انه النساء ما بتصوت. ما في محطات او منتظمه او اوقات منظمه للنساء انها تروح تنظم فيها، فبيصير في اختلاط، بيصير في تجمهر، بيصير في كثير اشياء واحتمال حتى يسبب لنا مشاكل. وانا صراحه ضد انه يكون في هيك خلطه سلطه كيف بيحكوها بلغتنا. بفضل انه يكون في ساعات منفصله للنساء ان نروح نصوتن، وساعات منفصله للرجال ان يروح يصوتوا، عشان الشيء يكون اكثر مريح واكثر سلس بالمعامله. هذا واحد. نقطه اثنين، لو حتى نركز على موضوع انه نعطي صوت ونشجع نسائنا، امي، امك، اختي، اختك، ايا كان بمجتمعنا البدوي، نشجع بعض لحتى نروح نصوت، انه لا انت حر ما تصوتيش، لا انت تطلعيش، لا تسويش، لا بحس مش ايش رح تسوي يعني تحرر الدنيا. لا، ما احنا ما دخلناش، احنا بنحكي على انه احنا صوت واحد له نتيجه وله تاثير. فلو نركز على هذول النقاط، انت حكيت اكثر من مشكله اللي هن جد يعني موجودات وعلى ارض الواقع ينطبق عليهن الاشي.
1: نعم.
2: فأنا صراحة بأكد أكثر شيء.
1: نعم. كيف ممكن كراما ندعم النساء حتى يمارسن حقهن بالتصويت بحرية وثقة؟ كيف ماذا تقترحين؟ الكل ربما يسمعنا، الكثير يسمعوننا، قولي ما تشائين كراما.
2: أنا بشوف معك.
1: نعم تفضلي.
2: أنا بشوف صراحة إنه إذا بدنا نسوي إشي ممكن يطلع بفيديوهات توعوية للنساء أكثر، إنه أنتن إلكن حق، أنتن صوتن، إلكن دعمكن، وإلكن حريتكن الخاصة بالتصويت. أنتن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، أنتن المجتمع كله، أنتن النساء، أنتن المجتمع كله، أنتن اليد العاملة، أنتن القوة بحد ذاتها، أنتن الدعم لأبناء ولبنات مجتمعنا، أنتن الأساس. يعني نيجي للصراحة، النساء هن أساس المجتمع إذا مش كله. فأنا بشوف إنه ممكن نطلع بفيديوهات توعوية، ممكن نشجع الأب وشجع بنته، الأخ وشجع أخته، الزوج يشجع مرته إنها تروح تصوت، للأشخاص اللي جد اللي راح يحدث التغيير في مجتمعنا بإذن الرحمن.
1: نعم. هل صوت واحد ممكن يعمل الفرق؟ شو المسؤولية اللي بتقع علينا كمواطنين قبل الانتخابات وبعدها بغض النظر عن قرارنا بالتصويت؟
2: أنا بشوف الناس أكيد صوت واحد بيحدث الفرق، ولو جد ما بشوف إنه صوت واحد بيحدث الفرق

0: يعني اذا احنا ما انقذناش حالنا، عذرا منك على الكلمه هذه، فيش حدا يجي يساعدنا. احنا مسؤولين، احنا كل المسؤوليه تقع علينا. احنا لو ما تكاتفنا مع بعض، ما تعاوننا، ما تضامنا، ما كنا ايد واحده مع بعضنا واخترنا الاشخاص الصح اللي يمسكونا ويكدونا في هذا المجتمع بالذات، احنا حرفيا راح نخسر وراح نطلع بخساره جدا كبيره، وكلنا بنعرف شو الخساره راح تطيح علينا كمان.
1: نعم كرامة، بالنسبة لصوت المرأة في حراك، بتشوفي انه سمعت وكتبوا لي هان في حراك للنشميات البدويات اللي راح يشتغلن يوم الانتخابات وينقلن نساء من بيوتهن لصناديق الاقتراع. بتعرفي كمان جمعيات او نشاطات مماثلة نسائية؟
0: بصراحة احنا عندنا في كثير في مجتمعنا نشاطات نسائية وجمعيات كمان، بس بالذات بشكل شخصي ما بعرف ان ككل، يمكن بعرف كذا كم واحدة. وكمان انا اللي دائما اللي انتبهت كمان الاشي الحلو انه صاروا يبعثوا استبيانات ل
1: نعم نسمعكي كرامة.
0: صاروا يبعثوا استبيانات لانه شو الاشياء السلبيه ممكن تعوق عليكم انتم لما بدكم تسووا مثلا تروحوا تصوتوا، ايش العوائق، ايش الاشياء. فانا ككرامه لما عبيت الاستبيان صح كان كثير كبير، بس شفت انه واو، لما اذا في مواصلات انه حدا يوصلك من عند صندوق الاقتراع، انه في مثلا ساعات متاحه مريحه للبنات لحال او لفئه النساء لحال منعزل عن الرجال، ممتاز.
1: نعم
0: انه لما في ان انت تكتبي برايك بكل اريحيه، ممتاز. ففي اشياء اللي هن جد اختصرا علينا كثير مشاكل وشغلات.
1: شكرا لك كرام العطاونة، مدربة لياقة بدنية فنون قتالية ونشطة جماهيرية. سيكون لنا حظ ربما الشرف مستقبلا في استضافتك في موضوع اللياقة البدنية والفنون المرة مشغولين في الانتخابات. نأمل أن تكون لنا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك كرام العطاونة.
0: العفو، العفو لكم جميعا.
1: هذا كل ما يتعلق في الانتخابات. بعد قليل سنكون مع دور لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس النقباوية، وسنكون أيضا مع ردود فعل حول تصريحات رئيس جهاز الأمن العام حول مسألة أو اتهام المواطنين البدو بتشكيل كتائب مسلحة في منطقة النقب، هذا الأمر الذي ينفيه المواطنون البدو في النقب، ويقولون على الحكومة أن تعالج القضايا الأساسية والجذرية للمواطنين البدو بدلا من توجيه الاتهامات. أغنية ومن ثم سنواصل.

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: مكان في الجنوب، جهاز الأمن العام ادعى مؤخرا رصد محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع شبه عسكري كتائب في التجمعات البدوية في النقب، ولجنة التوجيه العليا للمواطنين العرب ومنتدى السلطات المحلية العربية يستنكر ذلك وينفي كل هذه الادعاءات. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا المحامي طلال قرناوي، رئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في النقب ورئيس بلدية راهط. مساء الخير طلال.
1: مساء الخير أخي حسن، مساء الخير المستمعين عامة.
0: نعم، ماذا تقول في هذا الادعاء لرئيس جهاز الأمن العام حول الكتائب البدوية المسلحة واعتقال 72 مواطن بدوي؟
1: أولا نحن أرسلنا كمنتدى رصاص السلطات المحلية بيان للصحافة بشأن هذا التصريح من جهاز الأمن العام، ونحن طبعا دورنا هو أن غير مقبول علينا، ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا. دعاءات أن هنالك كتائب أو تنظيم كتائب عسكرية في النقب، ويعني واتهام جميع المواطنين العرب في الجنوب، هذا غير مقبول علينا. إذا كان لدى جهاز الأمن العام أي معتقلين أو أي مشتبهين، عليه أن يأتي بهم للمحكمة، وأن لا يتوجه وفي جلسة حكومة ويحكي يعني يتحدث عن جميع المواطنين البدو، هذا غير مقبول علينا. نحن نريد الأمن والأمان، نريد العيش بكرامة بسلام. نحن دائما طلبنا من شرطة إسرائيل ومن جهاز الأمن العام محاربة السلاح الغير مرخص، محاربة الجريمة. لا نريد جرائم ولا نريد سلاح غير مرخص، ولا نريد ولا نوافق على المس بأمن الدولة. نحن ضد هذه الأشياء، ولكن أن تشمل جميع المواطنين البدو في جلسة حكومة، هذا مرفوض جملة وتفصيلا.
0: ماذا بالنسبة للتوقيت أستاذ طلال؟ هل تعتقد بأن هذا الأمر يتعلق أو له علاقة بقربنا من الانتخابات للكنيسة في 27 من الشهر الجاري؟
1: يعني هو هذا مش جديد على الجميع، الجميع يعرف أنه خلال أسبوعين هنالك انتخابات في دولة إسرائيل، وهنالك أحزاب متنافسة، وهنالك أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب يمينية ويسارية ومركز، ومحاولة الزج بأسماء المواطنين البدو من خلال معهد ريفمان أو من خلال رقابين أو من خلال جهات أخرى، وأن تأتي هذه التصريحات من رئيس الأمن جهاز الأمن العام، هي طبعا غير مقبولة. نحن نعرف أن جهاز الأمن العام يحافظ على الأمن في الدولة وعلى جميع المواطنين عرب ويهود، ويعرف جيدا أن المواطنين العرب هم ناس لا يقربون الأمن العام، خاصة الأمن العام في الدولة. إذا كانت هنالك عصابات إجرام أو هنالك محاولة إدخال سلاح غير مرخص، هذا يجب على معالجته، ولكن أن تسبقنا في هذه الفترة في فترة الانتخابات غير مقبولة. وهذا حسب اعتقادي أنه رئيس جهاز الأمن العام أخطأ في ذلك عندما تحدث عن هذا الموضوع في ظل هذه الظروف، في ظل الأيام القريبة للانتخابات. كان مفروض عليه أن يتابع الأمر من خلال جهاز المحاكم والعدل والقانون، وليس من جهاز يعني الإعلام وإظهار ذلك للمواطنين اليهود. كان هناك خطر من المواطنين البدو، هذا غير مقبول علينا، وهذا نرفضه طبعا جملة وتفصيلا.
0: ورأينا طلال تحفظ لواء الجنوب في الشرطة من هذه المعطيات، وقيل أن اللواء الجنوبي لا يعرف مثل هذه المعطيات في هذا المجال، في المجال الأمني تحديدا.
1: نعم، وأنا أيضا يعني قرأت هذه البيانات من الشرطة، وطبعا الشرطة لديها معلومات، وإذا لو كان لديها معلومات بأن هنالك تنظيمات عسكرية تنظيمات عسكرية في 7 أكتوبر، احنا كنا من المواطنين البدو من دفعوا ثمن غالي في هذه في 7 أكتوبر، وأن هنالك اشتباهات أو شبهات بأن هنالك كتائب تنظيم كتائب عسكرية، لا أخي والله هذا شيء لم أسمع عنه ولم أعرف عنه، ومحاولة زج اسمنا في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها وسطنا العربي من هدم بيوت ومن يعني عدم وجود ميزانيات وعدم وجود أي دعم من هذه الحكومة. للأسف الشديد يعني نحن نعاني الشعب يعني شعبنا ومجتمعنا العربي في الجنوب يعاني من هدم بيوت يوميا. واليوم حتى في هذه يعني في هذه اللحظات كان هنالك توزيع أوامر هدم في مدينة في ضواحي مدينة رهط، وهذه الحكومة لا تهتم لا بسلطات محلية ولا برؤساء سلطات محلية ولا تريد إعطاء خدمات. أنا رجعت من القدس الساعة يعني قبل نص ساعة، كان هنالك اجتماع مع وزارة الداخلية، ميزانيات مخصصة مثلاً على سبيل المثال لضواحي القرى والمدن العربية التي تأخذ خدمات في التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية من القرى والمدن العربية. كان هنالك مخصص 8,300,000 شيكل لمدينة رهط لإعطاء خدمات للقرى للعائلات والعشائر
0: المحيطة برهط
1: بضواحي نفوذ المدينة وتأخذ خدمات نعم. تربوية وتعليمية وشؤون اجتماعية. وللأسف الشديد كل ست هذه أبطلوها هذه الميزانية بتاتا، يعني هذا عبء على السلطات العربية في الجنوب. بدل ما تقوم
0: هل أنتم مجبرون طلال تقديم الخدمات لهؤلاء السكان الذين بسبب المثال لا يدفعون الضرائب؟
1: احنا غير مجبرون، وبإمكاننا أن نأتي بتصريح لن نعطي خدمات لا مدارس ولا شؤون اجتماعية ولا سفريات ولا شيء، ولكن نحن نعرف أن وسطنا العربي بحاجة إلى المساعدة، وأن هذه الحكومة لا تهتم بهذه القرى أو البيوت أو العائلات الغير معترف بها في ضواحي مدننا. فعليه نحن يعني تعاطفا معهم وتعاطف مع وضعهم نتحمل هذا العبء على حساب خدمات أخرى، يعني أقل خدمات نظافة وأقل خدمات في موضوع الرياضة وأشياء أخرى، لكي نعطي هذه الخدمات لأهلنا في ضواحي قرانا ومدننا العربية في الجنوب، بينما الحكومة تتهرب ولم تعطي أي مساعدة للسلطات المحلية عن هؤلاء المواطنين. فهذا عبء، يعني احنا موجودين بين المطرقة والسندان، هل نكون
0: نعم. وهذه فترة من أصعب الفترات التي واجهتموها طلال خلال السنوات الماضية.
1: طبعا في هذه الحكومة هي أصعب حكومة كانت وأصعب فترات واجهناها وواجهها الوسط العربي عامة، في ظل حكومة لا تهتم بالمواطنين العرب ولا تعطي الخدمات. يعني أنا رئيس الأمن العام جهاز الأمن العام يتحدث عن موضوع شبه يعني كتائب شبه عسكرية، أين تحديثه عن إعطاء السلطات المحلية الميزانيات المخصصة لإعطاء خدمات لتطوير مناطق صناعية مناطق تجارية بناء مدارس جديدة بناء روضات جديدة حل مشكلة الضائقة السكنية؟ هذا كان لازم يتحدث، يعني الأمر هو ليس فقط محاربة
0: التحذير من هذا القبيل. أنت تقصد
1: نعم، يعني أشياء اللي هي تهم المواطن، يعني تعطي خدمات للمواطنين. هناك آلاف الشباب بحاجة إلى قسائم بناء، أين دوره من هذا من الضائقة السكنية؟
0: نعم.
1: أين دوره من وضع المواطنين العرب؟ كان يجب أن يتحدث أنه يجب إعطاء السلطات المحلية وحل مشكلة القرى غير المعترف بها وموضوع هدم البيوت وإعطاء خدمات المواطنين، حتى أن يشعر كل مواطن أنه في له مستقبل. حتى الآن كثير من الشباب لا يجد المستقبل في لا في القرى ولا في المدن العربية،
0: نعم.
1: لا من ناحية مسكن ولا من ناحية تربية وتعليم ولا من ناحية خدمات التي هو بحاجة له. والمواطن يتوجه للسلطة المحلية،
0: نعم.
1: والسلطة المحلية تتوجه إلى الحكومة، والحكومة لا تسمع لا ترى ولا يهم الأمر.
0: واضح. السيد طلال القرناوي رئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، رئيس بلدية رهط، نشكر لك هذا الحديث. مساء الخير.
1: شكرا وسلام الله عليك.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب. الآن إلى موضوعنا الأخير، دور لجان أولياء أمور الطلاب في المدارس النقبوية. نرحب بالأستاذ عطوة أبو خرمة، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الحنان الخاصة ورئيس اللجنة في مدرسة عمال التكنولوجيا رهط. مساء الخير عطوة.
3: مساء النور حسن. نعم. لك وجميع المستمعين.
0: نعم. هذا العام وزارة التربية والتعليم أعلنت أن لديكم يعني الكثير من المتسع للتدخل في كل ما يتعلق بمضامين التعليم في برنامج التعليم في المدارس، هل فعلتم شيء في هذا الاتجاه؟
3: نعم، أولا أشكر لكم هذه اللفتة على دور لجان أولياء الأمور في المدارس. وأنا بداية من حسن من تجارب أكثر من 15 عام في لجان أولياء الأمور أن الشراكة الوحيدة الرابحة في مجتمعنا وفي العالم هي الشراكة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور من أجل مصلحة أبنائنا. نحن في لجنة أولياء الأمور في مدرسة الحمام للتربية الخاصة على مدار السنة الثالثة نعمل من أجل حصول الطلاب على كل حق لهم من قبل الوزارة، من قبل السلطة المحلية، من أي مكان يستطيعون أن نحصل على حق إجباري. وهنالك معصية من البعض على ذلك، فعملنا ليل نهار من أجل أن يحصل هؤلاء الطلاب في المدرسة. أعطيك مثال، مدرسة الحنان للتربية الخاصة أكثر من 25 سنة حسب سجلها ليسمع الجميع، 25 عام لم تقم السلطة المحلية بترميم هذه المدرسة. بعد مفاوضات وصلاحيات لجنة أولياء الأمور بالتعاون مع الهيئة التدريسية، مديرة المدرسة المربية الفاضلة ياسمين الهزيل، والجميع الأسر في المدرسة والأهالي، حصلنا على ميزانية كبيرة بارك الله في رئيس بلدية رهط وكل المسؤولين الذين دعمونا على الحصول على 1,400,000 شيكل لترميم المدرسة. لهم كل الشكر، وهذا عملنا في ذلك من أجل الحصول على حقوق هذه الفئة من الطلاب. ملائكة أصحاب الهمم لهم الحق مثلما لأي طالب آخر في مجتمعنا. ونحن نعمل ليس كشعار أو نوياتنا التربية الخاصة، بل نعمل في الميدان من أجلهم.
0: نعم، أنتم شركاء أيضا في كل ما يتعلق بالمضامين بالبرامج.
3: نعم، نحن شركاء بالمدرسة بالتعاون مع الهيئة التدريسية في البرامج في الفعاليات. أي مشروع تقوم عليه المدرسة يشاركون الأهل، يشاركون مجلس أولياء الأمور، ونقوم باجتماع في المدرسة وألفت نظر المستمعين والجمهور. حسن، السنة هاي أكبر نسبة أولياء الأمور وأمهات أجن على الاجتماعات هي من الأمهات، وكلهن كل التقدير والاحترام. 70-80% من الأمهات بيحضرن.
0: نعم، هذا شيء جديد، يعني لم يكن في البداية. نعم، لم تكن مبالاة.
3: هذا لم يكن، يعني كان من المستحيل تيجي عم على المدرسة أو تشارك في اجتماع. عملنا على ذلك بمساعدة المدرسة الأهالي. اليوم نسبة كبيرة عملنا لجان أولياء أمور بشراكة مع الأمهات في اللجان. أيضا في مدرسة عمان عندما حضرنا قبل أسبوعين لاجتماع انتخاب لجنة، كانت الأكثرية من النساء. وأنا صممت بعد انتخابي كرئيس للجنة، قلت لهم بالحرف الواحد، لن تكون لجنة بدون مشاركة الأمهات، ويجب أن يكون الأم تقوم بدورها. وهذا لقي أيضا استقبال من إدارة المدرسة، تعاون. وأنا أقول يعني عبر هذا الأثير الطيب، لجان أولياء الأمور المنتخبة وليس المعينة، حسن تأكدوا على ذلك، المنتخبة من قبل
0: في مدارس الأمور. في مدارس اللي مثلا يرفض مدراءها أن يكون فيها لجان منتخبة مثلا، بسأل.
3: للأسف موجود في مجتمعنا لجان أولياء الأمور. يعني أعطيك مثال، كان في مدرسة في رهط على مدار 15 سنة لم تكون انتخابات في هذه المدرسة، وكانت نفس اللجنة على البروتوكول وشيء على الوزارة، ولا في حد يجي على المدرسة. للأسف الشديد هذا موجود. نحن نعمل، وحكيتها أمام المدراء والهيئة التدريسية، المقصود في لجنة أولياء الأمور هو ليس أسامي على بروتوكولات وشيء على الوزارة،
0: ليس أيضا انتقاد، وإنما شراكة حقيقية مع المدير. نعم، مع طاقم التدريس.
3: هذا الهدف، لها صلاحيات أنها تكون بواجبها. أولا شرف كبير لك كرئيس ولي أمر طالب أنك تكون في اللجنة، تيجي على الانتخابات، تحسس ابنك أنك مهتم إله في المدرسة. شوف إيش قاعد بيصير عندنا في رهط، شوف المصايب اللي قاعدين بنعيشها يوم يوم على مدار أكثر من 10 أيام. حسن للأسف أكيد سمعت وسمعت الأخ قبل شوية أحمد أبو سويس لما حكى عن الطرق 10 أيام مدينة رأت عايشة تحت جبهات جبهات من الطخ والقتال وآخرها للأسف الشديد نحن لم نقرأ العنوان آسف على أني طلعت من هذا ولكن هذا أيضا دور رجال أولياء الأمور تعالوا على المدارس بادروا في مبادرات في أنه نعالج هذا العنف نعالج هاي القبلية نعالج هذا الأهل نعالج أنه حسن وعطوة يبطل عندهم القدرة على أنه هو اللي بده يكون المتسلط في مدينة طرابلس هو اللي بيحكم هو اللي
0: بيقول نعم إشارة الوقت نعم شكرا لك إشارة الوقت لاحقنا عطوة أدركنا الوقت سيكون لنا حديث ربما مستقبلا بهذا الحديث ناتي لختام برنامج مكان في الجنوب كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع مهندس الصوت شمعون دوكركر كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد إلى اللقاء دمتم بخير
2: غدا على قناة مكان
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا
5: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجديد
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم
6: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي
2: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس مخزن أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض مخزن أشوك

0: ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان: القول القبض على مشبوهين على خلفية مقتل وإحراق جثث 3 أقارب من جلجوليا، العثور على عبوتين نسفتين وهميتين في منطقة بنيامين، اعتقال ابن مسؤول في حزب الله في قضية ضبط متفجرات، إير حيفا تدشن خط رحلات جوية بين بن غوريون وإيلات، وأجواء ماطرة الليل وغدا في بعض المناطق.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الخامسة في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. ألقت وحدة لهف 433 التابعة للشرطة القبض على مشتبه بهما، بينهما معلمة في روضة أطفال، على خلفية مقتل وإحراق جثث 3 أقارب من جلجوليا. وكان قد عثر على الضحايا وهم يحيى بسمية والشقيقان قاسم عودي ويزن عودي داخل مركبة مشتعلة بالقرب من باقة الغربية قبل نحو شهر، ويشتبه في أنهم قتلوا في موقع آخر قبل العثور عليهم جثثا هامدة داخل السيارة. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف لائحة اتهام ضد الشاب العشريني محمد زيتونة تنسب له قتل محمد أحمد والتسبب في إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة قبل نحو شهر ونصف في المدينة. وتشمل لائحة الاتهام الموجهة ضد زيتونة تهم القتل في ظروف مشددة والتسبب في إصابة متعمدة في ظروف مشددة وحمل ونقل سلاح دون ترخيص قانوني وعرقلة سير العدالة. فحص أفراد قوة الأمن وخبراء هندسة مغارة اكتشفها مواطن أمس في منطقة أو منطقة قرية حرشيم المحاذية للخط الأخضر بين كفر قاسم وجلجوليا، وتبين من التحقيق أن المغارة حفرت بدون منفذ أو مسار، وتم استبعاد إمكانية أن يكون الحديث يدور عن نفق، وعثر بداخلها على أدوات حفر ولم توجد فيها أو في محيطها وسائل قتالية، ويستمر التحقيق في الحادث. اكتشفت نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم في منطقة بنيامين عبوتان نسفتان وهميتان مربوطتان بعلم منظمة التحرير الفلسطينية، الأولى قرب جبل حتصور والثانية بمحاذاة مزرعة متسودا دافيد، وبشر التحقيق في كلا الحادثين. أفادت قناة الحدث بأن ابن مسؤول في حزب الله موقوف في قضية ضبط 500 كيلوغرام من المتفجرات في ظهر البيدر وفق مصدر قضائي لبناني، وتم إيقاف الشاحنة يوم الجمعة الماضي وهي في طريقها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بوقوع حادثة في مضيق هرمز، ووفقا للوكالة تعرضت ناقلة كانت في طريقها للخروج من الخليج لضربة بجسم مجهول في جانبها الأيسر مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو أي أضرار بيئية. أعلنت شركة الطيران إير حيفا إطلاق خط رحلات جوية جديد بين مطار بن غوريون الدولي وإيلات، على أن تبدأ الرحلات في 25 من الشهر الجاري بأسعار افتتاحية تبدأ من 79 شيكلا للاتجاه الواحد. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: تسقط مساء اليوم في جنوب العرب وإيلات أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وليلا يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد. غدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وصباحا تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. وبعد ساعة الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعرضة، ومساء تسقط أمطار محلية في جنوب العرضة وإيلات، وليلا تسقط أمطار محلية في شرق البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
6: الآن وفي كل مكان.
7: خمس دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها لينا شحاد رزق، حين دهان وغالية نطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: وزير الدفاع يتهم أردوان بدعم الإرهاب ضد إسرائيل ويهدد بتصفية رئيس المكتب السياسي لحماس. جيش الدفاع يواصل تدمير بنى تحتية تابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة. إسرائيل وواشنطن تواصلان التنسيق بينهما بشأن إمكانية توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد إيران. في أعقاب التوتر بين السعودية وميليشيا الحوثي، شركات طيران تهدد بتفادي المجال الجوي السعودي. وزير العدل يطالب بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء قبل الانتخابات في أعقاب شهادة المستشار القضائي السابق للحكومة مندلبليت اليوم. استمرار السجال في الأحزاب العربية في أعقاب تصريحات رئيس المشتركة عن شبكة أمان لحكومة تغيير. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها من خلال جولة المساء. نستهل بالتطورات الأمنية وفي كل ما يتعلق بالتطورات خاصة في غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 7 أشخاص اليوم في قطاع غزة وسط تصعيد القصف الإسرائيلي. ومن جانبه يقول المتحدث العسكري أنه تم استهداف بنى عسكرية تحتية لحماس في مناطق متعددة. ينضم إلينا مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. إيال أنت معنا؟
8: نعم غالية.
7: تفضل.
8: كما ذكرتي وزارة الصحة الفلسطينية تعلن اليوم عن وصول 7 قتلى إلى المستشفيات في قطاع غزة من جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي، وذلك بالإضافة إلى حوالي 30 شخصا أصيبوا بجراح. وتأتي هذه المعلومات على خلفية التقارير حول تصعيد الهجمات الإسرائيلية منذ فجر هذا اليوم في مناطق متعددة في قطاع غزة. في الواقع نستطيع القول أنه اليوم بعد مرور سنة على الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فخلال هذه الفترة فإن الهجمات الإسرائيلية لم تتوقف قط، سواء كان ذلك القصف الجوي أو المدفعي. وفقا للتقارير الفلسطينية سجل منذ فجر اليوم أكثر من 12 حادثا تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، وبضمنها قصف حيي الشجاعية والتفاح والزيتون، وذلك وسط وكذلك وسط قطاع غزة سجل قصف مدفعي عنيف، كما تعرضت خيم للنازحين في منطقة المواصي لقصف إسرائيلي. من جانبه قال المتحدث العسكري أنه خلال 24 ساعة الأخيرة عملت قوات الجيش على تدمير بنى تحتية عسكرية لحماس بضمنها نقاط استطلاع في حيي درج وتفاح، موقع لإطلاق القذائف في منطقة الفرقان، وذلك فضلا عن قصف مستودعات للذخيرة والأسلحة في مناطق مختلفة. واليوم وزير الدفاع يعود ويوجه تحذيراته وإنذاراته إلى بمواصلة عمليات الاغتيال والتصفية، وهذه المرة يقول بأن إسرائيل لن تتردد في اغتيال الحية الذي عين مؤخرا رئيسا للمكتب السياسي لحماس، وقال بأن الجهود تتواصل في هذا الإطار في كل ما يتعلق بالجهود الاستخباراتية والعملياتية. وأتت هذه التصريحات في إطار الاتهامات المجددة الموجهة إلى الرئيس التركي أردوغان بأنه يعمل على دعم والإرهاب الذي تمارسه حماس في قطاع غزة.
7: نعم، شكرا لك زميل إيال عليمة. شكرا إيال. ونواصل مع الشؤون الأمنية، هذه المرة نريد أن ننتقل إلى المنطقة الشمالية التي عاد إليها الهدوء بعد أن دوت صافرات الإنذار الليلة الماضية في عرب العرامشة بعد رصد قطعة جوية معادية كما أعلن. ينضم إلينا صائل سعد، رئيس اللجنة المحلية سابقا وعضو في اللجنة الحالية في عرب العرامشة. طبعا مساء الخير لك.
9: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
7: أولا حدثنا عن الوضع عندكم، فهمنا بأن الهدوء قد عاد، تفاجأتم من صافرات الإنذار الليلة الماضية؟
9: طبيعي، الهدوء عاد يعني تقريبا، ما نحن عايشين يعني بتوتر وأعصاب دائما نفس يعني دائما يوميا، بغض النظر إذا في هدوء ولا فيش هدوء، إحنا عم نسمع كل يوم أصوات القذائف داخل لبنان، طبعا موقع العرامشة على الحدود نسمع القذائف داخل لبنان وطبعا للبنان يعني يعني الحياة يعني بقول لك يعني تقريبا عادت إلى كيف كانت بالأول. أما صفارة الإنذار اللي كانت امبارح فوتت الناس برعب وبخوف، طبعا
7: رعب وخوف، وكان الحديث عن أيضا يعني جسم مشبوه لم يتم رصده حتى الآن كما نفهم.
9: طبعا جسم مشبوه لحد إسا ما بنعرف إيش هو، بس بغض النظر شو الجسم المشبوه اللي كان، بس يعني صفارة الإنذار بحد ذاتها هي الخوف ورجعت الناس للرعب، وخصوصا انه الناس يعني ثلاث سنين عايشين بهاي الحالة من إخلاء البلد، من صفارات إنذار، من طائرات مسيرة، من صواريخ، فالأكيد يعني كل إنسان في عنده تروما وفي عنده خوف. وطبعا يعني انا بتأكد قسم من الناس في عنده بوست تروما تأثيره يبين بعد سنة سنتين، او أنا بحكي على الأطفال أو اللي كبر بالسن.
7: يعني يعني بلا أدنى شك يعني إطلاق صافرات الإنذار يوم أمس أعادكم جميعا إلى، أنت تتحدث هنا عن البوست تراوما وعن موضوع الصدمة، ولكن هذا أيضا يثير الهلع مرة أخرى في كل ما يتعلق بالسكان، كيف تتعاملون أيضا كلجنة مع كل هذه الأمور؟
9: إحنا دائما في تواصل مع السكان كلجنة، مع السكان ومع المجلس الإقليمي متي أشير، ودائما يعني احنا بنحضر حالنا للايام اللي جاي لا سمح الله صار ولا حرب، لانه الايام الجاي يعني ايام ضبابيه، ما مش لا ايام ضبابيه، مش تدريش تعرفي شو بصير من هون لبكره او بعد بكره او بعد ساعه، فالشيء يعني كلياته خوف بخوف ومن توتر من لحظه للحظه من يوم ليوم.
7: هل هنالك اي استعدادات، اي توجيهات من قبل الجهات الامنيه، اي امور يمكن الحديث عنها؟
9: لا يا طلع من التوجيهات احنا يعني الناس تعودت، يعني من ناحيه ملاجئ موجوده، وفي الواحد يعني لا سمح الله ان صار فيه تعليمات بيعرف كيف يتصرف، فهيك يعني هيك. اما اذا كان في اشياء لا سمح الله مثلا اشياء يعني شاذه عن الموضوع، فاحنا بنيجي ونوجه الناس وبنعلم الناس شو بنعمل.
7: نعم، ونحن نشكرك جزيل الشكر صائل سعد، على أمل أن يستتب الهدوء وأن تتضح الصورة أكثر في كل ما يتعلق بالمنطقة الشمالية. شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
9: شكرا لك.
7: ونحن الآن إلى شؤون سياسية وكل ما يتعلق بالتوتر في المنطقة. إسرائيل وواشنطن تواصلان التنسيق بينهما بشأن إمكانية توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، مع تأكيد إسرائيلي بعد منية القيام بذلك قبل الانتخابات. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل قليل يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. معي هنا في الاستوديو محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك شمعون.
10: مساء النور لكم جميعا غالية.
7: إذن هذه إدانة من قبل رئيس الوزراء لكل التطورات أيضا ما بين السعودية والحوثيين.
10: نعم بالفعل, ورئيس وزراء يقوم بكتابة هذه التغريدة, وهي مثيرة للاهتمام علما بأنه كما نعلم ليست هناك علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية, وهناك مساعي حثيثة من قبل واشنطن وجهات أخرى لضم السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم, وفي عقاب ما حدث وفي عقاب الهجوم الإرهابي البربري من قبل الحوثيين على السعودية. رئيس وزراء يكتب قبل قليل, أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي, يكتب في شبكة إكس بطبيعة الحال في شبكة إكس باللغة الإنجليزية, ونحن نترجم أقواله, يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية, وأسفر عن مقتل 12 شخصا بريئا وإصابة مئات آخرين. ويقدم رئيس وزراء باسم الشعب في إسرائيل أحر التعازي إلى عائلات الضحايا الذين قتلوا, ويتبنى الشفاء التام والعاجل للمصابين. ويهدف رئيس وزراء نتنياهو يستهدف الإرهاب الأبرياء ويسعى إلى نشر الخوف وزعزعة الاستقرار, ولا بد من مواجهته بحزم. إسرائيل, دولة إسرائيل تتطلع إلى شرق أوسط قوي يقف فيه الجميع صفا واحدا في مواجهة التهديدات, ويحمي شعوبه ويبني مستقبلا يسوده الأمن والتعاون والازدهار لجميع شعوبه منطقتنا. ما من شك بأن هناك تلميحات من قبل نتنياهو ربما التقارب والاقتراب من السعودية, هذا بصدد هذه التغريدة لرئيس وزراء.
7: نعم, إذا ما انتقلنا إلى أيضا بشأن ذي صلة كل ما يتعلق بالتنسيق ما بين إسرائيل وواشنطن بشأن ضربة محتملة ربما لإيران.
10: نعم بالفعل, رغم كل الأنباء والشائعات التي يتم ترويجها مؤخرا حول قرب عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران, في هذه المرحلة لا تلوح في الأفق القريب أو البعيد مؤشرات لقرب هذه العمليات. نحن نشير إلى أن هناك قلقا متصاعدا في أنحاء مختلفة من العالم, في إسرائيل, الولايات المتحدة والدول أخرى, من عودة إيران إلى إعادة بناء قدراتها النووية وإعادة ترميم المشهور ومشهور المسيرات الحربية والصواريخ الباليستية. إسرائيل, أوساط استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تستغل الفترة الأخيرة لدفع مشروعها النووي والعسكري إلى الأمام. وثمة علينا نشير بصراحة هنا غالية بأن هناك تضارب في الأنباء بشأن قرب أو عدم قرب هذه العملية العسكرية. في بعض وسائل الإعلام ذكر بأن ترامب طلب من نتنياهو أن تقوم إسرائيل بهذه الضربات العسكرية وحدها بدون مشاركة أمريكية, ولكنه كانت هناك معارضة إسرائيلية كبيرة. واشنطن كانت تفترض بأن نتنياهو معني بإرجاء الانتخابات من خلال شن هجوم عسكري على إيران, في حين أن الضربة أمريكية ستلحق الأضرار بالرئيس الأمريكي في الانتخابات النصفية. على كل حال واشنطن تراجعت عن هذا الأمر, ورئيس الأركان, رئيس أركان الجيش يال زمير أكد استحالة القيام بذلك. ولكن هناك كما قلنا هناك أنباء أخرى يتم نفي هذا الطلب الأمريكي حيال إسرائيل, لذلك لا تزال هناك علامات استفهام حول صحة هذه الأنباء. الرئيس ترامب كما نرى في الفترة الأخيرة ومنذ أمد طويل يمتنع قدر الإمكان أن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران, ربما محاولة للتمويه الجمهور في العالم. ولكن كما قلنا أوساط سياسية إسرائيلية تؤكد بأنه لا نية لدى إسرائيل بالقيام بذلك. في الآونة الأخيرة هناك قلق في الجمهور, خوف في الجمهور من احتمال تجدد هذه المعركة, ولكن حاليا كما تبدو الصورة هذه الأمور بعيدة في هذه المرحلة.
7: شكرا لك زميل شمعون أران. شكرا.
10: شكرا لك.
7: شكرا. ونبقى في هذا الشأن إلى بؤرة التوتر المحتدمة بين السعودية وميليشيا الحوثي الأخيرة. شركات طيران تهدد بتفادي المجال الجوي السعودي وسط غارات مكثفة لمواقعها في تعز ردا على قصف مطار الرياض. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير.
11: أهلا غالي, مساء الخير.
7: في الخلفية إذن انتظار قرار من الرئيس ترامب بالانضمام إلى المعركة وتوجيه ضربات لإيران.
12: نعم، ربما عطفا على ما تفضل به الزميل شيمون إيران، إذا تحدثنا عن تصعيد لافت بين ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والسعودية، بطبيعة الحال انخراط أمريكي في عمل عسكري سواء ضد الحوثيين ما بالك ضد أسيادهم في طهران، كفيل طبعا بالعودة إلى اشتعال شامل. الحوثي غاليا لا يظهر أي إشارة على التراجع. دعينا نستمع إلى أقوال عضو المكتب السياسي محمد البخاري حول مؤامرة سعودية لابد أن كان يسميها الرئيس ترامب فيك نيوز. دعينا نستمع.
13: نحن لدينا معلومات استخباراتية أن العدو السعودي يستعد لاستهداف الكعبة المشرفة ولاستهداف المسجد النبوي في المدينة من خلال تزويد مرتزقته في اليمن ببعض الوسائل الصاروخية والطائرات المسيرة اللي يلصق التهمة باليمن. لذلك احنا لابد ان احنا نحذر النظام السعودي ان اي استهداف للكعبة المشرفة او المسجد النبوي فسيكون هناك رد يمني مزلزل.
12: ذكر الحوثيون هم الذين كانوا أطلقوا صواريخ نحو المدينة المنورة في إطار الجولة الجديدة من القتال. اليوم شنت مقاتلات سعودية هجمات مكثفة جدا على مواقع الميليشيا تحديدا في منطقة تعز جنوب غرب اليمن، هذا ردا على الاعتداء الصاروخي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 300 فأكثر آخرين حسب آخر حصيلة مؤقتة. رسميا غاليا يبقى مغلقا مطار الرياض حتى منتصف هذه الليلة، ولكن الحوثي حذر شركات طيران ومسافرين من عدم استخدام المطارات السعودية في كافة أنحاء المملكة، ما يضع تساؤلات حول سلامة المجال الجوي السعودي وبطبيعة الحال مع إسقاطاته الاقتصادية. ذكرت خلفية القرار، قرار الرئيس ترامب بالانضمام إلى المعركة على الحوثي إلى جانب شن هجمات جديدة مكثفة أيضا على الجمهورية الإسلامية بمشاركة افتراضية من إسرائيل، ذلك قبل الانتخابات لدينا بعد 3 أسابيع وقبل حتى انتخابات التحقيق النصفي الأمريكية بداية الشهر المقبل. في البلاد كما استمعنا الجاهزية عالية لضوء أخضر من الرئيس ترامب لاستهداف مواقع صواريخ باليستية وبنى تحتية ومنشآت نووية تعاود إيران النشاط فيها. غالية الليلة الماضية فقط نذكر بما قاله الرئيس ترامب إنه ينظر في قرار الهجوم على إيران إزاء التصعيد مع الحوثيين بطبيعة الحال، ولكن ترامب بث في الأيام الأخيرة رسائل متناقضة متضاربة حول هذه المسألة. ربما علينا التعويل على تصريحات وردت قبل قليل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي استبعد هجوما عسكريا من الولايات المتحدة قبل انتخابات التحقيق النصفي. بيسنت لتلفاز فوكس يعرب عن ارتياح واشنطن لخطة العزل الاقتصادي التي تخنق إيران كما قال جوا وبحرا، لسيما فيما يتعلق بقدراتها على إخراج النفط من مضيق هرمز. قالي
7: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم. فاصل ومن بعده سنعود.
4: غدا على قناة مكان.
14: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
15: لبرا؟ أكيد لا،
16: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
4: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
17: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل موسى جبور في رهط إثر تعرضه لدهس وإطلاق نار، وفي بئر السبع مقتل امرأة بعد طعنها بآلة حادة والشرطة تعتقل طليقها. مصرع امرأة في الستينيات من عمرها إثر استنشاق دخان جراء حريق شب داخل منزل في قرية مسعدة بهضبة الجولان. المستشار القضائي السابق للحكومة مندل بليت يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو مؤكدا بأن الشرطة أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يصادق عليها. السعودية تتوعد برد حازم على الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تبحث واشنطن سبل الرد. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: أهلا بكم مجددا إلى جولة المساء الإخبارية. الآن نفتح ملف الانتخابات، انتخابات 2026. وزير العدل يطالب قبل قليل بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء قبل الانتخابات في أعقاب شهادة المستشار القضائي السابق للحكومة مندل بليت اليوم، التي حضرها أيضا رئيس الوزراء نتنياهو. للمزيد حول كل ردود الفعل من جراء هذه الجلسة اليوم ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا هلا، تحياتي لك وغالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: 16 يوما على الانتخابات، الأنظار اتجهت اليوم نحو المحكمة المركزية في أورشليم القدس، ورأينا أيضا ردود الفعل بعد شهادة مندل بليت. طعنا أكثر في الصورة،
3: كيف لا غاية ونحن أمام حرب روايات من كلا الطرفين. في الوقت الذي فيه في هذه الروايات هناك يعني تتموضع ما يعرف بالسردية الكبرى أو السردية الجامعة التي تتحول إلى مغناطيس يلتقط كل حدث من أجل تكريس رواية كل طرف. في الوقت الذي فيه لا يزال يصر الطيار المناوي لنتنياهو بأن نتنياهو فاسد، نتنياهو مضلل، نتنياهو كاذب وماذا لا، وبالتالي لا يؤتمن جانبه ويجب أن لا يكون في سدة الحكم. الرواية في المقابل التي على مدار سنوات تمكن نتنياهو من تكريسها، بل بناء واقع جماهيري سياسي مجتمعي لا يرى جمهوره سواه، وهو أنه ملاحق سياسيا، ملاحق قضائيا، ملاحق إعلاميا. واليوم ما حدث في المحكمة عمليا يصب في مصب تكريس روايته وإظهار صدق روايته بأن هذه المحاكمة لم تكن لتكون إلا فقط من أجل إسقاط حكم اليمين وإسقاطه من سدة الحكم، وبكل تأكيد غالية من أجل بطبيعة الحال مواصلة ملاحقته وماذا لا. وبالتالي نحن نجد أنفسنا أمام حرب روايات، كل طرف يحاول تكريس كل حدث، استغلال بل توظيف والاستثمار بكل حدث بكل تصريح إلى آخره من أجل تصديق روايته. نتنياهو عمليا اليوم أراد أن يقول أن محاكماته تتهاوى وملفات الملفات التي تدار ضده تتهاوى بشكل اتباعا بشكل منهجي، وكل ذلك من أجل السردية الكبرى التي يحاول الحديث عنها، بأن كل ما يحدث هو فقط يأتي لدواعي لأسباب سياسية فقط من أجل النيل من مكانته السياسية، من حكمه ومن صورته الجماهيرية، وأن الافتراءات واختلاق الافتراءات لا يزال مستمر من قبل الطيار المناوي.
2: طبعا هذا في كل ما يتعلق بمحاكمة نتنياهو. أريد أن أنتقل بك فالح إلى الأحزاب العربية، يعني السجال ما بين الأحزاب العربية الموحدة من جهة والمشتركة الثلاثية من جهة، بالأخص ما بعد تصريحات رئيس المشتركة البروفيسور يوسف جبرين عن شبكة أمان لحكومة تغيير، يعني هذا الأمر يزداد في منذ الإعلان عن طبعا هذه التصريحات.
3: في هذه الجزئية يجب أن نفهم لماذا الموحدة غضبت ولماذا المشتركة ذهبت باتجاه بدء الحديث خلال حملتها عن أنها ستتحول للكتلة الحاسمة، وبالتالي ستشكل شبكة أمان على الأقل مشروطة لمن يكون بإمكانه استبدال رئيس الوزراء نتنياهو. يعني على الأقل الموحدة راحت تفسر هذا النهج، نهج الساعات الأخيرة، على أنه عمليا سطو على ما يعرف بالتموضع الذهني، بمعنى المشتركة بدأت تقتحم المساحة الذهنية التي لطالما سعت في بنائها الموحدة بكل ما يتعلق بالتغيير. أكثر من ذلك، تكرار نفس الرسالة، تأثير وشبكة أمان، نفس المفاهيم التي تتحدث عنها الموحدة، هذا يعني تعويم الساحة الحزبية السياسية بمفهوم التأثير، ما يعني أن التأثير لم يعد فقط حكرا وحصرا على الموحدة، وإنما نحن أيضا قادرون على التأثير. وما
2: رغم أن هذه النقطة كانت يعني هي نقطة الخلاف ما بين الأحزاب العربية عند تشكيل المشتركة يعني من أربع مركباتها،
3: ما فسر من قبل الموحدة على أنه أيضا مزاحمة على نفس جمهور هدفها الذي يريد التأثير من داخل موقع صنع القرار. الآن ما الذي دفع بالمشتركة لبدء الحديث عن هذا الأمر؟ واضح هو عملية امتصاص الأصوات. بأي معنى؟ في استطلاعات الرأي الأخيرة وأيضا الداخلية، سواء العامة أو الداخلية، بدأت تظهر المشتركة كتلك الكتلة التي حتى وإن انضمت لأي طيار تغيير الموحدة لا يمكن بدونها تشكيل ائتلاف حكومي. استندت على ذلك وراحت تبني أمل في صفوف الجمهور على أنها يمكنها أيضا هي التأثير، ولكن فيما يضمن تحقيق مصالح الجمهور. لنعود إلى نفس رواية الموحدة، وإن كان هنالك فروقات وتباينات صغيرة ما بين الرؤيتين والبرنامجين السياسيين، إلا أنه بنهاية المطاف بالجوهر كلاهما بدأ يتحدث عن التأثير. وبما أنه الموحدة كانت تتمايز عن المشترك بموضوع التأثير، يعني لم يكن من السهل عليها أن يزاحمها أحد على هذا التأثير. لهذا هي بدت غاضبة. ونعم، تحدثت كما أنت ذكرت غالية بأنه فقط بالأمس القريب كنتم قد خرجتم على نفس النهج، نهج التأثير، وأسقطتم حكومة التغيير، في الوقت الذي فيه تتحدث المشتركة أنه لا، نحن لا نتحدث عن نفس التأثير بالضرورة، وإنما نحن نتحدث عن تأثير مشروط، بمعنى أي حكومة تريد أو أي ائتلاف حكومي يريد أن يضم المشترك أو حتى المشتركة تكون له كتلة مانعة أو شبكة أمان، يجب أن يرضخ ويخضع لشروطها فيما يصب في مصلحة أبناء مجتمعهم.
2: يمكنك أن تبقى معنا زميل فالح حبيب، ينضم إلينا الآن المحامي عمار طه، عضو المكتب السياسي في التجمع. مساء الخير لك أستاذ عمار.
4: مساء الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
2: نتحدث هنا عن تصريحات البروفيسور يوسف جبرين من أن القائمة مستعدة لمنح شبكة أمان لأي حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، هذا أيضا على عاتق وبالتنسيق معكم في التجمع.
4: يعني أولا لنقل هذا، أن هذا اجتهاد لربما شخصي للبروفيسور يوسف جبرين، الصديق يوسف جبرين، وربما يعني رؤية الجبهة وتعامل الجبهة. وعلينا أن نعي أن المشتركة هي من ثلاث مركبات، ولكل مركب له رؤيته السياسية، ولا يتم انصهار المركبات حتى لما كنا رباعية. يعني لما انصهر، بل كل حزب يعني لديه برنامج سياسي ولديه رؤيته. الجديد في هذه المرحلة،
2: عندما تقول اجتهاد شخصي، هو مقبول أم مرفوض؟
4: ممكن أنا لا أريد أن أدخل إذا كان شخصي أو كان لجبهة، يعني على صعيد الجبهة،
2: يعني في كل الأحوال هو مرفوض أم مقبول؟
4: ولكن هي السؤال ليس مرفوض أو مقبول، يعني السؤال نحن بالتجمع لدينا رؤية في موضوع البرلمان، ورؤيتنا قدمناها أيضا عن طريق ورقة حتى للموحدة، والتي لم يكن هناك ملاحظات عليها في رؤيتنا. نحن في التجمع لا ندخل في المعسكرات، يعني تاريخيا لدينا موقف، وموقف ثابت في هذا الموضوع. نرى التباين، نرى التفاوت، نرى السيء والأسوأ، ونعرف أن وجودنا في البرلمان وتأسيسنا في البرلمان أهميته تكمن اللي وجود سياسي والخطاب السياسي وإيصال صوت جمهورنا، وفي نفس الوقت علي ونعمل وكل من يعني ذهبوا إلى البرلمان وكافة أعضاء الكنيسة العرب على يعني لا أريد أن أحدث فقط بالتجمع يعملون في القضايا اليومية، وككتل تكون هناك الكثير من المحطات في البرلمان كأي برلمان في العالم أن هنالك قانون عيني وموقف عيني يتم التصويت يعني بموجبه إما مع أو ضد، لأنه قانون يكون يصب في مصلحة الجمهور يستفيد منه جمهورنا. ولكن أن نذهب ب بما يعني المقاربة بين ربما ما قاله، أنا أجتهد هنا اجتهاد شخصي لأني أعرف البروفيسور يوسف جبرين عن كثب، أن يكون هنالك مقاربة كما سمعت من ضيفك بأنه يتحدث نفس خطاب الموحدي، فأنا لا أعتقد هذا. وحتى قراءة لما قال برؤيته أو باجتهاده يعني هو اجتهاد تاريخي للجبهة، الجبهة في البرلمان منذ أن قام البرلمان.
2: والسؤال أستاذ عمار، كيف سيؤثر كل ذلك على كل ما يتعلق بالتعاون ما بينكم؟ أنتم قائمة مشتركة الآن يعني تخوضون الانتخابات.
4: لن يؤثر، الجبهة تحترم خصوصية التجمع باجتهاداته، ونحن نحترم اجتهادات القائمة العربية للتغيير وقائمة الجبهة والحزب الشيوعي. الشراكة في قائمة انتخابية هي ليست انصهار لا في الخطاب السياسي، هناك مقاربات، نحن يعني هنالك مقاربات كثيرة في القضايا الاجتماعية، في القضايا السياسية عامة، في رأينا في القضية الفلسطينية وإلى آخره، وحتى في حدودنا في إلى أين ممكن أن تذهب في اللعبة داخل اللعبة البرلمانية والمؤثرات، هنالك تفاوت، والتفاوتات ليست كالتفاوتات مع الموحدين. فعمليا يعني أنا أرى المساحة الفارقة بين ما تقدم فيه بغض النظر عن موقفي أقبله، يعني هذا موقف التجمع، هذا ليس موقف التجمع، ولكن هو يعني اجتهاد لحزبه لهيئاته في من داخل المشتركة. لم يكن هناك قرار في المشتركة، يعني على ما أعتقد لم يكن هناك يعني أن هذه خطوط عريضة ممكن أن تكون، ويجب أن نعي نحن عشية انتخابات، وفي الانتخابات هنالك كامبينز، ومن ضمن الحملات هنالك أمور تسأل حتى في الإعلام ومن الإعلاميين، ماذا لو في هذا السيناريو، ماذا لو في ذاك السيناريو، الانتخابات في نهاية الشهر، كل هذا الحديث وحديث ما بعد يوم الانتخابات يجب ما قبل.

0: تناقش المشتركة طبعا المواضيع وستذهب بقرار إما مشترك أو إما منفرد. يعني عادي الموضوع ليس لا لا ليس
1: يعني ربما يكون بعد الانتخابات هنالك تفكك لهذه المشتركة في كل ما يتعلق بالتوصية على إن كان من ناحية شبكة أمان أو توصية على مرشح.
0: استبعد ذلك لسبب واحد، أني أرى ممارساتنا وعلاقتنا ورؤيتنا حتى للسياسة الفروقات ليست واسعة، لا يوجد فروقات، استبعد ذلك كثيرا. ولربما قال شيء فيه نوع من الصحة ضيفك في أن الموحدة هلعت وأصابها الفزع، لربما لأنه أتى من ينافسها على جمهور معين على مساحات أو على أو أو أو, أو إلى آخره. أنا أيضا أستبعد أن يكون هنالك هذا التفاوت. ما ندعوه نحن وبمسؤولية في التجمع اليوم في القائمة المشتركة وهو الذهاب إلى صناديق الاقتراع. يجب أن نذهب، يجب أن نصوت. أنا أدعو الناس للتصويت المشتركة طبعا بطبيعة الحال،
1: ونحن ندعو الناس للتصويت بغض النظر عن أي طبعا بشكل عام. نشكرك جزيل الشكر. نعم عمار طه المحامي عمار طه عضو المكتب السياسي في التجمع، شكرا لك على هذا الحديث لمكان. شكرا. نواصل مع الانتخابات. مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة تتكثف الأحزاب العربية أو تكثف جهودها لكسب أصوات الناخبين في المجتمع البدوي في النقب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: فيما يتواصل العد التنازلي للانتخابات الكنيسة 26 تكثف الأحزاب العربية جهودها لكسب تأييد الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب.
3: نخرج لنصوت ونؤثر لأجل أبناءنا وبناتنا ونساءنا وكرامتنا ولأجل حقوقنا. على كل عربي حر أن يخرج ويصوت ليؤثر. العرب عرفوا أنه ما بحك جلدك إلا ظفرك.
2: واستعدادا للانتخابات عقد مساء اليوم مهرجان شعبي للقائمة العربية الموحدة في مدينة راهط بمشاركة مرشحي القائمة من المجتمع العربي إلى جانب المئات من أنصارها. والحديث لموسى العبرة من مدينة راهط.
3: الصوت العربي للعربي. الأحزاب اليهودية تقريبا لا تذكر أبدا في مناطقنا، لا تذكر، واللي بيشتغل باستحياء، ما بيطلع يعني قدام الناس يقول لهم هذا صوته لفلان وصوته لعلان.
2: وخلال جولة في عدد من البلدات البدوية في الجنوب تحدثنا إلى شبان يستعدون للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى في انتخابات الكنيسة المقبلة، والذين دعوا إلى منح الأحزاب العربية فرصة وعدم إهدار الصوت العربي. والحديث لسعد العسم ونعيم الطوري.
4: أنا راح أصوت أول مرة إن شاء الله هذه الانتخابات مصرية، وإذا نغير حكومة في 27/10 إن شاء الله رب العالمين.
5: إحنا مرينا في أوقات صعبة 5 سنين، الحكومة هذه لازم تروح بين كبير، واللي بيشتغلوا معاه لازم يروحوا، ممنوع يظلوا عندنا هنيانتي، هذه ميها دولة.
2: ومع اقتراب موعدي الانتخابات لفت الانتباه غياب لافتات الأحزاب الصهيونية عن عدد من البلدات البدوية في الجنوب، فيما يطرح ذلك تساؤلات بشأن خيارات الناخبين العرب والجهة التي سيمنحونها أصواتهم يوم الانتخابات. والحديث للسيد فايز أبو صهيبان رئيس بلدية راهط السابق.
6: نلاحظ أنه لا توجد أي يافطات لأحزاب إسرائيلية صهيونية مثلا في المدن العربية في الجنوب، وهذا يدل على أن هناك استياء من هذه الأحزاب التي طبعا كانت في الحكم مرة ومرة في المعارضة ومرة إن كانت حتى في الحكم لا تقوم بالمساعدة كما يكفي وكما يجب أن يكون. لذلك نرى أن الساحة تقريبا فارغة من اليافطات التي تنادي بالتصويت للأحزاب الصهيونية الإسرائيلية.
2: فهل تنجح القوائم العربية في كسب أصوات الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب؟ الإجابة ستكون في صناديق الاقتراع يوم 27 من أكتوبر الجاري.
1: ونبقى في الجنوب. تحذير أمني من احتمال استهداف قواعد سلاح الجو في النقب وتعطيل نشاطها خلال مواجهة عسكرية متعددة الجبهات في سيناريو يربط بين انتشار الأسلحة غير القانونية في البلدات البدوية والتطرف القومي حسب هذه التقديرات. وقيادة المجتمع البدوي تنعت هذه التحذيرات التي تأتي امتدادا لتصريحات سابقة لرئيس الشباك بأنها محض افتراءات لجر المجتمع البدوي إلى أتون المعركة الانتخابية من قبل اليمين المتطرف. المزيد من

0: التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
1: التحذيرات المرسلة التي أطلقها معهد ريفمان مؤخرا حول احتمال المساس بقواعد سلاح الجو وخاصة قاعدة نيفاتيما العسكرية من قبل جهات معادية كما وصفها داخل المجتمع البدوي أثارت زوبعة من الاستنكار بين ظهراني قيادة المجتمع البدوي الذين استهجنوا هذه المزاعم وصنفوها ضمن محاولة إقحام المجتمع البدوي في آتون المعركة الانتخابية من قبل أحزاب اليمين، استمرارا لما حذر منه رئيس الشباك في الآونة الأخيرة من تشكيل مجموعات معادية للدولة. عطاء بومداغم رئيس بلدية راهات سابقا:
2: في صدام الأيام التي نعيشها قبيل الانتخابات هنالك من يسلط الضوء بالأفواه العنصرية ضد العرب وضد شرعية العرب وتخوف، ولا توجد أي يعني مصداقية لمثل هذه الشائعات. في هنالك منظمات تبث هذه الشائعات وتغذي بعض الأساتذة والقياديين مثل جمعية رقافين ومخور ريفمان اللي كل الوقت يروجوا ضد عرب النقب.
1: ويزعم التقرير أن الأسلحة المتوفرة لدى البدو قد تتحول في ظروف معينة إلى أداة لاستهداف منشآت استراتيجية، ويركز التقرير على قاعدة نيفاتيما التي تضم مقاتلات من طراز F-35 مذكرا باختراق رصاصة محيط قاعدة نيفاتيم وإصابتها لجناح طائرة فضلا عن رصد طائرات مسيرة. وفي هذا الإطار عقب النائب السابق يوسف العطاونة بالقول:
3: هو محاولة لشيطنة عرب النقب ونزع الثقة عنهم، وهو استمرار للتحريض على عرب النقب من السياسيين وبضمنهم نفتالي بنت الذي بدأ حملته الانتخابية بالتحريض على عرب النقب. هذا التحريض في هذه المرحلة بالذات وراءه أهداف سياسية، نحن نرفض هذا التحريض.
1: هذا وتخلص هذه التحذيرات لأن السيناريو الأخطر حسب قولها لا يتمثل بالضرورة في السيطرة على قاعدة عسكرية، بل في شل قدرته على العمل في توقيت حرج بما قد يؤثر في سير العمليات العسكرية على جبهات متعددة. وإلى هذا الحد وصلت هذه التقديرات.
0: ونحن الآن بعيدا إلى هضبة الجولان، حيث شهدت قرية مسعد تراجيديا مؤلمة بعد وفاة امرأة جراء حريق شب في منزلها. ينضم إلينا الآن السيد إيميل مسعود قريب المتوفى. مساء الخير لك وتعزينا لك أستاذ إيميل.
4: مساء الخير سيدتي وشكرا لكم على مشاركة النبيلة. شكرا.
0: يعني بلا أدنى شك حدث تراجيدي في قرية مسعد، ماذا حدث؟
4: نعم صحيح، حقيقة فجعنا اليوم صباحا بعد الساعة 9 بك بهذا النبأ بحدوث ناس كهربائي داخل بيت لك بنت عمتي المرحومة ونتج عنه هذه الفاجعة. حقيقة كانت صدمة لأهل البلد جميع، ولكن هذا قدر الله ونفت. نحن نتقبل هذا الأمور بشكل بصدر رحب ونقول إلا الحمد لله.
0: طبعا دائما الحمد لله، طبعا حتى في هذه الأوقات الصعبة. يعني نحن نتحدث عن امرأة كبيرة في السن نوعا ما.
4: الحقيقة هي من الفتاة بنت بيت وصلت بالعمر إلى عمر 60 سنة، لكن منذ طفولتها هي خلقت مع نعوقات صحية مقعدة، في قضت عمرها على الكرسي العجلات. لكن رغم معاناتها الجسدية وهذه الظروف اللي عاشت فيها كانت دائما إنسان حاضر، وجه بشوش ويد معطاءة، وكانت دائما تطفي الفرحة والمحبة أينما تحل. وأهل الحارة بيفقدوها، أهل البلد بشكل عام، عائلتها، إحنا كلنا وين ما تكون كانت لها حضور مميز رغم معاناتها ورغم هذا العمر أو النقص الكبيرة في جسدها أو الألم اللي عاشته كل هذه الفترة.
0: أكيد. وهل عرف سبب اندلاع الحريق في المنزل؟
4: السبب حاليا لا يوجد تقرير رسمي من جهة مختصة من جهة سلطة الإطفاء أو الشرطة، لكن كان في تحقيقات وكان في إجراءات قانونية اتخذت جميعا. الترجيح الأكبر هو يكون في ماس كهربائي نتج عنه الدخان وغازات من هذا الماس وكانت داخل المنزل.
0: طبعا وأنت تقول بأنها مقعدة، يعني يصعب عليها أيضا التحرك وترك المكان.
4: نعم كانت مقعدة وكانت كمان بنوع من عملية اغتسال أو تحاول تستحم وفي دائما كان معها مرافق، لكن كانت أختها بالطريق إليها وحدث ما حدث.
0: مؤسف هذا الحدث الأليم ومؤلم وموجع بالطبع
4: جدا جدا. يعني نقول الحمد لله دائما.
0: مرة أخرى نعزيكم طبعا، نتمنى لها الرحمة. مرة أخرى نعزيكم في مسعدة في هضبة الجولان. شكرا لك إميل مسعود.
4: شكرا لك جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.
0: وفي نقلة حادة، نحن الآن إلى افتتاح العام الدراسي في بعض الجامعات والمعاهد العليا. مجلس التعليم العالي ينشر معطيات جديدة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد، تبين ارتفاع عدد الطلبة العرب بأكثر من 2300 طالب عن العدد الذي كان السنة الماضية. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
5: الجامعات والكليات الأكاديمية تفتتح السنة الأكاديمية الجديدة للعام الدراسي 2026-2027 وسط ارتفاع في عدد الطلاب بأكثر من 7000 طالب مقارنة بالعام الماضي، وتغييرات لافتة في التخصصات الأكاديمية في وقت لا تزال فيه الحرب تلقي بظلالها على الحياة الجامعية. وبحسب معطيات مجلس التعليم العالي، يصل عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من 351,000 طالب وطالبة، أي بزيادة تصل إلى 7,183 طالبا عن العام السابق، إذ يدرسون في 57 مؤسسة أكاديمية وجامعة. وتشير المعطيات إلى ارتفاع الإقبال على دراسة علوم الآداب بنسبة تصل إلى 10.9%، والقانون بنسبة تصل إلى 8.5%، والتربية والتعليم بنسبة بلغت 7.5%. وبالمقابل تراجع عدد الملتحقين بتخصصات الرياضيات والإحصاء وعلوم الحاسوب بنسبة تصل إلى 7.4%، في حين سجلت مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البيانات ارتفاعا بنسبة تصل إلى 3.9%. وفي مجال الطب تتواصل الجهود لتوسيع قاعدة الأطباء في البلاد، ويتوقع أن يصل عدد الطلاب الجدد الذين سيبدأون دراسة الطب هذا العام إلى أكثر من 1560 طالبا وطالبة. وعلى صعيد الطلاب العرب، بلغ عددهم في العام الأكاديمي الماضي 65,386 طالبا وطالبة، إذ يشكلون 19% من إجمالي طلاب التعليم العالي. وفي غضون ذلك، قال وزير التعليم ورئيس مجلس التعليم العالي السيد يوف كيش إن استمرار نمو عدد الطلاب خلال الحرب يعكس قدرة مؤسسات التعليم العالي على الصمود، مشيرا إلى توسيع برامج إعداد الأطباء وافتتاح مسارات أكاديمية جديدة في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد. من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والتنظيم في مجلس التعليم العالي البروفيسور عمي مويال إن جهاز التعليم العالي يعتبر أداة فعالة لتعزيز النمو القومي والاجتماعي والاقتصادي والاستثمار بالقوى البشرية. وعبر عن سعادته البالغة قائلا: إنني جد مسرور لارتفاع عدد الطلاب في المؤسسات الأكاديمية الذين يلتحقون بالجامعات والكليات والمعاهد العليا للدراسة.
6: التكنولوجيا כבר מסוגלת לבצע משימות שבעבר דרשו עבודה של המרצה או של הסטודנט. לכן עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
5: وتعكس هذه المعطيات استمرار توسع التعليم العالي في البلاد بالتوازن مع تحولات في خيارات الطلاب بين التخصصات التقليدية والمجالات التكنولوجية الحديثة، وتحديات تتعلق بتأثير الحرب والفجوات في فرص الوصول إلى الدراسات المتقدمة.
0: وقبل أن نواصل مع تقاريرنا، نتوقف مع هذا النبأ وإعلان الرئيس الأمريكي قبل قليل، طبعا الرئيس ترامب، عن وقف متبادل لإطلاق النار على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا بموافقة الطرفين، وقال إن الاتفاق ساري المفعول بشكل فوري. إذن هذا الإعلان للرئيس الأمريكي قبل قليل في كل ما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا. ونواصل في جولة المساء الإخبارية الآن إلى إعلان شركة حيفا للسفر عن إطلاق خط رحلات جديد يربط مطار بن غوريون بمدينة إيلات بأسعار زهيدة، ويهدف الخط الجديد إلى توفير خيار إضافي للمسافرين. المزيد في تقرير مراسلنا خالد دروشي.
7: خيار جديد للسفر جوا إلى مدينة إيلات وبسعر تعريفي يبدأ من 79 شيكلا للاتجاه الواحد. فقد أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إير حيفا عن إطلاق خط جديد يربط مطار بن غوريون بمدينة إيلات في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات السفر الجوي وتوفير بديل إضافي أمام المسافرين الراغبين في الوصول إلى المدينة الجنوبية. وبحسب إعلان الشركة يبدأ بيع التذاكر لهذا الخط الجديد اليوم على أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 25 من شهر تشرين الأول الجاري، وبذلك سيتمكن المسافرون من التخطيط لرحلاتهم إلى إيلات عبر خط جوي جديد ينطلق من مطار بن غوريون بدلا من الاعتماد على خيارات السفر المتاحة حاليا. أما السعر الذي أعلنته الشركة بمناسبة إطلاق الخط فيبلغ 79 شيكلا للتذكرة في الاتجاه الواحد، وهو سعر تعريفي يهدف إلى تشجيع المسافرين على الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة. وهذا يعني أن تكلفة الرحلة ذهابا وإيابا وفقا لهذا السعر الأساسي تبلغ 158 شيكلا للشخص الواحد قبل أي رسوم إضافية محتملة إن وجدت. ومع ذلك لا تزال هناك تفاصيل مهمة لم توضح في الإعلان، من بينها المدة التي سيبقى خلالها السعر التعريفي ساريا وعدد الرحلات التي ستسيرها الشركة أسبوعيا، إلى جانب شروط الحجز والأمتعة وأي تكاليف إضافية قد ترتبط بالسفر. ومن المتوقع أن تتضح هذه التفاصيل مع بدء بيع التذاكر ونشر جدول الرحلات وشروط الخدمة، الأمر الذي سيتيح للمسافرين مقارنة الخيارات المتاحة أمامهم ومعرفة مدى ملائمة هذا الخط لاحتياجاتهم وخططهم. ويأتي إطلاق هذا المسار في وقت يسعى فيه المسافرون إلى إيجاد خيارات مريحة وملائمة من حيث التكلفة للوصول إلى إيلات التي تعد إحدى الوجهات السياحية البارزة في جنوبي البلاد، سواء لقضاء العطلات أو لزيارات قصيرة. ومن شأن توفير خط جوي إضافي بين مطار بن غوريون وإيلات أن يمنح المسافرين بديلا جديدا للتنقل بين وسط البلاد وجنوبها، فيما ستتضح أهمية هذه الخطوة عمليا في ضوء وتيرة الرحلات والأسعار الفعلية ومدى توفر التذاكر خلال الفترة المقبلة. وحتى ذلك الحين يبقى السعر التعريفي البالغ 79 شيكلا للاتجاه الواحد أبرز ما يميز الإعلان الجديد، بانتظار الكشف عن بقية التفاصيل مع اقتراب موعد انطلاق الرحلات في 25 من تشرين الأول الجاري.
0: ومن الرحلات إلى السباحة، مع إغلاق موسم السباحة في البلاد يستدل من معطيات نشرتها اليوم نجمة داود الحمراء أن 58 شخصا لقوا مصرعهم خلال موسم السباحة لهذا العام، بزيادة حالة واحدة مقارنة بالموسم السابق. وبحسب المعطيات التي نشرتها المؤسسة، تعاملت الطواقم الطبية وفرق الإسعاف مع 261 حالة غرق مقارنة مع 287 العام الماضي، مما يشكل انخفاضا بنسبة 9%. للمزيد ينضم إلينا الآن المنقذ ومدرب السباحة كميل حصار. من مساء الخير لك.
8: الله يمسيك بالخير لكل جميع المستمعين.
0: يعني نحن نتحدث عن معطيات مشجعة نوعا ما.
8: طبعا احنا كمان مش مشجعة، في إمكانيتنا انه ننزل نسبة الغرق بالوسط العربي كيف ما احنا حكينا بالمداخلات اللي قبل، انه نشتغل اكثر على المحاضرات التحذيرية بالمدارس بالمؤسسات، نعمل كمان دورات اللي هي كمان مسجلة طبعا، اللي هي بتساعد وبتشجع وبتعطي كمان معلومات عن انواع الغرق واسباب الغرق. واحنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله انه السنه الجايه يكون اقل بنسبه الوفيات.
0: طبعا نحن نتحدث طبعا عن 58 حاله وفاه، يعني هذا عدد لا يستهان به رغم الانخفاض البسيط، ولكن يعني هي معطيات مقلقه جدا ايضا من ناحيه اخرى. والمجتمع العربي عاده نحن نعرف بان يعني هنالك العديد من الحالات تسجل في المجتمع العربي مع كل اسف.
8: طبعا احصائيات ونسب الغرق مقلقه جدا للسنين اللي جاي، طبعا مع قله التحذير والاستهتار من الاهل وعدم الإدراك للشغلات اللي يعني طبعا والأماكن اللي هي محدودة السباحة فيها. ممكن إحنا نمنع أو نردع هاي الأمور كيف ما أنا حكيت عن طريق الدورات محاضرات مباشرة للأهل اللي ممكن
0: يعني دورات وإرشادات وأيضا تعلم السباحة ربما منذ الصغر، يعني هذا يمكن أن يفيد.
8: لا يكفي كمان تعليم السباحة طبعا. كمان ضرورة مراقبة الأطفال بشكل مستمر داخل برك السباحة المنزلية إلى تأثير مهم، مش نترك أولادنا طبعا بقلب برك حتى لو كان ما كانتش البركة بعمق معين. لازم يكون في رقابة مباشرة طبعا، هاي مخاطر جدا اللي بتكون طبعا موجودة ببرك السباحة،
0: ومهم جدا على أمل أن يكون الموسم القادم أيضا أكثر أمانا وأكثر يعني للجميع طبعا. شكرا لك كميل حصار من منقذ ومدرب سباحة، شكرا يعطيك ألف عافية. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق، في هندسة الصوت حين دهان، وكنت معكم في الأعداد والتقديم اليوم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايس.
6: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: عناوين الساعة من مكان. ترامب يعلن وقفا متبادلا لإطلاق النار على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. نتنياهو يصدر استنكارا شديد اللهجة ضد الهجوم الإرهابي على مطار الملك خالد السعودي الدولي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الحرب ضد إيران لن تتجدد قبل الانتخابات النصفية، وأجواء مطيرة الليلة وغدا في بعض المناطق.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 6 من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقفا متبادلا لإطلاق النار على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا بموافقة الطرفين، وقال إن الاتفاق ساري المفعول فورا. أعلن جيش الدفاع اليوم تصفية هشام جمال محمد أبو جلالة، وهو قائد فصيلة في وحدة النخبة التابعة للجناح العسكري لحماس. ويعد هذا الإرهابي عنصرا بارزا في الهجوم على موقع كيسوفيم، وشارك في اختطاف

0: إسرائيليين خلال أحداث 7 أكتوبر، وتم القضاء عليه في غارة جوية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة يوم الاثنين الماضي. وقال الناطق العسكري إن هذا المخرب عمل على مدار الحرب ومؤخرا على التخطيط لعمليات ضد قوات جيش الدفاع ومواطني الدولة، كما سعى لإعادة تأهيل قدرات حماس في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بريئا وإصابة المئات. وفي بيان صادر عنه باللغة الإنجليزية قال إنه باسم شعب إسرائيل يتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا ويعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد أن الإرهاب يستهدف العزل ويسعى لنشر الخوف وزعزعة الاستقرار، ولذا يجب التصدي له بحزم. وشدد على أن إسرائيل تتطلع إلى شرق أوسط قوي، شرق أوسط يقف موحدا في وجه التهديدات ويحمي شعوبه ويبني مستقبلا يسوده الأمن والتعاون والازدهار لجميع شعوب المنطقة. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تعرض صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي لاعتداء بمقذوف مجهول مساء اليوم، مما نتج عن اندلاع حريق. وأضاف أن الدفاع الجوي طرد ودمر صاروخ كروز في محيط المطار. كرر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت موقف الرئيس ترامب بأن الحرب ضد إيران لن تتجدد قبل انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل. وفي مقابلة لقناة فوكس أوضح أن الولايات المتحدة تقود حملة لعزل الإيرانيين تماما عن الاقتصاد العالمي، وأمس قامت بإخراج 1.2 مليار برميل نفط، بينما لم تصدر طهران برميلا واحدا وإيراداتها سلبية. واستطرد الوزير الأمريكي يقول إنها إذا أرادت إيران العودة إلى المنظومة الدولية فعليها أن تتخلى عن طموحاتها النووية وتوقف النشاطات الإرهابية لوكلائها. تواصل شهادة المستشار القانوني للحكومة السابق مندلبليت في محاكمة نتنياهو إثارة أصداء، ودعا وزير العدل ليفين إلى إلغائها قائلا إن الشهادة تثبت أن الملف كان ملفقا من البداية، وأن مندلبليت لم يخض بالتفاصيل عندما جر رئيس الوزراء والدولة إلى زوبعة تستمر حتى اليوم. ومضى وزير العدل يقول إن هدف إسقاط رئيس الوزراء من اليمين جعل رؤساء أجهزة التطبيق القانوني يفقدون صوابهم. وأضاف أنه حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق في أداء النيابة العامة وكافة الجهات المتعلقة بمحاكمة رئيس الوزراء. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتس أب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تسقط مساء اليوم في جنوب العربة وإيلات أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وليلا يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد. وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وصباحا تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. وبعد ساعات الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعربة، ومساء تسقط أمطار محلية في جنوب العربة وإيلات، وليلا تسقط أمطار محلية في شرق البلاد. في 8 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. مقتل موسى جبور في رهط إثر تعرضه لدهس وإطلاق نار، وفي بئر السبع مقتل امرأة بعد طعنها بآلة حادة والشرطة تعتقل طليقها

0: مصرع امرأة في الستينيات من عمرها إثر استنشاق دخان جراء حريق شب داخل منزل في قرية مسعدة بهضبة الجولان. المستشار القضائي السابق للحكومة مندل بليت يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو مؤكدا بأن الشرطة أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يصادق عليها. السعودية تتوعد برد حازم على الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تبحث واشنطن سبل الرد. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

motherfucker.

0: فكرة.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. غدا على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
9: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
10: مقتل امرأة في بئر السبع طعنة، والشرطة تعتقل طليقها. وفي رهق جريمة قتل راح ضحيتها موسى جبور. مصرع امرأة إثر استنشاق دخان جراء حريق شب داخل منزل في قرية مسعدة في هضبة الجولان. خلافات بين الموحدة والمشتركة بعد إعلان الأخيرة أنها مستعدة لتوفير شبكة أمان لأي حكومة بديلة لنتنياهو. معركة على صوت الناخب البدوي، الأحزاب العربية تعمل جاهدة على كسب تأييد الناخبين في النقب. مندلبليت يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو مؤكدا بأن الشرطة أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يصادق عليها. جيش الدفاع يحقق في هوية جسم جوي مجهول رصد في منطقة الحدود مع لبنان وتسبب بتفعيل صافرة الإنذار. السعودية تتوعد برد حازم على هجوم الحوثي على مطار في الرياض أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تبحث واشنطن سبل الرد.
11: النشرة المسائية مع فراس حامد.
12: أهلا بكم في النشرة المسائية. والبداية من جرائم القتل، مقتل الشاب موسى يوسف جبور في مدينة رهط بعد تعرضه لإطلاق نار داخل منزله. وفق المعلومات الواردة أخرجه مسلح إلى الشارع وواصل إطلاق النار عليه قبل أن يدهسه. وفي جريمة أخرى قتلت في بئر السبع سيدة طعنا بآلة حادة داخل شقة سكنية، والشرطة تعتقل الزوج بشبهة ضلوعه في ارتكاب الجريمة. مراسلنا أحمد أبو سويس والتفاصيل.
13: جرائم العنف لا تتوقف في البلاد. جريمة جديدة هزت مدينة بئر السبع الليلة الماضية بعد أن أقدم زوج من أصول أثيوبية على طعن زوجته عدة مرات في الأربعينيات من عمرها داخل شقة سكنية، ما أسفر عن مقتلها بعد أن أصيبت بجروح حرجة. ووقعت الجريمة بينما كان طفلهما في الخامسة من عمره داخل المنزل. بعد تنفيذه الجريمة اتصل الزوج بالشرطة التي وصلت إلى مسرح الجريمة بقوات كبيرة وقامت باعتقاله وهو في الأربعينيات من عمره أيضا بشبهة ضلوعه في الجريمة. كما اعترف الزوج بطعن زوجته التي تم نقلها إلى مستشفى ساروكا وهناك تم إقرار وفاتها، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابساتها. وفي مدينة رهط وفي أعقاب جريمة إطلاق النار التي وقعت ظهر أمس وأسفرت عن مقتل الشاب موسى يوسف الجبور، أوقفت الشرطة شخصا من سكان المدينة بشبهة الضلوع في الجريمة. وأفادت الشرطة في بيان لها بأنها ضبطت مسدسا وبندقية من طراز M16 إلى جانب 8 أمشاط ذخيرة ومئات الطلقات النارية. ولا يزال التحقيق مستمرا فيما تتوقع الشرطة توقيف مشتبهين إضافيين.
0: نأمل أن يكون في ردع كبير للإجرام وضبط الأسلحة وحبس كل المجرمين اللي بطخيخة وظل بطخه في رهط، لأن اليوم الأمور عدت النصاب وعدت القانون وعدت الواجب وعدت الاحترام.
13: وتعود خلفية جريمة القتل إلى خلاف بين عائلتين قبل نحو 3 أسابيع تجدد يوم أمس وتطور إلى إطلاق نار أصيب خلاله الشاب موسى بجروح حرجة ونقل إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة رهط، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته. وبذلك ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في رهط منذ بداية العام إلى 7 قتلى من أصل 14 قتيلا في منطقة الجنوب.
3: لا يوجد أي سبب في العالم يجعلك أن تقتل إنسان مسلم بهذه ضربة بهذا الشكل البشع. العنف لا شك في المجتمع العربي هو أحد أهم المشاكل اللي يعاني منها هذا المجتمع. لا يعقل أن بس تيجي الشرطة وبنوقف وبنهدى الأسبوع زمان وبنرجع نفس الشيء. هناك خلل في المجتمع.
0: يا جماعة، الإجرام هذا شيء مؤثر جدا على الحالة الاجتماعية تبع جميع الناس، وأنتوا اليوم الناس لازم يفكروا كثير قبل ما يعملوا أي حاجة. اليوم المشاكل بتقدر تحلها بالتفاهم بالكلام.
13: في سياق متصل، تواصل آفة العنف حصد المزيد من الإصابات في منطقة النقب، إذ أصيب 3 أشخاص عصر أمس في بلدة عرارة النقب، نقلوا على إثرها إلى مستشفى سروكا في بئر السبا، حيث وصفت حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة. في مشهد يعكس استمرار تصاعد أعمال العنف وتداعياتها على المجتمع العربي.
14: لقيت أمال محمود غيث في 60 من عمرها مصرعها إثر اندلاع حريق داخل منزلها في قرية مسعد شمالي هضبة الجولان، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن أفراد طواقم الإطفاء اقتحموا المنزل وسط تصاعد دخان كثيف، وخلال عمليات التمشيط عثروا على المرأة ملقاة على الأرض بحالة حرجة للغاية، وأخرجها أفراد الطاقم إلى خارج المنزل وباشروا بإجراء عمليات إنعاش لها إلى حين وصول الطواقم الطبية التي أعلنت وفاتها.
15: התקבלה הודעה בתחנה מאזרח על שריפה בתוך מבנה דו-קומתי בכפר עם חשש מדעי ללכודה במקום. מיד הצוות יצא למקום, הגיע למקום, נכנס, פרץ לתוך המבנה, הוא זיהה עשן כבד לתוך המבנה וגם פיח רב. בנוסף הוא זיהה אישה שרועה על הקרקע בתוך חדר שירותים. מיד הצוות פינה את האישה מחוץ למבנה, ביצע בה, הייתה במצב קשה, אפילו אנוש, ביצע בה פעולות החייאה עד להגעה של כוחות מדע, וזה בעצם הוא העביר אותה לכוחות מדע להמשך טיפול. אני רוצה להדגיש, נושא של התקנת גלאי ישן, בבית הזה לא היה גלאי ישן, כל שאם היה גלאי ישן מותקן, השכנים היו שומעים את הצפצוף והיו יכולים לעזור ולהציל את האישה.
14: المحكمة المركزية في الليت فرضت اليوم عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات على مساعدة في روضة أطفال بمدينة هودا شارون بعد إدانتها بالتنكيل ب8 أطفال 270 مرة، وتدعي المحكوم عليها روان عبد الحي من سكان الطيري، كما ألزمتها المحكمة بصرف تعويضات لذوي الأطفال المعنفين ب450,000 شيكل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا وإصابة المئات جراء هجوم حوثي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وأدى الهجوم إلى تعليق حركة الطيران في المطار وإخلاء المسافرين من المكان، حيث توعدت السعودية برد حازم، فيما قال الرئيس الأمريكي ترامب إن واشنطن تبحث سبل الرد على هذا الهجوم. مراسلنا زكي بنحاس والتفاصيل.
16: تتواصل المواجهة بين جماعة الحوثيين في اليمن والقوات السعودية وسط تصعيد خطير عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين بينهم مصابون بجروح خطيرة.
17: عبد الملك البوتي يريد يحقق انتصار، يحاول مجموعة من الصواريخ يطلقها على السعودية العظمى. يا قوات تريد تتعدد وتفعل لك زخم مطار الرياض ومدري ويش والخرافة، أنا داخل الرياض أقسم بالله العظيم ما قسمت حاجة.
16: الهيئة السعودية العامة للطيران أوضحت أن هذا هو الهجوم الثالث على هذا المطار خلال الأسبوع الأخير، ويعد الأكثر دموية منذ أكثر من عقد، والضحايا هم 4 سعوديين و2 من بنغلاديش وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني.
18: إن العنوان توسيع دائرة الضغط على السعودية للوصول في أسرع وقت ممكن لوقف العدوان وإزالة الحصار. ما الذي تريدون أن نقبله؟ أن يستمر الحصار، أن تتحكم السعودي في دوائنا، أن تتحكم في ثروتنا، أن تتحكم في حبة القمح، أن تتحكم في مطاراتنا، أن تتحكم في موانئنا. هذا أمر غير معقول. إنما نقوم به هو نتيجة وليس سبب. السبب هو العدوان واستمرار العدوان واستمرار الحصار.
16: وعلى أثر الهجوم توقفت حركة الطيران في المطار وسط تقارير عن تمديد الإغلاق حتى منتصف هذه الليلة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة ستواصل تنفيذ معادلة مطار مقابل مطار وحصار مقابل حصار، وحذر شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية.
19: تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم.
16: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحا أمام تدخل عسكري أمريكي لمساندة السعودية وقال ندرس الأمر وسنتخذ القرار. كما أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، مؤكدين أن استهداف المدنيين والمشاة المدنية انتهاك للقانون الدولي ويجب أن يتوقف. وفي تطور إضافي، تواصل القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي عملياتها العسكرية لاستعادة مناطق استراتيجية قرب مضيق باب المندب الذي يشكل ممرا حيويا للتجارة العالمية.
20: Well, we're already supporting Saudi Arabia. We're supporting Saudi with air-to-air refueling support that enables them to fly. Potentially, like I've spoken to my Saudi counterpart KBS on a number of occasions in recent weeks to look at what more we can do to support Saudi Arabia.
16: وفي ظل هذا التصعيد المتسارع تبقى المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات خطيرة، وتتزايد فيها المخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى مواجهات إقليمية أوسع قد تتجاوز تداعياتها حدود اليمن والسعودية لتطال أمن الملاحة الجوية والبحرية واستقرار المنطقة بأكملها.
14: هذا وشجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في السعودية. انضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، نبدأ من الإدانة اللافتة لرئيس الوزراء نتنياهو لما يجري في السعودية والهجوم على المطار.
21: نعم،
14: في الرياض.
21: نعم، مساء الخير لكم جميعا. بالفعل تغريدة استثنائية لرئيس الوزراء، علما بأن هذا الهجوم كان بالفعل واسع نطاق ضد السعودية. فكتب رئيس الوزراء في شبكة إكس: أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 12 شخصا بريئا وإصابة مئات آخرين، وباسم الشعب الشعبي السوري لتقدم بأحار التعازي إلى عائلات الضحايا. يقول بنيامين نتنياهو: الذين قتلوا وتمنى الشفاء العاجل والتام للمصابين. ويضيف: تتطلع إسرائيل إلى الشرق أوسط قوي يقف فيه الجميع صفا واحدا في مواجهة التهديدات ويحمي شعوبه ويبني مستقبلا يسوده الأمن والتعاون والازدهار لجميع شعوب منطقتنا. يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو: كما قلنا ربما هذه هي رسالة تضامن إلى السعودية، مع تذكير بأنه ليست هناك علاقات دبلوماسية رسمية، هناك مساعي من هذا القبيل، ولكن نرى بأن نتنياهو يبدي هذا التضامن مع الشعب السعودي في ظل كل هذه الهجمات الحوثية والإيرانية. ربما ستكون هناك ضربة عسكرية أمريكية كما رأينا قبل قليل من قبل واشنطن. على كل حال هذه هي رسالة نتنياهو للسعودية بالشفاء العاجل للمصابين والتمنيات وتقديم التعازي للضحايا في رأس.
14: نعم، في شق آخر شمعون، مداولات مكثفة خلف الكواليس في واشنطن وإسرائيل بشأن احتمال شن هجوم جديد على إيران في ظل تباين المواقف بشأن توقيت الضربة والجهة التي ستتولى تنفيذها. وفق تقارير أمريكية، واشنطن طلبت من إسرائيل تنفيذ الهجوم بنفسها قبل انتخابات تجديد النصف الأمريكي. وفي المقابل يقال بأن إسرائيل تستعد لإمكانية إصدار ترامب أوامر باستئناف المعركة ضد إيران. أين نقف في هذه المرحلة شمعون؟ والغريب بأن واشنطن تطلب من إسرائيل المبادرة إلى هذه المواجهة.
21: نعم، لأن الرئيس ترامب يعي ويتفهم بأن مثل هذه الضربة ستدور به انتخابيا قبل الانتخابات المقبلة، الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل، الشهر المقبل. لذلك يطلب من إسرائيل، ولكن هناك تضارب في الأنباء. بالفعل ذكر في بعض وسائل الإعلام بأن الرئيس ترامب طلب من إسرائيل مهاجمة إيران وحدها، أي إسرائيل وحدها بدون مشاركة أمريكية، واعتقادا من الإدارة الأمريكية بأن ربما رئيس وزراء نتنياهو معني بإرجاء الانتخابات، لأن مثل هذه الحرب ما من شك بأنها ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات. ولكن كان هناك تأكيد إسرائيلي بأن، ومن قبل مسؤولين كبار أيضا، بأن رئيس وزراء إسرائيل غير معني بذلك. هناك هذه الأنباء متضاربة لأنه كان هناك نفي أمريكي لهذا الموضوع. لكل حال هناك أيضا أنباء ومصادر أمريكية تشير إلى أنه قبل الانتخابات كلا الطرفين يتخذان مواقف ويتخذان قرارات غير موضوعية، مع تلميح إلى إمكانية القيام بذلك. رأينا في الفترة الأخيرة الرئيس ترامب لا يتسرع للقيام بهذه الضربات العسكرية رغم كل التهديدات التي رأيناها.
14: دعنا نقول شمعون، حتى مصادر أمنية إسرائيلية وحتى مصادر سياسية تستبعد أي هجوم على إيران قبل الانتخابات.
21: نعم، بالفعل هناك تأكيد إسرائيلي رسمي بأن إسرائيل غير مستعدة، غير معنية بذلك. كانت هناك قلق في الجمهور الإسرائيلي عندما تتجول في الشوارع في رأس. افترض بأنك أيضا تستمع متى سيشتشون إسرائيل الحرب أو متى تندلي الحرب. هناك قلق إسرائيلي من هذا الموضوع. الأمر يتم تنسيق بشأنه بين إسرائيل وواشنطن على أعلى المستويات. كانت هناك عدة مكالمات هاتفية بين نتنياهو والرئيس ترامب. ليس من الواضح، نحن نفترض بأن إسرائيل غير معنية كما قيل، ولكن كما تعلم ربما هناك محاولات لتمويه إيران. علينا أن نأخذ بالنظر الاعتبار ربما إيران ستميل إلى ذلك، ستبادر إلى ذلك، علما بأنها مثل هذه الحرب قد تضر انتخابيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن يبدو بأن جميع الأطراف، وهذا نقول بحذر كبير، يبدو بأن جميع الأطراف معنية بالهدوء والاستقرار. ونحن نرى رغم ذلك كل الاستفزازات الحوثية والإيرانية وما إلى ذلك. علينا متابعة كل هذه الأمور، لا تزال قيد الدراسة في الكابينت وأيضا في الكابينت الأمريكي وما إلى ذلك. على كل حال الأمور تبدو في هذه المرحلة ليست هناك مؤشرات قاطعة للقيام بمثل هذه الحرب قبل الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية المقررة نهاية الشهر الجاري.
14: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
21: شكرا لكم.
14: لا يزال جيش الدفاع يحقق في هوية جسم جوي مجهول رصد أمس في منطقة الحدود مع لبنان وتسبب بتفعيل صافرة الإنذار في عرب العرامشي، في حين ترصد المنظومة الأمنية مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف القتال، حيث يتحصن عناصر الحركة في منشآت طبية ويخبئون فيها وسائل قتالية. انضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. في البداية أبدأ معك من تحقيق جيش الدفاع بهوية جسم جوي مجهول رصد أمس والذي تسبب دعنا نقول بتفعيل صفرة الإنذار، هناك الكثير من التكهنات حول ذلك، ضعنا في آخر التطورات بهذا الصحيح.
2: نعم صحيح، ولا تزال علامات استفهام حول هذا الجسم المشبوه الذي تم رصده وبسببه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة عرب العرامشي في هذه المرحلة. بعد التحقيقات وأعمال التمشيط يرجح أن ربما مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية وعادت الضجها إلى الجانب اللبناني من الحدود، هكذا يعتقد في هذه المرحلة على الأقل. لم يتم العثور على أثار مسيرة أو صاروخ أو قذيفة في الجانب الإسرائيلي من الحدود خلال أعمال التمشيط واسعة النطاق التي أجرتها قوات عسكرية. بطبيعة الحال هذا الأمر يثير علامات الاستفهام، ليس فقط بالنسبة لماهية الجسم الذي أطلق، وإنما ربما الأكثر خطورة من ذلك من أطلق هذه المسيرة أو الصاروخ أو مهما كان هذا الجسم. وبطبيعة الحال هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع إذا ما كان حزب الله أو جهة أخرى، وقد يكون هناك من قبل القيادة العسكرية رد على مثل هذه العملية. على كل حال في هذه المرحلة إلى أن تتضح الصورة بالنسبة لهوية أو ماهية الجسم الذي أطلق ومن يقف وراء ذلك لا تزال التحقيقات مستمرة في الرأس.
14: نعم، دعنا نقول الحياة في هذه المنطقة عادت إلى طبيعتها رغم تحقيق جيش الدفاع بهذه الحادثة. أنتقل بك إلى قطاع غزة.
2: ربما في الجانب تفضل. ربما عادت إلى طبيعتها في الجانب الإسرائيلي من الحدود فقط، علمنا بأن من في الجانب اللبناني لا تتواصل بين الحين والآخر الهجمات والضربات الإسرائيلية.
14: صحيح، أنتقل بك إلى جبهة قطاع غزة. أجهزة الأمن ترصد مؤشرات لاستعداد حماس لاستئناف القتال، على ما يبدو الأمر يتعلق باستخدام حماس للمستشفيات تخبيط أسلحة وأمور كهذه. قبل أن نبدأ النقاش هذا الموضوع دعنا نستمع إلى شهادة لعنصر من حركة حماس بهذا الصدد.
4: وأنت موجود في المستشفى عمران كما هو، مين كان موجود هناك أثناء الاستهداف؟ هل كان موجود
22: هناك الأشخاص أو الطاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر؟ وكان يوجد هناك نشطاء من حماس، من الجهاد الإسلامي، من أمنيه الناصر، من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد الأسلحة مثل الكلاشنكوف، مثل اللصاص، مثل المسدسات، يتم تنقلها من داخل من وإلى المستشفى، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في المستشفى. يتم استخدام يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من داخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة على عقد الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض.
14: نعم، دعنا نقول لحماس على ما يبدو المؤشرات بالنسبة لجيش الدفاع هو استخدام المستشفيات من جديد، وقيل بأن هناك صعوبة لاستخدامها تحت الأرض لأن جيش الدفاع تعامل مع الأنفاق، أصبحت الأمور أكثر فوق الأرض.
2: فراس، هذا الشريط يعيد إلى الأذهان المعركة الطويلة التي تخوضها إسرائيل ضد حماس، وخاصة فيما يتعلق باستخدام المستشفيات في قطاع غزة. فماذا تريد أن تفعل أو ماذا تريد أن تقول عن طريق هذه الأشرطة المصورة؟ ليس بسر، واضح تماما أن حماس تستخدم المستشفيات، تستخدم البنى التحتية المدنية لأغراضها الإرهابية الطبية أو العسكرية. إسرائيل قد دمرت الأجهزة الطبية في قطاع غزة بشكل شبه كامل، فماذا بعد ذلك؟ يبدو أن ربما يتوجب على إسرائيل أن تغير الأنغام فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة أنه لا يقنع المجتمع الدولي بعد تدمير قطاع غزة، يتوجب عليها أن تسعى ربما إلى حلول أخرى للقضاء على سيطرة حماس في قطاع غزة دون مواصلة هذه المعركة التي في نهاية الأمر تؤدي إلى تخليد سيطرة حماس في قطاع غزة. وتحدثت عن إعادة بناء قدرات حماس، هناك مؤشرات من ناحية الأجهزة الأمنية والعسكرية تقول إن الهدف لحماس في هذه المرحلة ترسيخ سيطرتها في قطاع غزة، علما بأنها لم تعد تشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لإسرائيل. ولكن ربما هذا قد يثبت مرة أخرى أنه آن الأوان للتعامل بشكل مغاير مع قضية القطاع دون مواصلة هذه المعركة خلال 3 سنوات تقريبا.
14: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
14: أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية شخصين ينتميان لحزب الله، أحدهم نجل لمسؤول كبير في الحزب، بعد ضبط نصف طن من المواد المتفجرة داخل سيارة كانت متجهة نحو الضاحية الجنوبية في بيروت. وفي المقابل حذرت استخبارات أوروبية الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من مخطط إيراني لاستهدافهما. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا محلل الشؤون اللبنانية في طاقم مكان بيير إدياب. بيير، نبدأ مع ضبط الشحنة، شحنة المتفجرات التابعة لحزب الله، ضعنا في تفاصيل هذا الأمر في البداية.
5: نعم، بداية مساء الخير لك فراس لجميع المشاهدين. حسب التقرير الإعلامي توقف الفان عن طريق الصدفة لإجراء فحص روتيني على حاجز لقوى الأمن الداخلي متواجد على طريق ظهر البيضر، ومش بناء لمعلومات معينة عن وجود متفجرات على هذا الفان. إذن التوقيف صدفي وليس محدد، مشان هيك هالموضوع بيطرح سؤال قديش فات قبل هيدا الفان متفجرات على الضاحية الجنوبية. على كل حال، الحمولة اللي أعلن عنها بتتضمن 281 كيلو جرام من مادة TNT و 206 كيلوغرامات من متفجرات C4 شديدة الانفجار و305 كيلوغرام من الكرات المعدنية. وهيدول بيعرفون اللبنانية منيح، لأنه هيد المواد بالذات استخدمت في اغتيال رفيق الحريري وباقي رفاقهم ثورة الأرز ضد الاحتلالين السوري الأسدي أنذاك والإيراني. المتفجرات اجت من بعلبك، استلام العنصرين من حزب الله من مسؤول بالحزب بعلبك يدعى ساجد، والكمية راح يسلموها لمسؤول من حزب الله بالضاحية الجنوبية يدعى ذو الفقار. فحتى في راس تقارير تحدثت عن انه هيدي الشاحنة ما انكشفت نهار السبت، ان كانت الشاحنة كانت موجودة بايد الاجهزة الامنية من يوم الاثنين الماضي، واضطروا يكشفوا عن الموضوع لما وسائل الاعلام عرفت بشو اللي صار وكشفت عن شاحنة المتفجرات. ومنذ ضبط هيدي الشاحنة وحزب الله بيمارس ضغوط على قوى الأمن مشان لفلفت الموضوع وعدم الإعلان عنه وتوقيف
14: خصوصا بيير، بأن هناك أنباء بأن أحد الشخصيات هو نجل لمسؤول في حزب الله.
5: صحيح، مشان هيك حزب الله تدخل بده يلفلف الموضوع وما يعلن عن الموضوع، ويقال عن انه هو ابن ذو الفقار راح يسلموا المتفجرات كان بالضاحية.
14: نعم.
5: على كل حال، وزير العدل اعلن انه الموضوع راح يتكمل، التحقيق راح يتكمل وما في تساهل، وبدنا نواصل التحقيق حتى الوصول الى الرأس المدبر. نعم. ما بعرف قديش قوة حزب
14: ذكرت قبل قليل بان هذه الحافلة ما تحويه اللبنانيون يعرفونه باستخدامه لتصفيات إن كان رفيق الحريري. هذا يقودنا إلى التحذير الأوروبي للقيادات اللبنانية بأن هناك مخطط إيراني لاستهداف رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
5: نعم بالفعل فراس، تقاطع الإعلان عن الشحنة مع تحذيرات استخباراتية أوروبية عن مخطط إيراني محتمل رح يستهدف أركان السلطة اللبنانية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حسب ما أورده موقع نيوزاليست. موقع نيوزاليست هيدا أورد الخبر. وبعد 48 ساعة من كشف الموقع نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي أنه أجهزة استخبارات أوروبية نقلت إلى مسؤولين لبنانيين التحذيرات ومعلومات بشأن احتمال تعرضهم لاستهداف من قبل مخطط يديره الحرس الثوري الإيراني. وهون بس أنا بدي أحط بين هلالين، أنا بدي أذكر بهذا الموضوع انه السلطات الامنية السورية صارت كشفت كتير عن متفجرات كانت بطريقها الى لبنان عدة مرات كشفتها. وايضا الجيش اللبناني من مدة اسبوع ضبط كمية تقدر ب 205 كيلوغرامات من المعلومات من المتفجرات. فاذا المخطط الذي يدير الحرس الثوري ماشي، والتحذيرات وصلت للمسؤولين اللبنانيين وما على الرئيس البلاد ورئيس الوزراء إلا الانتباه والإعاز إلى الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير لإحباط هذا المخطط. فراس،
6: يعني نعم، يعني بيير ما تقوله يمكن ربط كل الأمور معا، أيضا قضية حشر حزب الله من ناحية المتفجرات، أيضا قضية المخطط الإيراني، وحتى هناك من يربط ذلك بقضية المفاوضات بين الأطراف.
5: نعم، هلأ نحن كلنا صرنا نعرف أنه الهدف، هدف حزب الله أو هدف الحرس الثوري الإيراني التأثير على سير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بتواطؤ من بعض قادة الأجهزة الأمنية، لدرجة أنه موقع المرفأ أعلن أنه سفيرة لبنان بواشنطن ندى معوض عم تسعى مع جهات داعمة إلى لتمارس الإدارة الأمريكية ضغط على السلطات اللبنانية من أجل تخيير قائد الجيش، لأنه متعاون مع حزب الله غير متعاون مع سير المفاوضات لوصول إلى الاتفاق ضمن الإطار الثلاثي وتشكيل لجنة أمنية لبنانية إسرائيلية لضمان سير الاتفاق الثلاثي. وعلى كل حال كمان في مسؤول بالإدارة الأمريكية صرح امبارح وبيقول الولايات المتحدة مستعدة تساعد الدولة اللبنانية وتتخذ إجراءات تدعم نزع سلاح حزب الله عن كافة الأراضي اللبنانية. إذن نحن بانتظار مفاوضات تنبا وما قد يتفرع عنها، لنشوف شو بده يصير.
6: للقصة بقية بيير فياب، شكرا جزيلا لك. والآن إلى انتخابات 2026. إذن 16 يوما على الانتخابات البرلمانية، والسجال يتواصل بين القائمة الموحدة والقائمة المشتركة على خلفية إعلانها استعدادها لتشكيل شبكة أمان وفق شروط واضحة تحقق مصالح المجتمع العربي، معلقة بأن لديها أدوات كثيرة ستستخدمها بعكس ما يروج ويقال. وفي المقابل ترى الموحدة في هذا الإعلان تضليلا للشارع، مؤكدة أن المشتركة لن تجرؤ على أن تكون جسما مانعا، وأن ما صرح به رئيس القائمة يوسف جبارين يثبت أن الموحدة كانت على حق، وأن المركبات الثلاثة الجبهة التغيير والتجمع قد أخطأت عند إسقاط حكومة التغيير. ينضم إلينا مراسل شؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية نرى أن السجال يتصاعد بين الموحدة والمشتركة، ما الذي يغلق الموحدة من حملة المشتركة في الساعات الأخيرة، وما الذي يدفع بها في هذا الاتجاه؟
7: الواضح أن الموحدة سرعان ما فسرت أن ما تقوم به القائمة المشتركة هو عمليا انتهاج استراتيجية فراس لنزع التمايز الذي عملت عليه على مدار سنوات القائمة العربية الموحدة، انتهاجا لسياسة التموضع الذهني، بمعنى تحاول القائمة المشتركة اختراق تلك المساحة الذهنية التي لطالما حفرتها الموحدة في الوعي الجماهيري لدى المواطنين العرب أنها هي الوحيدة القادرة على الاشتباك مع قضايا المجتمع العربي من داخل موقع صنع القرار وبالتالي التأثير، وعمليا بدأ الحديث عن التأثير بمنطقها بطريقتها من قبل المشتركة. هذا يعني أنها تحاول تعويم المجتمع العربي بالتأثير، وبالتالي أن التأثير لم يعد حكرا وحصرا فقط على المشتركة. بكلمات أخرى أبسط، المشتركة تحاول اقتحام الملعب الذي لطالما اعتقدت الموحدة أنه ملعبها البيتي، الأمر الذي استفزها بدون أدنى شك، سيما والمشتركة واضح أنها بدأت تستند إلى استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية التي تظهرها على أنها هي القوة الحاسمة. حتى وإن الموحدة كانت كتلة مكملة لأي طيار تغيير يستبدل هذه الحكومة، لن ينجح بذلك بدون اللجوء إلى المشتركة. ولعل هذه الاستراتيجية منذ أسابيع بدأ يتحدث عنها النائب أحمد الطيب، الذي لطالما تحدث على أننا سننتهج كل الأدوات البرلمانية والسياسية من أجل استبدال هذه الحكومة، كان يبقي عبارته مطاطية، لكن في المؤتمر الصحفي الذي أظهر من خلاله أو انطلقت القائمة المشتركة مخاطبة الجمهور اليهودي، تحدث بشكل واضح أن الكتلة الحاسمة ستكون المشتركة. ولعل هذا ما استفز الموحدة، لهذا جاءت الموحدة تتحدث، ونحن نقتبس أبرز ما ورد في موقفها. ما يقوله يوسف جبرين اليوم معناه واحد، الموحدة كانت على حق والجبهة والتجمع والتغيير أخطأت. إذا كان التأثير وبيضة القبان أو بالتسمية الجديدة القوة الحاسمة هما الطريق، فلماذا هاجمتم الموحدة حينها؟ واصلت الموحدة لتؤكد، اليوم لا توجد مشتركة أصلا، بل ثلاثة أحزاب جمعها الخوف من نسبة الحسم تحاول تسويق نفسها بمخاطبة المشاعر وبشعارات لا رصيد لها. ولهذا من يريد إسقاط نتنياهو هذه المرة ليس أمامه إلا الموحدة، ومثلما أثبتنا صدق كلامنا للناس في السابق سنثبته مجددا بعد الانتخابات. وفي الحقيقة نحن نشكر لكم هذه اللفتة أنكم تؤكدون أن ما قلناه وقمنا به كان صحيحا. لهذا ليس بالضرورة أيضا أن تكون الموحدة غاضبة، بقدر ما هي استغلت هذه الرسالة الجديدة ضمن حملة المشتركة من أجل تكريس روايتها. نعم. وإظهار أكثر روايتها بأنها كانت صادقة دائما بقضية التأثير.
6: نعم، قبل أن أنتقل إلى الشق الآخر أبقى معك بذات الموضوع، وربما المشتركة في نهاية المطاف لديها استطلاعات رأي، لديها رجال في الميدان يستمعون إلى صوت الناخب، وذكرت مفرد ما يسمى بالتأثير، ربما خلال استطلاعات الرأي الداخلية أظهر الناخب بأنه يرغب بالفعل بما يسمى بمنح التأثير، لذلك بدأت تغازل هذا الناخب بهذه المصطلحات والتعابير.
7: ولهذا أنا قلت فراس بأن استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية تحولت إلى قوة دفع، وفتحت ومهدت الطريق أمام المشتركة لأن تبدأ بالحديث على أنها قوة حاسمة. ولولا إصغائها للشارع ووجع الشارع ومزاحمتها في هذا السياق على وجع الشارع وتحقيق نبض الشارع مع الموحدة، لما كانت لتتحدث عن ذلك لولا تأكدها بأن هذا أيضا يخلق حالة من الأمل والذهاب إلى صناديق الاقتراع، سيما والتأثير. نعم. بات محفز للكثيرين، ولكن واضح أن المشتركة لا تزال تتحدث على أن التأثير سيكون مشروط ووفق طريقتها، ولعل هذا ما أكدت عليه، ونحن نشاهد ذلك أيضا على الشاشة فراس. نحن القوة الأكبر التي تمثل أوسع وحدة في صفوف مجتمعنا والقادر على حسم معركة إسقاط حكومة نتنياهو، مستعدون لاستعمال كل الأدوات السياسية التي نملكها من أجل إسقاط حكومة اليمين، لكننا قبل كل شيء شبكة أمان لشعبنا، نريد التأثير لكننا لن نمنح أحدا شكا على بياض، ولن يكون ذلك بأي ثمن، لن نصوت لصالح الاستيطان والحرب، ولن نصمت أمام اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وعلى الرهبان والكنائس. فهل يزعج الموحدة شيء من ذلك؟ هنالك قرصة وإعادة مرة أخرى الموحدة إلى ما كان يكون في حكومة التغيير. واضح جدا فراس أن الموحدة لم ترغب اقتحام المشتركة إلى ملعبها أو ما اعتبرته ملعبها البيتي، وواضح أن المشتركة تريد الاستثمار في قضية التأثير من أجل

0: الكثير من أصوات اليمين التي ليست بالضرورة تريد لنتنياهو أن يستمر في الحكم. سرعان ما أدرك ذلك، لهذا بدأ الآن ليس بالضرورة الانفصال عن نتنياهو بقدر محاولة الابتعاد عنه، لعل وعسى أن ينجح باستقطاب أصوات من اليمين المحسوبة على الطيار المناوي. الآن لماذا يواصل نتنياهو مهاجمته؟ واضح جدا أنه نتنياهو يريد يسمان انفراس، بمعنى هو لا يريد شخصيات تكون مستقلة في ائتلافه، سيما وفينتر يتحدث على أنه بدون تجنيد لن يكون جزء من أو شريك في أي ائتلاف حكم، ما يعني أنه قد يحدث مشكلة مع الأحزاب الحريدية لنتنياهو. ولهذا نتنياهو يريد أن لا يتجاوز فينتر نسبة الحسم، وأن تتحول هذه الأصوات إلى سموتريتش الذي أثبت على مدار ولايته الأخيرة أنه شريك يمكن التعاون معه بالنسبة لنتنياهو.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. إذن 16 يوما على انطلاق الانتخابات العامة للكنيست، والأحزاب العربية تعمل جاهدة على كسب تأييد الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب، في حين تغيب لافتات الأحزاب اليهودية عن عدد من البلدات البدوية في النقب. مراسلنا سالم أبو جامع تجول اليوم في عدد من البلدات البدوية واستمع لآراء المواطنين.
2: فيما يتواصل العد التنازلي للانتخابات الكنيست 26، تكثف الأحزاب العربية جهودها لكسب تأييد الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب. واستعدادا للانتخابات، عقد مساء اليوم مهرجان شعبي للقائمة العربية الموحدة في مدينة راهط بمشاركة مرشحي القائمة من المجتمع العربي إلى جانب المئات من أنصارها،
3: حتى نستطيع نستبدل هذه الحكومة العنصرية الفاشية اللي بتحرض علينا بحكومة أخرى نكون شركاء مؤثرين فيها، اللي يكون تأثير لأهل النقب عموما.
4: نخرج لنصوت ونؤثر لأجل أبناءنا وبناتنا ونساءنا وكرامتنا ولأجل حقوقنا. اليوم العرب عرفوا أنه ما بحك جلدك إلا ظفرك. الصوت العربي للعربي. الأحزاب اليهودية تقريبا لا تذكر أبدا في مناطقنا، لا تذكر، واللي بيشتغل باستحياء، ما بيطلع يعني قدام الناس يقول لهم هذا صوته لفلان وصوته لعلان.
5: عنصرية الحكومة وعنصرية النواب الموجودين اليوم في الحكومة بتشكل دافع إيجابي للمواطن العربي أنه يطلع يصوت.
2: وخلال جولة في عدد من البلدات البدوية في الجنوب، تحدثنا إلى شبان يستعدون للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى في انتخابات الكنيست المقبلة، والذين دعوا إلى منح الأحزاب العربية فرصة وعدم إهدار الصوت العربي.
6: أنا راح أصوت أول مرة إن شاء الله هذه انتخابات مصرية، ودنا نغير حكومة في 27/10 إن شاء الله رب العالمين.
7: احنا مرينا في أوقات صعبة 5 سنين، الحكومة هذه لازم تروح بين كبير، واللي بيشتغلوا معاه لازم يروحوا، ممنوع يضلوا عندنا هني. أنت هذه ميها دولة،
8: احنا علينا كلياتنا في 27/10 واجب علينا نغير هذه الحكومة، نغيرها نقلعها من شروشها ونقول لبن كفير برا. المرة هذه إحنا لازم نقول برا، وإحنا لازم تكون حكومة غير الحكومة هذه، حكومة تعطي حلول للناس، تعطي حلول للأولاد المشردين، للناس اللي عايشين في الخيم.
2: ومع اقتراب موعد الانتخابات، لفت الانتباه غياب لافتات الأحزاب الصهيونية عن عدد من البلدات البدوية في الجنوب، فيما يطرح ذلك تساؤلات بشأن خيارات الناخبين العرب والجهة التي سيمنحونها أصواتهم يوم الانتخابات.
9: نلاحظ أنه لا توجد أي يافطات لأحزاب إسرائيلية صهيونية مثلا في المدن العربية في الجنوب، وهذا يدل على أن هناك استياء من هذه الأحزاب التي طبعا كانت في الحكم مرة ومرة في المعارضة ومرة إن كانت حتى في الحكم لا تقوم بالمساعدة كما يكفي وكما يجب أن يكون. لذلك نرى أن الساحة تقريبا فارغة من اليافطات التي تنادي بالتصويت للأحزاب الصهيونية الإسرائيلية.
10: حكومة عنصرية متطرفة، وزير فاشل إيتمار بن كبير، وزير فاشل، 5000 بيت هدم بدون أي

0: بدون أي رحمة، بالعكس كان بيستغل الهدم على أساس أن يكتسب أصوات من اليهود المتطرفين. صنع فتنة ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي.
1: فهل تنجح القوائم العربية في كسب أصوات الناخبين في المجتمع البدوي في الجنوب؟ الإجابة ستكون في صناديق الاقتراع يوم 27 من أكتوبر الجاري.
2: أدلى اليوم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت بشهادته في إطار محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، وأفاد مندلبليت بأن الشرطة أقدمت خلال التحقيق على اتخاذ إجراءات خطيرة لم يكن قد صرح بها مسبقا، مشيرا إلى أنه ألغى إجراء معينا قامت به الشرطة وكان قد أثار استياءه الشديد. وتطرق مندلبليت من بين أمور أخرى إلى أسلوب التحقيق الذي استخدم مع شاهد الدولة نير هيفيتس، واصفا إياه بأنه غير سليم. وكان نتنياهو حاضرا في قاعة المحكمة حيث قال في مستهل الجلسة: الحقيقة بدأت تتكشف. افتتحت اليوم السنة الأكاديمية الجديدة، ويتوجه نحو 350 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 57 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد. ولأول مرة يفتح مساق للقب الأول في تخصص الذكاء الاصطناعي من خلال 6 مسارات. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
3: إقبال قياسي غير مسبوق على الجامعات والكليات للعام الدراسي الحالي 2026-2027. أكثر من 350 ألف طالب وطالبة سيلتحقون هذا العام في 57 جامعة وكلية في مختلف الدرجات الأكاديمية، وبزيادة نحو 7200 طالب وطالبة عن العام الماضي الذي سبقه، ومن بينهم نحو 69 ألفا يبدأون عامهم الدراسي الأول للحصول على اللقب الأول. السنة الدراسية الجديدة في جامعتي العبرية في أورشليم القدس وبار إيلان، إلى أن عدد من الكليات ستنضم إليهم يوم الأحد القادم.
4: תמיד יש התרגשות גדולה שמתחילה השנה, גם להכיר סטודנטים חדשים, גם לפגוש את אלה ש
3: ووفقا لمعطيات مجلس التعليم العالي، فهناك زيادة في إقبال الطلاب هذا العام على دراسات الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 10.9% و8.5% على دراسة الحقوق و7.5% على دراسة التربية، في حين سجل انخفاض بنسبة 7.4% على الرياضيات الإحصاء وعلوم الحاسوب.
5: האמת שכן, אנחנו מתגעגעים כבר לראות את הסטודנטים בקמפוס ולהרגיש אותם ולהכיר אותם ולדבר איתם. זה אנשים, זה חוויה להיות מרצה ולהכיר את הסטודנטים. יש לנו סטודנטים מצוינים פה, באחד הקמפוסים הכי יפים שיש בארץ, אם לא הכי יפה, ותענוג.
3: وفي قطاع الهايتك يخيم الغموض على المستقبل الأكاديمي منذ دخول الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت الجامعات تراجعا في الإقبال على علوم الحاسوب تزامنا مع تسريح مبرمجين من شركات كبرى بدأت تعتمد على التكنولوجيا كبديل. ورغم تصاعد قلق الطلاب، يؤكد الأكاديميون أن الإقبال على هذا المجال لا يزال مستمرا.
6: أنا بحكي لك شغلي، أنا كثير بسمع من الطلاب في تخوفات كبيرة جدا، وحسب رأيي كمان تاني كذول الفقاعات اللي بيحكوا كانين علماء في الاي اي، خلص البرمجة انتهى، عالم البرمجة انتهى. لا، أنا بتطلع حوالي، أنا مش شايف الشركات عملها بتسكر، تقلص الاشي صح طبيعي الاشي جدا، ولكن مش شايف انه عالم يعني البرمجه انتهى او الشركات انتهى او تسكرت الشركات.
5: الكخه خبره يقولها لخسوخ كي انت ممكن تسلم لمهندس ل 10 مهندسين 50000 شيكل لكل واحد، انت مسلم ل 3 مهندسين 50000 شيكل لكل واحد، انت مصمصم هذا المسروق كي انت مشير لعצمك راك تا سينيورز وגם انت مشير لعצمك اناس هم يوتر مומخين ويوتر متيمين للبروفيل של החברה שלך. יש תמיד איזשהו פרופיל שאתה רוצה יותר בחברה שלך, אז אתה עושה קצת רענון או התאמה של של המקצועות שלך, של העובדים שלך.
3: وتسعى الأوساط الأكاديمية جاهدة لتحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي لفرصة حقيقية، حيث تتبلور الجهود لإدماجه كأداة مساعدة فاعلة وليس كبديل كلي.
4: אני חושבת שסטודנטים וגם מרצים היום מחפשים את המקום שלהם עם הבינה. אחד, מה הבינה יכולה לעשות בשבילי, עבודות, הכנה למבחנים, דברים כאלה. והתפקיד שלנו הוא להגיד, מה הבינה המלאכותית יכולה לעשות כדי לעזור לכם ללמוד יותר טוב, להצליח יותר, לא לבזבז זמן על הדברים הפשוטים וללכת לרמות חשיבה.
6: סאם אל-ברמג'י في الكليات او الجامعات لازم تغير اتجاه لازم تجهز الطالب للتعسية اللي هي موجود اليوم وما نظناش في ستايل القديم ولكن لا ننسى انه احنا مجبورين كمان نعلم الاساسيات ونعلم علم البيانات وعلم الذكاء الاصطناعي والالجوريتميكا و מג'בור אסאסי ג'דן.
5: בהנדסה בכלל ובהנדסת מים בפרט, זה יכול להישמש ככלי, זה לא יכול להחליף מהנדס לחלוטין. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בפרויקטים שסטודנטים עושים, אנחנו מאפשרים להם, אנחנו נותנים להם להתנסות בכלי AI. אני עושה להם באחד השיעורים שלי, למשל, ממש case study, אנחנו עושים בדיקה לראות איך ה-chat GPT מצליח למצוא לך תכונות של מים. ואתה רואה שיש פער בין מה שאתה יודע כמהנדס לבין מה שה-chat GPT יודע كروبوت او كمعركه
3: وبين مخاوف الاستبدال التكنولوجي ومساع التكيف الاكاديمي يبقى قطاع الهايتك امام مرحله انتقاليه غير حاسمه ستكشف الايام المقبله وحدها كيف ستعيد صياغه مستقبل الوظائف وبناء قدرات الجيل القادم من الخريجين.
2: جائزة نوبل للسلام للعام 2026 تفتح جبهة جديدة من المواجهة السياسية حول إسرائيل. الفائزة المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي كرست عقودا من حياتها للعمل في مجال حقوق الإنسان، لكنها معروفة أيضا بمواقفها الحادة ضد إسرائيل وبترأسها لجنة تحقيق أممية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وبينما يحتفي بها مؤيدوها، تواجه بيلاي انتقادات حادة من إسرائيل، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول دور الجوائز الدولية في الصراعات السياسية. لنشاهد التقرير.
7: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
8: المحامية القاضية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي هي الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. بيلاي البالغة من العمر 85 عاما كرست حياتها للنضال من أجل حقوق الإنسان. شغلت منصب قاضية في المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في رواندا وفي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ثم تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وراء عقود من العمل القانوني بدأت بالنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مرورا بانتقاداتها الحادة للسياسة الإسرائيلية، وصولا إلى الجائزة المرموقة التي فازت بها قبل يومين. طريقها إلى قمة القضاء الدولي بدأ بعيدا عن أروقة الأمم المتحدة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا. ولدت لعائلة فقيرة من أصول هندية ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري واختبرت التمييز العرقي بنفسها. كانت أول امرأة غير بيضاء تفتتح مكتب محاماة في المنطقة التي نشأت فيها، ومثلت ناشطين وسجناء سياسيين ناضلوا ضد نظام الفصل العنصري. قرار منح بيلاي جائزة نوبل أثار إشادات في أنحاء العالم، إلى جانب إدانات شديدة في مقدمتها انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك أساسا في شهرة الفائزة. لكن حتى لو لم يكن ترامب يعرفها، فإن بيلاي معروفة في إسرائيل، حيث صدر البيان التالي: لا جائزة للأكاذيب والكراهية وافتراءات الدم. كانت نافي بيلاي المرشحة الأبرز، ودورها في حملة نزع الشرعية المتواصلة المدفوعة سياسيا ضد إسرائيل وفي الترويج لكذبة الإبادة الجماعية يكشف الكثير عن طبيعتها.
9: אני זכיתי להכיר את נאבי פילאי, זכיתי בבחירות כפולות בנפאל ב-2009, כשהיא הגיעה לשם כנציבת זכויות האדם של האום, ואנחנו היינו עמותה יהודית ישראלית בשם תבל בצדק. בפגישה איתנו היא הייתה עוינת לתפיסה הזאת של מדינת העם היהודי.
8: לאחقا وخلال عملها كقاضيه في المحكمه الدوليه الخاصه برواندا شاركت في اصدار حكم تاريخي اعتبر ان الاغتصاب يمكن ان يشكل جريمه اباده جماعيه. أما انتقاداتها لإسرائيل فبدأت قبل وقت طويل من هجوم 7 أكتوبر والحرب في غزة. ففي عام 2020 وقعت على دعوى لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، وبعد عام عينت رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
10: The state of Israel is responsible for the commission of four genocidal acts in Gaza with the specific intent to destroy Palestinians in Gaza.
9: היא החלה לדבר על רצח עם בעזה הרבה לפני שהיו לה ראיות, כתבה דוח של מעל 70 עמודים שקובע שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה. ואפלה ופלה, ברגע שהדוח הזה יצא, היא התחילה לכתוף שורה של פרסים.
8: بعد هجوم السابع من أكتوبر لخصت اللجنة إلى أن حماس ارتكبت جرائم حرب بينها قتل مدنيين واحتجاز رهائن وفي سبتمبر من العام الماضي نشرت اللجنة أخطر استنتاجاتها معتبرة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وعقب فوزها بجائزة نوبل للسلام أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا جاء فيه أن لجنة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية ومنحت أرفع جائزة لشخص عنصري بنى مسيرته المهنية على اختلاق افتراءات الدم ضد الدولة اليهودية. اليوم وفي سن 85 تحظى نافي بيلاي بأرفع تقدير لمسيرة حياتها، لكن لهذه الجائزة أيضا دلالة سياسية، فهي تمنح دفعة للمعارضين للسياسة الإسرائيلية وخصوصا أولئك الذين يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
2: والآن إلى الرياضة. في ختام مباراة اتحاد أبناء سخنين مع مكابي تل أبيب متصدر لائحة الدرجة العليا، ألقيت حجارة على حفلة أقلت مشجعين من سخنين واختصرت الأضرار على الماديات، في حين توجهت إدارة النادي برسالة إلى المفتش العام للشرطة وطالبت فيها بتوفير الحماية اللازمة للاعبي الفريق وجماهيره خلال المباريات الخارجية بما في ذلك سفريات الذهاب والإياب. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، مرحبا بك. في البداية ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة، وكما ذكرنا هناك طلب من اتحاد أبناء سخنين خاص من الشرطة.
11: نعم فراس، إذن عدنا من التوقف الدولي وعاد الدوري، والجميع كان يتمنى أن تكون هذه هي عودة بالقدم اليمنى. إذن بعد مباراة كانت بين اتحاد أبناء سخنين ومكابي تل أبيب على استاد بلومفيلد في يافا تل أبيب، والمباراة انتهت بنتيجة 0-0، تعادل سلبي بدون أهداف. هناك قررت الشرطة بدون أدنى شك ما هي في بعض الحالات بعد دراسة أن يتم تفريغ الملعب من الجماهير، لذلك قررت في بادئ الأمر بحسب ما قيل لي من الجماهير المتواجدة هناك من اتحاد أبناء سخنين أن يتم أولا تفريغ جماهير مكابي تل أبيب ومن ثم يتبعها بعد ذلك جماهير اتحاد أبناء سخنين. لكن اللافت في الأمر أن هناك كان بعض الجماهير من النادي السخنيني ذهبت إلى هذه المباراة وكانت تقلهم حافلة، وهناك تم رشق هذه الحافلة بالحجارة. وبحسب بيان نادي اتحاد أبناء سخنين أصيب فقط شخص واحد بشظية زجاج على يده، والنادي أيضا اطمأن عليه بحسب ذات البيان. إذن إذا ما توسعنا فقط في بيان نادي اتحاد أبناء سخنين فهناك يعني ما بين السطور نرى القلق في نادي اتحاد أبناء سخنين، علما أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتهجم فيها المشجعين على فكرة نادي اتحاد أبناء سخنين، وإن كانت أيضا الجماهير نتذكر قد تكون الفكرة الأبرز والحدث الأبرز هو ذاك التهاجم من جماهير أبو علي بئر السبع في مباراة أقيمت العام الماضي. وبذلك فراس يعني النادي الآن يرى أنه من الحري أن يتم حمايتهم في الملاعب الخارجية إن كان لاعبين أو أيضا مشجعين. نذكر أيضا في إحدى المباريات الخارجية تم الاعتداء على سيارة اللاعب إياد أبو عبيد وعلاي حجاج، لذلك هي تكررت الأحداث، وبذلك نادي اتحاد أبناء سخنين يطالب الشرطة بالحماية وفتح أيضا تحقيق. وإضافة إلى ذلك اطمأن على سائق هذه الحافلة الذين يرون نادي اتحاد أبناء سخنين أن السلامة هي الأمر الأسمى. من ضمن يعني من ضمن الأشخاص وأصحاب الشأن الذين تطرقوا كان مدير عام مديرية الدوري إيرز خلفون، والذي بدوره قال أنه يرى أن هذه الأحداث هي عبارة عن تجاوز الخطوط الحمراء. ملاعب كرة القدم وجدت من أجل التسامح والتآخي وهي ليست تجمع لأحداث العنف. لذلك قال في ذات البيان الذي نشره للإعلام أنه قام بالحديث مع الشرطة وطالب أيضا بفحص الأمور وإجراء التحقيقات وأيضا اعتقال كل من تسبب في رشق هذه الحادثة، وبذلك أيضا طالب بسلامة الجميع قائلا أن لا مكان للعنف في ملاعب كرة القدم. لذلك نادي اتحاد أبناء سخنين الآن علما أنه يعني نادي حاليا يحاول الخروج فنيا إلى طريق جيد مع المدرب يوسف بوكسيس الذي أيضا تلقى شتائم أمس، وكان أيضا هناك مناوشات ما بينه وبين جماهير مكابي تل أبيب علما أنه كان لاعبا سابقا في فريق أبوعيل تل أبيب، وهو أيضا فسر ذلك في المؤتمر الصحفي عن سبب تلك المناوشات. قال أن جماهير مكابي تل أبيب بحسب ما قاله تمنت الأمراض لي ولبناتي، وهذا هو أيضا تجاوز للخط الأحمر. لذلك هي فقط اتحاد أبناء سخنين هو جزء من
12: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
13: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
14: نظاراتك
13: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
15: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
16: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
17: مخزني أشوك.

0: عناوين الساعة: من مكان مصرع طفلة جراء تعرضها للدهس في البعين انشيدات، منصور عباس يطالب المستشارة القضائية للحكومة بالتجميد الفوري لعمليات هدم البيوت قبل الانتخابات، جيش الدفاع يكشف عن مواصلة استغلال حماس للمرافق الصحية في غزة للدفع بمخططات إرهابية، رئيس الكنيسة يدعو رئيس الدولة إلى القبول بطلب العفو عن نتنياهو، وأجواء مطرة الليلة وغدا في بعض المناطق.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أطلق مساء اليوم صاروخ اعتراضي صوب هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار. في البعين انجيدات لقيت مساء اليوم طفلة عمرها عامان من طرعان مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس، وبشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. طالب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارة بالتجميد الفوري لتنفيذ أوامر هدم البيوت الإدارية والقضائية، ووقف إصدار أوامر إدارية جديدة في قضايا التخطيط والبناء خلال فترة الانتخابات حتى انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي رسالة عاجلة بعث بها إلى ميارة، حذر عباس من استغلال عمليات الهدم لأغراض سياسية وانتخابية، مشيرا إلى أن الوزير إيتامار بن غفير يوظف هدم المنازل أو هدم منازل المواطنين العرب في حملة الانتخابية، ويتباهى علنا بمشاركته في عمليات الهدم بما يمس بنزاهة الانتخابات وحيادية أجهزة إنفاذ القانون. يجري رئيس الوزراء نتنياهو في هذه الساعة جلسة أمنية بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية، ويفيد مراسلنا شمعون أران أن الجلسة تعقد في مقر وزارة الدفاع بتل أفيف. كشف جيش الدفاع مساء اليوم عن أن مستشفى كمال عدوان الواقع في جباليا شمال قطاع غزة لا يزال يشكل مركزا رئيسيا لأنشطة حماس للدفع مخططات إرهابية ومحاولة إعادة بناء قدرات الحركة، وذلك مع استغلال وجود المرضى والطواقم الطبية والمدنيين كدروع بشرية في انتهاك للقانون الدولي. دعا رئيس الكنيسة أمير أوحانا رئيس الدولة هيرتسوغ إلى قبول طلب العفو الذي تقدم به إليه رئيس الوزراء نتنياهو، وقال أوحانا إن شهادة المستشار القانوني للحكومة السابق ماندلبليت تثبت أن الاتهام بالرشوة يعتمد على إجراءات تحقيق غير قانونية، واستذكر أن القضاة أنفسهم نصحوا النيابة العامة بالعدول عن الاتهام بالارتشاء. ومن جانبه قال رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس إن ماندلبليت يعترف بأنه لم يراجع لائحة الاتهام المعدلة قبل تقديمها، وأكد كاتس ضرورة الشروع في إجراءات جنائية ضد الضالعين في ارتكاب النشاطات المحظورة في التحقيقات مع رئيس الوزراء. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقفا متبادلا لإطلاق النار على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا بموافقة الطرفين، وقال إن الاتفاق ساري المفعول فورا محذرا من خرقه. وردا على ذلك نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قوله إن إعلان ترامب كان خبرا جديدا بالنسبة إليه، مضيفا أنه إذا كانت واشنطن قد تفاوضت مع موسكو بشأن هدنة في قطاع الطاقة فإن كييف مستعدة لقبولها. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: تسقط مساء اليوم في جنوب العرفة وإيلات أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وليلا يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وصباحا تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وبعد ساعات الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعرفة، ومساء تسقط أمطار محلية في جنوب العرفة وإيلات، وليلا تسقط أمطار محلية في شرق البلاد. في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: مطبوخ ميوزيك.

هدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: غدا على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد
2: لبرة أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار غدا بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: عناوين الساعة من مكان: الولايات المتحدة تحرك طائرات للتزود بالوقود إلى القارة الأوروبية، إيران تقول أن الرد الأمريكي على شروطها غير كاف، نتنياهو يطالب بمقاضاة المشاركين في فيلم نازا، رئيس كتلة شاس يعرض تشغيل معلمين غير يهود في المدارس اليهودية، وأجواء مطرة الليلة وغدا في بعض المناطق.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في جديد التوتر بين واشنطن وطهران، أعادت الولايات المتحدة إلى أوروبا نهاية الأسبوع الماضي نحو 20 طائرة التزويد بالوقود في خطوة تلمح إلى استعداد الأمريكيين لاستئناف المعركة. ويذكر أن الولايات المتحدة قامت بتقليص قواتها في المنطقة بعد انتهاء جولة القتال الأخيرة ضد إيران، وتأتي إعادة الطائرات أيضا في ظل هجوم الحوثيين على السعودية وتهديد الرئيس ترامب أمس بالانضمام إلى الهجمات السعودية في اليمن. أكدت إيران تلقيها الرد الأمريكي على شروطها السبعة، وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الرد غير كاف، مطالبا واشنطن بتوضيح مسائل لا تزال غامضة. وأوضح رضائي أن الولايات المتحدة قبلت بعض الشروط الإيرانية بينما بقيت شروط أخرى عالقة دون حسم. يبدأ وزير الخارجية غيدون سار غدا زيارة سياسية لألبانيا، سيوقع خلالها اتفاقا واسعا بين الحكومتين يتيح لحكومة ألبانيا التواصل مباشرة مع شركات إسرائيلية تهمها. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن الاتفاق سيمنح فرصا كثيرة لشركات إسرائيلية في مجالات مثل السايبر والحداثة والمياه والطاقة والصحة والزراعة. ويذكر أن ألبانيا شجبت مجزرة 7 أكتوبر وصنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. طالب رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم كلا من رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس جهاز الشباك والمستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق شامل ضد المشاركين في فيلم نازا ومقاضاتهم بتهم ارتكاب جرائم جسيمة تتعلق بأمن المعلومات والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل. وقال نتنياهو إن الفيلم يطرح رواية كاذبة ومضللة ومتحيزة تشوه سمعة دولة إسرائيل وجيش الدفاع على الصعيد العالمي وتلحق ضررا جسيما بمكانة إسرائيل. أورد هذا مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أكد يوناتان أوريخ مستشار رئيس الوزراء تعرض حسابه على واتساب للاختراق. وقال وكيلا دفاعي عميد حداد ونوعا ميلتسن إن من اخترق حساب موكلهما ونشر مراسلات شخصية مع إضافة التفاصيل إلى المحادثات أو تعديلها سيدفع الثمن كاملا، وينطبق الأمر ذاته على كل من ينشر هذه الرسائل أو يوزعها أو يشاركها، فمن يقدم على ذلك يرتكب جريمة جنائية وسيكون عرضة لدعوى قضائية شخصية. في أعقاب شهادة مندلبليت أكد الليكود أن الحقيقة تجلت اليوم مرة أخرى، وأن محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو هي رحلة اصطياد تهدف إلى إسقاطه، ويطالب الحزب بوقف المحاكمة فور انتهاء شهادة مندلبليت والشروع في تحقيق جنائي للتو مع كل من تجاوز القانون وكان ضالعا في حياكة الملفات حسب وصفه. يعارض رئيس كتلة شاس ينون أزولاي تشغيل معلمين غير يهود في المدارس اليهودية. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية مساء اليوم قال إن هناك خشية أن يدرسوا مضامين أجنبية، وأضاف ليدرس المعلمون العرب في المدارس العربية والمعلمون اليهود في المدارس اليهودية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: تسقط مساء اليوم في جنوب العربة وإيلات أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وليلا يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، وصباحا تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وبعد ساعات الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في جنوب النقب والعربة، ومساء تسقط أمطار محلية في جنوب العربة وإيلات، وليلا تسقط أمطار محلية في شرق البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس 23، تل أفيف وحيفا وبئر السبع 27 و28 في الناصرة. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: معتز أبو لبن قتل ب 22/4/26 بعمر 37 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور معتز أبو لبن بصوت أخته سيرين أبو لبن.
10: تنزل جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات، إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل. أخوي معتز إنسان بشوش سمح، عيونه بتشوف منها إنه إنسان صالح. كانت علاقتنا قريبة جداً، هو الأب تبع العيلة بعد ما أبونا توفى. هو كان لامم الكل، حل مشاكل الكل، بيتمنا للمرة الثانية. صعب إن الإنسان يعبر على اللحظة هذه. كنت نايمة وصحونا بفزعة إنه معتز انقتل. بالضبط دقائق كان الخبر منشور كل محل. خبر أول ما أجا ما صدقتوش، يعني حاولت أكذبه لدرجة إنه ما نزلت ليش ولا جمعة، لأنه وين إحنا وين القتل؟ يعني فيش بيننا مشاكل مع أي حدا. وصلت عبيت أهلي لقيت الناس قاعدة بتتجمع، خواتي بيصرخوا، زلام شوارب قاعدة مطوحة على الأرض وبتصيح وبتعيط. لقيت الكل بلطم، الكل بيعيط، وحتى بذكروا اسم العيلة اللي قتلتهم. من الدقيقة الأولى بتشم ريحة المجرمين. أخوي معتز ومحمد بن أختي كانوا بدهم يطلعوا يروحوا ينقوا خرفان لجنازة ستي. راحوا يجيبوا خرفان من هالناس في علاقة دم بينها وبين عيلة تانية. فعلى الأغلب المجرمين علموا سيارتهم، ظلوا مراقبينهم من وين ما طلعوا، من عند العيلة هديك ولعند ما وصلوا. هاجمهم في نوع كمان سيارتين، وجوههم معروفة اللي قتلوا. وفي كان شخص صديقهم هم الاثنين اللي حضر كل جريمة القتل. هوا الشخص اللي شاف كل جريمة القتل حكى إنه محمد هو اللي انقتل أول، وحكى لخاله أهرب. نزل معتز من السيارة حكى لهم أنا معتز أبو لبن، وقفوا أنتوا أكيد غلطانين. صح إنه تصاوب، بس نزل من السيارة قال لهم وقفوا أنا معتز أبو لبن. اللي راح يقتل مش عارف مين هو معتز، مش عارف مين هو محمد، مش عارف مين هو رايح يقتل. جريمة بشعة بكل المقاييس. انقتل بالغلط هذه مؤذية أكثر من إنه انقتل بالعمد. المجرمين اليوم موجودين نصهم في دبي ويفلفوا حرين طليقين، ونصهم هنا متخبيين بجحورهم بعد ما عملوا كل هالجرائم البشعة. هدول الناس ما بيستحقوا إنهم يكونوا بيناتنا. خوف علينا، خوف على أولادنا، خوف على مجتمعنا. ملف مفتوح محطوط على الرف، تقدر تقول. لما الدولة بتدعي إنه في عندها وسائل تكنولوجية بتوصل إيران، ما بتقدر توصل لهذول المجرمين. لا يعقل، تضحكوا على مين أنتوا؟ ولا لما المقتول يهودي يصير تحليل للجريمة خلال ساعات، ولا لأنه دمنا مستباح، العرب استباحوا دم بعض قبل ما نيجي نهجم على الدولة. أي دولة في العالم تحترم نفسها كانت بتأمن الأمن والأمان للمواطنين تعونها. إحنا رايحين لمصير مجهول، الله بيعلم وين إحنا رايحين. اعتز جالي بالمنام وعبطني وصبرني، حكالي خلص يا أختي ربنا بيخلص الحسابات. إذا الميت أجي يصبرني إيش ضل؟ للمجرم بحكي له وين بدك تروح من الله؟ جهنم مش بعيد كتير عليك، الله راح يصفي الحسابات معاك بشكل عادل جدا. بس لا إحنا غفرين لك، ولا أخونا غفر لك، ولا الله راح يغفر لك. الله منتقم عزيز جبار، وكلت ربنا.
9: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان.
11: الجمعة على قناة مكان.
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
11: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
11: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
14: رجاء هدوء.
13: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. غدا على قناة مكان.
15: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
16: لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار غداً
16: بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: 92.3 فاصل 3 93 فاصل 7 88 فاصل 8 FM. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.
4: عندما يأتي تشرين يسكن العالم قليلا ويبدأ الخريف بكتابة رسائله الدافئة على زجاج الأيام. تتغير نبرة الرياح لتصبح كالهمس وتلبس الأشجار ثوبها الذهبية قبل أن تسلم أوراقها للأرض في عناق طويل يفيض بالوفاء. في تشرين تعود للقهوة رائحتها الأولى، وللمطر خشوعه الأول، وللقلوب حنينها الذي لا يهدأ إلا بالقرب ممن نحب. هو شهر الاستكانة والروحانية، حينما يغدو الحب ملجأً وتصبح المحبة دفئاً ينير عتمة المساء. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان كل يوم أحد. من خلاله نسلط الضوء على القصائد المغنى والكتابات المميزة والإصدارات المحلية والعربية. معكم في الإعداد والتقديم رانيا إرشاد أبو نمر.

من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة للشاعر أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني، شاعر صوفي ومتصوف ومن كبار أعلام التصوف في الغرب الإسلامي. ولد في إشبيليا بالأندلس ونشأ في بيئة علمية ودينية، ثم انتقل إلى فاس لطلب العلم واستقر بعد ذلك بمدينة بجاية. عرف التلمساني بورعه وزهده وبلاغته في الشعر الصوفي، وتوفي في تلمسان بعد أن بلغ 80 من عمره أو جاوزها. تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، وتيهتموني في بديع جمالكم ولم أدري في مجرى الهوى أين موضعي، وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تفيض أدمعي، ولما فني صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي، أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي، وعندي شهود للصبابة والأسى يزكون دعوايا إذا جئت أدعي، سهادي ووجدي واكتئابي ولوعتي وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، تبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي، فإن طالبوني في حقوق هواهم فإني فقير لا علي ولا معي، وإن سجنوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفعي.

مختارات أدبية. من المختارات الأدبية اخترت أن أقرأ للكاتب والأديب أدهم شرقاوي من روايته ليطمئن قلبي. أدهم شرقاوي كاتب فلسطيني، ولد ونشأ في مدينة صور اللبنانية، حاصل على دبلوم تربية رياضية من كلية التربية وإجازة وماجستير في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت. عمل في صحيفة الوطن القطرية، بدأ بالكتابة عبر منصة منتدى الساخر، ثم أصدر أول كتاب له عام 2012 بعنوان أحاديث الصباح. يعرف بين محبيه بقيس بن ساعدة، وذلك هو الاسم الذي يستخدمه دائما في نشر كتاباته. أما قبل، أعدك أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي أكتب فيها عنك، وحين أقول لك إنها المرة الأخيرة فهذا يعني أني أشيعك لا أوثقك. هذه الكلمات جنازتك، وأنا الآن أحملك إلى مثواك الأخير، أحفر قبرك سطرا سطرا وأهيل عليك الحروف. هكذا أنا، إذا أردت أن أتخلص من امرأة كتبت عنها، ويسرني أن تكتشفي أني لم أعد أريد الاحتفاظ بك. أتركك خلفي غير آسف عليك، كما يترك رحالة مخاضة من طين. أنفضك عني غير عابئ بك، كما ينفض أعرابي غبار السفر عن أطراف ثوبه بعد أن يأوي إلى خيمته. وها أنا آوي إلي بعد سفر الطويل فيك ومعك. آن لي أن أستريح من سفر كان كله وعثاء، آن لي أن أتحرر من براثينك وأعيدك غريبة كما كنت، آن لي أن أنصب خيمة عزائك لا لأتقبل العزاء بك. أنت عندي الآن أقل شأنا من هذا، ولكن لا بد من خيمة عزاء لإتمام مراسيم موتك. هذه الكلمات خيمة عزائك، فعظم الله أجرك بك. أما بعد، الموت موجع يا وعد، ولكن الأكثر وجعا هم أولئك الذين يموتون فينا وهم أحياء. ما أبشع أن يصبح قلب المرء قبرا لشخص ما زال يمشي على الأرض. مررت البارحة بجانبك، كان ما بيننا من المسافة مقدار ذراع، وما بيننا من الجفاء مقدار ما بين الأرض والسماء. وأنا على قناعة الآن أننا لا نكره بجنون إلا أولئك الذين أحببناهم بجنون. أحببتك كأن ليس لي أحد أحبه بعدك، وها أنا أكرهك كأنه ليس لي أحد أكرهه بعدك. حكايتي معك كحكاية القريشيين مع أصنامهم، كانوا يصنعون آلهتهم من تمر، يعبدونها وجه النهار ويأكلونها آناء الليل. ولكن الشيء المؤكد لدي الآن أننا نحن من نصنع أصنامنا ونختار جلادينا. أنا ضحية نفسي يا وعد، ليطمئن قلبي.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة يا زائري في الضحى. تنسب هذه القصيدة للأخوين رحباني عاصي ومنصور، وقد غنتها السيدة فيروز ضمن ألبومها شط اسكندرية عام 1999. من السمات الفنية للأخوين رحباني في اللغة هي فصحى سهلة تمزج بين الشعرية والغنائية. الصور طبيعية مثل الربيع الصادح الضوء وإنسانية الشوق والولع، وقد اعتمد التكرار في البيت عيناك أعلنتا أن الربيع صحى لخلق إيقاع موسيقي مؤثر. يا زائري في الضحى والحب قد سمح، عيناك أعلنتا أن الربيع صحى. غنيت في سهري حتى بكى الوتر، يا صاحب العمر ولا بنا العمر. ها صادح صدح يستوطن الفرح، غنى على حرق في البال وانجرح. عيناك أعلنتا أن الربيع صحى. سكناك في الهدب ضوء ومتسع، الطيب يرحل بي والشوق والولع. يا لافحا لفح أرض الهوى ومحى، ما كان من شجن والحب قد سمح. عيناك أعلنتا أن الربيع صحى. يا زائري في الضحى والحب قد سمح، عيناك أعلنتا أن الربيع

صدر حديثا قصة مشمش والأرجوحة للأديبة سامية موسى زهران في 24 صفحة من الحجم المتوسط، ترافقها رسومات جميلة. تتناول القصة العلاقة الأسرية المتينة ودعم الأطفال وتحقيق رغباتهم، الغيرة بين الأخوة، إيجاد حلول مناسبة لكل طفل، الأرجوحة ودورها في اللعب والترفيه عن النفس والتأمل. كتبت القصة بلغة جميلة وسلسة ومناسبة للأطفال. القصة معدة للفئة العمرية بين 5 سنوات حتى 8 سنوات. صدر حديثا عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر كتاب بحثي بعنوان الأنساق والثقافة الفنية في القصيدة العربية المعاصرة، الشاعر سامي مهنا نموذجا، للأديبة والباحثة إيمان مصاروي، تصميم ومونتاج عمر رزوق وسمير حنون. يقع الكتاب في 274 صفحة من الحجم الكبير. من مواضيع الكتاب: الشاعر سامي مهنا سيرة وإبداع، الأنساق الوجودية في الشعر سامي مهنا، النسق الأسطوري والفلسفي، التناص والحوارية في شعر سامي مهنا، البنية الرمزية للصورة الشعرية، والبعد الكوني في التجربة الشعرية. تعتمد الدراسة على عشرات المصادر والمراجع باللغتين العربية والإنجليزية. صدر حديثا ويطول الانتظار للشاعر الدكتور نبيل طنوس، ديوان ويطول الانتظار طبعة ثانية، يقع في 96 صفحة من الحجم المتوسط. صدر عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر. ومن قصائد الديوان: من الشرفة إلى الذروة، القلب صاخب ولسان صامت، يبتعد النهر لا ينتظر شيئا، ملك وملكة، نيسان، لنا ظل واحد، مرت الأيام، الشوق يأخذني رفقا، أي سر فيك، ورقتي الأخيرة، ما زلت أحبك، عودة الروح، همس الريح. إضافة إلى دراسة الدكتور فؤاد عزام بعنوان قراءة في قصيدة من الشرفة إلى الذروة، إذ تمتاز المجموعة بالسلاسة والعمق الفكري والفلسفي، وتحمل في طياتها رسائل اجتماعية ثقافية إنسانية وسياسية. ويشار هنا إلى أنه صدر للكاتب والمترجم الدكتور نبيل العديد من الدراسات الأدبية، وترجم عشرات الكتب إلى اللغة العبرية، وكتب في مجال التربية ودواوين شعرية.

صدر حديثا الجر والجائع للأديبة هدى عيسى عن دار سهيل عساوي للطباعة والنشر قصة للأطفال للأديبة هدى عيسى رسومات الفنانة منار نعرات. تقع القصة في 28 صفحة من الحجم الكبير. تتناول القصة حكاية جر وجائع يحاول الحصول على الطعام. من خلال القصة يتعرف الطفل على الحيوانات، طعامها، عالمها، أهمية المساعدة وتقبل الآخر. كتبت القصة بأسلوب جميل ولغة سلسة. القصة مناسبة لجيل 4 سنوات حتى 7 سنوات. صدر للكاتبة في مجال أدب الأطفال في حديقة الجدة، يحيى الباحث الصغير، لانا تترك المصاصة، سوارة لين، الثعلب المكار والغراب الذكي، حكايات شعبية من بلادنا، وحكاية وقصص شعبية للأطفال.

وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نحن معكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات والمواضيع التي يمكن أن تفيد المواطن في حياته اليومية. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟

مع افتتاح السنة الأكاديمية للدراسات العليا، الجامعات المعاهد والكليات نكون اليوم مع الإيضاحات لطلاب الجامعات حول الحقوق وحول ما يمكن أن يفعلوه في بداية هذه السنة، الخدمات التي تقدم، تغيير الموضوع، المسارات، الامتحانات، مساكن الطلبة والمنح الدراسية. إذن كونوا معنا في هذه الفقرة الهامة مساعدة ودعما لأبنائنا لكي نجدهم جميعا في الجامعات والأماكن الأكاديمية للدراسات العليا. هذا هو شهر أكتوبر الزهري، هكذا يسمونه، شهر التوعية من سرطان الثدي، ونحن أيضا في هذا البرنامج يهمنا أن يكون لنا مساهمة في التوعية من سرطان الثدي من خلال الكشف المبكر، وأيضا حقوق النساء المتعالجات، حقوق النساء في إجراء الفحوصات المبكرة في أي مرحلة حسب أي معايير. الانتخابات على الأبواب، نعم، انتخابات الكنيسة 2026، واليوم سوف نكون مع المزيد من الإيضاحات، من يمكن أن يشارك، أن يصوت، أين، كيف تحتسب الأصوات، الصناديق المختلفة، الكثير من المعلومات الهامة حول الانتخابات لكي يتمكن كل مواطن من المشاركة في حقه الديمقراطي. أنا معك الطاقم، تنتج البرنامج حين عزرة، معنا داني روكي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيفي الأول في حلقة اليوم هو الدكتور رفعت سويدان، عميد شؤون الطلبة العرب في جامعة بار إيلان. مساء الخير دكتور رفعت.
1: مساء الخير أختي مالة لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي. هلا فيك وشكرا على المشاركة. وقبل أن نبدأ الحديث عن وضع الطلاب، عن حقوقهم، قضية من اختار موضوع من يريد أن يغير، لابد من أن نسمع تطرق جامعة بار إيلان إلى ما نشر حول أن أحد المحاضرين كان يخطط للقيام بعملية إرهابية اعتدائية على المواطنين العرب في إسرائيل، وتوجه إلى الناشط السياسي فيغلين. الأمر طبعا وصل إلى الشرطة. أنتم كجامعة دكتور رفعت السويدان ماذا تقولون؟ بماذا تردون على ما نشر؟
1: نعم أختي، معا صحيح ما سمعناه في الأخبار في الفترة الأخيرة أو في اليومين الأخيرين. نعم للأسف الشديد، يعني عمل مخزي وجبان من طرف المحاضر في قسم الرياضيات في جامعة بار إيلان. فهذا العمل طبعا معروف، يعني عمل جبان وعمل مخزي، وهذا يعني يعتبر من قبل الجامعة كعمل فردوي وليس يعني يشمل جميع أمور الجامعة بشكل عام. بس ولكن للأسف محاضر يعمل، نعم، كطاقم، أحد الطواقم المحاضرين في جامعة بار إيلان.
2: حكيت أنه للأسف الشديد، نعم، المحاضر هو يعمل في قسم الرياضيات في جامعة بار إيلان. العمل هو عمل جبان وعمل مخزي من قبل المحاضر، بس ولكن هذا عمل يعتبر عمل فردوي، لا يعني لا يصف الجامعة بشكل عام. جامعة بار إيلان بشكل عام بإدارتها وجميع طواقمها، يشمل جميع أعمدة كافة الكليات داخل الجامعة، شجبوا واستنكروا هذا العمل من قبل المحاضر. حتى الجامعة نشرت يعني وطلبت الجامعة من الشرطة باستنفاذ جميع الإجراءات ضد هذا المحاضر، وتم طرده على الفور يعني من عمله داخل الجامعة. الجامعة طبعا أرسلت رسالة لكافة الطلبة في أمس البارحة لكافة الطلبة تستنكر هذا العمل الجبان من قبل المحاضر. أرسلت رسالة بكافة اللغات العربية والعبرية والإنجليزية، لأنه إحنا يعني جزء لا يتجزأ من الجامعة. في بار إيلان حوالي في 2000 طالب عربي، ونسبتهم حوالي 14% من كافة طلاب الجامعة،
0: وهي نسبة ارتفعت كما أعرف في السنوات الأخيرة، خصوصا كونك أنت عميد شؤون الطلبة، أنت على تواصل مستمر معهم. دكتور رفعت، هل ترى بالفعل أن العدد زاد، وكيف هي الأجواء خصوصا بعد هذا النشر؟
2: الحمد لله. يعني أخت إيمان، يعني إذا أخذنا مثلا آخر قرن، يعني بالعشر سنوات الأخيرة، يعني قبل عشر سنوات والوضع اليوم، طبعا أنت يعني وين ما روحتي داخل الجامعة، داخل الحرم الجامعي، بتشوفي طالب عربي أو طالبة عربية، وهذا الإشي مفرح يعني جدا أنك بتشوف طالب عربي في كلية معينة. واليوم كمان الطلاب العرب موجودين بكافة الكليات، مش بكلية يعني خاصة معينة، بكافة أقسام التعليم. بالهندسة في عنا ارتفاع، بمواضيع الطبية في عنا ارتفاع، بمواضيع العلوم اللي هي الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والنانو تكنولوجي في عنا ارتفاع، يعني ارتفاع ملموس واضح. حتى باللقب الثاني في عنا ارتفاع، وفي عنا استيعاب محاضرين في الفترة الأخيرة. احنا بنقول محاضرين في الوسط العربي، يعني نعم. اليوم تقريبا في حوالي ما يقارب 6-7 محاضرين عرب، هذا لا يكفي، بس ولكن في وجود وسط عربي داخل الحرم الجامعي. احنا فرحين، يعني بقدر بقول لك يعني معطى ثاني، انه 45% من سكان العرب داخل مساكن الطلبة هن عرب. 45%، لأنه عددنا اليوم 14%، بس 45% موجودين داخل الحرم الجامعي، داخل مساكن الطلبة، تم استيعابهم داخل مساكن الطلبة اللي هي موجودة داخل الجامعة نفسها. هذا العمل لا يوصف الجامعة بشكل عام، هذا عمل فردوي، والشرطة اليوم طبعا تقوم بكل الإجراءات ضد هذا المحاضر.
0: وطبعا وجودك في هذا الموقع دكتور رفعت السويدان كمحاضر كبير وباحث وعميد شؤون الطلبة العرب، بتوقع أنه في له كمان أهمية كبيرة، علشان تكون أنت الظهر والسند لهؤلاء الطلاب بحيث أنه يشعروا بأمان.
2: أكيد أكيد أخت إيمان، إحنا يعني على أبواب افتتاح السنة الدراسية، الأحد هي افتتاح السنة الدراسية في كافة الجامعات. إحنا على استعداد تام، طبعا حضرنا حالنا من قبل أسابيع معينة لإتمام الاستعداد التام لافتتاح السنة الدراسية. إحنا ما بنقدر نقول إنه بسبب هذا الحدث في تخوف معين، يمكن في تخوف عند بعض الطلبة، بس ولكن من الكورونا للحرب 7 أكتوبر، لحرب لبنان، لحرب إيران الأخيرة، الأجواء هي مشحونة في الدول، يعني من 7-8 سنوات. الطالب يعني اتعود على هاي الأجواء، خلينا بنقول بشكل عام، وما كان يعني الإشي هالقد صدمة خلينا بنقول لطالب داخل الجامعة. ولو أخذنا الدولة بشكل عام الأجواء مشحونة، بس ولكن إحنا نعمل على إنه الحرم الجامعي هو حرم أكاديمي ثقافي، بنحافظ على النسيج الأكاديمي من كافة أطياف الطلاب.
0: ولذلك وجودك معنا اليوم أيضا هو للعديد من الإيضاحات بالنسبة للطلاب دكتور رفعت السويدان. خلينا نبدأ بكالتالي، بتوقع أنه طلاب سنة تانية تالتة يمكن صاروا متعودين، ولكن طلاب سنة أولى بيواجهوا أحيانا صعوبات مشاكل، بدهم يغيروا الموضوع، تفاجأوا أنه الإشي مش مثل ما هم مفكرين، فهات نحاول نعطيهم أهم الإيضاحات لطالب سنة أولى.
2: طبعا أخت إيمان، إحنا كما كل سنة طلاب سنة أولى جبناهن في بداية سبتمبر
0: أيام مفتوحة كانت، وبتذكر حكينا عنها
2: مفتوحة، غير عن الأيام المفتوحة كافة الطلبة اللي انقبلوا للسنة الدراسية الجديدة اللي هني سنة أولى لقب أول، جبناهن لأسبوع إحنا بنسميه orientation، أسبوع
0: تعرف على الموقع.
2: نعم، جبناها لأسبوع كامل داخل الجامعة، حتى بعثنا باصات مجانيا للطلبة علشان بيجوا على دورة تحضير للأكاديمية، حضرناها من الأحد خلال الخميس على مسار تقريبا 6-7 ساعات يوميا. التسجيل للمساقات من المنح الدراسي، احنا حكينا انه الطلاب سنة أولى حضرناها لدورة أسبوعين داخل الجامعة قبل السنة الدراسية ما تبلش. يعني تم تحضيرهن معنويا ومعلوماتيا، يعني عشان بيدخلوا الجامعة بصورة سلسة.
0: هلا
2: مع بداية السنة الدراسية في عنا محطات باللغة العربية، يعني محطات إرشاد وتوجيه، إحنا نستعمل هاي المحطات لمدة أسبوعين من بداية السنة الدراسية، من يوم الأحد لتقريبا لمدة أسبوعين 14 يوم. اللي هناك بهاي المحطات بيكونوا طلاب قدماء اللي هن طلاب سنة ثالثة أو رابعة أو لقب ثاني، وبنقوم إحنا بإرشاد، إحنا نبعث للطلاب كلياتهم في الجامعة العرب خاصة وين موقعنا.
0: نعم،
2: هناك بيكون إرشاد، توزيع هدايا، بعرفش معلومات معينة، تسجيل لكورس.
0: هذا كله راح يكون يوم الأحد؟
2: هذا كله راح يكون ابتداء من يوم الأحد لمدة 14 يوم.
0: ممتاز. طالب اللي مثلا سجل لموضوع وبده يغيره، أو طالب كان بده موضوع من أبلوش، تقدر تعطينا شوية توضيحات إيش يعمل؟
2: طالب اللي سجل لموضوع ومن قبله، احتمال انه الطالب ممكن اجا واخذ استشارة اكاديمية، بلكي في موضوع تاني اللي ممكن بيكون بالافضلية التانية لإله اللي ممكن كمان بيسجله حاليا. الجامعة ما زال التسجيل مفتوح لحتى الاسبوع التاني من بداية السنة الدراسية. طبعا الاشي مش لكافة الاقسام التعليم، 80% من اقسام التعليم المجال مفتوح.
0: نعم.
2: 20% من اقسام التعليم تم اغلاقها تقريبا قبل حوالي شهر،
0: اللي هي عادة اللي عليها طلب كبير، ولكن منقول في لسه مساقات اللي في أماكن شاغرة اللي ممكن أنه يسجلوا لها.
2: طبعا طبعا طبعا، إحنا دائما ندعم الطالب العربي وبنقول له إذا يعني حتى لو دخلت موضوع وبعدك مش عارف أنه هذا الموضوع هو نهائي لإلك، تعالوا خذ استشارة باللغة العربية أو استشارة حتى من مهنيين خاصين اللي هن مختصين في هذا المجال، توجيه مهني خلينا بنقول.
0: نعم،
2: توجيه مهني للطالب العربي. وطبعا انت ما يعني اقدم ان تعرف انه في تسهيلات كثيرة للطلاب العرب اليوم في الاكاديميه
0: بالنسبه يعني بالنسبه مثلا لمنح الطلاب، في شيء يمكن صناديق اللي اغلق التقدم لها دكتور رفعت؟
2: لا لا، منحه الجامعه احنا مددنا التسجيل خاصه في بار ايلان لحد 30 اكتوبر. يعني الطالب العربي اللي فايت هلا او انقبل امبارح للجامعه متاح له التسجيل لحتى 30 اكتوبر لمنحة الجامعة.
0: منيح انك وضحت هاي النقطة دكتور رفعت.
2: طبعا يعني حتى في كافة انحاء الجامعات انا بعتقد انه منحة الجامعة نفسها مددوا التوقيت، لانه بيعرفوا في طلاب جداد وما بيعرفوا بالضبط انه في منحة للجامعة. منحة وزارة المعارف تقريبا راح تصدر في شهر ديسمبر القريب لإلنا.
0: نعم.
2: ومنحة ارتقاء للطلبة الجدد تم يعني فتح التسجيل لها، يعني اللينك واضح وموجود، لو حطيت في جوجل كلمة منحة ارتقاء ولا كان أجاب لك الرابط واللينك لهاي المنحة. طبعا كل منحة احنا ننشرها للطلبة الموجودين عندنا، يعني ننشر على الإيميل أو على صفحة الطلاب الأكاديميين داخل جامعة بار إيلان.
0: بالنسبة لمساكن الطلبة بتحب توضح إشي معين؟
2: والله أخت إيمان طبعا تعرف في منطقة المركز والجامعات في المركز والكليات دائما على مساكن الطلبة في طلب كبير.
0: صحيح.
2: وفي كثافة يعني على هذا الطلب. للأسف الشديد تم إغلاق يعني كافة مساكن الطلبة داخل الجامعة لأنها امتلت يعني بشكل عام من قبل شهر تقريبا، يعني شهر من شهر يعني تم إغلاق الطلبات. أما إحنا بنوجه طلاب إذا يعني في طالب مقبول وبعد مش لاقي سكن، يعني هلا اتصل لي طالب قبل المقابلة معك إنه قلت له تعال بكرة عندي على الجامعة، في ممكن أنا بوجهك لسكن خارج الجامعة. إحنا مربوطين كمان في أشخاص اللي هن بيحبوا بأجروا لطلاب مثلا عرب أو طلاب من الحرم الجامعي نفسه، اللي هن حد الجامعة يعني على مسافة 5 دقائق أو دقيقتين مشي، يعني مش هالقد يعني مسافة كبيرة.
0: اللي محتاج احنا دائما ايش بنقول؟ اسأل، دق الباب، توجه، تكونش لحالك، خصوصا طلاب سنة اولى. هل في اشي بتحب تقوله لطلاب سنة تانية، سنة ثالثة، لقب ثاني؟ صحيح انه هدول هلأ صاروا مدعوكين مثل ما بنقول بلهجتنا، ولكن لابد انه في عندك اي اشي بتحب تقوله.
2: احنا بنحب نقول دائما انه سنة موفقة للجميع، وبنحب نقول حتى لو توجه لك طالب سنة اولى ما تتباخل على المساعدة أو إعطاء المعلومة، لأنه الطلاب ثاني تاني وثالث عندهم خلينا بنقول خبرة خبرة، حتى بيعرفوا المحاضر، يعني إذا محاضر سلس والسلس متعب غير متعب،
0: مين امتحاناته أصعب، مين خير بالعلامات، كنا نسأل بعض هاي الأشياء هاي الأسئلة.
2: إن الحمد لله خير كبير من الطلاب اللي بتعطي حتى السكوميم، حتى التلخيصات المساقات تبعتها على المجموعات، وإحنا اليوم صرنا في الجامعة صرنا حاطين طلاب سنتين اللي هني مرافقين لطلاب سنة أولى، يعني هذا المشروع صار بادي عندنا والطلاب مش ضايعين، لا الطلاب موجودين ومعروفين، وإحنا طبعا رح نبعث سفريات يوم السبت في الليل من الشمال مجانا لطلاب الجامعة اللي جايين على مساكن الطلبة. السبت بالليل بيطلع الباص من منطقة الناصرة بيمر في وادي عارة لحتى القدوم
0: للجامعة. هذا كيف بيسجلوله؟ كيف رح يعرفوا اللي سمعنا؟
2: نبعث رابط على المجموعات ورابط على الإيميلات للطلاب.
0: ممتاز، انتبهوا يا طلابنا إنه في باصات سفريات السبت ليلا من الشمال بمر بالمركز إلى حرم جامعة بر إيلان.
2: نعم.
0: دكتور رفعت السويدان، عميد شؤون الطلبة العرب وباحث ومحاضر في جامعة بر إيلان، إحنا دائما بنقول تعلم يا بني فالعلم سلاحك، طبعا بني وبنيتي للي عنده أكيد بنات أكيد هذا أكيد اللي بدنا يا بدنا نشوف في كل بيت عربي شهادات، تعليم عالي، طموح، نجاح، وهذا اللي بنتمنى للكل، سنة أكاديمية ناجحة. شكرا دكتور رفعت.
2: شكرا لك وسنة موفقة.
0: تحياتي. هلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، هذا هو شهر التوعية من سرطان الثدي، يسمونه أكتوبر الزهري لأن العديد من المباني تضيء واجهاتها باللون الوردي الزهري. أود أن أرحب الآن بضيفي البروفيسور سالم بلان، مدير قسم العلاج الإشعاعي في مستشفى رمبم. أهلا بك بروفيسور سالم.
2: أهلا فيك وجميع المستمعين. أهلين.
1: هلا. طبعا مختص في علاج مرض السرطان وخبرة طويلة، وخلينا نحاول نستغل وجودك معنا وفي هذا البرنامج أن نوضح بعض الأمور المتعلقة بهذا المرض، سرطان الثدي تحديدا. أولا، من أي عمر يحق للمرأة أن يعني تمر بفحص ماموغرافي للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ لأنه في سن اللي هو العام، بس أنا بعرف أنه في حالات أنتوا بتطلبوا أنه يكون في لو بسن أصغر. بروفيسور سالم،
2: طبعا يعني هم أحب أحدد كم نقطة جدا مهمات، وهي أنه إحنا كل الأضوية الظاهرة اللي بنشوفها والبنايات الحلوة، بس الرسالة هي جدا بسيطة. يعني ليش احنا بنعمل كل هذا الشغل؟ ليش الناس بالتوعية؟ لأنه طبعا الاكتشاف المبكر للمرض هذا هو أحسن علاج له. يعني أعطيك مثال، بتيجي عندي امرأة اللي عاملة ماموغرافية اكتشفوا عندها ورم له نص سنتيمتر، تعمل العملية خلاص، ولا بحاجة لعلاجات ولا بحاجة لكيماوي ولا أشعة ولا إشي. لأنه هيك تنقذ حياتها. يعني هاي هي الرسالة الكبير من الموضوع. مرض منتشر اللي ممكن نكتشفه، وممكن انه نقلل هذه رحله العلاج الصعب اللي الانسان بيكون فيها، ونحسن النتائج. طبعا 100% من الحالات، 100% بحكي، الحالات اللي ممكن اللي تكتشف مبكر بيكون الشفاء كامل فيها.
1: لما بتقول مبكر يعني باي عمر؟ وبسالك بروفيسور سالم، عارف في حالات اللي تصاب المراه بالسرطان بالخمسينات بالستينات، بس بنسمع عن حالات بالعشرينات.
2: طبعا يعني خلينا نوضح كمان نقطة. بما إنه إحنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر، إحنا بنحكي عن الاكتشاف المبكر مش لما تعس إنه في كتلة، هذا مش اكتشاف مبكر. الاكتشاف المبكر هو لما إحنا بنلاقيه والمريضة فيش عندها ولا أي إشي، يعني بتروح تعمل الفحص، بالفحص بين في كتلة صغيرة كتير، هذا اكتشاف مبكر من المرض نحكي فيه. طبعا وين تنعمل الاكتشاف المبكر؟ منحكيش بس على الماموغرافيا، ممكن يكون ألتراساوند، ممكن يكون MRI للثدي، رنين مغناطيسي، ممكن يكون يعني لكل جيل فيه الفحص اللي له مميز له. يعني إذا كان يعني وين تنعمل في جيل يعني أصغر من جيل 50، لما يكون في هناك في العيلة خالي أو أخت أو أم مصابة في سرطان الثدي، لازم الفحص يكون 10 سنين بالأفراد الثاني من العيلة، يكون 10 سنين قبل الاكتشاف. يعني لنفرض إذا المرأة اكتشف عندها بجيل 50، فبناتها لازم يكون من جيل 40 يبلشوا. وإذا كان في هناك عدة حالات نفس العيلة، لازم يكون في هناك استشارة عالم وراثي عشان نشوف إذا في هناك جين أو طفرة معينة اللي ممكن يكون اكتشافها جدا بسيط، وهذا الاكتشاف يعني بنجي حياة كتير كتير ناس من نفس العيلة.
1: هذا من خلال صناديق المرضى بالأساس بروفيسور سالم؟
2: طبعا كله عن طريق صناديق المرضى، وحتى هذا الفحص اللي فيه هناك يعني فحص الوراثي أو الجيناتي اللي يكون فيه هناك عدد كبير من العيلة في عند ورم سرطان، في هناك يعني استشارة اللي هي لكل إنسان بيطلع له هاي استشارة.
1: هلا بنقدر نقول للمرأة إنه انتبهي إنك تطلبي. بتعرف أحيانا يمكن طبيب العائلة مش كتير منتبه، بيعرفش كل العائلة، فبهمني دائما نقول كل إنسان هو كمان طبيب نفسه. يعني إذا أنت بتعرف إنه في حالات في العائلة، قولي لدكتورك بدي توجيه لماموغرافي. إذا كان أنت حاسة إشي لحالك برضو أطلبي. فهلأ نقول الإشارات، ذكرت حضرتك موضوع الوراثة أو إذا في حدا في العائلة، بس في حالات اللي ما فيش، ولكن الفحص البيتي قبل ما نوصل للماموغرافي اللي هو في إطار فحوصات رسمية وصندوق مرضى. إيش المؤشرات بروفيسور سالم؟
2: يعني قبل هيك بدي أقول إحنا في عنا دائما إنك منحب دائما إحنا يعني نأجل الشغلات، منقول يعني بلكي الأسبوع الجاي، بلكي بعد العيد، بلكي بعد ما أولادي يخلصوا امتحانات، بلكي في يعني كل هالفحص، لأنه في مش شعر إشي، هي بتأجل الشغلة. فاهمي؟ إحنا مش هون عشان نخوف الناس، فعلا الرسالة بديها تصل، الاكتشاف المبكر هو الإشي الأساسي بالموضوع، بلاش نأجله. فحص 10 دقائق يعني نهاية العشر ده ممكن عن جد انه يتم اكتشاف اذا في هناك مرض يتم اكتشافه جدا جدا جدا مبكر والعمليه بتوصله هذا هو
1: نعم.
2: في تحسن بالعمليات في تحسن كل شيء اليوم بذكره. يعني الاعراض الثانيه اللي لما بتكون ست ايمان هذا الشيء اللي بديش نصله يعني لما نشعر انه في كتله او بتحس انه الفحص البيتي في كتله كمان ممتاز انك تروح دغري عند الدكتور مش يعني تأجلي او تخافي من الموضوع
1: نعم
2: مش فيها خوف لانه كل ما كان اكثر يعني مبكر مكتشفه كل ما كان بكثير احسن الموضوع
1: الكشف. يعني انت عم تحكي يعني عبر الراديو إن بس صعب انه كثير نوضح لانه مش شاشه رغم صح. ذلك انه وين يعني المراه وهي مثلا عم تستحم او باي حاله طبعاً. اللي تحس انه ايش بتكون حاسه وين يعني بتكون حاسه علشان نعطيها صح. المؤشر
2: بالثدي او تحت الاباط ممكن تشعر كتله صغيره يعني مش كل الكتله اللي هي عاده الكتله بتكون ماسكه بالجلد اكثر مش كتله اللي بتتحرك فهي الشغله ممكن يعني ممكن شوي تعطينا ضوء احمر ونروح عند الدكتور فيها بس بتعرف بتعلق كمان يعني باي مرحله بالعاده الشهريه موجوده يعني بنعرف انه في هناك يعني ايامات معينه بتطلع فيها الكتل الموجوده فمش كل كتله اللي تخاف فيها بس انه يعني اذا هي شعرت كتله
1: نعم.
2: هي ما بتتحرك أحسن تروح عند الجراح عشان يفحص الموضوع كمان هو.
1: هذا بالنسبة للفحوصات. على فكرة أنا بعرف كان في نقاش بالنسبة للعمر اللي مفضل إنه تبدأ الفحوصات الروتينية منقول للنساء مش صح. الحالات اللي صح. في بالعائلة. فاليوم هو من أي عمر وهل أنتوا بتفضلوا يكون بعمر أقل؟ اليوم من أي عمر بتقولوا للمرأة لازم تعملي فحص ماموغرافي؟
2: عن جد هذا نقاش كبير اختمام يعني في يعني هات احنا كنا من جيل 50 ل 69 عم بيحكوا اكثر على جيل 40 ما كله بيتعلق يعني قديش ممكن الانسان يعني قديش بجيل 40 اذا ما احنا نحكي مثلا واحده كل 8 نساء صح تسمع انه اليوم واحده مريضه كل 8 نساء بس هذا كله بيتعلق بالجيل يعني بجيل 40 واحده كل 40 ممكن تكون في جيل ال 70 واحده كل 5 ممكن تكون مثلا كله بيتعلق بالجيل ما شاء الله نخاف انه واحده كل 8 مثلا لا بتعلق هاي معادله الجيل كمان كل ما كان الجيل اكثر
1: أيوة.
2: لانه بده وقت يتكون بيكون النسبه اكبر انه تتحول فاحنا منكون لما نقول مثلا جيل 40 مع جيل 50 ما نعرف انه في كثير نساء بدها نعملها عينات او بيوبسيا وتفوت في قلق كبير لفتره عبين تطلع النتيجه وتفوت في حاله نفسيه مش هوينه ولا شيء فخلينا نفكر قديش ممكن احنا نلاقي هذا الورم يعني اذا نعمل مثلا العين ل 40 وحده او ل 100 وحده عشان نكتشف وحده يقول 40 بدي اشوف فعشان هيك في نقاش كبير
1: نعم.
2: وانت نعمله بال 50 اللي هو الاحتمال الاكبر ولا هو ب 40 اللي ممكن نكتشف اكثر بس ممكن كثير نساء تفوت في قلق للموضوع فدائما هذا الموضوع موجود على الطاوله النقاشات الموجوده بس اذا اي انسان بده يساوي ماموجرام فيش اي مشكله يعني ببعتوه حتى بجيل 20 جيل 20 طبعا مفضل يساوي اولترا ساوند لانه النسيج تبع الثدي بيكون هيك انه الاولترا ساوند احسن من الماموجرام اذا كان في هناك شيء طبعا
1: نعم الان ننتقل الى الحق في العلاج خلينا نوضح انه لانه برنامجنا هو برنامج حقوقي ومنوضح انه الحق في العلاج لكل شخص اللي فيه عنده تأمين صحي وعادة الكل عندهم تأمين صحي في واحد من صناديق المرضى فايش بيطلع للمرأة بهيك حالة بإطار صندوق المرضى بعدين بالمستشفى توضح لنا السيرورة وعلى فكرة طبعا. بروفيسور سالم إذا كان زمان إصابة مرأة بسرطان الثدي يعتبر وكأنه نهاية الحياة نهاية العالم لا اليوم في نسبة كبيرة من النساء كان عندهم سرطان ثدي وشفيوا وكملوا حياتهم عادي والحمد لله يعني مع عائلاتهم وهي مهم أنه نعطي هذا الأمل
2: طبعا يعني لما بحكي أن سرطان الثدي كان شائع أنه كلمة سرطان بس قبل كثير سنوات اليوم عندنا التشخيص أدق عندنا فحوصات زي الام ار اي والبيت اللي ممكن دقيق أدق عندنا جراحة أفضل عندنا إشعاع أدق عندنا علاجات الهرمونات الجديدة عندنا علاجات البيولوجية علاجات اللي بتشغل جهاز المناعة كله تغير بشكل مش طبيعي يعني نشوف حتى في درجة رابعة هاي كمان حتى الامرأة اللي بتكون اكتشاف في الدرجة الرابعة اليوم سلة الأدوية في إسرائيل هي من أغلى من أغنى سلة الأدوية في العالم، ولكل إنسان بيطلع له اللي عنده في صندوق المدى، لكل إنسان بيطلع له نفس العلاج. طبعا في هناك علاجات اللي في عندهم تأمين خاص اللي ممكن يأخذوه، بس إنه أغلب الشغلات موجودة اليوم في سلة في سلة الأدوية. فالسؤال الأول تبعك للكل بيطلع له. طبعا الـ MRI تبع الثدي بيقدرش كل واحد يروح يطلبه، أو رنين المغناطيس بالعربي، إلا إذا كان في هناك في العيلة أكثر من تنتين مصابات في السرطان، أو خالة أو عمي، فممكن هاي تساعد إنه يعطوها تساوي الرنين المغناطيسي، فبيساوي ألتراساوند أو ماموغرافي يعني. وبالنسبة للأدوية تقريبا كل الأدوية موجودة اليوم، اللي موجودة في العالم موجودة اليوم في إسرائيل في سلة الأدوية.
1: الإشي كيف بيبدأ؟ يعني مجرد ما شافوا إنه في مؤشر إنه في ورم معين ببعثوا لفحص أعمق صح أكبر، وبعدين كيف بتبدأ السيرورة؟
2: أول شيء السيرورة بتكون إن شاء الله يعني بيكون اكتشافه بالماموغرام أو إيش، بيكون صغير كتير، بيشوفوه إنه في هناك يعني شك كبير، فبأخذوا عيني من اللي شايفينه في الماموغرافيا، بيطلع الجواب إنه في هناك ورم، وبعدها بيعملوا صور تاني يشوفوا إذا منتشر ولا مش منتشر، زي فحص السي تي أو البيت سي تي. أوكي، فحص دم إذا كل شيء تمام بيكونش فيه بالجسم ولا إشي، بنعمل عملية. بعد العملية طبعا بتعلق قديش بيكون كبره والاحتمال إنه يرجع يعطى علاج أو لا يعطى علاج. وفي بعدين إذا تم

0: بالظبط، يعني 7 انواع سرطان ثدي. كل انسان يعني سرطان ثدي صدقيني عند العلاج المخصص لها اللي بيولوجي اللي بيشتغل جهاز المناعه او الكيماوي، كل بما انه سرطان الثدي جدا منتشر اخت ايمان، وهي النقطه جدا مهمه، بما انه جدا منتشر فكل شركات الادويه بالعالم عم بتحاول تعمل ادويه لهذا المرض، لانه اذا عن جد طلع دواء لهذا المرض فهن رح يكسبوا كثير مصاري، ولا شركه ادويه رح تفكر تعمل ادويه لمرض اللي هو مش منتشر.
1: نعم.
0: فكل مؤتمر موجود فيه هناك لسرطان الثدي علاجات جديده اليوم وبكره وبعد بكره، كل يوم في علاجات. وانا من 30 سنه لليوم شفت ان العلاج تغير بشكل كامل بالموضوع. فاذا احنا على كل كلمه بتطلع من تمي وبحكيها
1: نعم
0: هي على حسب طبعا بحث كبير اللي ارجع انه هذا الدواء احسن من هذا الدواء او هذا الدواء احسن يعني أسوأ من هذا الدواء. فعشان هيك احنا بنقول لكل امراه حتى لو المرض انت منتشر في هناك علاجات كثيره اللي موجوده اللي ممكن عن جد تساعد كثير وتخلي الانسان يعيش لسنوات كبيره. بس مع كل هذا، مع ان انا كثير انا طبيب اورام، انا بحب التكنولوجيا، انا بحب العلاجات الجديده، انا بحب الاشعاع المتطور، بس اذا سالتوني شو افضل علاج للسرطان بعده جواب بيقول الاكتشاف المبكر.
1: الاكتشاف المبكر.
0: يعني
1: بسمع عن حالات اللي شخص او نقول بهاي الحاله عم نتحدث عن المراه بتقول بديش اخذ علاج، بديش اعاني، لما بدي اتوفى اتوفى عادي.
0: هذا يعني معي تقريبا ولا مره واحد قال بديش علاج وبعدين ما اخذتش، لانه اذا تركنا المرض هو بوجع اكثر. يعني المرض لما بيكبر، انا بشوف الناس لما بيكبر وبينتشر بصير غادي الوجع، بصير مرات العلاجات اللي بنعطيها حتى لو مع الاعراض الجانبيه الصغيره اللي فيها او الكبيره اللي فيها بتحسن كثير، حتى الشعور، حتى الاوجاع الموجوده، حتى الضعف الموجود بتحسن، لانه المرض نفسه اذا تركناه بده يعمل هاي. بما انه هذا العلاج راح تساعدك، راح يعيشك كثير، راح يخف من الورم نفسه والضغط على العظم والضغط، عادة يعني في
1: بنقول لا خدي العلاج. بهمني وأثناء حديثنا عم بيجيني رسائل تساؤلات من نساء، يبدو أنه نساء اللي تم التشخيص بأنه عندهم سرطان بروفيسور سالم، يعني أمور اللي هي أنثوية نقدر نقول حساسة جدا، استئصال الثدي، تساقط الشعر، فإيش بتحب توضح؟ وأعتقد أنه كمان هون بحق للمرأة كحق في إطار التأمين الصحي إنه يصير في زراعة للثدي، يعني بدل الثدي اللي تم استئصاله أو شعر، فإيش بتحب توضح بهاي النقطة؟
0: أي هاي النقطة أول شيء كمان بقولها عشان ما نصلش يعني للناس اللي هن عشان ما نصلش لهاي المراحل، كمان هو الاكتشاف المبكر هو أهم شيء في الموضوع. اثنين، بحب أوضح شغلتين. في هناك علاجات سرطان الثدي اللي ممكن يكون فيها تساقط شعر. تساقط الشعر هو شغلة زمنية بس لفترة العلاج، بعدين الشعر كله بيطلع. اليوم الكل بيسمع انه في طاقية اللي ممكن انها تمنع انه الشعر ينزل او ينزل الشعر، هذا انا بحط الطاقية على راسي. نعم، في هناك اليوم طوائل اللي بحطوها على الراس اللي بتمنع، مش كل الادوية، ادوية معينة اللي معروف عنها اللي بتنزل الشعر بشكل 100%، هاي الادوية، هاي الطاقية اللي بتنحط على الراس ممكن تخفف او تمنع. هاي وهي بحق كل امرأة بتاخذ علاج موجودة في كل مركز سرطان، هاي موجودة وبتاخده.
1: ممتاز.
0: تنين استئصال الثدي. طبعا احنا اليوم نعمل المستحيل لا يتم استئصال الثدي، اوكي، لانه اذا كان المرض كبير بالبدايه نعطي علاجات عشان نصغره ونحول المرض من استئصال كلي لاستئصال جزئي، لكن ننجح 90% من الحالات. مرات بالرنين المغناطيسي بالصور بنشوف ان المرض موجود مش محل واحد الا وتقريبا شوي في كل الثدي.
1: نعم.
0: فلما يكون في كل الثدي ما بنقدر نعمل استئصال جزئي، فاحنا بنقترح ان يكون استئصال كلي بس تعمل بنفس الوقت كمان ترميم للثدي.
1: نعم.
0: هذا كله بيطلع لها، بس طبعا بدها تنقي المحل المضبوط اللي صح. عنده خبره بهي الموضوع عشان يكون الإشي نعم. جدا مهني وجدا تحت الامور.
1: واسمح لي اضيف هون انه كمان بننبه النساء اللي بيكون في عندها سرطان الثدي انه كمان بالنسبه للتامين الوطني مفروض انه تتوجه تقدم وراءها، لانه كمان من التامين الوطني بيطلع لها امتيازات كتعريف كتصنيف في كتير أمور هاي ممكن نوضحها مع شخص مندوب من التأمين الوطني. بس إحنا دائما بنقول ادخلوا الموقع افحصوا أي شخص مريض سرطان، وهاي المرة سرطان الثدي اعرفي إنه بيطلع لك

0: وتخفيضات وحتى بالنسبة لصفة السيارة، بالنسبة لأمور كثيرة اللي هي مخصصات، افحصي وخديها، هذا حقك. بروفيسور سالم بلان، مدير قسم العلاج الإشعاعي في مستشفى رمبم، وطبعا خبير ومعالج سرطان على مدى سنوات طويلة. كلمة أخيرة بتقولها بروفيسور سالم.
1: كلمة الأخيرة، أول شكرا على الاستضافة. اثنين، عن جد هذا كله بنعمله يعني بنلون بالزهرة عشان احنا متأكدين انه هاي هي الخطوة اللي ممكن تنجح حياة ناس كتير وتمنع علاجات طويلة. فعن جد وقت صغير من وقتكم، ربع ساعة، كتير مهم لكم ولكل واحدة بتعرفوها. وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك بروفيسور سالم على الموافقة انك تكون معي في هذا البرنامج اليوم. شكرا بروفيسور سالم بلان، تحياتي.
1: أهلا،
0: إلى اللقاء.

0: مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.
1: هذا البرنامج الحقوقي الذي يوضح للمواطن الحقوق التي يستحقها قبيل الانتخابات للكنيسة انتخابات 2026، نحن نوضح أيضا كل ما يتعلق بالحق في التصويت في الانتخاب. صوتك مهم، هذا هو اليوم اللي لكل شخص يوجد صوت واحد، ومن المهم توضيح النقاط حتى نسهل عملية المشاركة، أليس كذلك؟ ضيفي المحاضر في جامعة حيفا الأستاذ محمد خلالي، أهلا بك. هلا، تحياتي وشكرا طبعا على المشاركة. ومع بعض بدنا نتعاون أستاذ محمد علشان نوضح أمور تتعلق بالتصويت. أولا، من يستطيع أن ينتخب أن يشارك في التصويت؟
2: طيب، في انتخابات الكنيسة أو الانتخابات البرلمانية عمليا كل مواطن بلغ 18 عام قبيل يوم الانتخابات واسمه مدرج في سجل الناخبين الرسمي الذي يصدر قبيل كل حملة أو معركة انتخابية يحق له التصويت. وهنا من المهم ومن الأهمية بمكان يعني شرح الفارق بين الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية، بمعنى أنه في الانتخابات البرلمانية 18 وفوق، في الانتخابات المحلية 17 وفوق. وفي الانتخابات المحلية يحق لكل مقيم، بمعنى ساكن، بمعنى تشاف كيزع، يحق له الانتخاب، ولكن في الانتخابات البرلمانية فقط من يمتلك المواطنة الزرحوت.
1: مهم جدا اللي عم توضحه الدكتور محمد خلايلة المحاضر الكبير في جامعة حيفا ومن يواكب السياسة والمجتمع العربي منذ سنوات، لأنه سكان الفلسطينيون في مدينة القدس اللي معهم هوية من سمي هوية زرقاء
2: لا يحق لهم،
1: لا يمكنهم المشاركة في انتخابات البلدية، ولكن لا يستطيعون المشاركة في انتخابات الكنيسة إلا إذا كان منهم من حصل على الجنسية الإسرائيلية اللي معه جنسية إسرائيلية. فإذا
2: ولكن في أمر آخر، في أمر آخر مهم.
1: أيوة دكتور.
2: أيضا على يعني كل مواطن إسرائيلي بلغ 18 عام اسمه مدرج أن يتواجد في البلاد يوم الانتخابات. لأن نحن نعرف أن لدينا طلاب تدرس خارج البلاد، وهنالك من يعني هاجر بشكل جزئي، يعني ليس بشكل كامل أو بشكل دائري يسمى حسب نظريات الهجرة، بمعنى أنه يعمل خارج البلاد. هؤلاء لا يحق لهم الانتخاب إذا لم يتواجدوا في البلاد في يوم الانتخاب، وفقط من يعمل في السلك الدبلوماسي وهم الاستثناء الوحيد الذين من حقهم أن يصوتوا طبعا في السفارات الإسرائيلية أو في القنصليات الإسرائيلية. عدا عن ذلك كل من يتواجد خارج البلاد، حتى لو كان معه جنسية، حتى لو كان معه يعني كل استوفى كل ما يسمى المعايير والشروط، لا يحق له التصويت.
1: إذا أنت خارج البلاد وهل قد بهمك ومعني أنك تشارك، الحل الوحيد انك تيجي على البلاد، يا تاخذ طياره يا تاخذ سياره اذا انت بالاردن او باي مكان، انك تيجي على البلاد بهذا اليوم وتصوت يعني تستعمل هذا الحق. اوكي، نقطه اخرى، مع اي وثيقه يستطيع الشخص ان يشارك في الانتخابات؟ يعني ما بكفي تجيب لهم كارت صندوق المرضى بتوقع، ولا كارت القطار الخفيف، فخلينا نكون واضحين علشان مش يجي وبعدين يكتشف انه لا، المستند اللي معه الوثيقه غير مقبوله من قبل لجنه الانتخابات المركزيه وهيك راح صوته. يا دكتور محمد،
2: طيب اول شيء في ثلاث امكانيات في الانتخابات: التوجه الى صندوق الاقتراع إما ببطاقة هوية، إما بجواز سفر إسرائيلي. يعني نحن نعرف إنه في هناك مواطنين لديهم جنسية يعني ما يسمى مضاعفة، يعني
1: ممكن مزدوجة أمريكي وإسرائيلي، بريطاني وإسرائيلي،
2: أن تأتي بجواز السفر الإسرائيلي أو برخصة قيادة. ولكن يجب على الثلاثة يعني هذه الوثائق أو البطاقات أن يعني يكونوا ما يسمى سارية المفعول، بمعنى أن التاريخ يجب أن يكون سارق المفعول. ولماذا هذه الثلاث بطاقات؟ لأنه في هذه الثلاث بطاقات هناك صورة، يعني بإمكان لجنة الصندوق، يعني لجنة الأشخاص سكرتير الصندوق ورئيس الصندوق والمراقبين في الصندوق التعرف عليه في حال أنه يعني طرأ تغيير. تعرف إحنا ناس نكبر بين مرحلة الانتخابات ومرحلة الانتخابات، مجرد واحد يغير قصة شعره ممكن يعني أو يطول دائر ممكن يستطيع التعرف عليه، ولكن وجود صورة هي من أجل التأكد والتيقن من أن هذا الشخص الذي يحمل هذه الوثيقة اللي هي سارق المفعول هو نفس الشخص الذي يريد أن يصوت.
1: وهذا مهم. هلا كيف نفحص مكان التصويت؟ وأنا بهمني هذا السؤال، عارف ليش دكتور محمد؟ لأنه ذكر وهناك أيضا إعلانات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ربما البعض سيستغل ويستخدم الفيك نيوز، الأخبار الكاذبة، ينشر بيانات وإنه صندوق الانتخاب الفلاني في عليه ضغط، أو هذاك أغلق، أو هذاك ألغي، واللي بسمع بيقول لي معناته أنا ما فيش عندي وين أروح أنتخب. فوين الواحد بفحص إنه وين ممكن يصوت، وقديش مهم ما يصدقش الأخبار الكاذبة؟
2: وفي كمان سبب ضغط، كمان سبب اللي حكيتيه، انه ممكن بين يعني انتخابات وانتخابات، بسبب ايضا انه يعني سجل الناخبين بتغير، يعني في كل سنه عمليا يعني بدخل اسماء جديده على سجل الناخبين من بلغوا 18 سنه، يعني هو اصبح لهم الحق في الانتخاب، فبتكبر يعني بيعيدوا مرات توزيع صناديق الاقتراع بشكل مختلف، مرات بيزيدوا صناديق، مرات بيقللوا صناديق، ومرات بيعيدوا توزيع التركيبة داخل الصندوق. فبيجي بقول لك أنا صوت في آخر انتخابات في هاي المدرسة وفي هذا الصندوق. فمهم تفحص، لأنه في عملية تغيير مستمر بهذا الموضوع. أو بيجي حدا بقول لك أنه أنا أبوي وأمي بصوتوا بهذا الصندوق، ليس بالضرورة أنا بصوت في صندوق ومدرسة وأبوي وأمي بصوتوا في صندوق في مدرسة مختلفين. فاسم العائلة اليوم لوحده لا يكفي، يعني صحيح أنه مرات في تجمعات عائلات معينة في صندوق اقتراع معين، ولكن يعني بسبب انه في عائلات كبيرة تم توزيعها على اكثر من صندوق، واصبحوا يعتمدوا يعني الابجدية حسب الاسم الشخصي، ممكن تلاقي واحد بصندوق 4 وواحد بصندوق 8.
1: وين نفحص؟ كيف نعرف؟
2: مهم. في شغلتين، في كل انتخابات بيصل ورقة الى البريد طبعا، يعني الى صندوق البريد اللي فيه شرح عن مكان التصويت، يعني مكان صندوق الاقتراع، كل شخص باسمه. وفي بالإمكان أيضا ما يسمى بالخدمة الذاتية، يزور إشي في يعني المواقع الحكومية، في المواقع الحكومية
1: gov.il اللي هو معروف.
2: نعم، تقدر تفحص هذا الموضوع. وأيضا عم بيطوروا يعني كمان تطبيقات حاليا، أنا بعرف إنه في مجموعات قائمة على تطبيقات معينة اللي أنت من خلالها تحط رقم هويتك واللي بتفحص، ولكن أنا بنصحش بهاي الطريقة، لأنه مثل ما تفضلتي حضرتك إنه ممكن يكون في محاولة للاصطياد في المياه العكرية، لتضليل الناس، لتشويه المعلومات، لأنه مرات بيصل الواحد على صندوق بيكتشف إنه المعلومة اللي معاه خطأ، فبقول لك حل أنا ليش أصوت. فمهم جدا بالأساس تفحص الورقة اللي هتصل على البريد، أو اللي يسمى الخدمات الشخصية.
1: لحظة، بنفع نفحص على من هلأ على البكير، ولا لسه ما انتشرش توزيع الصناديق؟
2: أنا مش متأكد من هاي المعلومة، عشان أنا كمان بديش أشارك في عملية التضليل أو الإخبار، أنا مش أكيد لهيك بديش أجاوب على هذا السؤال تحديدا، ولكن مش الله الإنسان خلال دي بيقدر يفوت على يسمى الإزور إشي في جوه بيان ويقدر يفحص عملية.
1: شوف إذا كان نشروا توزيع الصناديق، وإذا أنت اسمك موجود في أي صندوق، إذا لا ضلك افحص، ضلك بعدين اسأل، يعني المهم الواحد يسأل اللي حواليه، يسأل إخوته أنت أجاك ولا لسه، أجاك بطاقة ولا بعده. بس أثناء حديثنا إذا جعبالك تبتسم دكتور محمد، ترسل لي واحدة من المستمعات، أنا حامل وعلى الأغلب يكون تاريخ الولادة إما قبل الانتخابات بيوم أو يوم الانتخابات، وأنا بدي أشارك وأصوت، فالمستشفيات إيش بيصير؟ وين بيروحوا يصوتوا؟ مهم سؤالها ولا لا يا دكتور محمد؟
2: طبعا.
1: هذا بدل انه هي قديش هي مبسوطه انها حامل بدها تولد، بس كمان بدها تشارك.
2: في كل عمليه انتخابات في ثلاث فئات خاصه نحكي عنهم، نحكي على السجناء طبعا المعتقلين في السجون الاسرائيليه.
1: نعم،
2: اوكي، هذول ما بيفقدوش حق التصويت، في صناديق وفي ترتيبات خاصه داخل السجون، وفي ما يسمى المرضى في المستشفيات.
1: نعم،
2: طبعا اللي عمليا بيكونوا في إقامة مرضية داخل المستشفى يسمى الإشبوز.
1: نعم،
2: وهذول كمان بحق لهم التصويت داخل المستشفى، في فنادق داخل المستشفيات، وفي ما يسمى ذوي الإعاقة اللي عمليا في فنادق متاحة، أوكي، اللي هي صندوق خاصة، اللي مرات من الصعب على إنسان اللي عنده إعاقة أن يصل إلى الصندوق الرسمي اللي هو يجب أن يصوت فيه، ولكن في هاي الثلاث حالات يتم تصويت فيما يسمى المغلف المزدوج، يعني في مغلفين بالخط وهذول بيتم فتحهم بعدين لاحق، مش دائما بقوله بعد ما فرضنا اصوات المغلفات المزدوجه وبيتم مرات تغيير ما فيش
1: اللي
2: هي
1: عاده تبقى. كمان البحاره اللي موجودين
2: في مرات الجنود بالجيش يفوتوا بمغلفات مزدوجه لما بيكونوا هن عمليا في ما يسمى خدمه الاحتياط للويم وكذا، في ترتيبات خاصه، ولكن هذول الثلاث فئات اللي ترتبط في مجتمعنا بالاساس. مهم نعرف السجناء يصوتوا في السجون بمغلف مزدوج، المرضى في المستشفيات، وذوي الإعاقة. وأنا بدي أقول كمان لذوي الإعاقة هنالك الحق في أن يكون هنالك مرافق لديهم، نعم. يعني أن يذهب ويرافقهم في عملية التصويت.
1: ولكن هل مسموح مثلا بالذات إذا كانت إعاقة بصرية؟ لأنه أي إعاقة أخرى، بس الشخص حتى لو معه حدا بيقدر يشوف إيش الورقة اللي انحطت على أساس إنها منه. ماذا عن اللي عنده إعاقة بصرية يا دكتور محمد؟
2: برافقه شخص يعني قريب، عادة تعرف بروح حدا مع أحد أفراد عيلته، بروح معه ورا الصندوق
1: إنه يثق فيه.
2: طبعا لا، ما هي في حاجة إلى موثوقية عالية، إنه الانتخابات واحدة من أهم يعني الأمور اللي بتركز عليها هو موضوع السرية والخصوصية، بمعنى إنه أنت تضمن لك عملية أنت من خلالها بتصوت بموجب يعني بدون إلاءات خارجية، بدون ضغوطات خارجية، وبدون ما يصير في عملية يعني محاولة يعني حرف أو تضليل أو محاولة تشويه العملية الانتخابية، إنك أنت تصوت بناء على المعتقدات تبعتك، الأفكار تبعتك، الرغبات تبعتك، الاحتياجات تبعتك. ولهذا السبب يعني عادة بيسمحوش لأي مرافق إنه يدخل وراء صندوق الاقتراع، فقط في الحالات اللي فيه إنسان كيف حكينا في عنده إعاقة وبحاجة إلى إنه شخص يرافقه من أجل إتمام العملية الانتخابية بأكثر صورة خليل.
1: نعم دكتور محمد، إحنا طبعا رح يكون لنا لقاءات مستقبلية علشان نوضح كيف بتم حساب الأصوات والمقاعد واتفاقيات فائض الأصوات ونسبة الحسم. أنا اليوم حبيت كبداية نقدم المعلومات التقنية، بالآخر الإشي بصب في أهمية إنه المواطن عنده هالحق. عمي صوتك هو حق من حقوقك، استغله، مش بعدين تفطن وتقول ما أخدتش وما عملوا ليش وما صار ليش. فبدي أسمع رؤيتك أنت عن المشاركة في الانتخابات يا دكتور محمد.
2: طيب عشان إحنا يعني نكون في عنا استمرارية، بمعنى إنه الأسبوع الجاي نحكي على طريقة احتساب الأصوات وقديش طريقة احتساب الأصوات في انتخابات مثل الانتخابات اللي موجودة البرلمانية في إسرائيل اللي هي انتخابات نسبية بتعطي أهمية لكل صوت، فهاي نتركها للحلقة الجاية. ولكن نحكي على القضية، أنا برأيي الأهم في هذا الموضوع
1: الجوهر في القضية،
2: الجوهر إنه في الآخر في 120 عضو كنيسة، أوكي، شاركت والله ما شاركتش في 120 عضو كنيسة في النهاية. فإنك أنت ترسل يعني أحزاب أو أشخاص اللي بمثلوا احتياجاتك، ضامن 100% إنهم راح يرفعوا القضايا اللي بتهمك ويحاولوا يأثروا على الأجندات، إما في السلطة التشريعية وإما في السلطة التنفيذية اللي من خلالها يعني تتخذ القرارات الرسمية اللي بتأثر على كل مناحي حياتنا. بالضبط قضية واحدة عشان بس نفهم يعني مدى تأثير الموضوع على حياتنا، وكيف عملية يعني صياغة السياسات وتوزيع الموارد في البلاد بتأثر على كل حياتنا. على سبيل المثال بيجوا بعلمه عن قائمة بلدات اللي يطلعها استحقاق ضريبي، عمليا بيطلع لها تخفيض فيما يسمى ضريبة الدخل، وبالتالي يرتفع عمليا المدخول الشهري تبعها. هاي واحدة من القرارات اللي بتأثر على حياتنا، على المدخول الشهري تبعنا، على قدرتنا انه احنا نقدر نكمل الشهر، لانه احنا نعرف قديش مجتمع يئن تحت، يعني يرجع تحت يعني خط الفقر، وفي هنالك ظروف اقتصادية قاهرة وصعبة. فهذه القرارات مثل هذه القرارات اللي هي قرارات تتخذ في هذه المحلات في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية، فتحديد هذه القوائم الأفضلية القومية أو القوائم اللي فيها تخفيضات ضريبية هي تعبر عن يعني كمان أيديولوجية وأفكار ورؤى وتصورات سياسية للناس اللي عمليا انتخبناهم. لهيك وجود ناس اللي بالآخر في نهاية المطاف بمثلونا وبيعبروا عن احتياجاتنا وعن ألمنا وعن قضايانا هو كفيل وضمان إنه بالآخر نحاول قدر الإمكان انه هاي السياسات وهاي القرارات اللي تؤخذ هناك بتكون في نهايه المطاف تصب لصالحنا ومش لاجندات اللي هي هدفها تضرنا وتاثر يعني سلبا على مسار تقدمنا في البلاد.
1: الدكتور محمد خلايلي المحاضر الكبير في جامعه حيفا، الباحث والملم بقضايا المواطنين العرب، الانتخابات على الابواب، كثير قالوها في برامجي هاي الانتخابات رح تكون مصيريه جدا وبالفعل يا دكتور محمد كل صوت بيفرق، حتى صوت تلك المرأة اللي يوم 27 رح يكون يوم ما هي تولد. فمنقول للكل انتبهوا، هذا حق استغلوه. بدي أشكرك.
2: بالولادة بتعرف في إيمان، بالولادة في مسمى مخاض العصير، ولكن بعض المصاب العصير في ولادة، وإن شاء الله بتكون هاي انتخابات ولادة جديدة لنا كلنا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد خلايلة، وللحديث بقية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: يعطيك العافية إيمان.
1: إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك. الطاقم أنتجت البرنامج حين عزرة، داني روكي هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

7 88.8 اف ام. يا مسافر.

فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك ارجع تاني.

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وأنت.
1: وأنا وأنت.
0: أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت أنا وأنت وبس.

السلها واخدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش من الجمعة سبع أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور اطرح يا زهور
1: عندي القمر
0: لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عندي

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.